0: الأطلس تجاوزنا إلى حد كبير من الناحية المعنوية آثار الإقصاء من الدور نصف النهائي. هذا ما أكده مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالتتويج بالميدالية البرونزية. عدم بلوغ مباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة. الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدن توازنهن تدريجيا وأصبحن جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. خورخي فيلدا أضاف أن لاعبات المنتخب الوطني يتمتعن بقوة ذهنية كبيرة وبرغبة واضحة في اختتام المنافسة بتحقيق الفوز، مبرزا أن مسار لبؤات الأطلس في البطولة يظل إيجابيا.
1: احنا كلاعبات محترفات خصنا نتقبلوا الهزيمة، خصنا نتعلموا منها باش إن شاء الله نرجعوا مزيانين ونحسنوا من ريوسنا، ونتمنى أنه الجمهور المغربي يعرف أننا عطينا كاع اللي عندنا، كاع المجهود اللي عندنا، وغادي نحاولوا نعطيو أكثر باش إن شاء الله هاد المجهود هذا اللي درناه خلال هاد السنة كاملة، ماشي غير هاد الكومبيتيسيون هادي، ميمشيش لنا غير هكا.
0: المنتخب المغربي يواجه نظيره الجزائري السبت على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء برسم مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لبؤات الأطلس، تجاوزنا إلى حد كبير من الناحية المعنوية آثار الإقصاء من الدور نصف النهائي. هذا ما أكده مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالتتويج بالميدالية البرونزية. عدم بلوغ مباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة. الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدن توازنهن تدريجيا وأصبحن جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. خورخي فيلدا أضاف أن لاعبات المنتخب الوطني يتمتعن بقوة ذهنية كبيرة وبرغبة واضحة في اختتام المنافسة بتحقيق الفوز، مبرزا أن مسار لبؤات الأطلس في البطولة يظل إيجابيا.
4: احنا كلاعبات محترفات خصنا نتقبلوا الهزيمة، خصنا نتعلموا منها باش إن شاء الله نرجعوا مزيانين ونحسنوا من ريوسنا، ونتمنى أنه الجمهور المغربي يعرف أننا عطينا كاع اللي عندنا، كاع المجهود اللي عندنا، وغادي نحاولوا نعطيو أكثر باش إن شاء الله هاد المجهود هذا اللي درناه خلال هاد السنة كاملة، ماشي غير هاد الكومبيتيسيون هادي، ميمشيش لنا غير هكاك.
3: المنتخب المغربي يواجه نظيره الجزائري السبت على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء برسم مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
5: موضوع استرجاع إقليم وادي الذهب، السياق والدلالات، شكل محور ندوة فكرية نظمها فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات

0: تخليدا للذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب. اللقاء شكل مناسبة لاستحضار السياقات التاريخية والسياسية التي أحاطت باسترجاع إقليم وادي الذهب والتوقف عند مكانة هذه المحطة ضمن مسار استكمال الوحدة الترابية للمملكة.
1: الجمعية بتنسيق وبشراكة مع فضائل الذاكرة تنخرط في هذه الأيام الوطنية والدينية من أجل استرجاع واستلهام القيام الدينية والوطنية الموجودة في هذه المناسبات من أجل بثها وإحيائها وتذكير المجتمع وتذكير المواطنين وتذكير الشباب بالقيم التي اتصف بها أجدادنا من أجل استرجاع الوحدة الوطنية.
0: الندوة عرفت مشاركة عدد من الفاعلين المحليين من بينهم ممثل السلطات المحلية والأمنية والمجلس العلمي المحلي بأزلال وفعالية المجتمع المدني وقدماء المحاربين والعسكريين ومتطوع المسيرة الخضراء.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط اختتمت فعالية الدورة 20 لمسابقة نيل جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن وترتيله وتجويده وتفسيره المنظمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمشاركة حفاظ وقراء من عدة دول. هذه المسابقة القرآنية الدولية السنوية تندرج في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقرآن الكريم وأهله وقرائه ومجوديه، وترسيخا لمكانة كتاب الله تعالى ضمن ثوابت العمل الديني والعلمي بالمملكة. هذه الدورة التي جرت على مدى 4 أيام شهدت تنظيم المنافسات في فرعين رئيسيين، يتعلق الأول بالحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل وتفسير الجزئين 9 والـ10، فيما يهم الثاني حفظ 5 أحزاب متتالية مع التجويد وحسن الأداء. واستمعت لجنة التحكيم خلال المرحلة النهائية إلى 35 متباريا في فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير، و38 مشاركا في فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب وفق معايير وضوابط موحدة تراعي مستوى الحفظ وسلامة الأداء والتجويد وكذا الرواية المعتمدة لكل مشارك. هذه الجائزة التي بلغت دورتها 20 تجسد العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بكتاب الله تعالى وأهله، كما تشكل مناسبة لتشجيع الحفاظ والقراء وتعزيز التواصل بين أهل القرآن من مختلف البلدان وربط الأجيال بكتاب الله حفظا وتلاوة وفهما وعملا.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
5: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بجلميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
6: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
5: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: حرائق غابات جديدة اندلعت في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. إدارة الإطفاء المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتي عادة في إخماد الحرائق، ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. وأضافت أنه في منطقة نافباكتوس وسط البلاد اندلع حريق آخر في أحراش بالقرب من قرية جلتاس، ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء لسيطرة على النيران. ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى، وهو المستوى الخامس في أتيكا ومنطقة أثينا الكبرى، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى وفق مقياس مكون ونين من 5 درجات.
2: غيم راديو.
1: غيم راديو. الخبر من المصدر.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
2: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت أكد أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. بيسينت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسة لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة، ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم، كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب ممثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات، وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بألوان زهرية زاهية وتشكيلات مستوحاة من روح الفن الياباني، تحولت الساحة الكبرى بقلب بروكسل إلى لوحة فنية مفتوحة احتفاء بالدورة 24 من تظاهرة بساط الزهور، أحد أبرز المواعيد الثقافية والسياحية الصيفية في العاصمة البلجيكية. هذه السنة يحل اليابان ضيف شرف على التظاهرة تزامنا مع الذكرى 160 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلجيكا واليابان. في تصميم ضخم يزهو بحوالي 750 ألف زهرة من الداليا، الفنان الياباني هيرو سوغياما استلهم تصميم البساط من لوحة الموجة العظيمة قبالة كاناغاوا للفنان كاتسوشيكا هوكوساي، مع إدماج زخارف مستوحاة من فن كوميكو الياباني التقليدي. وبين رمزية الفن وجمالية الزهور، يحمل البساط دلالات ترتبط بالاستمرارية والازدهار في صورة تعكس دقة الحدائق اليابانية وتناغم تفاصيلها. وليست هذه المرة الأولى التي تحضر فيها الثقافة اليابانية بقوة في هذه التظاهرة، إذ سبق أن خصصت دورة سنة 2016 لليابان بمناسبة مرور 150 عاما على العلاقات بين البلدين. وهكذا يعود بساط الزهور الذي يستقطب أعدادا كبيرة من سكان العاصمة وزوارها ليحول الساحة الكبرى إلى لوحة زهرية مفتوحة تجمع في نسخة 2026 بين أحد أشهر معالم بروكسل ورموز من التراث الفني الياباني.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية.
4: متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم حسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: إن غميسني بكرة، إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسك زيلن إن غميسن قماب راديو غيم راديو.
7: بمدينة الداخلة أبرز المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن استرجاع إقليم وادي الذهب يمثل ذكرى حدث تاريخي بارز في مسيرة الملاحم الوطنية الخالدة. السيد الكثيري اعتبر خلال مهرجان خطابي نظم بمناسبة تخليد الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب أن ساكنة الإقليم برهنت دوما عن تعلقها بأهداب العرش العلوي المجيد وتشبثها بالانتماء إلى الوطن الأب. وبهذه المناسبة تم تكريم 5 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وذلك في إطار تكريس ثقافة الاعتراف والوفاء والعرفان برجالات المغرب الأبرار الذين أخلصوا للوطن. كما خصصت المندوبية إعانات مالية لعدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم عرفانا بما أزدوه خدمة للدين والوطن والعرش.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو. حالة الطقس.
10: توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يستمر الطقس الحار بالجنوب الشرقي للبلاد وبكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، ويتوقع نزول زخات رعدية محليا قد تكون مصحوبة بحبات البرد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهم الشرقية وأيضا شرق البلاد، فضلا عن نزول قطرات مطرية أخرى رعدية فوق الجنوب الشرقي للبلاد والريف. وخلال الصباح والليل يرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب فوق الواجهة المتوسطية وفوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمناطق الأطلس وشرق البلاد والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. ستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 درجة و 29 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وواد ملوية وبداخل مناطق سوس والشياضمة، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل، وما بين 20 درجة و 24 درجة بباقي أرجاء المملكة. درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض ببعض أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
9: الخبر من المصدر. ريم راديو.
7: لبؤات الأطلس تجاوزنا إلى حد كبير من الناحية المعنوية آثار الإقصاء من الدور نصف النهائي. هذا ما أكده مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالتتويج بالميدالية البرونزية. عدم بلوغ مباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة، الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدن توازنهن تدريجيا وأصبحن جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. خورخي فيلدا أضاف أن لاعبات المنتخب الوطني يتمتعن بقوة ذهنية كبيرة وبرغبة واضحة في اختتام المنافسة بتحقيق الفوز، مبرزا أن مسار لبؤات الأطلس في البطولة يظل إيجابيا.
11: احنا كلاعبات محترفات خصنا نتقبلوا الهزيمة، خصنا نتعلموا منها باش إن شاء الله نرجعوا مزيانين ونحسنوا من ريوسنا، ونتمنى أنه الجمهور المغربي يعرف أننا عطينا كاع اللي عندنا، كاع المجهود اللي عندنا، وغادي نحاولوا نعطيو أكثر باش إن شاء الله هاد المجهود هذا اللي درناه خلال هاد السنة كاملة، ماشي غير هاد الكومبيتيسيون هادي، ميمشيش لنا غير هكاك.
7: المنتخب المغربي يواجه نظيره الجزائري السبت على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء برسم مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026.
0: ريم راديو.
9: أخبار المغرب والعالم.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
9: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
5: موضوع استرجاع إقليم وادي الذهب السياق والدلالات شكل محور ندوة فكرية نظمها فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات تخليدا للذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب. اللقاء شكل مناسبة لاستحضار السياقات التاريخية والسياسية التي أحاطت باسترجاع إقليم وادي الذهب والتوقف عند مكانة هذه المحطة ضمن مسار استكمال الوحدة الترابية للمملكة.
12: الجمعية بتنسيق وبشراكة مع فضاء الذاكرة تنخرط في هذه الأيام الوطنية والدينية من أجل استرجاع واستلهام القيام الدينية والوطنية الموجودة في هذه المناسبات من أجل بثها وإحيائها وتذكير المجتمع وتذكير المواطنين وتذكير الشباب بالقيم التي اتصف بها أجدادنا من أجل استرجاع الوحدة الوطنية.
5: الندوة عرفت مشاركة عدد من الفاعلين المحليين من بينهم ممثل السلطات المحلية والأمنية والمجلس العلمي المحلي بأزلال وفعالية المجتمع المدني وقدماء المحاربين والعسكريين ومتطوع المسيرة الخضراء.
0: ريم راديو. ريم
1: راديو. أخبار المغرب والعالم.
13: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
5: بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط اختتمت فعالية الدورة 20 لمسابقة نيل جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن وترتيله وتجويده وتفسيره المنظمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمشاركة حفاظ وقراء من عدة دول. هذه المسابقة القرآنية الدولية السنوية تندرج في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقرآن الكريم وأهله وقرائه ومجوديه، وترسيخا لمكانة كتاب الله تعالى ضمن ثوابت العمل الديني والعلمي بالمملكة. هذه الدورة التي جرت على مدى 4 أيام شهدت تنظيم المنافسات في فرعين رئيسيين، يتعلق الأول بالحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل وتفسير الجزئين 9 والـ10، فيما يهم الثاني حفظ 5 أحزاب متتالية مع التجويد وحسن الأداء. واستمعت لجنة التحكيم خلال المرحلة النهائية إلى 35 متباريا في فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير، و38 مشاركا في فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب وفق معايير وضوابط موحدة تراعي مستوى الحفظ وسلامة الأداء والتجويد وكذا الرواية المعتمدة لكل مشارك. هذه الجائزة التي بلغت دورتها 20 تجسد العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بكتاب الله تعالى وأهله، كما تشكل مناسبة لتشجيع الحفاظ والقراء وتعزيز التواصل بين أهل القرآن من مختلف البلدان وربط الأجيال بكتاب الله حفظا وتلاوة وفهما وعملا.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بجلميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
14: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
7: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
0: ريم راديو. ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
2: حرائق غابات جديدة اندلعت في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. إدارة الإطفاء المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولية بإقليم أركاديا جنوب اليونان. وأضافت أنه في منطقة نافباكتوس وسط البلاد اندلع حريق آخر في أحراش بالقرب من قرية جلتاس، ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء للسيطرة على النيران. ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى، وهو المستوى الخامس في أتيكا ومنطقة أثينا الكبرى، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى وفق مقياس مكون من 5 درجات.
0: ريم راديو.
9: الخبر من المصدر.
2: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت أكد أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. بيسينت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسة لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث السوشيال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز، وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي، وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة، ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم. كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب ممثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
9: ريم راديو.
3: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: بألوان زهرية زاهية وتشكيلات مستوحاة من روح الفن الياباني، تحولت الساحة الكبرى بقلب بروكسل إلى لوحة فنية مفتوحة احتفاء بالدورة 24 من تظاهرة بساط الظهور، أحد أبرز المواعيد الثقافية والسياحية الصيفية في العاصمة البلجيكية. هذه السنة يحل اليابان ضيف شرف على التظاهرة تزامنا مع الذكرى 160 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلجيكا واليابان. في تصميم ضخم يزهو بحوالي 750 ألف زهرة من الداليا، الفنان الياباني هيرو سوغياما استلهم تصميم البساط من لوحة الموجة العظيمة قبالة كانهاغاوا للفنان كاتسوشيكا هوكوساي، مع إدماج زخارف مستوحاة من فن كوميكو الياباني التقليدي. وبين رمزية الفن وجمالية الظهور، يحمل البساط دلالات ترتبط بالاستمرارية والازدهار في صورة تعكس دقة الحدائق اليابانية وتناغم تفاصيلها. وليست هذه المرة الأولى التي تحضر فيها الثقافة اليابانية بقوة في هذه التظاهرة، إذ سبق أن خصصت دورة سنة 2016 لليابان بمناسبة مرور 150 عاما على العلاقات بين البلدين. وهكذا يعود بساط الظهور الذي يستقطب أعدادا كبيرة من سكان العاصمة وزوارها، ليحول الساحة الكبرى إلى لوحة زهرية مفتوحة تجمع في نسخة 2026 بين أحد أشهر معالم بروكسل ورموز من التراث الفني الياباني.
0: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم الحسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: بمدينة الداخلة، أبرز المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن استرجاع إقليم وادي الذهب يمثل ذكرى حدث تاريخي بارز في مسيرة الملاحم الوطنية الخالدة. السيد الكثيري اعتبر خلال مهرجان خطابي نظم بمناسبة تخليد الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب أن ساكنة الإقليم برهنت دوما عن تعلقها بأهداب العرش العلوي المجيد وتشبثها بالانتماء إلى الوطن الأب. وبهذه المناسبة تم تكريم 5 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وذلك في إطار تكريس ثقافة الاعتراف والوفاء والعرفان برجالات المغرب الأبرار الذين أخلصوا للوطن. كما خصصت المندوبية إعانات مالية لعدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم، عرفانا بما أزدوه خدمة للدين والوطن والعرش.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو. حالة الطقس.
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يستمر الطقس الحار بالجنوب الشرقي للبلاد وبكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. ويتوقع نزول زخات رعدية محليا قد تكون مصحوبة بحبات البرد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهم الشرقية وأيضا شرق البلاد، فضلا عن نزول قطرات مطرية أخرى رعدية فوق الجنوب الشرقي للبلاد والريف. وخلال الصباح والليل يرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب فوق الواجهة المتوسطية وفوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمناطق الأطلس وشرق البلاد والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. ستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 درجة و 29 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وواد ملوية وبداخل مناطق سوس والشياضمة، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل، وما بين 20 درجة و 24 درجة بباقي أرجاء المملكة. درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض ببعض أرجاء المملكة. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.
1: إذاعة الأخبار المغربية
15: غيم راديو.
1: الأخبار

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: موضوع استرجاع إقليم وادي الذهب، السياق والدلالات، شكل محور ندوة فكرية نظمها فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات تخليدا للذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب. اللقاء شكل مناسبة لاستحضار السياقات التاريخية والسياسية التي أحاطت باسترجاع إقليم وادي الذهب والتوقف عند مكانة هذه المحطة ضمن مسار استكمال الوحدة الترابية للمملكة.
4: الجمعية بتنسيق وبشراكة مع فضاء الذاكرة تنخرط في هذه الأيام الوطنية والدينية من أجل استرجاع واستلهام القيام الدينية والوطنية الموجودة في هذه المناسبات من أجل بثها وإحيائها وتذكير المجتمع وتذكير المواطنين وتذكير الشباب بالقيم التي اتصف بها أجدادنا من أجل استرجاع الوحدة الوطنية.
3: الندوة عرفت مشاركة عدد من الفاعلين المحليين من بينهم ممثل السلطات المحلية والأمنية والمجلس العلمي المحلي بأزيلال وفعالية المجتمع المدني وقدماء المحاربين والعسكريين ومتطوع المسيرة الخضراء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو.

0: حي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
1: لبؤات الأطلس تجاوزنا إلى حد كبير من الناحية المعنوية آثار الإقصاء من الدور نصف النهائي. هذا ما أكده مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالتتويج بالميدالية البرونزية. عدم بلوغ المباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة. الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدن توازنهن تدريجيا وأصبحن جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. خورخي فيلدا أضاف أن لاعبات المنتخب الوطني يتمتعن بقوة ذهنية كبيرة وبرغبة واضحة في اختتام المنافسة بتحقيق الفوز، مبرزا أن مسار لبؤات الأطلس في البطولة يظل إيجابيا.
2: احنا كلاعبات محترفات خصنا نتقبلوا الهزيمة، خصنا نتعلموا منها باش إن شاء الله نرجعوا مزيانين ونحسنوا من ريوسنا، ونتمنى أنه الجمهور المغربي يعرف أننا عطينا كاع اللي عندنا، كاع المجهود اللي عندنا، وغادي نحاولوا نعطيو أكثر باش إن شاء الله هاد المجهود هذا اللي درناه خلال هاد السنة كاملة، ماشي غير هاد الكومبيتيسيون هادي، ميمشيش لنا غير هكاك.
1: المنتخب المغربي يواجه نظيره الجزائري السبت على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء برسم مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026.
0: ريم راديو. ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
4: بألوان زهرية زاهية وتشكيلات مستوحاة من روح الفن الياباني، تحولت الساحة الكبرى بقلب بروكسل إلى لوحة فنية مفتوحة احتفاء بالدورة 24 من تظاهرة بساط الظهور، أحد أبرز المواعيد الثقافية والسياحية الصيفية في العاصمة البلجيكية. هذه السنة يحل اليابان ضيف شرف على التظاهرة تزامنا مع الذكرى 160 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلجيكا واليابان. في تصميم ضخم يزهو بحوالي 750 ألف زهرة من الداليا، الفنان الياباني هيرو سوغياما استلهم تصميم البساط من لوحة الموجة العظيمة قبالة كانهاغاوا للفنان كاتسوشيكا هوكوساي، مع إدماج زخارف مستوحاة من فن كوميكو الياباني التقليدي. وبين رمزية الفن وجمالية الظهور، يحمل البساط دلالات ترتبط بالاستمرارية والازدهار في صورة تعكس دقة الحدائق اليابانية وتناغم تفاصيلها. وليست هذه المرة الأولى التي تحضر فيها الثقافة اليابانية بقوة في هذه التظاهرة، إذ سبق أن خصصت دورة سنة 2016 لليابان بمناسبة مرور 150 عاما على العلاقات بين البلدين. وهكذا يعود بساط الظهور الذي يستقطب أعدادا كبيرة من سكان العاصمة وزوارها ليحول الساحة الكبرى إلى لوحة زهرية مفتوحة تجمع في نسخة 2026 بين أحد أشهر معالم بروكسل ورموز من التراث الفني الياباني.
3: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط اختتمت فعالية الدورة 20 لمسابقة نيل جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن وترتيله وتجويده وتفسيره المنظمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمشاركة حفاظ وقراء من عدة دول. هذه المسابقة القرآنية الدولية السنوية تندرج في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقرآن الكريم وأهله وقرائه ومجوديه، وترسيخا لمكانة كتاب الله تعالى ضمن ثوابت العمل الديني والعلمي بالمملكة. هذه الدورة التي جرت على مدى 4 أيام شهدت تنظيم المنافسات في فرعين رئيسيين، يتعلق الأول بالحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل وتفسير الجزئين 9 والـ10، فيما يهم الثاني حفظ 5 أحزاب متتالية مع التجويد وحسن الأداء. واستمعت لجنة التحكيم خلال المرحلة النهائية إلى 35 متباريا في فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير، و38 مشاركا في فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب وفق معايير وضوابط موحدة تراعي مستوى الحفظ وسلامة الأداء والتجويد وكذا الرواية المعتمدة لكل مشارك. هذه الجائزة التي بلغت دورتها 20 تجسد العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بكتاب الله تعالى وأهله، كما تشكل مناسبة لتشجيع الحفاظ والقراء وتعزيز التواصل بين أهل القرآن من مختلف البلدان وربط الأجيال بكتاب الله حفظا وتلاوة وفهما وعملا.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
8: أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن عقد الوعد بالبيع. هذا العقد اللي كترتب عليه مجموعة من الواجبات ومجموعة من الحقوق إلا ما تحررش بالشكل القانوني المطلوب، وبالضبط كنتكلموا على عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار. ولهذه الغاية كيحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي، موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
9: أهلا بك أستاذ هشام، شكرا على الاستضافة.
8: بارك الله فيكم. إذا الحديث كيف ما قلت مازال متواصل حول عقد الوعد بالبيع. كنا تكلمنا على أهمية عقد الوعد بالبيع، وتكلمنا أيضا على التعريف ديال الشرط الواقف، ووصلنا في الحلقة الماضية يعني أننا كنتحدثوا على شنو هي الشروط أو الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد. الواعد هو صاحب العقار، السيد اللي غادي يبيع ديك العقار. وقلنا على أنه من الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد أنه خاصو يصفي العقار، يطهر العقار من الضرائب اللي عليه، من الديون اللي عليه، يعني ولا عليه شي كريدي خاصو يخلصو، أنه ياخذ الكيتيس فيسكال إبراء الضريبي ديالو على ذاك العقار، ولا يكلف الموثق على حسب الاتفاق. يعني مجموعة من الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد. أيضا وقفنا عند واحد النقطة مهمة، قلنا على أنه هات الواعد أيضا ما خصوش يتصرف في ذاك العقار شي تصرف اللي ممكن أنه يضر به المستفيد، ذاك السيد اللي غادي يستفد من ذاك العقار. نعطيه أمثلة على ذلك الأستاذ منتصر.
5: نعم أستاذ هشام، كما قلتي دابا الواعد بالبيع والمالك اللي هو غادي يبيع ذاك العقار، ولا ربما كلف شي شخص كينوب عليه في مقتضى واحد الوكالة، ما المهمه ديالو ما كتنتهيش بتوقع الوعد بالبيع، وبقى غاس كاسين خصو يبادر باش يصفي العقار. الا عنده شي تقييدات، الا عنده شي اجراءات خصو يقوم بها، خصو يقوم بها مباشره بعد توقيع الوعد بالبيع. وكما قلتي النقطه الاخيره اللي سولتي هي ديال خصو يمتنع على شي تصرف اللي يقدر يضر به الطرف الاخر.
8: نعم.
5: مثلا قدر مثلا يتصرف ب يقدر يكري داك العقار،
8: نعم،
5: او يرهنه، او يوقع واحد وعد بيع اخر على نفس العقار. فهذا لا يعقل، لان داك التصرف بحال هكا فان بحال انت كتضرب المصلحه ديال داك الطرف الاخر اللي انت متعاقد معاه، وكتجعل داك التحقق ديال الشروط الوقيفه شبه مستحيله.
8: نعم.
5: ما يمكنش انت واحد الدار بغيتي تبيع لواحد الشخص وجيت كريا لشي واحد مثلا.
8: نعم.
5: ولا غاتمشي تاخذ عليها كريدي.
8: نعم. إذا خاصة أننا نعم خاصة نعم. إحنا كنتكلموا قبل هذا على أنه هو خاصو الدور ديالو أنه يصفي العقار.
5: نعم.
8: يعني
5: نعم.
8: بالأحرى كيف ما قلتي، ربما نعم. على أنه الإنسان بجاهله القانون كيف ما قلتي أنه كيعمل واحد الوعد بالبيع المدة ديالو مثلا طويلة، كتكون واحد 4 شهور ولا 5 شهور ولا 6 شهور، كيقول لك شنو غادي ندير، غنمشي نكري داك العقار.

0: كافيه باش كيتحققوا ديك شروط الوقيفه اللي تفهمنا عليهم. فانك دير اجراء انك تكري دير مثلا تصرف انك تكري ديك العقار راك كتحكم لهذيك العمليه ربما بالفشل. هذاك اللي يدخل واش كريم عندك 3 شهور ولا 4 شهور واش يبغي يخرج ولا ما بغيش يخرج.
1: تمام.
0: الرهن كذلك اللي مشيتي خديتي كريدي على ذاك الدار راه رهنتي على الفائده البنك.
1: نعم.
0: يعني
1: كتدخل في واحد
0: المشكلات اخرى خصوصا ان الرهون البنكي كتكون دائما كيكون كتكون مع واحد المنع تفويت.
1: نعم.
0: يعني كتدخل في واحد الحيثيه. نعم. اللي لا داعي لها صراحه. والحاجه اللي نعم تفضل استاذ.
1: نعم. واحد النقطه اللي هي مهمه اللي تكلمت عليها الاستاذ منتصر وربما اننا خاصنا نوقفوا عليها بواحد الشكل يعني اللي نبينوها.
0: نعم.
1: قلت على انه الانسان ملي كيعمل الوعد بالبيع يعني العقد ديال الوعد بالبيع ما خصوش يعمل عقد ديال الوعد بالبيع اخر.
0: نعم هذه نقطه كبيره. تمام.
1: وهذه نقطه مهمه. علاش
0: مهمه جدا؟
1: لانه ربما انه كتنتهي المده. الانسان كيكون عمل واحد الشهرين 3 شهور 4 شهور انتهت ديك المده. هو ربما بيجي عليه القانون كيقول صافي سالت المده. كيمشي كيعمل واحد العقد ديال الوعد بالبيع مع شخص اخر. هذه النقطه بغينا نتكلموا عليها الاستاذ منتصر.
0: ودابا هذه النقطه بالضبط الاستاذ هشام واحد النقطه اللي دائما كنقولوها ونعاودوها ومع نفس بعض المرات من نفس الزبانه يعني كيكون قامت واحد الزبون اللي هو كيتعامل بزاف العقارات وفين ما كيطيح في نص العيه كيخصك تعاود تشرحها لي لان ما بزاف الناس ما كيستوعبوهاش. كيكون مثلا وقعت واحد وعد بيع وعد بالبيع في مثلا مده ديال شهرين وكتدوز ديك الشهرين داك المشتري ربما ما كيجيش ربما ما كيخرجيش كريدي ربما كيتاخر لان كيكون عنده ظروف لان كيقدر هو باقي باغي يكمل العمل وكيوقع ليه تاخير طلب شي وثيقه مثلا اتصل صندوق صالير تعطلت عليه ولا البنك تعطلت عليه ولا ربما وقع عليه شي حادث ولا شي حاجه فداك داك البائع كيسير ديك المده كيكون السيد صافي تعطل عليا انا نمشي نبيع لواحد اخر. لا هاد المساله ما غنملوش من تذكير بها المواطنين. الشيء القضائي في المغرب واضح في هذه المساله هذه الفسخ الوعد الى الى الى وقع كيخص الى ما يتمش بعمليه ديال البيع كيخص الفسخ ديالو اما رضائيا يعني الطرفين معا يجيو عند الموثق ويوقعوا داك الفسخ ديال داك الوعد بالبيع ولا قضائيا يعني مثلا دابا انت هو المالك ديال داك العقار وبغيتي تبيعه وسنيتي واحد الوعد مع السيد والسيد تاخر عليك داك الشهرين مابقيتيش باغي تبيع لي خصك تلجا الى ما بغاش يجلسني معك رضائيا خصك تمشي تلجأ للقضاء وتطلب الفسخ تقول لهم ان المده راه دازت.
1: نعم.
0: شنو كاين وكطلب الفسخ القضائي وطبعا القضاء راه يفسخ لك ديك الساعات.
1: نعم واضح الاستاذ منتصر يعني كيف ما قلت هذه نقطه مهمه ما كنملوش على اننا نذكروا بها.
0: نعم.
1: لانه ربما الانسان كيف ما كنقولوا دائما بجهله القانون والدور ديالنا احنا هنا هو تبسيط المعلومه القانونيه. نعم. يعني المساهمه في نشر الثقافه القانونيه. نعم. حتى يعلم كل واحد منا ما له وما عليه
0: وصلنا ديك النقطه. نعم. تؤدي المسائل لا يحمد عقباه لان كتولي انت كمالك ديال داك العقار ملتزم مع شخصين معا على نفس العقار يعني راه تقدر تطيح في واحد المسائل ديال اللي ربما تكون متابعه.
1: نعم.
0: قضائيه. نعم. وربما. نعم. جنائيه لانه التزمتي على نفس العقار مع شخصين.
1: نعم وهذا امر مهم لاننا كنا تكلمنا قبل ما نتكلموا على المساله ديال الوعد بالبيع وانتهاء المده ديالو انه الانسان ما خصوش يبرم شي عقد ديال البيع مع شخص ثاني حتى يفسخ ذاك العقد. نعم. الاولاني كيف ما قلت هذه ممكن يترتب عليها المساله اللي كنا تكلمنا عليها في بدايه الحلقه هو انه الانسان اللي كدوز المده داز ديك الشهرين اللي هي في العقد ديال الوعد بالبيع ولا داز هذيك 3 شهور اللي هي ديال العقد ديال الوعد بالبيع بلا ما كيمشي يفسخ. نعم. كيمشي كيري داك العقار ولا كيمشي غنو ولا كياخذ عليه كريدي نظرا للاعتقاد ديالو انه سالات المده ديال العقد ديال الوعد بالبيع. اذا
0: ربما داك الشخص الاخر. نعم. ربما عنده عذر.
1: تمام.
0: والقضاء هو المخول في هذه المساله اللي يشوف داك العذر ديال داك الشخص واش مقبول ولا غير مقبول.
1: ولا غير مقبول. نعم.
0: انه هو السيد النار جا سمعك داك الوعد بالبيع راه عنده النيه انه يكمل الشراء وما عرفش شنو الظروف اللي وقعت ليه اللي حالت انه يكون في داك المده.
1: نعم.
0: بحال مثلا في مده في الوقت في ديال كورونا.
1: نعم.
0: كانوا الناس وقع لهم كان الكونفينمون.
1: نعم.
0: كان الكونفينمون يعني كانوا الناس بقاو في ملتزمين في
1: البيوت ديالهم. الحجر الصحي.
0: نعم. الحجر الصحي وكان بزاف ديال الوعد بالبيع اللي الناس ما قدروش يجيو ديك يسنيو البيع ديالهم النهائي لانه كان الحجر الصحي. هذا مثلا من الامثله.
1: تمام. نتكلموا ايضا على بعض الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد وكنذكر دائما الواعد هو صاحب المحل يعني. نعم. هو مول العقار
0: والمالك. نعم.
1: نعم هو المالك. نعم. نتكلموا ايضا انه في بعض المرات كيتعمل العقد ديال الوعد بالبيع ما بين جوج ديال الاطراف. على مثلا حنا كنتكلموا دائما في العقار فيلا ولا شقه ولا دار ولا محل تجاري، لكن بمجرد انهما كيتعملوا

0: داك العقد ديال الوعد بالبيع كيمشي داك المالك للدار ديالو كيكون عنده مثلا شي باب فاخر ماشي نوع ديال مثلا العود اللي هو فاخر جدا وكيبدل داك الباب باب اخر ولكن داك المستفيد داك الشاري اللي باغي يشري كان شاف داك الباب مثلا. هنا بغينا نتكلموا الاستاذ الفاضل واش الانسان اللي كيعمل العقد ديال الوعد بالبيع واش ممكن يتصرف مثل هاد التصرفات في العقار ديالو؟
1: لا هو اخلاقيا ملزم انه كتوقع داك الوعد بالبيع انك تستمر في استغلال داك العقار لانه كتبقى كيبقى في الملكيه ديالك.
0: نعم.
1: كتبقى كتستغلو خصك تستغلو كرب اسره حريص يعني بالفرنسي كنقول اون بون بير دو فامي دونك يعني ديك الدار كتحافظ عليها كتحافظ انك صافي تصرفتي بها مع واحد الشخص اخر ربما اكثر من مي كتكون ديالك يعني خصك تحافظ عليها وتستعملها استعمال حسن. انك تغير المعالم ديالها فهذا طبعا امر غير مقبول الا لا مثلا بحال مثلا الاثاث طبعا
0: اترك نعم قضيه
1: لان انت كتبيع العقار ما كتبيعوش بالاثاث الا كنت
0: اذا
1: كان اتفقتي مع الطرف الاخر شي حاجه ولكن باش تغير البيبان ولا ربما تغير البونيات ولا
0: مثلا
1: ديال الضوء الى اخره في المسائل فهي مرفوضه هي صراحه نادره الحدوث ولكن ممكن طبعا ممكن لذلك فداك المشتري راه نهار يبغي شي البيع راه عنده الحق انه يمشي يعاود يدير زياره لذاك العقار اللي التزمتي معاه عليه الا بان لي انا شي تغييره فيمكن لي ما يكملش عمليه ويطلب التعويض على الضرر اللي ربما يقدر يكون الحق به.
0: نعم يعني انه داك الواعد يعني عمل شي تغيير في داك العقار وهذا امر اللي غادي نتكلموا عليه. داك العقار اللي كان شافو السيد اللي غادي يشري المستفيد شافو على واحد الوضعيه معينه اللي كنتكلموا على الوضعيه معينه بالبيبان ديالو بالسانيتير ديالو يعني بكل شيء اللي شافو هو عجبو باش يشريه بديك الكيفيه اللي كان شافو عليه. ولا وقع كيف ما قلتي ربما احنا دائما كنتكلموا وهذا امر ممكن انه يعني يكون يوقع في وقت معين داك الواعد مشى بدل شي حاجه واش ممكن داك السيد يمشي للقضاء؟
1: طبعا ولكن خصو يثبت لانك قالت ان تما كتكون اثباتات لان غالبا ملي كتشري العقار كتشري غالبا مثلا كان فيلا راه كتشري الحيوط كتشري يعني الحيوط راه يمكن شي حيد الحيوط يمكن شي حيد الارض يمكن شي حيد الزليج يمكن ديك كتبقى المنقولات اللي هي ساهل ان يتصرف فيها كيبقى اتفاق ديال الاطراف ولكن صراحه حالات نادره الاغلبيه ما كيوقعش زعما هذا المشكل الا نادرا وفي جميع الاحوال حنا كنحثوا اطراف انهم يتفقوا بيناتهم قبل ما يمروا البيع يعني داك السيد اللي شاف ديك العقار وعنده شي ملاحظه حتى يتفاهم مع داك السيد يقول لي ما ترد لي داكشي اللي حيدتي ولا اخره وعاد كنمروا للتوقيت.
0: نعم ممتاز استاذي الفاضل. اذا مجموعه من الالتزامات والواجبات التي تكون على عاتق الواعد نذكروا بها بعجاله او لا يعني الخطوط العارضه ديالها وانه الواعد خاصو يصفي العقار من جميع الضرائب اللي عليه. الواعد خاصو يحيد الحجوزات ربما اللي كتكون على العقار. الواعد خاصو يحيد التقييدات الا كانت على العقار ولا كان عنده شي كريدي يعني رهن معين انه خاصو يسارع يعني باش يحيد ذاك الكريدي
1: ويأخذ
0: او يكلف به الموثق تماما باش ياخذ لمن لو فيغاف على اليد عن الرهن. ايضا الكيتيش فيسكال
1: انه
0: نعم الابراء الضريبي انه خاص يجيب الابراء الضريبي ولا كيكلف تمام ولا كيكلف الموثق يعني على حسب الاتفاق وايضا ما خاصوش يتصرف شي تصرف غير لائق او ربما لانه يضر بالمستفيد اللي غادي يتملك ذاك العقار مستقبلا عن طريق عمليه البيع النهائيه. اذا هذه مجموعه
1: رهن الاشاره يعني هو وفى بالتزامات اللي عليه ذاك البائع
0: نعم
1: وبقى كينتظر داك المشتري ان توفي بلتي ربما مثلا داروا شهرين وفي ديك الشهر الاول خدا الابراء الضريبي وما بقى عنده حتى شي مانع وداك داك المشتري باقي يلاه كيدير الاجراءات اللي باش يكمل العمليه. ملي كيكمل العمليه كيخص يكون يبقى رهن الاشاره يعني ماشي يختفي على الانظار. كاين مثلا كتلقى كنطيحوا في هذه الحالات كتلقى مثلا واحد راه كيجري على الملف ديالو نهار كيوجد داك الملف كان تصف طرف اخر يقول لا انا راه مشيت صافط للخارج مثلا ولا مشيت ندوز عطله مع الابناء ديالي ولا سميتو هذه حاله كتبقى خصوصا دابا انا
0: لا
1: يعني اللي كان
0: ملتزم
1: في واحد الوعد بالبيع خصو قبل الا كان عنده شي سفر ولا شي حاجه خبر الموثق يقول لي شوف استاذ راني عندي واحد مثلا واحد انغيب على البلاد ولا المدينه واحد 10 ايام ولا 15 يوم واش تحتاجني في هذه المده.
0: تمام ممتاز
1: لا باس مش مساله بسيطه ما كتكلف حتى شي حاجه
0: وهذه النصائح اللي كنحتاجوا لها الأستاذ منتصر واللي كنحاولوا أننا نبلغوها دائما في إطار برنامج القانون والناس. دائما القاعدة ديالنا هو النشر أو الإسهام في نشر الثقافة القانونية حتى يعرف كل واحد منا ما له وما عليه. شكرا لكم أستاذ منتصر على هذه الإضاءات وعلى هذه الإشارات أيضا حول عقد الوعد بالبيع وبالضبط حول موضوع الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد.
1: مرحبا أستاذ هشام.
0: وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. الخبر من المصدر. حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يستمر الطقس الحار بالجنوب الشرقي للبلاد وبكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، ويتوقع نزول زخات رعدية محليا قد تكون مصحوبة بحبات البرد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهم الشرقية وأيضا شرق البلاد، فضلا عن نزول قطرات مطرية أخرى رعدية فوق الجنوب الشرقي للبلاد والريف. وخلال الصباح والليل يرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب فوق الواجهة المتوسطية وفوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمناطق الأطلس وشرق البلاد والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. ستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 درجة و 29 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وواد ملوية وبداخل مناطق سوس والشياضمة، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل، وما بين 20 درجة و 24 درجة بباقي أرجاء المملكة. درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض ببعض أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.
2: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: حرائق غابات جديدة اندلعت في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. إدارة الإطفائية المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق، ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. وأضافت أنه في منطقة نافباكتوس وسط البلاد اندلع حريق آخر في أحراش بالقرب من قرية جلتاس، ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء لسيطرة على النيران. ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى، وهو المستوى الخامس في أتيكا ومنطقة أثينا الكبرى، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى وفق مقياس مكون من 5 درجات.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم حسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بجلميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
6: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
5: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
7: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. الخبر من المصدر.
5: بمدينة الداخلة، أبرز المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن استرجاع إقليم وادي الذهب يمثل ذكرى حدث تاريخي بارز في مسيرة الملاحم الوطنية الخالدة. السيد الكثيري اعتبر خلال مهرجان خطابي نظم بمناسبة تخليد الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب أن ساكنة الإقليم برهنت دوما عن تعلقها بأهداب العرش العلوي المجيد وتشبثها بالانتماء إلى الوطن الأب. وبهذه المناسبة تم تكريم 5 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وذلك في إطار تكريس ثقافة الاعتراف والوفاء والعرفان برجالات المغرب الأبرار الذين أخلصوا للوطن. كما خصصت المندوبية إعانات مالية لعدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم، عرفانا بما أزدوه خدمة للدين والوطن والعرش.
7: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو. غيم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
3: وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسينت أكد أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. بيسينت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكية أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسة لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث السوشيال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم، كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب ممثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
8: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: موضوع استرجاع إقليم وادي الذهب، السياق والدلالات، شكل محور ندوة فكرية نظمها فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات تخليدا للذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب. اللقاء شكل مناسبة لاستحضار السياقات التاريخية والسياسية التي أحاطت باسترجاع إقليم وادي الذهب والتوقف عند مكانة هذه المحطة ضمن مسار استكمال الوحدة الترابية للمملكة.
11: الجمعية بتنسيق وبشراكة مع فضاء الذاكرة تنخرط في هذه الأيام الوطنية والدينية من أجل استرجاع واستلهام القيام الدينية والوطنية الموجودة في هذه المناسبات من أجل بثها وإحيائها وتذكير المجتمع وتذكير المواطنين وتذكير الشباب بالقيم التي اتصف بها أجدادنا من أجل استرجاع الوحدة الوطنية.
10: الندوة عرفت مشاركة عدد من الفاعلين المحليين من بينهم ممثل السلطات المحلية والأمنية والمجلس العلمي المحلي بأزيلال وفعالية المجتمع المدني وقدماء المحاربين والعسكريين ومتطوع المسيرة الخضراء.
8: غريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
13: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
8: ريم راديو،
12: الإذاعة الأقرب إليكم.
8: ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لبؤات الأطلس، تجاوزنا إلى حد كبير من الناحية المعنوية آثار الإقصاء من الدور نصف النهائي. هذا ما أكده مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالتتويج بالميدالية البرونزية. عدم بلوغ المباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة، الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدنا توازنهن تدريجيا وأصبحنا جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. خورخي فيلدا أضاف أن لاعبات المنتخب الوطني يتمتعن بقوة ذهنية كبيرة وبرغبة واضحة في اختتام المنافسة بتحقيق الفوز، مبرزا أن مسار لبؤات الأطلس في البطولة يظل إيجابيا.
14: احنا كلاعبات محترفات خصنا نتقبلوا الهزيمة، خصنا نتعلموا منها باش إن شاء الله نرجعوا مزيانين ونحسنوا من ريوسنا، ونتمنى أنه الجمهور المغربي يعرف أننا عطينا كاع اللي عندنا، كاع المجهود اللي عندنا، وغادي نحاولوا نعطيو أكثر باش إن شاء الله هاد المجهود هذا اللي درناه خلال هاد السنة كاملة، ماشي غير هاد الكومبيتيسيون هادي، ميمشيش لنا غير هكاك.
5: المنتخب المغربي يواجه نظيره الجزائري السبت على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء برسم مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026.
15: ريم راديو.
16: ريم راديو.
17: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
16: ريم راديو.
15: ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
18: بألوان زهرية زاهية وتشكيلات مستوحاة من روح الفن الياباني، تحولت الساحة الكبرى بقلب بروكسل إلى لوحة فنية مفتوحة احتفاء بالدورة 24 من تظاهرة بساط الزهور، أحد أبرز المواعيد الثقافية والسياحية الصيفية في العاصمة البلجيكية. هذه السنة يحل اليابان ضيف شرف على التظاهرة تزامنا مع الذكرى 160 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلجيكا واليابان، في تصميم ضخم يزهو بحوالي 750 ألف زهرة من الداليا. الفنان الياباني هيرو سوغياما استلهم تصميم البساط من لوحة الموجة العظيمة قبالة كاناغاوا للفنان كاتسوشيكا هوكوساي، مع إدماج زخارف مستوحاة من فن كوميكو الياباني التقليدي. وبين رمزية الفن وجمالية الزهور، يحمل البساط دلالات ترتبط بالاستمرارية والازدهار في صورة تعكس دقة الحدائق اليابانية وتناغم تفاصيلها. وليست هذه المرة الأولى التي تحضر فيها الثقافة اليابانية بقوة في هذه التظاهرة، إذ سبق أن خصصت دورة سنة 2016 لليابان بمناسبة مرور 150 عاما على العلاقات بين البلدين. وهكذا يعود بساط الزهور الذي يستقطب أعدادا كبيرة من سكان العاصمة وزوارها ليحول الساحة الكبرى إلى لوحة زهرية مفتوحة تجمع في نسخة 2026 بين أحد أشهر معالم بروكسل ورموز من التراث الفني الياباني.
15: ريم راديو.
16: ريم راديو.
12: الخبر من المصدر.
15: إنغمي سنين كرة إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغمي سن قماب راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
15: ريم راديو.
16: ريم راديو.
12: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
15: غيم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
9: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية
15: ريم راديو،
8: الأخبار على مدار الساعة.
10: بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط اختتمت فعالية الدورة 20 لمسابقة نيل جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن وترتيله وتجويده وتفسيره المنظمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمشاركة حفاظ وقراء من عدة دول. هذه المسابقة القرآنية الدولية السنوية تندرج في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقرآن الكريم وأهله وقرائه ومجوديه، وترسيخا لمكانة كتاب الله تعالى ضمن ثوابت العمل الديني والعلمي بالمملكة. هذه الدورة التي جرت على مدى 4 أيام شهدت تنظيم المنافسات في فرعين رئيسيين، يتعلق الأول بالحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل وتفسير الجزئين 9 والـ10، فيما يهم الثاني حفظ 5 أحزاب متتالية مع التجويد وحسن الأداء. واستمعت لجنة التحكيم خلال المرحلة النهائية إلى 35 متباريا في فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير، و38 مشاركا في فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب وفق معايير وضوابط موحدة تراعي مستوى الحفظ وسلامة الأداء والتجويد وكذا الرواية المعتمدة لكل مشارك. هذه الجائزة التي بلغت دورتها 20 تجسد العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بكتاب الله تعالى وأهله، كما تشكل مناسبة لتشجيع الحفاظ والقراء وتعزيز التواصل بين أهل القرآن من مختلف البلدان وربط الأجيال بكتاب الله حفظا وتلاوة وفهما وعملا.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس،
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يستمر الطقس الحار بالجنوب الشرقي للبلاد وبكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، ويتوقع نزول زخات رعدية محليا قد تكون مصحوبة بحبات البرد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهم الشرقية وأيضا شرق البلاد، فضلا عن نزول قطرات مطرية أخرى رعدية فوق الجنوب الشرقي للبلاد والريف. وخلال الصباح والليل يرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب فوق الواجهة المتوسطية وفوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمناطق الأطلس وشرق البلاد والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. ستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 درجة و 29 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية ووادي الملوية وبداخل مناطق سوس والشياضمة، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل، وما بين 20 درجة و 24 درجة بباقي أرجاء المملكة. درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض ببعض أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.
8: أخبار المغرب والعالم.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: حرائق غابات جديدة اندلعت في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه في البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. إدارة الإطفائية المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق، ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. وأضافت أنه في منطقة نافباكتوس وسط البلاد اندلع حريق آخر في أحراش بالقرب من قرية جلتاس، ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء لسيطرة على النيران. ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى، وهو المستوى الخامس في أتيكا ومنطقة أثينا الكبرى، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى وفق مقياس مكون من 5 درجات.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم حسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بجلميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
5: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
4: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
0: ريم راديو،
3: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهل
6: هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: بمدينة الداخلة، أبرز المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن استرجاع إقليم وادي الذهب يمثل ذكرى حدث تاريخي بارز في مسيرة الملاحم الوطنية الخالدة. السيد الكثيري اعتبر خلال مهرجان خطابي نظم بمناسبة تخليد الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب أن ساكنة الإقليم برهنت دوما عن تعلقها بأهداب العرش العلوي المجيد وتشبثها بالانتماء إلى الوطن الأب. وبهذه المناسبة تم تكريم 5 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وذلك في إطار تكريس ثقافة الاعتراف والوفاء والعرفان برجالات المغرب الأبرار الذين أخلصوا للوطن. كما خصصت المندوبية إعانات مالية لعدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم، عرفانا بما أزدوه خدمة للدين والوطن والعرش.
3: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت أكد أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. بيسينت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسة لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث السوشيال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة، ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم، كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب ممثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
3: ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. موضوع استرجاع إقليم وادي الذهب، السياق والدلالات، شكل محور ندوة فكرية نظمها فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات تخليدا للذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب. اللقاء شكل مناسبة لاستحضار السياقات التاريخية والسياسية التي أحاطت باسترجاع إقليم وادي الذهب والتوقف عند مكانة هذه المحطة ضمن مسار استكمال الوحدة الترابية للمملكة.
4: الجمعية بتنسيق وبشراكة مع فضاء الذاكرة تنخرط في هذه الأيام الوطنية والدينية من أجل استرجاع واستلهام القيام الدينية والوطنية الموجودة في هذه المناسبات من أجل بثها وإحيائها وتذكير المجتمع وتذكير المواطنين وتذكير الشباب بالقيم التي اتصف بها أجدادنا من أجل استرجاع الوحدة الوطنية.
3: الندوة عرفت مشاركة عدد من الفاعلين المحليين من بينهم ممثل السلطات المحلية والأمنية والمجلس العلمي المحلي بأزيلال وفعالية المجتمع المدني وقدماء المحاربين والعسكريين ومتطوع المسيرة الخضراء.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: ريم راديو.
5: لبؤات الأطلس تجاوزنا إلى حد كبير من الناحية المعنوية آثار الإقصاء من الدور نصف النهائي، هذا ما أكده مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالتتويج بالميدالية البرونزية. عدم بلوغ المباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة، الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدن توازنهن تدريجيا وأصبحن جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. خورخي فيلدا أضاف أن لاعبات المنتخب الوطني يتمتعن بقوة ذهنية كبيرة وبرغبة واضحة في اختتام المنافسة بتحقيق الفوز، مبرزا أن مسار لبؤات الأطلس في البطولة يظل إيجابيا.
6: احنا كلاعبات محترفات خصنا نتقبلوا الهزيمة، خصنا نتعلموا منها باش إن شاء الله نرجعوا مزيانين ونحسنوا من ريوسنا، ونتمنى أنه الجمهور المغربي يعرف أننا عطينا قاع اللي عندنا، قاع المجهود اللي عندنا، وغادي نحاولوا نعطيه أكثر باش إن شاء الله هاد المجهود هذا اللي درناه خلال هاد السنة كاملة ماشي غير هاد الكومبيتيسيون هادي ميمشيش لنا غير هكاك.
5: المنتخب المغربي يواجه نظيره الجزائري السبت على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء برسم مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
3: بألوان زهرية زاهية وتشكيلات مستوحاة من روح الفن الياباني، تحولت الساحة الكبرى بقلب بروكسل إلى لوحة فنية مفتوحة احتفاء بالدورة 24 من تظاهرة بساط الظهور، أحد أبرز المواعيد الثقافية والسياحية الصيفية في العاصمة البلجيكية. هذه السنة يحل اليابان ضيف شرف على التظاهرة تزامنا مع الذكرى 160 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلجيكا واليابان. في تصميم ضخم يزهو بحوالي 750 ألف زهرة من الداليا، الفنان الياباني هيرو سوغياما استلهم تصميم البساط من لوحة الموجة العظيمة قبالة كانهاغاوا للفنان كاتسوشيكا هوكوساي، مع إدماج زخارف مستوحاة من فن كوميكو الياباني التقليدي. وبين رمزية الفن وجمالية الظهور، يحمل البساط دلالات ترتبط بالاستمرارية والازدهار في صورة تعكس دقة الحدائق اليابانية وتناغم تفاصيلها. وليست هذه المرة الأولى التي تحضر فيها الثقافة اليابانية بقوة في هذه التظاهرة، إذ سبق أن خصصت دورة سنة 2016 لليابان بمناسبة مرور 150 عاما على العلاقات بين البلدين. وهكذا يعود بساط الظهور الذي يستقطب أعدادا كبيرة من سكان العاصمة وزوارها، ليحول الساحة الكبرى إلى لوحة زهرية مفتوحة تجمع في نسخة 2026 بين أحد أشهر معالم بروكسل ورموز من التراث الفني الياباني.
7: إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو،
7: المصداقية والخبر اليقين
8: ريم راديو.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
9: في أحضان جبال الأطلس الكبير الشامخة وبالقرب من مدينة الظلال العريقة، تتألق قرية تنجمليت الوادعة محتضنة أحد أروع الكنوز الطبيعية في المغرب وأكثرها سحراً، شلالات أزود. هذا الاسم الأمازيغي الأصيل الذي يعني الزيتون يترجم بوضوح أشجار الزيتون الوارفة التي تطوق المكان كإكليل أخضر يمتد على مر البصر. عند الاقتراب من الموقع يرتفع صوت هدير المياه تدريجيا ليعلن عن مهابة هذه الشلالة العالية الجميلة، وهي تنحدر بسخاء من ارتفاع يبلغ 110 أمتار، مانحة مياهها شكلا جماليا فريدا تظنه منحوتة أو لوحة تذكارية صاغتها يد الطبيعة بإتقان لا مثيل له بقوة جمالها وعظمة تدفقها. تتدفع المياه العذبة كحبال من الفضة السائلة، تنساب وتتفرع عبر أربعة وديان مهيبة لتلتقي في مجرى واحد يصب بسخاء في وادي العبيد الرافد الأساس لنهر أم الربيع العظيم. وفوق الشلالات تنبسط الأرض لتكشف عن مروج خضراء خلابة وطبيعة بكر تأسر الأنفاس. وفي قلب هذا البهاء اختارت أسراب الحمام البري الفجوات والتجاوف الرطبة الآمنة وسط الشلالات لتكون ملاذا دافئا وإقامة مثالية لها، حيث تلجأ إليها بحثا عن الرطوبة العالية والجو المعتدل والبرودة اللطيفة التي ينشرها الماء المتساقط، لتتحول تلك الصخور الصماء إلى لوحة حية تعش بالحركة والحياة الفطرية الهادئة. وفي الأسفل حيث تهدأ رحلة المياه الثائرة، تستقر الشلالات في بحيرتين ساحرتين تعكسان بهاء الطبيعة الناسعة، وتبقى شاهدة على شموخ الشلال وعظمته الخالدة منذ الأزل.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب.
8: غريم راديو،
7: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: غريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على

0: الآنية الدولية السنوية تندرج في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقرآن الكريم وأهله وقرائه ومجوديه، وترسيخا لمكانة كتاب الله تعالى ضمن ثوابت العمل الديني والعلمي بالمملكة. هذه الدورة التي جرت على مدى 4 أيام شهدت تنظيم المنافسات في فرعين رئيسيين، يتعلق الأول بالحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل وتفسير الجزئين 9 والـ10، فيما يهم الثاني حفظ 5 أحزاب متتالية مع التجويد وحسن الأداء. واستمعت لجنة التحكيم خلال المرحلة النهائية إلى 35 متباريا في فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير، و38 مشاركا في فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب وفق معايير وضوابط موحدة تراعي مستوى الحفظ وسلامة الأداء والتجويد، وكذا الرواية المعتمدة لكل مشارك. هذه الجائزة التي بلغت دورتها 20 تجسد العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بكتاب الله تعالى وأهله، كما تشكل مناسبة لتشجيع الحفاظ والقراء وتعزيز التواصل بين أهل القرآن من مختلف البلدان وربط الأجيال بكتاب الله حفظا وتلاوة وفهما وعملا.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يستمر الطقس الحار بالجنوب الشرقي للبلاد وبكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، ويتوقع نزول زخات رعدية محليا قد تكون مصحوبة بحبات البرد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهم الشرقية وأيضا شرق البلاد، فضلا عن نزول قطرات مطرية أخرى رعدية فوق الجنوب الشرقي للبلاد والريف. وخلال الصباح والليل يرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب فوق الواجهة المتوسطية وفوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمناطق الأطلس وشرق البلاد والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. ستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 درجة و 29 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وواد ملوية وبداخل مناطق سوس والشياضمة، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل، وما بين 20 درجة و 24 درجة بباقي أرجاء المملكة. درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض ببعض أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.
1: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: حرائق غابات جديدة اندلعت في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. إدارة الإطفاء المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة.

0: بعد في إخماد الحرائق، ورجال إطفائنا مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. وأضافت أنه في منطقة نافباكتوس وسط البلاد اندلع حريق آخر في أحراش بالقرب من قرية غلاتاس، ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء للسيطرة على النيران. ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى، وهو المستوى الخامس في أتيكا ومنطقة أثينا الكبرى، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى وفق مقياس مكون من 5 درجات.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم الحسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران والدريوش، وذلك ابتداء من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
6: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بجلميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
7: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
6: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
9: مرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب اللي غادي نكتشفوا فيها واحد الحرفة مغربية أصيلة، حرفة كتجمع بين الفن والدقة وحافظت على قيمة الكتاب والمخطوط عبر مئات السنين. اليوم غادي نكونوا مع حرفة التصفير والتهذيب، ومعنا المعلم سيف الدين بوهادي، واحد من الحرفيين اللي كرسوا سنوات من حياتهم لهذه الصنعة. معلم سيف الدين مرحبا بك معنا. معلم، امتى بديتي هذه الحرفه وشنو هي حرفه التصفير والتهذيب؟
10: اشتغلنا في هذا الميدان ديال التصفير الرميه من المخطوطات من منذ 75 الى الوقت الراهن. واحد الناس اللي هما نجحوا في العمل ديالهم بالنسبه لهذه الخدمه هذه كانوا خزانات، كانوا مكاتب، كاينين بعض ديال الامور كان عليها واحد رغبه، بديت انا عندي حب فيها باش نتعلم هذا الميدان هذا اللي غيرتاح فيه الضمير، وخدمنا فيه فوزنا فيه 3 سنوات في التكوين وحصلنا على شهاده ديال التكوين وبقينا مستمرين ليومنا هذا، وشاركنا في عده معارض داخل الوطن وخارج الوطن. التصفير هو التجليد ديال الكتب، على دابا كيتسمى التصفير والتجليد ديال الكتب. كاين كتاب بحال هذا دابا عنده 100 سنه او ترمم تصاوب ولا مصفر ناضي جلد كيتسمى التصفير. التذهيب هو هاد الورق الذهب باش كيتجلدوا باش كيذهبوا الكتب باش كيعطيو واحد الرونق للصناعه التقليديه.
9: تبارك الله عليك معلم. إلا بغينا نتبعوا رحلة الكتاب من الأول حتى كيولي واجد، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها داخل الورشة؟
10: المراحل ديال الكتاب كنجيبوا الجلد من دار الطباعه خاص بالتصفير، كيكون جلد رطب مزيان فيه بالعاد ديال الجودة باش يمكن لك تصوب به الكتاب. أول حاجة كيتفتق الكتاب هكا كله، هذا دابا كراس كيتسمى كراس، الراس هي ملزمة، عاد من بعد كيدوز البريصة كيتشق باش في القال الخيط فين يدوز، ومن بعد كيدوز للخياطة كيتخيط الكتاب كيتجمع، ملي كيدوز للخياطة كدير له تريبيزي كتشوف النوامر ديالو واش هما هادوك ولا لا، حيت الا ما كانش هو هذاك وكوليتيه اذا الكتاب مشى. من بعد ملي كتلقى الكتاب هو هذاك كدوز له الكولا ولا سيك حتى كيبس، عاد كديرو في البريصة كيتزير كتخرج له هاد ليمور ديالو، عاد كتفصل له الكرتون، بعد كتفصل له الكرتون كتصوب له هاد الكعوب، هاد الكعبات هادو كيتسموا الكعوب لينير، هادو لينير عاد كتصوبهم، عاد كتركب له الجلد، عاد من بعد كيتطوى وكيتخدم وكيتلصق في الداخل ديالو، ومن بعد كيدوز الفينيسيو، يدوز الذهب، يدوز الزواق ديالو وترسمو باش كيوصل الكتاب.
9: معلم سيف، من بين جميع المراحل شنو هي المرحلة اللي كتعتبرها الأصعب وعلاش؟
10: كاين شي كتاب دابا كتاب دابا مصحف فيك في داك النوامر العربيه. الا ما كانش واحد عنده واحد الذوق باش يكلاسي الكتاب ويصاوبو راه الا مشى تاكولاه ماشي هو داك مشى له الكتاب. الحرفي بالنسبه للكتب كيكون داز في ليكول دو ليبر عنده دراسه على الكتاب كيفاش من البدايه للنهايه. خصو يكون عنده واحد حد يكون عنده واحد الثقه باش يرتب الكتاب كيفاش يكلاسيه وكيفاش يكوليه وكيفاش يخيطو باش عادي يوصل الكتاب.
9: تقريبا كيحتاج انجاز كتاب او مخطوط وشنو اللي كيحدد المده ديال الخدمه؟
10: كتصاوبوا واحد المجموعه الكتوبه كيدوزوا من المرحله لمرحله من باش تفتقوا كيفاش تخيطوا كيفاش تريفيزي باش يولي كلاسي مزيان كيفاش توجدوا كيفاش تكلاسي كيفاش تعملوا الكولا ديالو الاولى حتى ينشاف عدل له الجلد عدل له ديرلو الكارتون ديالو ديرلو الذهب باش يوجد الكتاب. الكتاب دابا كيوجدوا نقولوا 10 ولا 12 كتاب ممكن ما يوجدوا في الاسبوع.
9: سيف الدين كنشوفوا النقوش والزخارف فوق الأغلفة، كيفاش كتختاروها؟ واش كتكون بطلب من الزبون ولا كتخليو فيها البصمة الفنية ديالكم؟
10: كل عنده طريقة ديالو باش يخدم وكل عنده ستيل ديالو باش يخدم. كاين اللي هو كيعمل شي كيبتكر شي حاجة جديدة باش يمكن الكتاب يصوبو ويبتكر شي حاجة ما يمكنش يبقى مستمر على مين على يد وحدة. كاين اللي يصوب له زواق خور يصوب له موديل خور كاين جلد فيه انواع كاين اللي بغاه جلد سامبل كاين اللي كيبغاه بذهب كاين اللي كي كل واحد والذوق ديالو.
9: كاخر سؤال سي سيف الدين، اليوم واش كاين اقبال من طرف الشباب باش يتعلموا حرفه التصفير والتهذيب وشنو خاص يدار باش تستمر هذه الحرفه وما تضيعش؟
10: سالتي الشباب راه لا بد من الشباب راه باش يمكن له يعيش في الوقت هذا كيخصو تكون عنده صنعه. الانسان اللي عنده رغبه وعنده صنعه راه يوصل ولكن خصو يكون عنده رغبه في الصنعه. دابا الحمد لله والدراري دابا اللي غيجيو دابا مستقبلا من اليوم لغدا الى جاوا فتحت سالهم الدراسه غادي يدخلوا للمركز راه وفروا لهم واحد الملحه شهريه باش الدراري يقدر يكون عندهم واحد رغبه في الصناعه هذه.
9: شكرا جزيلا لك معلم سيف الدين على هذه المعلومات القيمه، ونتمنى تبقى حرفه التصفير والتهذيب حاضره في الاجيال القادمه لانها جزء من التراث والهويه المغربيه. بهذا مستمعينا تكون وصلنا لنهايه حلقتنا، على امل نلتقي بكم في حلقه جديده الاسبوع المقبل. السلام عليكم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: إنغمس نيم كرة إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغمسن قماب راديو
1: غيم راديو.
2: غيم راديو
1: الخبر من المصدر.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
4: بمدينة الداخلة أبرز المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن استرجاع إقليم وادي الذهب يمثل ذكرى حدث تاريخي بارز في مسيرة الملاحم الوطنية الخالدة. السيد الكثيري اعتبر خلال مهرجان خطابي نظم بمناسبة تخليد الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب أن ساكنة الإقليم برهنت دوما عن تعلقها بأهداب العرش العلوي المجيد وتشبثها بالانتماء إلى الوطن الأب. وبهذه المناسبة تم تكريم 5 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وذلك في إطار تكريس ثقافة الاعتراف والوفاء والعرفان برجالات المغرب الأبرار الذين أخلصوا للوطن. كما خصصت المندوبية إعانات مالية لعدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم عرفانا بما أزدوه خدمة للدين والوطن والعرش.
2: غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
5: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت أكد أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. بيسينت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسة لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضى صديق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث السوشيال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة، ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم، كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب ممثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
6: إنغميس نيم كورا، إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزيل إنغميسن جماب راديو
2: غيم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت أكد أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. بيسينت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسة لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث السوشيال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة، ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم، كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب ممثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
2: غيم راديو.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمدينة الداخلة، أبرز المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن استرجاع إقليم وادي الذهب يمثل ذكرى حدث تاريخي بارز في مسيرة الملاحم الوطنية الخالدة. السيد الكثيري اعتبر خلال مهرجان خطابي نظم بمناسبة تخليد الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب أن ساكنة الإقليم برهنت دوما عن تعلقها بأهداب العرش العلوي المجيد وتشبثها بالانتماء إلى الوطن الأب. وبهذه المناسبة تم تكريم 5 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وذلك في إطار تكريس ثقافة الاعتراف والوفاء والعرفان برجالات المغرب الأبرار الذين أخلصوا للوطن. كما خصصت المندوبية إعانات مالية لعدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم، عرفانا بما أزدوه خدمة للدين والوطن والعرش.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: لبؤات الأطلس تجاوزن إلى حد كبير من الناحية المعنوية آثار الإقصاء من الدور نصف النهائي. هذا ما أكده مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالتتويج بالميدالية البرونزية. عدم بلوغ مباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة. الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدن توازنهن تدريجيا وأصبحن جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. خورخي فيلدا أضاف أن لاعبات المنتخب الوطني يتمتعن بقوة ذهنية كبيرة وبرغبة واضحة في اختتام المنافسة بتحقيق الفوز، مبرزا أن مسار لبؤات الأطلس في البطولة يظل إيجابيا.
7: احنا كلاعبات محترفات خصنا نتقبلوا الهزيمة، خصنا نتعلموا منها باش إن شاء الله نرجعوا مزيانين ونحسنوا من ريوسنا، ونتمنى أنه الجمهور المغربي يعرف أننا عطينا كاع اللي عندنا، كاع المجهود اللي عندنا، وغادي نحاولوا نعطيو أكثر باش إن شاء الله هاد المجهود هذا اللي درناه خلال هاد السنة كاملة، ماشي غير هاد الكومبيتيسيون هادي، ميمشيش لنا غير هكا.
4: المنتخب المغربي يواجه نظيره الجزائري السبت على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء برسم مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم حسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد وسمارة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
10: بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط اختتمت فعالية الدورة 20 لمسابقة نيل جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن وترتيله وتجويده وتفسيره المنظمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمشاركة حفاظ وقراء من عدة دول. هذه المسابقة القرآنية الدولية السنوية تندرج في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقرآن الكريم وأهله وقرائه ومجوديه، وترسيخا لمكانة كتاب الله تعالى ضمن ثوابت العمل الديني والعلمي بالمملكة. هذه الدورة التي جرت على مدى 4 أيام شهدت تنظيم المنافسات في فرعين رئيسيين، يتعلق الأول بالحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل وتفسير الجزئين 9 والـ10، فيما يهم الثاني حفظ أحزاب متتالية مع التجويد وحسن الأداء. واستمعت لجنة التحكيم خلال المرحلة النهائية إلى 35 متباريا في فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير، و38 مشاركا في فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب وفق معايير وضوابط موحدة تراعي مستوى الحفظ وسلامة الأداء والتجويد وكذا الرواية المعتمدة لكل مشارك. هذه الجائزة التي بلغت دورتها 20 تجسد العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بكتاب الله تعالى وأهله، كما تشكل مناسبة لتشجيع الحفاظ والقراء وتعزيز التواصل بين أهل القرآن من مختلف البلدان وربط الأجيال بكتاب الله حفظا وتلاوة وفهما وعملا.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: حرائق غابات جديدة اندلعت في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. إدارة الإطفائية المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. وأضافت أنه في منطقة نافباكتوس وسط البلاد اندلع حريق آخر في أحراش بالقرب من قرية جلتاس، ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء لسيطرة على النيران. ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى، وهو المستوى الخامس في أتيكا ومنطقة أثينا الكبرى، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى وفق مقياس مكون من 5 درجات.
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن عقد الوعد بالبيع. هذا العقد اللي كترتب عليه مجموعة من الواجبات ومجموعة من الحقوق إلا ما تحررش بالشكل القانوني المطلوب. وبالضبط كنتكلموا على العقد ديال الوعد بالبيع المتعلق بالعقار. ولهذه الغاية كيحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي، موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
7: أهلا بك أستاذ هشام، شكرا على الاستضافة.
6: بارك الله فيكم. إذا الحديث كيف ما قلت ما زال متواصل حول عقد الوعد بالبيع. كنا تكلمنا على أهمية عقد الوعد بالبيع، وتكلمنا أيضا على التعريف ديال الشرط الواقف، ووصلنا في الحلقة الماضية يعني أننا كنتحدثوا على شنو هي الشروط أو الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد. نعم. الواعد هو صاحب العقار، السيد اللي غادي يبيع ديك العقار.
7: تمام.
6: وقلنا على أنه من الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد أنه خصو يصفي العقار، يطهر العقار. نعم. من الضرائب اللي عليه، من الديون اللي عليه، يعني ولا عليه شي كريدي خصو يخلصو. نعم. أنه ياخذ الكيتيس فيسكال، إبراء الضريبي ديالو على ذاك العقار، ولا يكلف الموثق على حسب الاتفاق. يعني مجموعة من الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد. أيضا وقفنا عند واحد النقطة مهمة، قلنا على أنه هات الواعد أيضا ما خصوش يتصرف في ذاك العقار شي تصرف اللي ممكن أنه يضر به المستفيد، ذاك السيد اللي غادي يستافد من ذاك العقار. نعطيه أمثلة على ذلك الأستاذ منتصر.
7: نعم أستاذ هشام، كما قلتي دابا الواعد بالبيع والمالك اللي هو غادي يبيع ذاك العقار، ولا ربما كلف شي شخص كينوب عليه في مقتضى واحد الوكالة، ما المهمه ديالو ما كتنتهيش بتوقيع الوعد بالبيع، وبقى غاس كاسين خصو يبادر باش يصفي العقار. الا عنده شي تقييدات، الا عنده شي اجراءات خصو يقوم بها، خصو يقوم بها مباشره بعد توقيع الوعد بالبيع. وكما قلتي النقطه الاخيره اللي سولتي هي ديال خصو يمتنع على شي تصرف اللي يقدر يضر به الطرف الاخر.
6: نعم.
7: مثلا قدر مثلا يتصرف يقدر يكري داك العقار.
6: نعم.
7: او يرهنو، او يوقع واحد وعد بيع اخر على نفس انا نفس العقار. فهذا لا يعقل، لان اذا تصرف بحال هكا فان بحال انت كتضرب المصلحه ديال داك الطرف الاخر اللي انت متعاقد معاه وكتجعل داك التحقق ديال الشروط الوقيفه شبه مستحيله.
6: نعم.
7: ما يمكنش انت واحد الدار بغيتي تبيع لواحد الشخص وجيت تكري على شي واحد مثلا.
6: نعم.
7: ولا غتمشي تاخذ عليها كريدي.
6: نعم. إذا خاصة حنا كنتكلموا قبل هذا على أنه هو خاصو الدور ديالو أنه يصفي العقار.
7: نعم.
6: يعني بالأحرى كيفما قلتي ربما على أنه الإنسان بجهله القانون كيفما قلتي أنه كيعمل واحد الوعد بالبيع المدة ديالو مثلا طويلة كتكون واحد 4 شهور ولا 5 شهور ولا 6 شهور كيقول لك عرفتي اش غادي ندير غنمشي نكري داك العقار نكريه تماما في هذه المدة وكيوقع واحد الإشكالات كبيرة النهار اللي كيتسالى داك المدة ديال الوعد بالبيع وكيجي داك المستفيد باش يوقع العقد ديال البيع النهائي عند الموثق كيلقاو بان داك العقار مكري مثلا هذه من بعض الاشكالات اللي ممكن توقع.
7: هو الاشاره بالنسبه للمده راه 4 شهور مده ماشي طويله في العقارات.
6: نعم.
7: راه الاطراف كيجيو عندنا كيقول لك شحال ندير ديال المده كتقترح عليه شهرين 3 شهور كتجي طويله شهرين 3 شهور يلاه كتكفي باش كيداروا الاجراءات اللي عنده مثلا قرض بنكي اللي عنده مثلا شي رهن ولا شي حاجه يعني يلاه ديك الاجراءات المده يلاه كتكون كافيه باش كيتحققوا ديك الشروط الوقيفه اللي تفاهمنا عليهم. فانك دير اجراء انك تكري دير مثلا تصرف انك تكري ديك العقار راك كتحكم لهذيك العمليه ربما بالفشل هذاك اللي يدخل واش كريم عندك 3 شهور ولا 4 شهور واش يبغي يخرج ولا ما بغيش يخرج.
6: تمام.
7: الرهن كذلك الا مشيتي خديتي كريدي على ديك الدار راه رهنتيها لفائده البنك.
6: نعم.
7: يعني
6: كتدخل في واحد الاشكالات اخرى.
7: نعم. اشكالات اخرى خصوصا ان الرهون البنكي كتكون دائما كيكون كتكون معها واحد المنع تفويت.
6: نعم.
7: يعني كتدخل في واحد الحيثيه. نعم. اللي لا داعي لها صراحه. والحاجه اللي نعم تفضل استاذ هشام.
6: نعم. واحد النقطه اللي هي مهمه اللي تكلمت عليها الاستاذ منتصر وربما اننا خاصنا نوقفوا عليها بواحد الشكل يعني اللي نبينوها.
7: نعم.
6: قلت على انه الانسان ملي كيعمل الوعد بالبيع يعني العقد ديال الوعد بالبيع ما خصوش يعمل عقد ديال الوعد بالبيع اخر.
7: نعم. هذه نقطه جيليه
6: تمام وهذه نقطه مهمه. علاش
7: مهمه جدا؟
6: لانه ربما انه كتنتهي المده الانسان كيكون عمل واحد شهرين 3 شهور 4 شهور انتهت ديك المده هو ربما بجهله القانون كيقول صافي سالت المده كيمشي كيعمل واحد العقد ديال الوعد بالبيع مع شخص اخر.
7: نعم. هذه
6: النقطه بغينا نتكلموا عليها الاستاذ منتصر.
7: ودابا هذه النقطه بالضبط الاستاذ هشام واحد النقطه اللي دائما كنقولوها ونعاودوها ومع نفس بعض المرات من نفس الزبناء يعني كيكون قامت واحد الزبون اللي هو كيتعامل بزاف العقارات وفين ما كيطيح في نص العيه كيخصك تعاود تشرحها لي لان ما بزاف الناس ما كيستوعبوهاش. كيكون مثلا وقعت واحد وعد بيع وعد بالبيع في مثلا مده ديال شهرين وكتدوز ديك الشهرين داك المشتري ربما ما كيجيش ربما ما كيخرجيش كريدي ربما كيتاخر لان كيكون عنده ظروف لان كيقدر هو باقي باغي يكمل العمل ولا كيوقع عليه تاخير طلب شي وثيقه مثلا اتصاصون دو سالير تعطلات عليه ولا البنك تعطلات عليه ولا ربما وقع عليه شي حادث ولا شي حاجه فداك داك البائع كيسير ديك المده كيكون صافي تعطل عليا انا نمشي نبيع لواحد اخر. لا هاد المساله ما غنملوش من تذكير بها المواطنين. الشيء القضائي في المغرب واضح في هذه المساله هذه الفسخ الوعد الى الى الى وقع كيخص الى ما يتمش بعمليه ديال البيع كيخص الفسخ ديالو اما رضائيا يعني الطرفين معا يجيو عند الموثق ويوقعوا داك الفسخ ديال داك الوعد بالبيع ولا قضائيا يعني مثلا دابا انت هو المالك ديال داك العقار وبغيتي تبيعه وسنيتي واحد الوعد مع السيد وسيت تاخر عليك داك الشهرين ما بقيتش باغي تبيع لي خصك تلجا الى ما بغاش يجيسني معك رضائيا خصك تمشي تلجأ للقضاء وتطلب الفسخ تقول بان المده راه دازت.
6: نعم.
7: شنو كاين وكطلب الفسخ القضائي وطبعا القضاء راه يفسخ لك ديك الساعات.
6: نعم واضح الاستاذ منتصر يعني كيف ما قلت هذه نقطه مهمه ما كنملوش على اننا نذكروا بها.
7: نعم.
6: لانه ربما الانسان كيف ما كنقولوا دائما بجهله القانون والدور ديالنا احنا هنا هو تبسيط المعلومه القانونيه.
7: نعم.
6: يعني المساهمه في نشر الثقافه القانونيه.
7: نعم.
6: حتى يعلم كل واحد منا ما له وما عليه
7: خصوصا ان هذيك النقطه. نعم. تؤدي المسائل لا يحمد عقباه لانك تولي انت كمالك ديال داك العقار ملتزم مع شخصين معا على نفس العقار يعني راه تقدر تطيح في واحد المسائل ديال اللي ربما تكون متابعه.
6: نعم.
7: قضائيه. نعم. وربما. نعم. جنائيه لانه التزمتي على نفس العقار مع شخصين مختلفين.
6: نعم وهذا امر مهم لاننا كنا تكلمنا قبل ما نتكلموا على المساله ديال الوعد بالبيع وانتهاء المده ديالو انه الانسان ما خصوش يبرم شي عقد ديال البيع مع شخص ثاني حتى يفسخ ذاك العقد.
7: نعم.
6: الاولاني كيف ما قلت هذه ممكن يترتب عليها المساله اللي كنا تكلمنا عليها في بدايه الحلقه هو انه الانسان ملي كدوز المده داز ديك الشهرين اللي هي في العقد ديال الوعد بالبيع ولا داز هذيك 3 شهور اللي هي ديال العقد ديال الوعد بالبيع بلا ما كيمشي يفسخ.
7: نعم.
6: كيمشي كيري داك العقار ولا كيمشي غانو ولا كياخذ عليه كريدي نظرا للاعتقاد ديالو انه سالات المده ديال العقد ديال الوعد بالبيع. اذا
7: كنقولوا داك الشخص الاخر ربما عنده عذر.
6: تمام تمام.
7: والقضاء هو المخول في هذه المساله اللي يشوف داك العذر ديال داك الشخص واش مقبول ولا غير مقبول.
6: ولا غير مقبول نعم.
7: انه هو السيد النار جا سمع داك الوعد بالبيع راه عنده النيه انه يكمل الشراء وما عرفش من الظروف اللي وقعت ليه اللي حالت انه يكون داك المده.
6: نعم.
7: بحال مثلا في مده في الوقت في ديال كورونا.
6: نعم.
7: كانوا الناس وقع لهم كان الكونفينمون.
6: نعم.
7: كان الكونفينمون يعني كانوا الناس بقاو في ملتزمين في
6: البلايص ديالهم. الحجر الصحي.
7: الحجر الصحي وكان بزاف ديال وعد البيع اللي الناس ما قدروش يجيو في ديك يسنيو البيع ديالهم النهائي. نعم. نعم. كان الحجر الصحي هذا مثلا من الامثله
6: اللي تمام. نتكلموا ايضا على بعض الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد وكنذكر دائما الواعد هو صاحب المحل يعني. نعم. هو مول العقار.
7: والمالك. نعم.
6: نعم هو المالك. نعم. نتكلموا ايضا انه في بعض المرات كيتعمل العقد ديال الوعد بالبيع ما بين جوج ديال الاطراف. على مثلا حنا كنتكلموا دائما في العقار فيلا ولا شقه ولا دار ولا محل تجاري. لكن بمجرد انهما كيتمضى داك العقد ديال الوعد بالبيع كيمشي داك المالك للدار ديالو كيكون عنده مثلا شي باب فاخر ماشي نوع ديال مثلا العود اللي هو فاخر جدا وكيبدل داك الباب باب اخر ولكن داك المستفيد داك الشاري اللي باغي يشري كان شاف داك الباب. مثلا هنا بغينا نتكلموا الاستاذ الفاضل واش الانسان اللي كيعمل العقد ديال الوعد بالبيع واش ممكن يتصرف مثل التصرفات في العقار ديالو؟
7: لا هو اخلاقيا ملزم انه كتوقع داك الوعد بالبيع انك تستمر في استغلال داك العقار لانه كيبقى في الملكيه ديالك.
6: نعم.
7: كتبقى كتستغلو كتستغلو كرب اسره حريص يعني بالفرنسي كنقول اون بون بير دو فامي دونك يعني ديك الدار كتحافظ عليها كتحافظ انك صافي تصرفتي بها مع واحد الشخص اخر ربما اكثر من مي كتكون ديالك يعني. نعم. تحافظ عليها وتستعملها استعمال حسن انك تغير المعالم ديالها فهذا طبعا امر غير مقبول الا لا مثلا بحال مثلا الاتات طبعا التركيب نعم. قضيه لان انت كتبيع العقار ما كتبيعوش بالاتات الا كان اتفقتي مع الطرف الاخر. نعم. شي حاجه ولكن باش تغير البيبان ولا ربما تغير البونيات ولا
6: مثلا
7: ديال الضوء ولا الى اخره في المسائل. نعم. فهي مرفوضه هي صراحه نادره الحدوث ولاني ممكن طبعا ممكن ولذلك فداك المشتري راه نهار يبغي يشري شي البيع عنده الحق انه يمشي يعاود يدير زياره لذاك العقار. نعم. اللي التزمتي معاه عليه الا بان لي انا شي تغييره فيمكن لي ما يكملش عمليه ويطلب التعويض على الضرر اللي ربما يقدر يكون الحق به.
6: نعم يعني انه داك الواعد يعني عمل شي تغيير في داك العقار وهذا امر اللي غادي نتكلموا عليه. داك العقار اللي كان شافو السيد اللي غادي يشري المستفيد شافو على واحد الوضعيه معينه. نعم. يعني كنتكلموا على الوضعيه معينه بالبيبان ديالو بالسانيتير ديالو يعني بكل شيء. نعم. اللي شافو هو عجبو باش يشريه بديك الكيفيه اللي كان شافو عليه. ولا وقع كيف ما قلت ربما احنا دائما كنتكلموا هذا امر ممكن انه يعني يكون يوقع في وقت معين داك الواعد مشى بدل شي حاجه واش ممكن داك السيد يمشي للقضاء؟
7: طبعا طبعا ولكن خصو يثبت لانك قالت ان تما كتكون اثباتات لان غالبا ما كتشري العقار كتشري غالبا مثلا كان فيلا راه كتشري الحيوط كتشري يعني الحيوط راه يمكن شي حيد الحيوط يمكن شي حيد الارض.
6: نعم.
7: يمكن شي حيد الزليج يمكن ديك كتبقى المنقولات اللي هي ساهل ان يتصرف فيها.
6: نعم.
7: كيبقى اتفاق ديال الاطراف ولكن صراحه حاله نادره الاغلبيه ما كيوقعش زعما هذا المشكل الا نادرا وفي جميع الاحوال حنا كنحثوا اطراف انهم يتفقوا بيناتهم قبل ما يمروا البيع يعني داك السيد اللي شاف ديك العقار وعنده شي ملاحظه حتى تيتفاهم مع داك السيد يقول لي ما ترد ليا داكشي اللي حيدتي ولا اخره وعاد كنمروا للتوقيت.
6: نعم بالنسبة. ممتاز استاذي الفاضل. اذا مجموعه من الالتزامات والواجبات التي تكون على عاتق الواعد نذكروا بها بعجاله او يعني الخطوط العارضه ديالها وانه الواعد خاصو يصفي العقار من جميع الضرائب اللي عليه. الواعد خاصو يحيد الحجوزات ربما اللي كتكون على العقار. الواعد خاصو يحيد التقييدات اذا كانت على العقار ولا كان عنده شي كريدي يعني رهن معين انه خاصو يسارع يعني باش يحيد ذاك الكريدي او يكلف به الموثق تماما باش ياخذ المال لوفيراف على اليد عن الرهن. ايضا الكيتيش فيسكال انه نعم الابراء الضريبي انه خاصو يجيب الابراء الضريبي ولا كيكلف
7: ضرورية.
6: تمام. ولا كيكلف الموثق يعني على حسب الاتفاق وايضا ما خاصوش يتصرف شي تصرف غير لائق او ربما لانه يضر بالمستفيد اللي غادي يتملك ذاك العقار مستقبلا عن طريق عمليه البيع النهائيه. اذا هذه مجموعه
7: رهن الاشاره يعني هو وفى بالتزامات اللي عليه ذاك البائع.
6: نعم.
7: وبقى كينتظر داك المشتري ان توفي ربما مثلا داروا شهرين وفي ديك الشهر الاول خدا الابراء الضريبي وما بقى عنده حتى شي مانع. وداك داك المشتري باقي الله كيدير الاجراءات اللي باش يكمل العمليه. ملي كيكمل العمليه كيخص يكون يبقى رهن الاشاره يعني ماشي خصها فيها الانظار. كاين مثلا كتلقى كنطيحوا في هذه الحالات, كتلقى مثلا واحد راه كيجري على الملف ديالو, نهار كيوجد داك الملف كنتصف طرف اخر لا انا راه مشيت صافط للخارج مثلا, ولا مشيت ندوز عطله مع الابناء ديالي ولا سميتو. هذه حاله كتبقى خصوصا دابا انا يعني اللي كان ملتزم في واحد الوعد بالبيع خصو قبل الا كان عنده شي سفر ولا شي حاجه خبر الموثق يقول لي شوف استاذ راني عندي واحد مثلا واحد انغيب على على البلاد ولا المدينه واحد 10 ايام ولا 15 يوم واش تحتاجني في هذه المده.
6: تمام ممتاز.
7: لا باس, مش مساله بسيطه. نعم. ما كتكلف حتى شي حاجه.
6: وهذه النصائح اللي كنحتاجوا ليها الاستاذ منتصر. نعم. واللي كنحاولوا اننا نبلغوها دائما في اطار برنامج القانون والناس. دائما القاعده ديالنا هو النشر أو الإسهام في نشر الثقافة القانونية حتى يعرف كل واحد منا ما له وما عليه. شكرا لكم أستاذ منتصر على هذه الإضاءات وعلى هذه الإشارات أيضا حول عقد الوعد بالبيع وبالضبط حول موضوع الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد.
7: مرحبا أستاذ هشام,
6: وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس. دمتم في رعاية الله, والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية, ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة, مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو,
3: الخبر من المصدر. بألوان زهرية زاهية وتشكيلات مستوحاة من روح الفن الياباني, تحولت الساحة الكبرى بقلب بروكسل إلى لوحة فنية مفتوحة احتفاء بالدورة 24 من تظاهرة بساط الظهور, أحد أبرز المواعيد الثقافية والسياحية الصيفية في العاصمة البلجيكية. هذه السنة يحل اليابان ضيف شرف على التظاهرة تزامنا مع الذكرى 160 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلجيكا واليابان في تصميم ضخم يزهو بحوالي 750 ألف زهرة من الداليا. الفنان الياباني هيرو سوغياما استلهم تصميم البساط من لوحة الموجة العظيمة قبالة كاناغاوا للفنان كاتسوشيكا هوكوساي, مع إدماج زخارف مستوحاة من فن كوميكو الياباني التقليدي. وبين رمزية الفن وجمالية الظهور, يحمل البساط دلالات ترتبط بالاستمرارية والازدهار في صورة تعكس دقة الحدائق اليابانية وتناغم تفاصيلها. وليست هذه المرة الأولى التي تحضر فيها الثقافة اليابانية بقوة في هذه التظاهرة, إذ سبق أن خصصت دورة سنة 2016 لليابان بمناسبة مرور 150 عاما على العلاقات بين البلدين. وهكذا يعود بساط الظهور الذي يستقطب أعدادا كبيرة من سكان العاصمة وزوارها ليحول الساحة الكبرى إلى لوحة زهرية مفتوحة تجمع في نسخة 2026 بين أحد أشهر معالم بروكسل ورموز من التراث الفني الياباني.
5: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع, ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير, تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو,
5: أخبار المغرب والعالم.
9: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف, نظمت بجلميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
10: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
9: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو. حالة الطقس،
12: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يستمر الطقس الحار بالجنوب الشرقي للبلاد وبكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، ويتوقع نزول زخات رعدية محليا قد تكون مصحوبة بحبات البرد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهم الشرقية وأيضا شرق البلاد، فضلا عن نزول قطرات مطرية أخرى رعدية فوق الجنوب الشرقي للبلاد والريف. وخلال الصباح والليل يرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب فوق الواجهة المتوسطية وفوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمناطق الأطلس وشرق البلاد والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. ستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 درجة و 29 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وواد ملوية وبداخل مناطق سوس والشياضمة، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل، وما بين 20 درجة و 24 درجة بباقي أرجاء المملكة. درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض ببعض أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.
11: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
11: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
2: موضوع استرجاع إقليم وادي الذهب، السياق والدلالات، شكل محور ندوة فكرية نظمها فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات تخليدا للذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب. اللقاء شكل مناسبة لاستحضار السياقات التاريخية والسياسية التي أحاطت باسترجاع إقليم وادي الذهب والتوقف عند مكانة هذه المحطة ضمن مسار استكمال الوحدة الترابية للمملكة.
3: الجمعية بتنسيق وبشراكة مع فضاء الذاكرة تنخرط في هذه الأيام الوطنية والدينية من أجل استرجاع واستلهام القيام الدينية والوطنية الموجودة في هذه المناسبات من أجل بثها وإحيائها وتذكير المجتمع وتذكير المواطنين وتذكير الشباب بالقيم التي اتصف بها أجدادنا من أجل استرجاع الوحدة الوطنية.
2: الندوة عرفت مشاركة عدد من الفاعلين المحليين من بينهم ممثل السلطات المحلية والأمنية والمجلس العلمي المحلي بأزلال وفعالية المجتمع المدني وقدماء المحاربين والعسكريين ومتطوع المسيرة الخضراء.

0: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت أكد أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. بيسينت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسة لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث السوشيال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة، ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم، كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب ممثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: بمدينة الداخلة، أبرز المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن استرجاع إقليم وادي الذهب يمثل ذكرى حدث تاريخي بارز في مسيرة الملاحم الوطنية الخالدة. السيد الكثيري اعتبر خلال مهرجان خطابي نظم بمناسبة تخليد الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب أن ساكنة الإقليم برهنت دوما عن تعلقها بأهداب العرش العلوي المجيد وتشبثها بالانتماء إلى الوطن الأب. وبهذه المناسبة تم تكريم 5 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وذلك في إطار تكريس ثقافة الاعتراف والوفاء والعرفان برجالات المغرب الأبرار الذين أخلصوا للوطن. كما خصصت المندوبية إعانات مالية لعدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم عرفانا بما أزدوه خدمة للدين والوطن والعرش.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لبؤات الأطلس تجاوزن إلى حد كبير من الناحية المعنوية آثار الإقصاء من الدور نصف النهائي. هذا ما أكده مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر، مشددا على أن طموح المجموعة

0: بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالتتويج بالميدالية البرونزية. عدم بلوغ المباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة. الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدن توازنهن تدريجيا وأصبحن جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. خورخي فيلدا أضاف أن لاعبات المنتخب الوطني يتمتعن بقوة ذهنية كبيرة وبرغبة واضحة في اختتام المنافسة بتحقيق الفوز، مبرزا أن مسار لبؤات الأطلس في البطولة يظل إيجابيا.
1: احنا كلاعبات محترفات خصنا نتقبلوا الهزيمة، خصنا نتعلموا منها باش إن شاء الله نرجعوا مزيانين ونحسنوا من ريوسنا، ونتمنى أنه الجمهور المغربي يعرف أننا عطينا كاع اللي عندنا، كاع المجهود اللي عندنا، وغادي نحاولوا نعطيو أكثر باش إن شاء الله هاد المجهود هذا اللي درناه خلال هاد السنة كاملة، ماشي غير هاد الكومبيتيسيون هادي، ميمشيش لنا غير هكا.
0: المنتخب المغربي يواجه نظيره الجزائري السبت على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء برسم مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم الحسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
3: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
5: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لنكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو
7: بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط اختتمت فعالية الدورة 20 لمسابقة نيل جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن وترتيله وتجويده وتفسيره المنظمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمشاركة حفاظ وقراء من عدة دول. هذه المسابقة القرآنية الدولية السنوية تندرج في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقرآن الكريم وأهله وقرائه ومجوديه، وترسيخا لمكانة كتاب الله تعالى ضمن ثوابت العمل الديني والعلمي بالمملكة. هذه الدورة التي جرت على مدى 4 أيام شهدت تنظيم المنافسات في فرعين رئيسيين، يتعلق الأول بالحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل وتفسير الجزئين 9 والـ10، فيما يهم الثاني حفظ 5 أحزاب متتالية مع التجويد وحسن الأداء. واستمعت لجنة التحكيم خلال المرحلة النهائية إلى 35 متباريا في فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير، و38 مشاركا في فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب وفق معايير وضوابط موحدة تراعي مستوى الحفظ وسلامة الأداء والتجويد وكذا الرواية المعتمدة لكل مشارك. هذه الجائزة التي بلغت دورتها 20 تجسد العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بكتاب الله تعالى وأهله، كما تشكل مناسبة لتشجيع الحفاظ والقراء وتعزيز التواصل بين أهل القرآن من مختلف البلدان وربط الأجيال بكتاب الله حفظا وتلاوة وفهما وعملا.
2: الخبر من المصدر. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
8: حرائق غابات جديدة اندلعت في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه في البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. إدارة الإطفاء المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولية بإقليم أركاديا جنوب اليونان. وأضافت أنه في منطقة نافباكتوس وسط البلاد اندلع حريق آخر في أحراش بالقرب من قرية جلتاس، ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء لسيطرة على النيران. ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى، وهو المستوى الخامس في أتيكا ومنطقة أثينا الكبرى، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى وفق مقياس مكون من 5 درجات.
3: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
5: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: بألوان زهرية زاهية وتشكيلات مستوحاة من روح الفن الياباني، تحولت الساحة الكبرى بقلب بروكسل إلى لوحة فنية مفتوحة احتفاء بالدورة 24 من تظاهرة بساط الظهور، أحد أبرز المواعيد الثقافية والسياحية الصيفية في العاصمة البلجيكية. هذه السنة يحل اليابان ضيف شرف على التظاهرة تزامنا مع الذكرى 160 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلجيكا واليابان. في تصميم ضخم يزهو بحوالي 750 ألف زهرة من الداليا، الفنان الياباني هيرو سوغياما استلهم تصميم البساط من لوحة الموجة العظيمة قبالة كاناغاوا للفنان كاتسوشيكا هوكوساي، مع إدماج زخارف مستوحاة من فن كوميكو الياباني التقليدي. وبين رمزية الفن وجمالية الظهور، يحمل البساط دلالات ترتبط بالاستمرارية والازدهار في صورة تعكس دقة الحدائق اليابانية وتناغم تفاصيلها. وليست هذه المرة الأولى التي تحضر فيها الثقافة اليابانية بقوة في هذه التظاهرة، إذ سبق أن خصصت دورة سنة 2016 لليابان بمناسبة مرور 150 عاما على العلاقات بين البلدين. وهكذا يعود بساط الظهور الذي يستقطب أعدادا كبيرة من سكان العاصمة وزوارها ليحول الساحة الكبرى إلى لوحة زهرية مفتوحة تجمع في نسخة 2026 بين أحد أشهر معالم بروكسل ورموز من التراث الفني الياباني.
2: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
0: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بيجل ميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
9: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
0: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يستمر الطقس الحار بالجنوب الشرقي للبلاد وبكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. ويتوقع نزول زخات رعدية محليا قد تكون مصحوبة بحبات البرد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهم الشرقية وأيضا شرق البلاد، فضلا عن نزول قطرات مطرية أخرى رعدية فوق الجنوب الشرقي للبلاد والريف. وخلال الصباح والليل يرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب فوق الواجهة المتوسطية وفوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمناطق الأطلس وشرق البلاد والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. ستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 درجة و 29 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية ووادي الملوية وبداخل مناطق سوس والشيضمة، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل، وما بين 20 درجة و 24 درجة بباقي أرجاء المملكة. درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض ببعض أرجاء المملكة. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
2: الأخبار

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. موضوع استرجاع إقليم وادي الذهب، السياق والدلالات، شكل محور ندوة فكرية نظمها فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات تخليدا للذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب. اللقاء شكل مناسبة لاستحضار السياقات التاريخية والسياسية التي أحاطت باسترجاع إقليم وادي الذهب والتوقف عند مكانة هذه المحطة ضمن مسار استكمال الوحدة الترابية للمملكة.
2: الجمعية بتنسيق وبشراكة مع فضاء الذاكرة تنخرط في هذه الأيام الوطنية والدينية من أجل استرجاع واستلهام القيام الدينية والوطنية الموجودة في هذه المناسبات من أجل بثها وإحيائها وتذكير المجتمع وتذكير المواطنين وتذكير الشباب بالقيم التي اتصف بها أجدادنا من أجل استرجاع الوحدة الوطنية.
1: الندوة عرفت مشاركة عدد من الفاعلين المحليين من بينهم ممثل السلطات المحلية والأمنية والمجلس العلمي المحلي بأزيلال وفعالية المجتمع المدني وقدماء المحاربين والعسكريين ومتطوع المسيرة الخضراء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمدينة الداخلة أبرز المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن استرجاع إقليم وادي الذهب يمثل ذكرى حدث تاريخي بارز في مسيرة الملاحم الوطنية الخالدة. السيد الكثيري اعتبر خلال مهرجان خطابي نظم بمناسبة تخليد الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب أن ساكنة الإقليم برهنت دوما عن تعلقها بأهداب العرش العلوي المجيد وتشبثها بالانتماء إلى الوطن الأب. وبهذه المناسبة تم تكريم 5 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وذلك في إطار تكريس ثقافة الاعتراف والوفاء والعرفان برجالات المغرب الأبرار الذين أخلصوا للوطن. كما خصصت المندوبية إعانات مالية لعدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم عرفانا بما أزدوه خدمة للدين والوطن والعرش.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر ريم راديو.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم حسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد وسمارة.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بجلميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
5: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
4: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
2: ريم راديو.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بألوان زهرية زاهية وتشكيلات مستوحاة من روح الفن الياباني، تحولت الساحة الكبرى بقلب بروكسل إلى لوحة فنية مفتوحة احتفاء بالدورة 24 من تظاهرة بساط الزهور، أحد أبرز المواعيد الثقافية والسياحية الصيفية في العاصمة البلجيكية. هذه السنة يحل اليابان ضيف شرف على التظاهرة تزامنا مع الذكرى 160 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلجيكا واليابان. في تصميم ضخم يزهو بحوالي 750 ألف زهرة من الداليا، الفنان الياباني هيرو سوغياما استلهم تصميم البساط من لوحة الموجة العظيمة قبالة كانهاغاوا للفنان كاتسوشيكا هوكوساي، مع إدماج زخارف مستوحاة من فن كوميكو الياباني التقليدي. وبين رمزية الفن وجمالية الزهور، يحمل البساط دلالات ترتبط بالاستمرارية والازدهار في صورة تعكس دقة الحدائق اليابانية وتناغم تفاصيلها. وليست هذه المرة الأولى التي تحضر فيها الثقافة اليابانية بقوة في هذه التظاهرة، إذ سبق أن خصصت دورة سنة 2016 لليابان بمناسبة مرور 150 عاما على العلاقات بين البلدين. وهكذا يعود بساط الزهور الذي يستقطب أعدادا كبيرة من سكان العاصمة وزوارها ليحول الساحة الكبرى إلى لوحة زهرية مفتوحة تجمع في نسخة 2026 بين أحد أشهر معالم بروكسل ورموز من التراث الفني الياباني.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
7: نغمس نيم كرة إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين نغمسن قماب راديو.
1: الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يستمر الطقس الحار بالجنوب الشرقي للبلاد وبكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. ويتوقع نزول زخات رعدية محليا قد تكون مصحوبة بحبات البرد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهم الشرقية وأيضا شرق البلاد، فضلا عن نزول قطرات مطرية أخرى رعدية فوق الجنوب الشرقي للبلاد والريف. وخلال الصباح والليل يرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب فوق الواجهة المتوسطية وفوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمناطق الأطلس وشرق البلاد والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. ستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 درجة و 29 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية ووادي الملوية وبداخل مناطق سوس والشياضمة، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل، وما بين 20 درجة و 24 درجة بباقي أرجاء المملكة. درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض ببعض أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لبؤات الأطلس تجاوزنا إلى حد كبير من الناحية المعنوية آثار الإقصاء من الدور نصف النهائي، هذا ما أكده مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالتتويج بالميدالية البرونزية. عدم بلوغ المباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة، الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدنا توازنهن تدريجيا وأصبحنا جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. خورخي فيلدا أضاف أن لاعبات المنتخب الوطني يتمتعن بقوة ذهنية كبيرة وبرغبة واضحة في اختتام المنافسة بتحقيق الفوز، مبرزا أن مسار لبؤات الأطلس في البطولة يظل إيجابيا.
10: احنا كلاعبات محترفات خصنا نتقبلوا الهزيمة، خصنا نتعلموا منها باش إن شاء الله نرجعوا مزيانين ونحسنوا من ريوسنا، ونتمنى أنه الجمهور المغربي يعرف أننا عطينا كاع اللي عندنا، كاع المجهود اللي عندنا، وغادي نحاولوا نعطيو أكثر باش إن شاء الله هاد المجهود هذا اللي درناه خلال هاد السنة كاملة ماشي غير هاد الكومبيتيسيون هادي ميمشيش لنا غير هكاك.
4: المنتخب المغربي يواجه نظيره الجزائري السبت على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء برسم مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
11: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
12: أخبار المغرب والعالم.
13: بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط اختتمت فعالية الدورة 20 لمسابقة نيل جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن وترتيله وتجويده وتفسيره المنظمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمشاركة حفاظ وقراء من عدة دول. هذه المسابقة القرآنية الدولية السنوية تندرج في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقرآن الكريم وأهله وقرائه ومجوديه، وترسيخا لمكانة كتاب الله تعالى ضمن ثوابت العمل الديني والعلمي بالمملكة. هذه الدورة التي جرت على مدى 4 أيام شهدت تنظيم المنافسات في فرعين رئيسيين، يتعلق الأول بالحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل وتفسير الجزئين 9 والـ10، فيما يهم الثاني حفظ 5 أحزاب متتالية مع التجويد وحسن الأداء. واستمعت لجنة التحكيم خلال المرحلة النهائية إلى 35 متباريا في فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير، و38 مشاركا في فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب وفق معايير وضوابط موحدة تراعي مستوى الحفظ وسلامة الأداء والتجويد وكذا الرواية المعتمدة لكل مشارك. هذه الجائزة التي بلغت دورتها 20 تجسد العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بكتاب الله تعالى وأهله، كما تشكل مناسبة لتشجيع الحفاظ والقراء وتعزيز التواصل بين أهل القرآن من مختلف البلدان وربط الأجيال بكتاب الله حفظا وتلاوة وفهما وعملا.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
12: أخبار المغرب والعالم.
15: حرائق غابات جديدة اندلعت في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. إدارة الإطفاء المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولية بإقليم أركاديا جنوب اليونان. وأضافت أنه في منطقة نافباكتوس وسط البلاد اندلع حريق آخر في أحراش بالقرب من قرية جلتاس، ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء لسيطرة على النيران. ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى، وهو المستوى الخامس في أتيكا ومنطقة أثينا الكبرى، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى وفق مقياس مكون من 5 درجات.
12: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
12: الأخبار على مدار الساعة.
16: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
11: الخبر من المصدر.
15: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت أكد أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. بيسينت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسة لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث السوشيال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة، ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم، كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب مماثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
11: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ونبض إنساني دافئ. أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: موضوع استرجاع إقليم وادي الذهب، السياق والدلالات، شكل محور ندوة فكرية نظمها فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات تخليدا للذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب. اللقاء شكل مناسبة لاستحضار السياقات التاريخية والسياسية التي أحاطت باسترجاع إقليم وادي الذهب والتوقف عند مكانة هذه المحطة ضمن مسار استكمال الوحدة الترابية للمملكة.
3: الجمعية بتنسيق وبشراكة مع فضاء الذاكرة تنخرط في هذه الأيام الوطنية والدينية من أجل استرجاع واستلهام القيام الدينية والوطنية الموجودة في هذه المناسبات من أجل بثها وإحيائها وتذكير المجتمع وتذكير المواطنين وتذكير الشباب بالقيم التي اتصف بها أجدادنا من أجل استرجاع الوحدة الوطنية.
2: الندوة عرفت مشاركة عدد من الفاعلين المحليين من بينهم ممثل السلطات المحلية والأمنية والمجلس العلمي المحلي بأزيلال وفعالية المجتمع المدني وقدماء المحاربين والعسكريين ومتطوع المسيرة الخضراء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو،
1: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
6: بمدينة الداخلة، أبرز المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن استرجاع إقليم وادي الذهب يمثل ذكرى حدث تاريخي بارز في مسيرة الملاحم الوطنية الخالدة. السيد الكثيري اعتبر خلال مهرجان خطابي نظم بمناسبة تخليد الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب أن ساكنة الإقليم برهنت دوما عن تعلقها بأهداب العرش العلوي المجيد وتشبثها بالانتماء إلى الوطن الأب. وبهذه المناسبة تم تكريم 5 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وذلك في إطار تكريس ثقافة الاعتراف والوفاء والعرفان برجالات المغرب الأبرار الذين أخلصوا للوطن. كما خصصت المندوبية إعانات مالية لعدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم، عرفانا بما أزدوه خدمة للدين والوطن والعرش.
4: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم الحسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
6: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بجلميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
8: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
6: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
4: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
1: ريم راديو.
10: بألوان زهرية زاهية وتشكيلات مستوحاة من روح الفن الياباني، تحولت الساحة الكبرى بقلب بروكسل إلى لوحة فنية مفتوحة احتفاء بالدورة 24 من تظاهرة بساط الظهور، أحد أبرز المواعيد الثقافية والسياحية الصيفية في العاصمة البلجيكية. هذه السنة يحل اليابان ضيف شرف على التظاهرة تزامنا مع الذكرى 160 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلجيكا واليابان. في تصميم ضخم يزهو بحوالي 750 ألف زهرة من الداليا، الفنان الياباني هيرو سوغياما استلهم تصميم البساط من لوحة الموجة العظيمة قبالة كانهاغاوا للفنان كاتسوشيكا هوكوساي، مع إدماج زخارف مستوحاة من فن كوميكو الياباني التقليدي. وبين رمزية الفن وجمالية الظهور، يحمل البساط دلالات ترتبط بالاستمرارية والازدهار في صورة تعكس دقة الحدائق اليابانية وتناغم تفاصيلها.
2: وليست هذه المرة الأولى التي تحضر فيها الثقافة اليابانية بقوة في هذه التظاهرة، إذ سبق أن خصصت دورة سنة 2016 لليابان بمناسبة مرور 150 عاما على العلاقات بين البلدين. وهكذا يعود بساط الزهور الذي يستقطب أعدادا كبيرة من سكان العاصمة وزوارها ليحول الساحة الكبرى إلى لوحة زهرية مفتوحة تجمع في نسخة 2026 بين أحد أشهر معالم بروكسل ورموز من التراث الفني الياباني.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس.
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يستمر الطقس الحار بالجنوب الشرقي للبلاد وبكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. ويتوقع نزول زخات رعدية محليا قد تكون مصحوبة بحبات البرد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهم الشرقية وأيضا شرق البلاد، فضلا عن نزول قطرات مطرية أخرى رعدية فوق الجنوب الشرقي للبلاد والريف. وخلال الصباح والليل يرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب فوق الواجهة المتوسطية وفوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمناطق الأطلس وشرق البلاد والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. ستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 درجة و 29 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وواد ملوية وبداخل مناطق سوس والشياضمة، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل، وما بين 20 درجة و 24 درجة بباقي أرجاء المملكة. درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض ببعض أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
6: لبؤات الأطلس تجاوزنا إلى حد كبير من الناحية المعنوية آثار الإقصاء من الدور نصف النهائي، هذا ما أكده مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالتتويج بالميدالية البرونزية. عدم بلوغ المباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة، الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدن توازنهن تدريجيا وأصبحن جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. خورخي فيلدا أضاف أن لاعبات المنتخب الوطني يتمتعن بقوة ذهنية كبيرة وبرغبة واضحة في اختتام المنافسة بتحقيق الفوز، مبرزا أن مسار لبؤات الأطلس في البطولة يظل إيجابيا.
13: احنا كلاعبات محترفات خصنا نتقبلوا الهزيمة، خصنا نتعلموا منها باش ان شاء الله نرجعوا مزيانين ونحسنوا من ريوسنا، ونتمنى

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب، اللي غادي نكتشفوا فيها واحد الحرفة مغربية أصيلة، حرفة كتجمع بين الفن والدقة وحافظت على قيمة الكتاب والمخطوط عبر مئات السنين. اليوم غادي نكونوا مع حرفة التصفير والتهذيب، ومعنا المعلم سيف الدين بوهادي، واحد من الحرفيين اللي كرسوا سنوات من حياتهم لهذا الصنعة. معلم سيف الدين مرحبا بك معنا. معلم، امتى بديتي هذه الحرفه وشنو هي حرفه التصفير والتهذيب؟
2: اشتغلنا في هذا الميدان ديال التصفير ترميم المخطوطات من مولد 75 الى الوقت الراهن. واحد الناس اللي هما نجحوا في العمل ديالهم بالنسبه لهذه الخدمه هذه كانوا خزانات، كانوا مكاتب، كاينين بعض ديال الامور كان عليها واحد رغبه، بديت انا عندي حب فيها باش نتعلم هذا الميدان هذا اللي غير ارتاح فيه الضمير. وخدمنا فيه، دوزنا فيه 3 سنوات في التكوين، وحصلنا على شهادة ديال التكوين، وبقينا مستمرين ليومنا هذا، وشاركنا في عدة معارض داخل الوطن وخارج الوطن. التصفير هو التجليد ديال الكتب، على دابا كيتسمى التصفير والتجليد ديال الكتب. كاين الكتاب بحال هذا دابا عنده 100 سنة، أو ترمم تصاوب ولا مصفر ناضي تجلد، كيتسمى التصفير. التذهيب هو هاد الورق الذهب باش كيتجلدوا، باش كيذهبوا الكتب، باش كيعطيو واحد الرونق للصناعة التقليدية.
1: تبارك الله عليك معلم. إلا بغينا نتبعوا رحلة الكتاب من الأول حتى كيولي واجد، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها داخل الورشة؟
2: المراحل ديال الكتاب كنجيبوا الجلد من دار الطباعه خاص بالتصفير، كيكون جلد رطب مزيان فيه بالعاده ديال الجوده باش يمكن لك تصوب به الكتاب. اول حاجه كيتفتق الكتاب هكا كله، هذا دابا كراس، كيتسمى كراس. الراس هي ملزمه، عاد من بعد كيدوز للبريسا كيتشق باش في لقى الخيط فين يدوز، ومن بعد كيدوز للخياطه كيتخيط الكتاب كيتجمع. ملي كيدوز للخياطه كدير له تريبيزي، كتشوف النوامر ديالو واش هما هذوك ولا لا، حيت الا ما كانش هو هذاك وكوليتيه الا الكتاب مشى. من بعد ملي كتلقى الكتاب هو هذاك كدوز له الكولا ولا سيك حتى كيبس، عاد كديرو في البريسا كيتزير، كتخرج له هاد ليمور ديالو، عاد كتفصل له الكرتون. بعد كتفصل له الكرتون كتصوب له هاد الكعوب، هاد الكعبات هادو كيتسموا الكعوب لينير، هادو لينير عاد كتصوبهم، عاد كتركب له الجلد، عاد من بعد كيتطوى وكيتخدم وكيتلصق في الداخل ديالو، ومن بعد كيدوز للفينيسيون، يدوز للذهب، يدوز للزواق ديالو وترسمو باش كيوصل الكتاب.
1: معلم سيف، من بين جميع المراحل شنو هي المرحلة اللي كتعتبرها الأصعب وعلاش؟
2: كاين شي كتاب بحال دابا كتاب دابا مصحاب فيه داك النوامر العربية، إذا ما كانش واحد عنده واحد الذوق باش يكلاسي الكتاب ويصاوبو راه وإلا مشى تاكولاه ماشي هو داك مشى له الكتاب. الحرفي بالنسبة للكتب كيكون داز في ليكول دو ليبر، عنده دراسة على الكتاب كيفاش من البداية للنهاية، كيخصو يكون عنده واحد حد يكون عنده واحد الدقة باش يرتب الكتاب كيفاش يكلاسيه وكيفاش يكوليه وكيفاش يخيطو باش عادي يوصل الكتاب.
1: شحال تقريبا كيحتاج انجاز كتاب او مخطوط وشنو اللي كيحدد المده ديال الخدمه؟
2: كتصوبوا واحد المجموعه ديال الكتوبه كيدوزوا من مرحله لمرحله، من باش تفتقوا كيفاش تخيطوا كيفاش تريفيزي باش يولي كلاسي مزيان، كيفاش توجدوا كيفاش تكلاسي كيفاش تعملوا الكولا ديالو الاولى حتى ينشاف، عاد دير له الجلد، عاد دير له الكرتون ديالو، دير له الذهب باش يوجد الكتاب. الكتاب دابا كيوجدوا نقولوا 10 ولا 12 كتاب ممكن لهم يوجدوا في الاسبوع.
1: سيف الدين، كنشوفوا النقوش والزخارف فوق الأغلفة، كيفاش كتختاروها؟ واش كتكون بطلب من الزبون ولا كتخليو فيها البصمة الفنية ديالكم؟
2: كل عنده طريقة ديالو باش يخدم، وكل عنده ستيل ديالو باش يخدم. كاين اللي هو كيعمل شي كيبتكر شي حاجة جديدة باش يمكن الكتاب يصوبو.

0: ويبتكر شي حاجه ما يمكنش يبقى مستمر على مين على يد وحده. كاين اللي يصاوب له زواق خور، يصاوب له موديل خور، كاين جلد فيه انواع، كاين اللي بغاه جلد سامبل، كاين اللي كيبغاه بذهب، كاين اللي كي كل واحد والذوق ديالو.
1: كاخر سؤال سي سيف الدين، اليوم واش كاين اقبال من طرف الشباب باش يتعلموا حرفه التصفير والتهذيب، وشنو خاص يدار باش تستمر هذه الحرفه وما تضيعش؟
0: سالتي الشباب، راه لا بد من الشباب، راه باش يمكن له يعيش في هذا الوقت هذا كيخصو تكون عنده صنعه. الانسان اللي عنده رغبه وعنده صنعه راه يوصل، ولكن خصو يكون عنده رغبه في الصنعه. دابا الحمد لله والدراري دابا اللي غيجيو دابا مستقبلا من اليوم لغدا الى جاوا فتحت سالهم الدراسه غادي يدخلوا للمركز، راه وفروا لهم واحد الملحه شهريه باش الدراري يقدر يكون عندهم واحد رغبه في هذه الصناعه هذه.
1: شكرا جزيلا لك معلم سيف الدين على هذه المعلومات القيمه، ونتمنى تبقى حرفه التصفير والتهذيب حاضره في الاجيال القادمه لانها جزء من التراث والهويه المغربيه. بهذا مستمعينا تكون وصلنا لنهايه حلقتنا، على امل نلتقي بكم في حلقه جديده الاسبوع المقبل. السلام عليكم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط اختتمت فعالية الدورة 20 لمسابقة نيل جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن وترتيله وتجويده وتفسيره المنظمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمشاركة حفاظ وقراء من عدة دول. هذه المسابقة القرآنية الدولية السنوية تندرج في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقرآن الكريم وأهله وقرائه ومجوديه، وترسيخا لمكانة كتاب الله تعالى ضمن ثوابت العمل الديني والعلمي بالمملكة. هذه الدورة التي جرت على مدى 4 أيام شهدت تنظيم المنافسات في فرعين رئيسيين، يتعلق الأول بالحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل وتفسير الجزئين 9 والـ10، فيما يهم الثاني حفظ 5 أحزاب متتالية مع التجويد وحسن الأداء. واستمعت لجنة التحكيم خلال المرحلة النهائية إلى 35 متباريا في فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير، و38 مشاركا في فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب وفق معايير وضوابط موحدة تراعي مستوى الحفظ وسلامة الأداء والتجويد وكذا الرواية المعتمدة لكل مشارك. هذه الجائزة التي بلغت دورتها 20 تجسد العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بكتاب الله تعالى وأهله، كما تشكل مناسبة لتشجيع الحفاظ والقراء وتعزيز التواصل بين أهل القرآن من مختلف البلدان وربط الأجيال بكتاب الله حفظا وتلاوة وفهما وعملا.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: حرائق غابات جديدة اندلعت في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. إدارة الإطفاء المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولية بإقليم أركاديا جنوب اليونان. وأضافت أنه في منطقة نافباكتوس وسط البلاد اندلع حريق آخر في أحراش بالقرب من قرية جلتاس، ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء لسيطرة على النيران. ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى، وهو المستوى الخامس في أتيكا ومنطقة أثينا الكبرى، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى وفق مقياس مكون من 5 درجات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت أكد أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. بيسينت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسة لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث السوشيال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز، وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي، وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة، ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم. كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب ممثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: موضوع استرجاع إقليم وادي الذهب، السياق والدلالات، شكل محور ندوة فكرية نظمها فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات تخليدا للذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب. اللقاء شكل مناسبة لاستحضار السياقات التاريخية والسياسية التي أحاطت باسترجاع إقليم وادي الذهب والتوقف عند مكانة هذه المحطة ضمن مسار استكمال الوحدة الترابية للمملكة.
5: الجمعية بتنسيق وبشراكة مع فضاء الذاكرة تنخرط في هذه الأيام الوطنية والدينية من أجل استرجاع واستلهام القيام الدينية والوطنية الموجودة في هذه المناسبات من أجل بثها وإحيائها وتذكير المجتمع وتذكير المواطنين وتذكير الشباب بالقيم التي اتصف بها أجدادنا من أجل استرجاع الوحدة الوطنية.
4: الندوة عرفت مشاركة عدد من الفاعلين المحليين من بينهم ممثل السلطات المحلية والأمنية والمجلس العلمي المحلي بأزيلال وفعاليات المجتمع المدني وقدماء المحاربين والعسكريين ومتطوع المسيرة الخضراء.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
6: إنغمي سنين كرة إن مادن دينامون دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا
7: ت
6: تونونت غوسكزين نغميسن غماب راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو.
4: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بجلميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
1: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
4: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
6: غيم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: حرائق غابات جديدة اندلعت في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. إدارة الإطفاء المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق، ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولية بإقليم أركاديا جنوب اليونان. وأضافت أنه في منطقة نافباكتوس وسط البلاد اندلع حريق آخر في أحراش بالقرب من قرية جلتاس، ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء لسيطرة على النيران. ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى، وهو المستوى الخامس في أتيكا ومنطقة أثينا الكبرى، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى وفق مقياس مكون من 5 درجات.
2: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
6: غيم راديو.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
4: لبؤات الأطلس تجاوزن إلى حد كبير من الناحية المعنوية آثار الإقصاء من الدور نصف النهائي، هذا ما أكده مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالتتويج بالميدالية البرونزية. عدم بلوغ المباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة، الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدن توازنهن تدريجيا وأصبحن جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. خورخي فيلدا أضاف أن لاعبات المنتخب الوطني يتمتعن بقوة ذهنية كبيرة وبرغبة واضحة في اختتام المنافسة بتحقيق الفوز، مبرزا أن مسار لبؤات الأطلس في البطولة يظل إيجابيا.
7: احنا كلاعبات محترفات خصنا نتقبلوا الهزيمة، خصنا نتعلموا منها باش ان شاء الله نرجعوا مزيانين ونحسنوا من ريوسنا، ونتمنى انه الجمهور المغربي يعرف اننا عطينا كاع اللي عندنا، كاع المجهود اللي عندنا، وغادي نحاولوا نعطيو اكثر باش ان شاء الله هاد المجهود هذا اللي درناه خلال هاد السنه كامله ماشي غير هاد الكومبيتيسيون هادي ما يمشيش لنا غير هكا.
4: المنتخب المغربي يواجه نظيره الجزائري السبت على ارضيه الملعب الاولمبي بالرباط ابتداء من الساعه 6 مساء برسم مباراه تحديد المركز الثالث في كاس امم افريقيا للسيدات المغرب 2026.
2: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط اختتمت فعالية الدورة 20 لمسابقة نيل جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن وترتيله وتجويده وتفسيره المنظمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمشاركة حفاظ وقراء من عدة دول. هذه المسابقة القرآنية الدولية السنوية تندرج في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقرآن الكريم وأهله وقرائه ومجوديه، وترسيخا لمكانة كتاب الله تعالى ضمن ثوابت العمل الديني والعلمي بالمملكة. هذه الدورة التي جرت على مدى 4 أيام شهدت تنظيم المنافسات في فرعين رئيسيين، يتعلق الأول بالحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل وتفسير الجزئين 9 والـ10، فيما يهم الثاني حفظ 5 أحزاب متتالية مع التجويد وحسن الأداء. واستمعت لجنة التحكيم خلال المرحلة النهائية إلى 35 متباريا في فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير، و38 مشاركا في فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب، وفق معايير وضوابط موحدة تراعي مستوى الحفظ وسلامة الأداء والتجويد وكذا الرواية المعتمدة لكل مشارك. هذه الجائزة التي بلغت دورتها 20 تجسد العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بكتاب الله تعالى وأهله، كما تشكل مناسبة لتشجيع الحفاظ والقراء وتعزيز التواصل بين أهل القرآن من مختلف البلدان وربط الأجيال بكتاب الله حفظا وتلاوة وفهما وعملا.
6: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
8: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
6: ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: بمدينة الداخلة أبرز المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن استرجاع إقليم وادي الذهب يمثل ذكرى حدث تاريخي بارز في مسيرة الملاحم الوطنية الخالدة. السيد الكثيري اعتبر خلال مهرجان خطابي نظم بمناسبة تخليد الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب أن ساكنة الإقليم برهنت دوما عن تعلقها بأهداب العرش العلوي المجيد وتشبثها بالانتماء إلى الوطن الأب. وبهذه المناسبة تم تكريم 5 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وذلك في إطار تكريس ثقافة الاعتراف والوفاء والعرفان برجالات المغرب الأبرار الذين أخلصوا للوطن. كما خصصت المندوبية إعانات مالية لعدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم عرفانا بما أزدوه خدمة للدين والوطن والعرش.
6: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت أكد أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. بيسينت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسة لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث السوشيال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم، كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب ممثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو
10: إذاعة الأخبار المغربية.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: ريم راديو
10: إذاعة الأخبار المغربية.
4: موضوع استرجاع إقليم وادي الذهب، السياق والدلالات شكل محور ندوة فكرية نظمها فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات تخليدا للذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب. اللقاء شكل مناسبة لاستحضار السياقات التاريخية والسياسية التي أحاطت باسترجاع إقليم وادي الذهب والتوقف عند مكانة هذه المحطة ضمن مسار استكمال الوحدة الترابية للمملكة.
5: الجمعية بتنسيق وبشراكة مع فضاء الذاكرة تنخرط في هذه الأيام الوطنية والدينية من أجل استرجاع واستلهام القيام الدينية والوطنية الموجودة في هذه المناسبات من أجل بثها وإحيائها وتذكير المجتمع وتذكير المواطنين وتذكير الشباب بالقيم التي اتصف بها أجدادنا من أجل استرجاع الوحدة الوطنية.
4: الندوة عرفت مشاركة عدد من الفاعلين المحليين من بينهم ممثل السلطات المحلية والأمنية والمجلس العلمي المحلي بأظلال وفعاليات المجتمع المدني وقدماء المحاربين والعسكريين ومتطوع المسيرة الخضراء.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ونبض إنساني دافع. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: بألوان زهرية زاهية وتشكيلات مستوحاة من روح الفن الياباني، تحولت الساحة الكبرى بقلب بروكسل إلى لوحة فنية مفتوحة احتفاء بالدورة 24 من تظاهرة بساط الزهور، أحد أبرز المواعيد الثقافية والسياحية الصيفية في العاصمة البلجيكية. هذه السنة يحل اليابان ضيف شرف على التظاهرة تزامنا مع الذكرى 160 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلجيكا واليابان. في تصميم ضخم يزهو بحوالي 750 ألف زهرة من الداليا، الفنان الياباني هيرو سوغياما استلهم تصميم البساط من لوحة الموجة العظيمة قبالة كانهاغاوا للفنان كاتسوشيكا هوكوساي، مع إدماج زخارف مستوحاة من فن كوميكو الياباني التقليدي. وبين رمزية الفن وجمالية الزهور، يحمل البساط دلالات ترتبط بالاستمرارية والازدهار في صورة تعكس دقة الحدائق اليابانية وتناغم تفاصيلها. وليست هذه المرة الأولى التي تحضر فيها الثقافة اليابانية بقوة في هذه التظاهرة، إذ سبق أن خصصت دورة سنة 2016 لليابان بمناسبة مرور 150 عاما على العلاقات بين البلدين. وهكذا يعود بساط الزهور الذي يستقطب أعدادا كبيرة من سكان العاصمة وزوارها ليحول الساحة الكبرى إلى لوحة زهرية مفتوحة تجمع في نسخة 2026 بين أحد أشهر معالم بروكسل ورموز من التراث الفني الياباني.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يستمر الطقس الحار بالجنوب الشرقي للبلاد وبكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. ويتوقع نزول زخات رعدية محليا قد تكون مصحوبة بحبات البرد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهما الشرقية وأيضا شرق البلاد، فضلا عن نزول قطرات مطرية أخرى رعدية فوق الجنوب الشرقي للبلاد والريف. وخلال الصباح والليل يرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب فوق الواجهة المتوسطية وفوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمناطق الأطلس وشرق البلاد والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. ستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 درجة و 29 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية ووادي الملوية وبداخل مناطق سوس والشيضمة، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل، وما بين 20 درجة و 24 درجة بباقي أرجاء المملكة. درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض ببعض أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولما، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم الحسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
4: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف نظمت بجلميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
5: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
4: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
0: غيم راديو.
1: الخبر من المصدر.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية
1: كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
6: حرائق غابات جديدة اندلعت في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. إدارة الإطفاء المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراج بالقرب من مدينة تريبولية بإقليم أركاديا جنوب اليونان. وأضافت أنه في منطقة نافباكتوس وسط البلاد اندلع حريق آخر في أحراش بالقرب من قرية جلتاس، ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء لسيطرة على النيران. ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى، وهو المستوى الخامس في أتيكا ومنطقة أثينا الكبرى، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى وفق مقياس مكون من 5 درجات.
0: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: لبؤات الأطلس تجاوزنا إلى حد كبير من الناحية المعنوية آثار الإقصاء من الدور نصف النهائي، هذا ما أكده مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالتتويج بالميدالية البرونزية. عدم بلوغ المباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة، الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدنا توازنهن تدريجيا وأصبحنا جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. خورخي فيلدا أضاف أن لاعبات المنتخب الوطني يتمتعن بقوة ذهنية كبيرة وبرغبة واضحة في اختتام المنافسة بتحقيق الفوز، مبرزا أن مسار لبؤات الأطلس في البطولة يظل إيجابيا.
8: احنا كلاعبات محترفات خصنا نتقبلوا الهزيمة، خصنا نتعلموا منها باش إن شاء الله نرجعوا مزيانين ونحسنوا من ريوسنا، ونتمنوا أنه الجمهور المغربي يعرف أننا عطينا كاع اللي عندنا، كاع المجهود اللي عندنا، وغادي نحاولوا نعطيو أكثر باش إن شاء الله هاد المجهود هذا اللي درناه خلال هاد السنة كاملة، ماشي غير هاد الكومبيتيسيون هادي، ميمشيش لنا غير هكا.
4: المنتخب المغربي يواجه نظيره الجزائري السبت على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء برسم مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو.
4: بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط اختتمت فعالية الدورة 20 لمسابقة نيل جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن وترتيله وتجويده وتفسيره المنظمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمشاركة حفاظ وقراء من عدة دول. هذه المسابقة القرآنية الدولية السنوية تندرج في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقرآن الكريم وأهله وقرائه ومجوديه، وترسيخا لمكانة كتاب الله تعالى ضمن ثوابت العمل الديني والعلمي بالمملكة. هذه الدورة التي جرت على مدى 4 أيام شهدت تنظيم المنافسات في فرعين رئيسيين، يتعلق الأول بالحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل وتفسير الجزئين 9 والـ10، فيما يهم الثاني حفظ 5 أحزاب متتالية مع التجويد وحسن الأداء. واستمعت لجنة التحكيم خلال المرحلة النهائية إلى 35 متباريا في فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير، و38 مشاركا في فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب وفق معايير وضوابط موحدة تراعي مستوى الحفظ وسلامة الأداء والتجويد وكذا الرواية المعتمدة لكل مشارك. هذه الجائزة التي بلغت دورتها 20 تجسد العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بكتاب الله تعالى وأهله، كما تشكل مناسبة لتشجيع الحفاظ والقراء وتعزيز التواصل بين أهل القرآن من مختلف البلدان وربط الأجيال بكتاب الله حفظا وتلاوة وفهما وعملا.
0: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: بمدينة الداخلة، أبرز المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن استرجاع إقليم وادي الذهب يمثل ذكرى حدث تاريخي بارز في مسيرة الملاحم الوطنية الخالدة. السيد الكثيري اعتبر خلال مهرجان خطابي نظم بمناسبة تخليد الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب أن ساكنة الإقليم برهنت دوما عن تعلقها بأهداب العرش العلوي المجيد وتشبثها بالانتماء إلى الوطن الأب. وبهذه المناسبة تم تكريم 5 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وذلك في إطار تكريس ثقافة الاعتراف والوفاء والعرفان برجالات المغرب الأبرار الذين أخلصوا للوطن. كما خصصت المندوبية إعانات مالية لعدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم، عرفانا بما أزدوه خدمة للدين والوطن والعرش.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
6: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت أكد أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. بيسينت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسة لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث السوشيال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم، كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب ممثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
9: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. موضوع استرجاع إقليم وادي الذهب، السياق والدلالات، شكل محور ندوة فكرية نظمها فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات تخليدا للذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب. اللقاء شكل مناسبة لاستحضار السياقات التاريخية والسياسية التي أحاطت باسترجاع إقليم وادي الذهب والتوقف عند مكانة هذه المحطة ضمن مسار استكمال الوحدة الترابية للمملكة.
3: الجمعية بتنسيق وبشراكة مع فضاء الذاكرة تنخرط في هذه الأيام الوطنية والدينية من أجل استرجاع واستلهام القيام الدينية والوطنية الموجودة في هذه المناسبات من أجل بثها وإحيائها وتذكير المجتمع وتذكير المواطنين وتذكير الشباب بالقيم التي اتصف بها أجدادنا من أجل استرجاع الوحدة الوطنية.
2: الندوة عرفت مشاركة عدد من الفاعلين المحليين من بينهم ممثل السلطات المحلية والأمنية والمجلس العلمي المحلي بأزيلال وفعالية المجتمع المدني وقدماء المحاربين والعسكريين ومتطوع المسيرة الخضراء.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. بألوان زهرية زاهية وتشكيلات مستوحاة من روح الفن الياباني، تحولت الساحة الكبرى بقلب بروكسل إلى لوحة فنية مفتوحة احتفاء بالدورة 24 من تظاهرة بساط الزهور، أحد أبرز المواعيد الثقافية والسياحية الصيفية في العاصمة البلجيكية. هذه السنة يحل اليابان ضيف شرف على التظاهرة تزامنا مع الذكرى 160 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلجيكا واليابان في تصميم ضخم يزهو بحوالي 750 ألف زهرة من الداليا. الفنان الياباني هيرو سوغياما استلهم تصميم البساط من لوحة الموجة العظيمة قبالة كاناغاوا للفنان كاتسوشيكا هوكوساي مع إدماج زخارف مستوحاة من فن كوميكو الياباني التقليدي. وبين رمزية الفن وجمالية الزهور، يحمل البساط دلالات ترتبط بالاستمرارية والازدهار في صورة تعكس دقة الحدائق اليابانية وتناغم تفاصيلها. وليست هذه المرة الأولى التي تحضر فيها الثقافة اليابانية بقوة في هذه التظاهرة، إذ سبق أن خصصت دورة سنة 2016 لليابان بمناسبة مرور 150 عاما على العلاقات بين البلدين. وهكذا يعود بساط الزهور الذي يستقطب أعدادا كبيرة من سكان العاصمة وزوارها ليحول الساحة الكبرى إلى لوحة زهرية مفتوحة تجمع في نسخة 2026 بين أحد أشهر معالم بروكسل ورموز من التراث الفني الياباني.
1: ريم راديو،
5: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
6: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس.
5: توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يستمر الطقس الحار بالجنوب الشرقي للبلاد وبكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. ويتوقع نزول زخات رعدية محليا قد تكون مصحوبة بحبات البرد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.

0: درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 درجة و 29 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وواد ملوية وبداخل مناطق سوس والشياضمة، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل، وما بين 20 درجة و 24 درجة بباقي أرجاء المملكة. درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض ببعض أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: نغمسنيم كورا إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزل نغمسن قماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولما، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم الحسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران والدريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
4: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت أكد أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. بيسينت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسة لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم، كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب ممثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
2: غيم راديو.

0: دار المغرب والعالم. ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يستمر الطقس الحار بالجنوب الشرقي للبلاد وبكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. ويتوقع نزول زخات رعدية محليا قد تكون مصحوبة بحبات البرد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهم الشرقية وأيضا شرق البلاد، فضلا عن نزول قطرات مطرية أخرى رعدية فوق الجنوب الشرقي للبلاد والريف. وخلال الصباح والليل يرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب فوق الواجهة المتوسطية وفوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمناطق الأطلس وشرق البلاد والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. ستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 درجة و 29 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وواد ملوية وبداخل مناطق سوس والشياضمة، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل، وما بين 20 درجة و 24 درجة بباقي أرجاء المملكة. درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض ببعض أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر.
2: بألوان زهرية زاهية وتشكيلات مستوحاة من روح الفن الياباني، تحولت الساحة الكبرى بقلب بروكسل إلى لوحة فنية مفتوحة احتفاء بالدورة 24 من تظاهرة بساط الظهور، أحد أبرز المواعيد الثقافية والسياحية الصيفية في العاصمة البلجيكية. هذه السنة يحل اليابان ضيف شرف على التظاهرة تزامنا مع الذكرى 160 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلجيكا واليابان، في تصميم ضخم يزهو بحوالي 750 ألف زهرة من الداليا. الفنان الياباني هيرو سوغياما استلهم تصميم البساط من لوحة الموجة العظيمة قبالة كاناغاوا للفنان كاتسوشيكا هوكوساي، مع إدماج زخارف مستوحاة من فن كوميكو الياباني التقليدي. وبين رمزية الفن وجمالية الظهور، يحمل البساط دلالات ترتبط بالاستمرارية والازدهار في صورة تعكس دقة الحدائق اليابانية وتناغم تفاصيلها. وليست هذه المرة الأولى التي تحضر فيها الثقافة اليابانية بقوة في هذه التظاهرة، إذ سبق أن خصصت دورة سنة 2016 لليابان بمناسبة مرور 150 عاما على العلاقات بين البلدين. وهكذا يعود بساط الظهور الذي يستقطب أعدادا كبيرة من سكان العاصمة وزوارها ليحول الساحة الكبرى إلى لوحة زهرية مفتوحة تجمع في نسخة 2026 بين أحد أشهر معالم بروكسل ورموز من التراث الفني الياباني.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: حي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: حرائق غابات جديدة اندلعت في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. إدارة الإطفاء المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. وأضافت أنه في منطقة نافباكتوس وسط البلاد اندلع حريق آخر في أحراش بالقرب من قرية جلتاس، ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء لسيطرة على النيران. ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى، وهو المستوى الخامس في أتيكا ومنطقة أثينا الكبرى، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى وفق مقياس مكون من 5 درجات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: بمدينة الداخلة، أبرز المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن استرجاع إقليم وادي الذهب يمثل ذكرى حدث تاريخي بارز في مسيرة الملاحم الوطنية الخالدة. السيد الكثيري اعتبر خلال مهرجان خطابي نظم بمناسبة تخليد الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب أن ساكنة الإقليم برهنت دوما عن تعلقها بأهداب العرش العلوي المجيد وتشبثها بالانتماء إلى الوطن الأب. وبهذه المناسبة تم تكريم 5 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وذلك في إطار تكريس ثقافة الاعتراف والوفاء والعرفان برجالات المغرب الأبرار الذين أخلصوا للوطن. كما خصصت المندوبية إعانات مالية لعدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم، عرفانا بما أزدوه خدمة للدين والوطن والعرش.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لبؤات الأطلس تجاوزن إلى حد كبير من الناحية المعنوية آثار الإقصاء من الدور نصف النهائي. هذا ما أكده مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالتتويج بالميدالية البرونزية. عدم بلوغ المباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة. الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدن توازنهن تدريجيا وأصبحن جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. خورخي فيلدا أضاف أن لاعبات المنتخب الوطني يتمتعن بقوة ذهنية كبيرة وبرغبة واضحة في اختتام المنافسة بتحقيق الفوز، مبرزا أن مسار لبؤات الأطلس في البطولة يظل إيجابيا.
5: احنا كلاعبات محترفات خصنا نتقبلوا الهزيمة، خصنا نتعلموا منها باش ان شاء الله نرجعوا مزيانين ونحسنوا من ريوسنا ونتمنوا انه الجمهور المغربي يعرف اننا عطينا كاع اللي عندنا، كاع المجهود اللي عندنا، وغادي نحاولوا نعطيو اكثر باش ان شاء الله هاد المجهود هذا اللي درناه خلال هاد السنه كامله ماشي غير هاد الكومبيتيسيون هادي ما يمشيش لنا غير هكاك.
4: المنتخب المغربي يواجه نظيره الجزائري السبت على ارضيه الملعب الاولمبي بالرباط ابتداء من الساعه 6 مساء برسم مباراه تحديد المركز الثالث في كاس امم افريقيا للسيدات المغرب 2026.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
6: بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط اختتمت فعالية الدورة 20 لمسابقة نيل جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن وترتيله وتجويده وتفسيره المنظمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمشاركة حفاظ وقراء من عدة دول. هذه المسابقة القرآنية الدولية السنوية تندرج في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقرآن الكريم وأهله وقرائه ومجوديه، وترسيخا لمكانة كتاب الله تعالى ضمن ثوابت العمل الديني والعلمي بالمملكة. هذه الدورة التي جرت على مدى 4 أيام شهدت تنظيم المنافسات في فرعين رئيسيين، يتعلق الأول بالحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل وتفسير الجزئين 9 والـ10، فيما يهم الثاني حفظ 5 أحزاب متتالية مع التجويد وحسن الأداء. واستمعت لجنة التحكيم خلال المرحلة النهائية إلى 35 متباريا في فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير، و38 مشاركا في فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب وفق معايير وضوابط موحدة تراعي مستوى الحفظ وسلامة الأداء والتجويد وكذا الرواية المعتمدة لكل مشارك. هذه الجائزة التي بلغت دورتها 20 تجسد العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بكتاب الله تعالى وأهله، كما تشكل مناسبة لتشجيع الحفاظ والقراء وتعزيز التواصل بين أهل القرآن من مختلف البلدان وربط الأجيال بكتاب الله حفظا وتلاوة وفهما وعملا.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو
0: الأخبار على مدار الساعة. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
6: موضوع استرجاع إقليم وادي الذهب، السياق والدلالات، شكل محور ندوة فكرية نظمها فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات تخليدا للذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب. اللقاء شكل مناسبة لاستحضار السياقات التاريخية والسياسية التي أحاطت باسترجاع إقليم وادي الذهب والتوقف عند مكانة هذه المحطة ضمن مسار استكمال الوحدة الترابية للمملكة.
8: الجمعية بتنسيق وبشراكة مع فضاء الذاكرة تنخرط في هذه الأيام الوطنية والدينية من أجل استرجاع واستلهام القيام الدينية والوطنية الموجودة في هذه المناسبات من أجل بثها وإحيائها وتذكير المجتمع وتذكير المواطنين وتذكير الشباب بالقيم التي اتصف بها أجدادنا من أجل استرجاع الوحدة الوطنية.
6: الندوة عرفت مشاركة عدد من الفاعلين المحليين من بينهم ممثل السلطات المحلية والأمنية والمجلس العلمي المحلي بأزلال وفعالية المجتمع المدني وقدماء المحاربين والعسكريين ومتطوع المسيرة الخضراء.
2: غيم راديو. غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
9: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم الحسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
2: غيم راديو.
12: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
4: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بجلميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
13: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
4: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
2: ريم راديو.
10: أخبار المغرب والعالم.
3: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت أكد أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. بيسينت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقب المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسية لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث السوشيال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم، كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب ممثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
2: غيم راديو،
10: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: إنغميزنين كرة، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، قوسكزين إنغميزن، قماب راديو.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يستمر الطقس الحار بالجنوب الشرقي للبلاد وبكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. ويتوقع نزول زخات رعدية محليا قد تكون مصحوبة بحبات البرد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهم الشرقية وأيضا شرق البلاد، فضلا عن نزول قطرات مطرية أخرى رعدية فوق الجنوب الشرقي للبلاد والريف. وخلال الصباح والليل يرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب فوق الواجهة المتوسطية وفوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمناطق الأطلس وشرق البلاد والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. ستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 درجة و 29 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وواد ملوية وبداخل مناطق سوس والشياضمة، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل، وما بين 20 درجة و 24 درجة بباقي أرجاء المملكة. درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض ببعض أرجاء المملكة. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.
2: ريم راديو،
10: ريم راديو، الخبر من المصدر.
9: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب، رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
10: غيم راديو،
2: غيم راديو،
10: الخبر من المصدر.
6: بألوان زهرية زاهية وتشكيلات مستوحاة من روح الفن الياباني، تحولت الساحة الكبرى بقلب بروكسل إلى لوحة فنية مفتوحة احتفاء بالدورة 24 من تظاهرة بساط الظهور، أحد أبرز المواعيد الثقافية والسياحية الصيفية في العاصمة البلجيكية. هذه السنة يحل اليابان ضيف شرف على التظاهرة تزامنا مع الذكرى 160 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلجيكا واليابان. في تصميم ضخم يزهو بحوالي 750 ألف زهرة من الداليا، الفنان الياباني هيرو سوغياما استلهم تصميم البساط من لوحة الموجة العظيمة قبالة كانهاغاوا للفنان كاتسوشيكا هوكوساي، مع إدماج زخارف مستوحاة من فن كوميكو الياباني التقليدي. وبين رمزية الفن وجمالية الظهور، يحمل البساط دلالات ترتبط بالاستمرارية والازدهار في صورة تعكس دقة الحدائق اليابانية وتناغم تفاصيلها. وليست هذه المرة الأولى التي تحضر فيها الثقافة اليابانية بقوة في هذه التظاهرة، إذ سبق أن خصصت دورة سنة 2016 لليابان بمناسبة مرور 150 عاما على العلاقات بين البلدين. وهكذا يعود بساط الظهور الذي يستقطب أعدادا كبيرة من سكان العاصمة وزوارها ليحول الساحة الكبرى إلى لوحة زهرية مفتوحة تجمع في نسخة 2026 بين أحد أشهر معالم بروكسل ورموز من التراث الفني الياباني.
2: غيم راديو. غيم
0: راديو. أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
14: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
14: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: حرائق غابات جديدة اندلعت في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. إدارة الإطفاء المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولية بإقليم أركاديا جنوب اليونان. وأضافت أنه في منطقة نافباكتوس وسط البلاد اندلع حريق آخر في أحراش بالقرب من قرية جلتاس، ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء لسيطرة على النيران. ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى، وهو المستوى الخامس في أتيكا ومنطقة أثينا الكبرى، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى وفق مقياس مكون من 5 درجات.
2: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
14: ريم راديو.
4: بمدينة الداخلة أبرز المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن استرجاع إقليم وادي الذهب يمثل ذكرى حدث تاريخي بارز في مسيرة الملاحم الوطنية الخالدة. السيد الكثيري اعتبر خلال مهرجان خطابي نظم بمناسبة تخليد الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب أن ساكنة الإقليم برهنت دوما عن تعلقها بأهداب العرش العلوي المجيد وتشبثها بالانتماء إلى الوطن الأب. وبهذه المناسبة تم تكريم 5 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وذلك في إطار تكريس ثقافة الاعتراف والوفاء والعرفان برجالات المغرب الأبرار الذين أخلصوا للوطن. كما خصصت المندوبية إعانات مالية لعدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم عرفانا بما أزدوه خدمة للدين والوطن والعرش.
10: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
10: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين الى الجمعه، رفقه شيماء جبران على ريم راديو، اذاعه الاخبار المغربيه ريم راديو.
4: لبؤات الأطلس تجاوزن إلى حد كبير من الناحية المعنوية آثار الإقصاء من الدور نصف النهائي، هذا ما أكده مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالتتويج بالميدالية البرونزية. عدم بلوغ المباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة، الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدن توازنهن تدريجيا وأصبحن جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. خورخي فيلدا أضاف أن لاعبات المنتخب الوطني يتمتعن بقوة ذهنية كبيرة وبرغبة واضحة في اختتام المنافسة بتحقيق الفوز، مبرزا أن مسار لبؤات الأطلس في البطولة يظل إيجابيا.
5: احنا كلاعبات محترفات خصنا نتقبلوا الهزيمة، خصنا نتعلموا منها باش إن شاء الله نرجعوا مزيانين ونحسنوا من ريوسنا، ونتمنى أنه الجمهور المغربي يعرف أننا عطينا قاع اللي عندنا، قاع المجهود اللي عندنا، وغادي نحاولوا نعطيه أكثر باش إن شاء الله هاد المجهود هذا اللي درناه خلال هاد السنة كاملة ماشي غير هاد الكومبيتيسيون هادي ميمشيش لنا غير هكاك.
4: المنتخب المغربي يواجه نظيره الجزائري السبت على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء برسم مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026.
10: أخبار المغرب والعالم.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط. اختتمت فعالية الدورة 20 لمسابقة نيل جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن وترتيله وتجويده وتفسيره المنظمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمشاركة حفاظ وقراء من عدة دول. هذه المسابقة القرآنية الدولية السنوية تندرج في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقرآن الكريم وأهله وقرائه ومجوديه، وترسيخا لمكانة كتاب الله تعالى ضمن ثوابت العمل الديني والعلمي بالمملكة. هذه الدورة التي جرت على مدى 4 أيام شهدت تنظيم المنافسات في فرعين رئيسيين، يتعلق الأول بالحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل وتفسير الجزئين 9 والـ10، فيما يهم الثاني حفظ 5 أحزاب متتالية مع التجويد وحسن الأداء. واستمعت لجنة التحكيم خلال المرحلة النهائية إلى 35 متباريا في فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير، و38 مشاركا في فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب وفق معايير وضوابط موحدة تراعي مستوى الحفظ وسلامة الأداء والتجويد وكذا الرواية المعتمدة لكل مشارك. هذه الجائزة التي بلغت دورتها 20 تجسد العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بكتاب الله تعالى وأهله، كما تشكل مناسبة لتشجيع الحفاظ والقراء وتعزيز التواصل بين أهل القرآن من مختلف البلدان وربط الأجيال بكتاب الله حفظا وتلاوة وفهما وعملا.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: موضوع استرجاع إقليم وادي الذهب، السياق والدلالات شكل محور ندوة فكرية نظمها فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات تخليدا للذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب. اللقاء شكل مناسبة لاستحضار السياقات التاريخية والسياسية التي أحاطت باسترجاع إقليم وادي الذهب والتوقف عند مكانة هذه المحطة ضمن مسار استكمال الوحدة الترابية للمملكة.
2: الجمعية بتنسيقنا بشراكة مع فضاء الذاكرة تنخرط في هذه الأيام الوطنية والدينية من أجل استرجاع واستلهام القيام الدينية والوطنية الموجودة في هذه المناسبات من أجل بثها وإحيائها وتذكير المجتمع وتذكير المواطنين وتذكير الشباب بالقيم التي اتصف بها أجدادنا من أجل استرجاع الوحدة الوطنية.
1: الندوة عرفت مشاركة عدد من الفاعلين المحليين من بينهم ممثل السلطات المحلية والأمنية والمجلس العلمي المحلي بأزيلال وفعالية المجتمع المدني وقدماء المحاربين والعسكريين ومتطوع المسيرة الخضراء.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو.
5: صحتك. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم الحسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
4: ريم راديو.
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بجلميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
8: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
7: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر.
9: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
4: ريم راديو. ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
10: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت أكد أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. بيسينت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسة لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة، ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم، كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب ممثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء
4: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يستمر الطقس الحار بالجنوب الشرقي للبلاد وبكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، ويتوقع نزول زخات رعدية محليا قد تكون مصحوبة بحبات البرد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهم الشرقية وأيضا شرق البلاد، فضلا عن نزول قطرات مطرية أخرى رعدية فوق الجنوب الشرقي للبلاد والريف.
11: وخلال الصباح والليل يرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب فوق الواجهة المتوسطية وفوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمناطق الأطلس وشرق البلاد والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. ستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 درجة و 29 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وواد ملوية وبداخل مناطق سوس والشياضمة، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل، وما بين 20 درجة و 24 درجة بباقي أرجاء المملكة. درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض ببعض أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
13: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: بألوان زهرية زاهية وتشكيلات مستوحاة من روح الفن الياباني، تحولت الساحة الكبرى بقلب بروكسل إلى لوحة فنية مفتوحة احتفاء بالدورة 24 من تظاهرة بساط الظهور، أحد أبرز المواعيد الثقافية والسياحية الصيفية في العاصمة البلجيكية. هذه السنة يحل اليابان ضيف شرف على التظاهرة تزامنا مع الذكرى 160 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلجيكا واليابان، في تصميم ضخم يزهو بحوالي 750 ألف زهرة من الداليا. الفنان الياباني هيرو سوغياما استلهم تصميم البساط من لوحة الموجة العظيمة قبالة كانهاغاوا للفنان كاتسوشيكا هوكوساي، مع إدماج زخارف مستوحاة من فن كوميكو الياباني التقليدي. وبين رمزية الفن وجمالية الظهور، يحمل البساط دلالات ترتبط بالاستمرارية والازدهار في صورة تعكس دقة الحدائق اليابانية وتناغم تفاصيلها. وليست هذه المرة الأولى التي تحضر فيها الثقافة اليابانية بقوة في هذه التظاهرة، إذ سبق أن خصصت دورة سنة 2016 لليابان بمناسبة مرور 150 عاما على العلاقات بين البلدين. وهكذا يعود بساط الظهور الذي يستقطب أعدادا كبيرة من سكان العاصمة وزوارها ليحول الساحة الكبرى إلى لوحة زهرية مفتوحة تجمع في نسخة 2026 بين أحد أشهر معالم بروكسل ورموز من التراث الفني الياباني.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة،
14: الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية.
10: حرائق غابات جديدة اندلعت في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. إدارة الإطفاء المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولية بإقليم أركاديا جنوب اليونان. وأضافت أنه في منطقة نافباكتوس وسط البلاد اندلع حريق آخر في أحراش بالقرب من قرية غلاتاس، ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء للسيطرة على النيران. ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى، وهو المستوى الخامس في أتيكا ومنطقة أثينا الكبرى، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى وفق مقياس مكون من 5 درجات.
15: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
15: المصداقية والخبر اليقين
4: ريم راديو.
16: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
15: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
15: الأخبار على مدار الساعة.
7: بمدينة الداخلة، أبرز المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن استرجاع إقليم وادي الذهب يمثل ذكرى حدث تاريخي بارز في مسيرة الملاحم الوطنية الخالدة. السيد الكثيري اعتبر خلال مهرجان خطابي نظم بمناسبة تخليد الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب أن ساكنة الإقليم برهنت دوما عن تعلقها بأهداب العرش العلوي المجيد وتشبثها بالانتماء إلى الوطن الأب. وبهذه المناسبة تم تكريم 5 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وذلك في إطار تكريس ثقافة الاعتراف والوفاء والعرفان برجالات المغرب الأبرار الذين أخلصوا للوطن. كما خصصت المندوبية إعانات مالية لعدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم عرفانا بما أزدوه خدمة للدين والوطن والعرش.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: لبؤات الأطلس تجاوزن إلى حد كبير من الناحية المعنوية آثار الإقصاء من الدور نصف النهائي. هذا ما أكده مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالتتويج بالميدالية البرونزية. عدم بلوغ مباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة. الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدن توازنهن تدريجيا وأصبحن جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. خورخي فيلدا أضاف أن لاعبات المنتخب الوطني يتمتعن بقوة ذهنية كبيرة وبرغبة واضحة في اختتام المنافسة بتحقيق الفوز، مبرزا أن مسار لبؤات الأطلس في البطولة يظل إيجابيا.
17: احنا كلاعبات محترفات خصنا نتقبلوا الهزيمة، خصنا نتعلموا منها باش ان شاء الله نرجعوا مزيانين ونحسنوا من ريوسنا ونتمنوا انه الجمهور المغربي يعرف اننا عطينا كاع اللي عندنا، كاع المجهود اللي عندنا، وغادي نحاولوا نعطيو اكثر.

0: اختتمت فعاليات الدورة العشرين لمسابقة نيل جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن وترتيله وتجويده وتفسيره المنظمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمشاركة حفاظ وقراء من عدة دول. هذه المسابقة القرآنية الدولية السنوية تندرج في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقرآن الكريم وأهل وقرائه ومجوديه، وترسيخا لمكانة كتاب الله تعالى ضمن ثوابت العمل الديني والعلمي بالمملكة. هذه الدورة التي جرت على مدى 4 أيام شهدت تنظيم المنافسات في فرعين رئيسيين، يتعلق الأول بالحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل وتفسير الجزئين 9 والـ10، فيما يهم الثاني حفظ 5 أحزاب متتالية مع التجويد وحسن الأداء. واستمعت لجنة التحكيم خلال المرحلة النهائية إلى 35 متباريا في فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير، و38 مشاركا في فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب وفق معايير وضوابط موحدة تراعي مستوى الحفظ وسلامة الأداء والتجويد، وكذا الرواية المعتمدة لكل مشارك. هذه الجائزة التي بلغت دورتها 20 تجسد العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بكتاب الله تعالى وأهله، كما تشكل مناسبة لتشجيع الحفاظ والقراء وتعزيز التواصل بين أهل القرآن من مختلف البلدان وربط الأجيال بكتاب الله حفظا وتلاوة وفهما وعملا.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: موضوع استرجاع إقليم وادي الذهب، السياق والدلالات، شكل محور ندوة فكرية نظمها فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات تخليدا للذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب. اللقاء شكل مناسبة لاستحضار السياقات التاريخية والسياسية التي أحاطت باسترجاع إقليم وادي الذهب والتوقف عند مكانة هذه المحطة ضمن مسار استكمال الوحدة الترابية للمملكة.
3: الجمعية بتنسيق وبشراكة مع فضاء الذاكرة تنخرط في هذه الأيام الوطنية والدينية من أجل استرجاع واستلهام القيام الدينية والوطنية الموجودة في هذه المناسبات من أجل بثها وإحيائها وتذكير المجتمع وتذكير المواطنين وتذكير الشباب بالقيم التي اتصف بها أجدادنا من أجل استرجاع الوحدة الوطنية.
0: الندوة عرفت مشاركة عدد من الفاعلين المحليين من بينهم ممثل السلطات المحلية والأمنية والمجلس العلمي المحلي بأزلال وفعالية المجتمع المدني وقدماء المحاربين والعسكريين ومتطوع المسيرة الخضراء.
1: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 ملم بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، عمان، صفرو، قرسيف، تازة، دريوش، فيقيق، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم الحسيمة، صفرو، قرسيف،

0: تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد وسمارة.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بجلميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
4: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
3: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بجلميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
4: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
3: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
2: ريم راديو. ريم
6: راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: بمدينة الداخلة، أبرز المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن استرجاع إقليم وادي الذهب يمثل ذكرى حدث تاريخي بارز في مسيرة الملاحم الوطنية الخالدة. السيد الكثيري اعتبر خلال مهرجان خطابي نظم بمناسبة تخليد الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب أن ساكنة الإقليم برهنت دوما عن تعلقها بأهداب العرش العلوي المجيد وتشبثها بالانتماء إلى الوطن الأب. وبهذه المناسبة تم تكريم 5 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وذلك في إطار تكريس ثقافة الاعتراف والوفاء والعرفان برجالات المغرب الأبرار الذين أخلصوا للوطن. كما خصصت المندوبية إعانات مالية لعدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم عرفانا بما أزدوه خدمة للدين والوطن والعرش.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو، ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت أكد أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. بيسينت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسة لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث السوشيال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز، وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي، وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة، ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم. كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب ممثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: إنغميس نيم كورا، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، قوسكزين إنغميسن، قماب راديو. غيم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: حرائق غابات جديدة اندلعت في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. إدارة الإطفاء المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق، ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. وأضافت أنه في منطقة نافباكتوس وسط البلاد اندلع حريق آخر في أحراش بالقرب من قرية جلتاس، ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء لسيطرة على النيران. ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى، وهو المستوى الخامس في أتيكا ومنطقة أثينا الكبرى، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى وفق مقياس مكون من 5 درجات.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجد أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم حسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
8: موضوع استرجاع إقليم وادي الذهب، السياق والدلالات، شكل محور ندوة فكرية نظمها فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات تخليدا للذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب. اللقاء شكل مناسبة لاستحضار السياقات التاريخية والسياسية التي أحاطت باسترجاع إقليم وادي الذهب والتوقف عند مكانة هذه المحطة ضمن مسار استكمال الوحدة الترابية للمملكة.
9: الجمعية بتنسيق وبشراكة مع فضاء الذاكرة تنخرط في هذه الأيام الوطنية والدينية من أجل استرجاع واستلهام القيام الدينية والوطنية الموجودة في هذه المناسبات من أجل بثها وإحيائها وتذكير المجتمع وتذكير المواطنين وتذكير الشباب بالقيم التي اتصف بها أجدادنا من أجل استرجاع الوحدة الوطنية.
8: الندوة عرفت مشاركة عدد من الفاعلين المحليين من بينهم ممثل السلطات المحلية والأمنية والمجلس العلمي المحلي بأزيلال وفعالية المجتمع المدني وقدماء المحاربين والعسكريين ومتطوع المسيرة الخضراء.
3: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو. ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط اختتمت فعالية الدورة 20 لمسابقة نيل جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن وترتيله وتجويده وتفسيره المنظمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمشاركة حفاظ وقراء من عدة دول. هذه المسابقة القرآنية الدولية السنوية تندرج في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقرآن الكريم وأهله وقرائه ومجوديه، وترسيخا لمكانة كتاب الله تعالى ضمن ثوابت العمل الديني والعلمي بالمملكة. هذه الدورة التي جرت على مدى 4 أيام شهدت تنظيم المنافسات في فرعين رئيسيين، يتعلق الأول بالحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل وتفسير الجزئين 9 والـ10، فيما يهم الثاني حفظ 5 أحزاب متتالية مع التجويد وحسن الأداء. واستمعت لجنة التحكيم خلال المرحلة النهائية إلى 35 متباريا في فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير، و38 مشاركا في فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب وفق معايير وضوابط موحدة تراعي مستوى الحفظ وسلامة الأداء والتجويد وكذا الرواية المعتمدة لكل مشارك. هذه الجائزة التي بلغت دورتها 20 تجسد العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بكتاب الله تعالى وأهله، كما تشكل مناسبة لتشجيع الحفاظ والقراء وتعزيز التواصل بين أهل القرآن من مختلف البلدان وربط الأجيال بكتاب الله حفظا وتلاوة وفهما وعملا.
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: لبؤات الأطلس، تجاوزنا إلى حد كبير من الناحية المعنوية آثار الإقصاء من الدور نصف النهائي. هذا ما أكده مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالتتويج بالميدالية البرونزية. عدم بلوغ المباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة. الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدن توازنهن تدريجيا وأصبحن جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. خورخي فيلدا أضاف أن لاعبات المنتخب الوطني يتمتعن بقوة ذهنية كبيرة وبرغبة واضحة في اختتام المنافسة بتحقيق الفوز، مبرزا أن مسار لبؤات الأطلس في البطولة يظل إيجابيا.
4: احنا كلاعبات محترفات خصنا نتقبلوا الهزيمة، خصنا نتعلموا منها باش إن شاء الله نرجعوا مزيانين ونحسنوا من ريوسنا، ونتمنى أنه الجمهور المغربي يعرف أننا عطينا كاع اللي عندنا، كاع المجهود اللي عندنا، وغادي نحاولوا نعطيو أكثر باش إن شاء الله هاد المجهود هذا اللي درناه خلال هاد السنة كاملة، ماشي غير هاد الكومبيتيسيون هادي، ما يمشيش لنا غير هكاك.
3: المنتخب المغربي يواجه نظيره الجزائري السبت على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء برسم مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026.
1: الخبر من المصدر.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يستمر الطقس الحار بالجنوب الشرقي للبلاد وبكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. ويتوقع نزول زخات رعدية محليا قد تكون مصحوبة بحبات البرد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهم الشرقية وأيضا شرق البلاد، فضلا عن نزول قطرات مطرية أخرى رعدية فوق الجنوب الشرقي للبلاد والريف. وخلال الصباح والليل يرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب فوق الواجهة المتوسطية وفوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمناطق الأطلس وشرق البلاد والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. ستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 درجة و 29 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وواد ملوية وبداخل مناطق سوس والشياضمة، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل، وما بين 20 درجة و 24 درجة بباقي أرجاء المملكة. درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض ببعض أرجاء المملكة. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: بألوان زهرية زاهية وتشكيلات مستوحاة من روح الفن الياباني، تحولت الساحة الكبرى بقلب بروكسل إلى لوحة فنية مفتوحة احتفاء بالدورة 24 من تظاهرة بساط الزهور، أحد أبرز المواعيد الثقافية والسياحية الصيفية في العاصمة البلجيكية. هذه السنة يحل اليابان ضيف شرف على التظاهرة تزامنا مع الذكرى 160 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلجيكا واليابان، في تصميم ضخم يزهو بحوالي 750 ألف زهرة من الداليا. الفنان الياباني هيرو سوغياما استلهم تصميم البساط من لوحة الموجة العظيمة قبالة كاناغاوا للفنان كاتسوشيكا هوكوساي، مع إدماج زخارف مستوحاة من فن كوميكو الياباني التقليدي. وبين رمزية الفن وجمالية الزهور، يحمل البساط دلالات ترتبط بالاستمرارية والازدهار في صورة تعكس دقة الحدائق اليابانية وتناغم تفاصيلها. وليست هذه المرة الأولى التي تحضر فيها الثقافة اليابانية بقوة في هذه التظاهرة، إذ سبق أن خصصت دورة سنة 2016 لليابان بمناسبة مرور 150 عاما على العلاقات بين البلدين. وهكذا يعود بساط الزهور الذي يستقطب أعدادا كبيرة من سكان العاصمة وزوارها ليحول الساحة الكبرى إلى لوحة زهرية مفتوحة تجمع في نسخة 2026 بين أحد أشهر معالم بروكسل ورموز من التراث الفني الياباني.
6: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بيجل ميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
7: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
6: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
6: بمدينة الداخلة، أبرز المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن استرجاع إقليم وادي الذهب يمثل ذكرى حدث تاريخي بارز في مسيرة الملاحم الوطنية الخالدة. السيد الكثيري اعتبر خلال مهرجان خطابي نظم بمناسبة تخليد الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب أن ساكنة الإقليم برهنت دوما عن تعلقها بأهداب العرش العلوي المجيد وتشبثها بالانتماء إلى الوطن الأب. وبهذه المناسبة تم تكريم 5 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وذلك في إطار تكريس ثقافة الاعتراف والوفاء والعرفان برجالات المغرب الأبرار الذين أخلصوا للوطن. كما خصصت المندوبية إعانات مالية لعدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم، عرفانا بما أزدوه خدمة للدين والوطن والعصر.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: الإذاعة الأقرب إليكم، ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت أكد أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. بيسينت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسة لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث السوشيال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم، كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب ممثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
1: غيم راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
9: حرائق غابات جديدة اندلعت في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. إدارة الإطفاء المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولية بإقليم أركاديا جنوب اليونان. وأضافت أنه في منطقة نافباكتوس وسط البلاد اندلع حريق آخر في أحراش بالقرب من قرية جلتاس، ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء لسيطرة على النيران. ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى، وهو المستوى الخامس في أتيكا ومنطقة أثينا الكبرى، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى وفق مقياس مكون من 5 درجات.
1: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أعيد لنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. طقس متقلب بالمملكة. في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالية، زخات رعدية وبرد ورياح قوية وحرارة مرتفعة مرتقبة يومي السبت والأحد بعدد من المناطق. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تحذر من أن تفشي فيروس إيبولا يتسع في الكونغو الديمقراطية إلى 54 منطقة صحية. على الصعيد الدولي، حصيلة جديدة لحريق شرق بلجيكا تكشف عن أضرار واسعة طالت 1600 هكتار من الغطاء النباتي. أهلا بكم من جديد. طقس متقلب بالمملكة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم وغدا بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم حسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
9: الورقة الثقافية تأخذنا لمدينة الجديدة، حيث أصدر الستار أمسين على فعاليات موسم مولاي عبدالله مغار الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب. وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكلة، متوجة أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. باقي تفاصيل في هذا التقرير.
11: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة، أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
12: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريده كانوا خيره السراب في المغرب، الفن الحلقه حتى هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه هذا كان وكان عليه اقبال بالفعل.
11: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
13: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيت بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
11: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
9: ثقافيا دائما انطلقت امسي بمنصه ابي رقراق بالرباط فعاليه الدوره الخامسه لمهرجان راب افريكا بسهرة فنيه احياها عدد من الفنانين المغاربه. وطبعت السهرة الافتتاحية للمهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل أجواء احتفالية أضفت عليها العروض المتعاقبة زخما فنيا واستقطبت جمهورا من مختلف الفئات العمرية. تفاصيل في هذا التقرير.
14: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
15: أنا فخور بالمشاركة ديالي هنا وفخور بالدعوة اللي تلقيت. كانت مشاركة زوينة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله.
14: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي فيما تتواصل فعالية المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
9: قريا اللحظة حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي مرض إيبولا ناجمي عن فيروس بونديبوغيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشهد انتقالا مكثفا وأصبح الأكبر المسجل في تاريخ البلاد والأسرع توسعا مقارنة بحالات تفشي إيبولا السابقة. وقالت المنظمة إن التفشي امتد إلى 54 منطقة صحية في 6 أقاليم بعدما كان محصورا في منطقة مونغبابو بإقليم إيتوري. وأضافت أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 4665 إصابة بينها 2184 وفاة بمعدل وفيات بلغ 46.8% من عدد الإصابات. قريانا دائما هدد مهني الصحة في زيمبابوي باللجوء إلى احتجاجات جديدة وصولا إلى توقيف خدماتهم في حال لم تبادر الحكومة إلى تسوية الخلافات المرتبطة بالتعويضات الخاصة بالقطاع الصحي ونتائج التقييم الوظيفي الأخير. وجاء هذا التحذير من قبل جمعية ممرضي زيمبابوي زينة والفريق الصحي المنبثق عن الهيئات النقابية وممثلي العاملين في القطاع. وأوضح رئيس الجمعية أن العاملين قدموا مقترحات لمراجعة التعويضات بعدما وافقت الحكومة في مايو على إعادة النظر فيها تمهيدا لتطبيقها ابتداء من يونيو، غير أنه مر نحو 3 أشهر دون رد جوهري أو تنفيذ هذه الالتزامات. في المشهد الدولي توصل فرق الإطفائية اليوم جهودها للسيطرة على حريق واسع النطاق اندلع أمس بمنطقة فاني شرق بلجيكا وأتاحت الآن على نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية أن عناصر الإطفاء مدعومين بمزارعين وأعوان إدارة الطبيعة والغابات واصلوا عمليات مكافحة النيران طيلة ليلة الجمعة السبت فيما تم حشد تعزيزات إضافية من مختلف أنحاء البلاد ومن ألمانيا، كما جرى تعزيز الوسائل الجوية إذ من المقرر أن تشارك 3 مروحيات في عمليات إخماد النيران اليوم مقابل مروحيتين أمس إلى جانب آليات تابعة للجيش البلجيكي من بينها مركبات تصل سعة خزاناتها إلى 10500 لتر من المياه وقادرة على قذف المياه لمسافة تصل إلى 90 مترا. ارتباطا بحرائق الغابات، بلغت هذه الظاهرة في انجلترا وويلز مستويات غير مسبوقة في ظل موجة حر شديدة تعد الخامسة التي تشهدها بريطانيا هذا الصيف، وسط تحذيرات من تزايد صعوبة التعامل مع مخاطر الحرائق. وقال رئيس المجلس الوطني لرؤساء إدارات الإطفاء إن عدد حرائق الغابات تجاوز إجمالي ما سجل خلال العام الماضي والبالغ 1017 حريقا، كما تخطى بفريق كبير الأرقام المسجلة سنة 25 2000 التي كانت السنة القياسية السابقة، وأشار إلى أن موسم حرائق الغابات قد يمتد حتى نوفمبر المقبل، مرجحا أن تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في عدد الحرائق مقارنة بالسنوات السابقة. دوليا، دائما تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 من غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب، المعادن، السيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية أمس، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم تعاقده مع المهاجم الدولي الإسباني فيران توريس بعقد يمتد حتى عام 2031، وسيرتدي توريس البالغ من العمر 26 عاما القميص رقم 9 مع بطل دوري أبطال أوروبا بعد انتقاله إلى صفوفه قادما من برشلونة الإسبانية. بدوره أعلن نادي برايتون الإنجليزي لكرة القدم تمديد عقد لاعبي وسطه الباراغواياني ديوغو غوميز لمدة 5 أعوام ليستمر مع الفريق حتى سنة 2031. وأوضح النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 23 سنة وقع عقدا جديدا يمتد لخمسة مواسم إضافية في إطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
2: أخبار المغرب والعالم.
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم حسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد وسمارة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. موضوع استرجاع إقليم وادي الذهب، السياق والدلالات، شكل محور ندوة فكرية نظمها فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات تخليدا للذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب. اللقاء شكل مناسبة لاستحضار السياقات التاريخية والسياسية التي أحاطت باسترجاع إقليم وادي الذهب والتوقف عند مكانة هذه المحطة ضمن مسار استكمال الوحدة الترابية للمملكة.
2: الجمعية بتنسيق وبشراكة مع فضاء الذاكرة تنخرط في هذه الأيام الوطنية والدينية من أجل استرجاع واستلهام القيام الدينية والوطنية الموجودة في هذه المناسبات من أجل بثها وإحيائها وتذكير المجتمع وتذكير المواطنين وتذكير الشباب بالقيم التي اتصف بها أجدادنا من أجل استرجاع الوحدة الوطنية.
1: الندوة عرفت مشاركة عدد من الفاعلين المحليين من بينهم ممثل السلطات المحلية والأمنية والمجلس العلمي المحلي بأزلال وفعاليات المجتمع المدني وقدماء المحاربين والعسكريين ومتطوع المسيرة الخضراء.
0: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط اختتمت فعالية الدورة 20 لمسابقة نيل جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن وترتيله وتجويده وتفسيره المنظمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمشاركة حفاظ وقراء من عدة دول. هذه المسابقة القرآنية الدولية السنوية تندرج في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقرآن الكريم وأهله وقرائه ومجوديه، وترسيخا لمكانة كتاب الله تعالى ضمن ثوابت العمل الديني والعلمي بالمملكة. هذه الدورة التي جرت على مدى 4 أيام شهدت تنظيم المنافسات في فرعين رئيسيين، يتعلق الأول بالحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل وتفسير الجزئين 9 والـ10، فيما يهم الثاني حفظ 5 أحزاب متتالية مع التجويد وحسن الأداء. واستمعت لجنة التحكيم خلال المرحلة النهائية إلى 35 متباريا في فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير، و38 مشاركا في فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب وفق معايير وضوابط موحدة تراعي مستوى الحفظ وسلامة الأداء والتجويد وكذا الرواية المعتمدة لكل مشارك. هذه الجائزة التي

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: وإذن إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. طقس متقلب بالمملكة. في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالية، زخات رعدية وبرد ورياح قوية وحرارة مرتفعة مرتقبة يومي السبت والأحد بعدد من المناطق. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تحذر من أن تفشي فيروس إيبولا يتسع في الكونغو الديمقراطية إلى 54 منطقة صحية. على الصعيد الدولي، حصيلة جديدة لحريق شرق بلجيكا تكشف عن أضرار واسعة طالت 1600 هكتار من الغطاء النباتي. أهلا بكم من جديد. طقس متقلب بالمملكة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم وغدا بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم الحسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
1: الورقة الثقافية تأخذنا لمدينة الجديدة، حيث أصدر الستار أمسين على فعاليات موسم مولاي عبدالله مغار الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب. وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالتها التقاليد العريقة لمنطقة دكلة، متوجة أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية تبريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. باقي التفاصيل في هذا التقرير.
3: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة، أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
4: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريده كانوا خيره الصوره في المغرب، الفن الحلقه حتى هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه هذا كان وكان عليه اقبال بالفعل.
3: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
5: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيت بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
3: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.

0: دائما انطلقت أمسي بمنصة أبي رقراق بالرباط فعالية الدورة الخامسة لمهرجان راب أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة. وطبعت السهرة الافتتاحية للمهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل أجواء احتفالية أضفت عليها العروض المتعاقبة زخما فنيا واستقطبت جمهورا من مختلف الفئات العمرية. تفاصيل في هذا التقرير.
1: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
2: أنا فخور بالمشاركة ديالي هنا وفخور بالدعوة اللي تلقيت. كانت مشاركة زوينة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله.
1: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي فيما تتواصل فعالية المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
0: قريا اللحظة حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي مرض إيبولا ناجم عن فيروس بونديبوغيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشهد انتقالا مكثفا وأصبح الأكبر المسجل في تاريخ البلاد والأسرع توسعا مقارنة بحالات تفشي إيبولا السابقة. وقالت المنظمة إن التفشي امتد إلى 54 منطقة صحية في 6 أقاليم بعدما كان محصورا في منطقة مونغبابو بإقليم إيتوري. وأضافت أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 4665 إصابة بينها 2184 وفاة بمعدل وفيات بلغ 46.8% من عدد الإصابات. قريانا دائما هدد مهني الصحة في زيمبابوي باللجوء إلى احتجاجات جديدة وصولا إلى توقيف خدماتهم في حال لم تبادر الحكومة إلى تسوية الخلافات المرتبطة بالتعويضات الخاصة بالقطاع الصحي ونتائج التقييم الوظيفي الأخير. وجاء هذا التحذير من قبل جمعية ممرضي زيمبابوي زينة والفريق الصحي المنبثق عن الهيئات النقابية وممثلي العاملين في القطاع. وأوضح رئيس الجمعية أن العاملين قدموا مقترحات لمراجعة التعويضات بعدما وافقت الحكومة في مايو على إعادة النظر فيها تمهيدا لتطبيقها ابتداء من يونيو، غير أنه مر نحو 3 أشهر دون رد جوهري أو تنفيذ هذه الالتزامات. في المشهد الدولي تواصل فرق الإطفائية اليوم جهودها للسيطرة على حريق واسع النطاق اندلع أمس بمنطقة فاني شرق بلجيكا وأتاحت الآن على نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية أن عناصر الإطفاء مدعومين بمزارعين وأعوان إدارة الطبيعة والغابات واصلوا عمليات مكافحة النيران طيلة ليلة الجمعة السبت فيما تم حشد تعزيزات إضافية من مختلف أنحاء البلاد ومن ألمانيا، كما جرى تعزيز الوسائل الجوية إذ من المقرر أن تشارك 3 مروحيات في عمليات إخماد النيران اليوم مقابل مروحيتين أمس إلى جانب آليات تابعة للجيش البلجيكي من بينها مركبات تصل سعة خزاناتها إلى 10500 لتر من المياه وقادرة على قذف المياه لمسافة تصل إلى 90 مترا. ارتباطا بحرائق الغابات، بلغت هذه الظاهرة في انجلترا وويلز مستويات غير مسبوقة في ظل موجة حر شديدة تعد الخامسة التي تشهدها بريطانيا هذا الصيف، وسط تحذيرات من تزايد صعوبة التعامل مع مخاطر الحرائق. وقال رئيس المجلس الوطني لرؤساء إدارات الإطفاء إن عدد حرائق الغابات تجاوز إجمالي ما سجل خلال العام الماضي والبالغ 1017 حريقا، كما تخطى بفارق كبير الأرقام المسجلة سنة 25,000 التي كانت السنة القياسية السابقة. وأشار إلى أن موسم حرائق الغابات قد يمتد حتى نوفمبر المقبل، مرجحا أن تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في عدد الحرائق مقارنة بالسنوات السابقة. دوليا، دائما تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 من غشتان الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب، المعادن، السيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية أمس، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم تعاقده مع المهاجم الدولي الإسباني فيران توريس بعقد يمتد حتى عام 2031. وسيرتدي توريس البالغ من العمر 26 عاما القميص رقم 9 مع بطل دوري أبطال أوروبا بعد انتقاله إلى صفوفه قادما من برشلونة الإسبانية. بدوره أعلن نادي برايتون الإنجليزي لكرة القدم تمديد عقد لاعبي وسطه الباراغواياني دييغو غوميز لمدة 5 أعوام ليستمر مع الفريق حتى سنة 2031. وأوضح النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 23 سنة وقع عقدا جديدا يمتد لخمسة مواسم إضافية في إطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر. لبؤات الأطلس، تجاوزنا إلى حد كبير من الناحية المعنوية آثار الإقصاء من الدور نصف النهائي. هذا ما أكده مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالتتويج بالميدالية البرونزية. عدم بلوغ المباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة. الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدن توازنهن تدريجيا وأصبحن جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. خورخي فيلدا أضاف أن لاعبات المنتخب الوطني يتمتعن بقوة ذهنية كبيرة وبرغبة واضحة في اختتام المنافسة بتحقيق الفوز، مبرزا أن مسار لبؤات الأطلس في البطولة يظل إيجابيا.
3: احنا كلاعبات محترفات خصنا نتقبلوا الهزيمة، خصنا نتعلموا منها باش إن شاء الله نرجعوا مزيانين ونحسنوا من ريوسنا، ونتمنى أنه الجمهور المغربي يعرف أننا عطينا كاع اللي عندنا، كاع المجهود اللي عندنا، وغادي نحاولوا نعطيو أكثر باش إن شاء الله هاد المجهود هذا اللي درناه خلال هاد السنة كاملة، ماشي غير هاد الكومبيتيسيون هادي، ميمشيش لنا غير هكاك.
1: المنتخب المغربي يواجه نظيره الجزائري السبت على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء برسم مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026.
4: غيم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم. غيم راديو، حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يستمر الطقس الحار بالجنوب الشرقي للبلاد وبكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. ويتوقع نزول زخات رعدية محليا قد تكون مصحوبة بحبات البرد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهم الشرقية وأيضا شرق البلاد، فضلا عن نزول قطرات مطرية أخرى رعدية فوق الجنوب الشرقي للبلاد والريف. وخلال الصباح والليل يرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب فوق الواجهة المتوسطية وفوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمناطق الأطلس وشرق البلاد والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. ستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 درجة و 29 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وواد ملوية وبداخل مناطق سوس والشيضمة، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل، وما بين 20 درجة و 24 درجة بباقي أرجاء المملكة. درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض ببعض أرجاء المملكة. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: ريم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم.
8: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
1: بألوان زهرية زاهية وتشكيلات مستوحاة من روح الفن الياباني، تحولت الساحة الكبرى بقلب بروكسل إلى لوحة فنية مفتوحة احتفاء بالدورة 24 من تظاهرة بساط الظهور، أحد أبرز المواعيد الثقافية والسياحية الصيفية في العاصمة البلجيكية. هذه السنة يحل اليابان ضيف شرف على التظاهرة تزامنا مع الذكرى 160 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلجيكا واليابان، في تصميم ضخم يزهو بحوالي 750 ألف زهرة من الداليا. الفنان الياباني هيرو سوغياما استلهم تصميم البساط من لوحة الموجة العظيمة قبالة كاناغاوا للفنان كاتسوشيكا هوكوساي، مع إدماج زخارف مستوحاة من فن كوميكو الياباني التقليدي. وبين رمزية الفن وجمالية الظهور، يحمل البساط دلالات ترتبط بالاستمرارية والازدهار في صورة تعكس دقة الحدائق اليابانية وتناغم تفاصيلها. وليست هذه المرة الأولى التي تحضر فيها الثقافة اليابانية بقوة في هذه التظاهرة، إذ سبق أن خصصت دورة سنة 2016 لليابان بمناسبة مرور 150 عاما على العلاقات بين البلدين. وهكذا يعود بساط الظهور الذي يستقطب أعدادا كبيرة من سكان العاصمة وزوارها ليحول الساحة الكبرى إلى لوحة زهرية مفتوحة تجمع في نسخة 2026 بين أحد أشهر معالم بروكسل ورموز من التراث الفني الياباني.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
6: غيم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
6: ريم راديو،
8: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أعدنا إخبار جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. طقس متقلب بالمملكة. في نشرة نذرية من المستوى البرتقالية، زخات رعدية وبرد ورياح قوية وحرارة مرتفعة مرتقبة يومي السبت والأحد بعدد من المناطق. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تحذر من أن تفشي فيروس إيبولا يتسع في الكونغو الديمقراطية إلى 54 منطقة صحية. على صعيد الدولي، حصيلة جديدة لحريق شرق بلجيكا تكشف عن أضرار واسعة طالت 1600 هكتار من الغطاء النباتي. أهلا بكم من جديد. طقس متقلب بالمملكة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم وغدا بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم حسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد وسمارة.
0: الورقة الثقافية تأخذنا لمدينة الجديدة، حيث أصدر الستار أمسين على فعاليات موسم مولاي عبدالله مغار الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب. وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكلة، متوجة أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية تبريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. باقي التفاصيل في هذا التقرير.
10: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة، أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
11: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريده كانوا خيره الصوره في المغرب، الفن الحلقه حتى هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه، هذا كان وكان عليه اقبال بالفعل.
10: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
12: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيت بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
10: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
0: ثقافيا دائما انطلق تمسي بمنصة أبي رقراق بالرباط فعالية الدورة الخامسة لمهرجان راب أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة. وطبعت السهرة الافتتاحية للمهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل أجواء احتفالية أضفت عليها العروض المتعاقبة زخما فنيا واستقطبت جمهورا من مختلف الفئات العمرية. تفاصيل في هذا التقرير.
1: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
2: أنا فخور بالمشاركة ديالي هنا وفخور بالدعوة اللي تلقيت. كانت مشاركة زوينة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله.
1: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعالية المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
0: قريا اللحظة حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي مرض إيبولا ناجمي عن فيروس بونديبوغيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشهد انتقالا مكثفا وأصبح الأكبر المسجل في تاريخ البلاد والأسرع توسعا مقارنة بحالات تفشي إيبولا السابقة. وقالت المنظمة إن التفشي امتد إلى 54 منطقة صحية في 6 أقاليم بعدما كان محصورا في منطقة مونغبابو بإقليم إيتوري. وأضافت أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 4665 إصابة بينها 2184 وفاة بمعدل وفيات بلغ 46.8% من عدد الإصابات. قريانا دائما هدد مهني الصحة في زيمبابوي باللجوء إلى احتجاجات جديدة وصولا إلى توقيف خدماتهم في حال لم تبادر الحكومة إلى تسوية الخلافات المرتبطة بالتعويضات الخاصة بالقطاع الصحي ونتائج التقييم الوظيفي الأخير. وجاء هذا التحذير من قبل جمعية ممرضي زيمبابوي زينة والفريق الصحي المنبثق عن الهيئات النقابية وممثلي العاملين في القطاع. وأوضح رئيس الجمعية أن العاملين قدموا مقترحات لمراجعة التعويضات بعدما وافقت الحكومة في مايو على إعادة النظر فيها تمهيدا لتطبيقها ابتداء من يونيو، غير أنه مر نحو 3 أشهر دون رد جوهري أو تنفيذ هذه الالتزامات. في المشهد الدولي توصل فرق الإطفائية اليوم جهودها للسيطرة على حريق واسع النطاق درعا أمس بمنطقة فاني شرق بلجيكا، وأتاحت الآن على نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية أن عناصر الإطفاء مدعومين بمزارعين وأعوان إدارة الطبيعة والغابات واصلوا عمليات مكافحة النيران طيلة ليلة الجمعة السبت، فيما تم حشد تعزيزات إضافية من مختلف أنحاء البلاد ومن ألمانيا، كما جرى تعزيز الوسائل الجوية، إذ من المقرر أن تشارك 3 مروحيات في عمليات إخماد النيران اليوم مقابل مروحيتين أمس إلى جانب آليات تابعة للجيش البلجيكي، من بينها مركبات تصل سعة خزاناتها إلى 10500 لتر من المياه وقادرة على قذف المياه لمسافة تصل إلى 90 مترا. ارتباطا بحرائق الغابات، بلغت هذه الظاهرة في إنجلترا وويلز مستويات غير مسبوقة في ظل موجة حر شديدة تعد الخامسة التي تشهدها بريطانيا هذا الصيف، وسط تحذيرات من تزايد صعوبة التعامل مع مخاطر الحرائق. وقال رئيس المجلس الوطني لرؤساء إدارات الإطفاء إن عدد حرائق الغابات تجاوز إجمالي ما سجل خلال العام الماضي والبالغ 1017 حريقا، كما تخطى بفريق كبير الأرقام المسجلة سنة 25,000 التي كانت السنة القياسية السابقة. وأشار إلى أن موسم حرائق الغابات قد يمتد حتى نوفمبر المقبل، مرجحا أن تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في عدد الحرائق مقارنة بالسنوات السابقة. دوليا، دائما تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 من غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب، المعادن، السيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية أمس، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم تعاقده مع المهاجم الدولي الإسباني فيران توريس بعقد يمتد حتى عام 2031، وسيرتدي توريس البالغ من العمر 26 عاما القميص رقم 9 مع بطل دوري أبطال أوروبا بعد انتقاله إلى صفوفه قادما من برشلونة الإسبانية. بدوره أعلن نادي برايتون الإنجليزي لكرة القدم تمديد عقد لاعبي وسطه الباراغواياني ديوغو غوميز لمدة 5 أعوام ليستمر مع الفريق حتى سنة 2031. وأوضح النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 23 سنة وقع عقدا جديدا يمتد لخمسة مواسم إضافية في إطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
6: غيم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
6: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين
8: غيم راديو.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم الحسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أو سرد والسمارة.
5: أخبار المغرب والعالم.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: ريم راديو،
6: ريم راديو،
5: الخبر من المصدر. ريم راديو. حالة الطقس.
4: توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يستمر الطقس الحار بالجنوب الشرقي للبلاد وبكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، ويتوقع نزول زخات رعدية محليا قد تكون مصحوبة بحبات البرد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهم الشرقية وأيضا شرق البلاد، فضلا عن نزول قطرات مطرية أخرى رعدية فوق الجنوب الشرقي للبلاد والريف. وخلال الصباح والليل يرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب فوق الواجهة المتوسطية وفوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمناطق الأطلس وشرق البلاد والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. ستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 درجة و 29 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وواد ملوية وبداخل مناطق سوس والشياضمة، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل، وما بين 20 درجة و 24 درجة بباقي أرجاء المملكة. درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض ببعض أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
13: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: وأيضا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، زخات رعدية وبرد ورياح قوية وحرارة مرتفعة مرتقبة يومي السبت والأحد بعدد من المناطق. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تحذر من أن تفشي فيروس إيبولا يتسع في الكونغو الديمقراطية إلى 54 منطقة صحية. على الصعيد الدولي، حصيلة جديدة لحريق شرق بلجيكا تكشف عن أضرار واسعة طالت 1600 هكتار من الغطاء النباتي. أهلا بكم من جديد. طقس متقلب بالمملكة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم وغدا بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم حسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
0: الورقة الثقافية تأخذنا لمدينة الجديدة، حيث أصدر السيطرة أمسين على فعاليات موسم مولاي عبدالله مغار الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب. وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكلة، متوجة أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. باقي التفاصيل في هذا التقرير.
10: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة، أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
11: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريده كانوا خيره السراب في المغرب، الفن الحلقه تا هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه هذا كان وكان عليه اقبال بالفعل.
10: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
12: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيت بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
10: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
0: ثقافيا دائما، انطلقت أمس بمنصة أبي رقراق بالرباط فعالية الدورة الخامسة لمهرجان راب أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة. وطبعت السهرة الافتتاحية للمهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل أجواء احتفالية أضفت عليها العروض المتعاقبة زخما فنيا واستقطبت جمهورا من مختلف الفئات العمرية. تفاصيل في هذا التقرير.
1: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
2: أنا فخور بالمشاركة ديالي هنا وفخور بالدعوة اللي تلقيت. كانت مشاركة زوينة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله.
1: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعالية المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
0: قريا اللحظة حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي مرض إيبولا ناجمي عن فيروس بونديبوغيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشهد انتقالا مكثفا وأصبح الأكبر المسجل في تاريخ البلاد والأسرع توسعا مقارنة بحالات تفشي إيبولا السابقة. وقالت المنظمة إن التفشي امتد إلى 54 منطقة صحية في 6 أقاليم بعدما كان محصورا في منطقة مونغبابو بإقليم إيتوري، وأضافت أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 4665 إصابة بينها 2184 وفاة بمعدل وفيات بلغ 46.8% من عدد الإصابات. قريانا دائما هدد مهني الصحة في زيمبابوي باللجوء إلى احتجاجات جديدة وصولا إلى توقيف خدماتهم في حال لم تبادر الحكومة إلى تسوية الخلافات المرتبطة بالتعويضات الخاصة بالقطاع الصحي ونتائج التقييم الوظيفي الأخير. وجاء هذا التحذير من قبل جمعية ممرضي زيمبابوي زينة والفريق الصحي المنبثق عن الهيئات النقابية وممثلي العاملين في القطاع. وأوضح رئيس الجمعية أن العاملين قدموا مقترحات لمراجعة التعويضات بعدما وافقت الحكومة في مايو على إعادة النظر فيها تمهيدا لتطبيقها ابتداء من يونيو، غير أنه مر نحو 3 أشهر دون رد جوهري أو تنفيذ هذه الالتزامات. في المشهد الدولي توصل فرق الإطفائية اليوم جهودها للسيطرة على حريق واسع النطاق اندلع أمس بمنطقة فاني شرق بلجيكا، وأتاحت الآن على نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية أن عناصر الإطفاء مدعومين بمزارعين وأعوان إدارة الطبيعة والغابات واصلوا عمليات مكافحة النيران طيلة ليلة الجمعة السبت، فيما تم حشد تعزيزات إضافية من مختلف أنحاء البلاد ومن ألمانيا، كما جرى تعزيز الوسائل الجوية إذ من المقرر أن تشارك 3 مروحيات في عمليات إخماد النيران اليوم مقابل مروحيتين أمس إلى جانب آليات تابعة للجيش البلجيكي، من بينها مركبات تصل سعة خزاناتها إلى 10500 لتر من المياه وقادرة على قذف المياه لمسافة تصل إلى 90 مترا. ارتباطا بحرائق الغابات، بلغت هذه الظاهرة في انجلترا وويلز مستويات غير مسبوقة في ظل موجة حر شديدة تعد الخامسة التي تشهدها بريطانيا هذا الصيف، وسط تحذيرات من تزايد صعوبة التعامل مع مخاطر الحرائق. وقال رئيس المجلس الوطني لرؤساء إدارات الإطفاء إن عدد حرائق الغابات تجاوز إجمالي ما سجل خلال العام الماضي والبالغ 1017 حريقا، كما تخطى حط بفريق كبير الأرقام المسجلة سنة 25 التي كانت السنة القياسية السابقة، وأشار إلى أن موسم حرائقي الغابات قد يمتد حتى نوفمبر المقبل، مرجحا أن تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في عدد الحرائق مقارنة بالسنوات السابقة. دوليا، دائما تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 من غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب، المعادن، السيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية أمس، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم تعاقده مع المهاجم الدولي الإسباني فيران توريس بعقد يمتد حتى عام 2031، وسيرتدي توريس البالغ من العمر 26 عاما القميص رقم 9 مع بطل دوري أبطال أوروبا بعد انتقاله إلى صفوفه قادما من برشلونة الإسبانية. بدوره أعلن نادي برايتون الإنجليزي لكرة القدم تمديد عقد لاعبي وسطه الباراغواياني ديوغو غوميز لمدة 5 أعوام ليستمر مع الفريق حتى سنة 2031. وأوضح النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 23 سنة وقع عقدا جديدا يمتد لخمسة مواسم إضافية في إطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد. وبهذا مستمعنا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
14: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
15: أخيم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
15: ريم راديو،
14: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أعيد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، زخات رعدية وبرد ورياح قوية وحرارة مرتفعة مرتقبة يومي السبت والأحد بعدد من المناطق. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تحذر من أن تفشي فيروس إيبولا يتسع في الكونغو الديمقراطية إلى 54 منطقة صحية. على صعيد الدولي، حصيلة جديدة لحريق شرق بلجيكا تكشف عن أضرار واسعة طالت 1600 هكتار من الغطاء النباتي. أهلا بكم من جديد. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم وغدا بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 ملم بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم حسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
0: الورقة الثقافية تأخذنا لمدينة الجديدة، حيث أصدر ستار 50 على فعاليات موسم مولاي عبد الله مغار الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب. وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكلة، متوجة أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. باقي التفاصيل في هذا التقرير.
10: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة، أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب، والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
11: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريده كانوا خيره السراب في المغرب، الفن الحلقه حتى هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه، هذا كان وكان عليه اقبال بالفعل.
10: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
12: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيت بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
10: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
0: ثقافيا دائما، انطلقت أمس بمنصة أبي رقراق بالرباط فعالية الدورة الخامسة لمهرجان راب أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة. وطبعت السهرة الافتتاحية للمهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل أجواء احتفالية أضفت عليها العروض المتعاقبة زخما فنيا واستقطبت جمهورا من مختلف الفئات العمرية. تفاصيل في هذا التقرير.
10: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط، انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة، وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
2: أنا فخور بالمشاركة ديالي هنا وفخور بالدعوة اللي تلقيت، كانت مشاركة زوينة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله.
10: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعالية المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والمهرجان والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
0: قريا اللحظة، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي مرض إيبولا ناجمي عن فيروس بونديبوغيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشهد انتقالا مكثفا، وأصبح الأكبر المسجل في تاريخ البلاد والأسرع توسعا مقارنة بحالات تفشي إيبولا السابقة. وقالت المنظمة إن التفشي امتد إلى 54 منطقة صحية في 6 أقاليم بعدما كان محصورا في منطقة مونغبابو بإقليم إيتوري. وأضافت أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 4665 إصابة، بينها 2184 وفاة، بمعدل وفيات بلغ 46.8% من عدد الإصابات. قريانا دائما هدد مهني الصحة في زيمبابوي باللجوء إلى احتجاجات جديدة وصولا إلى توقيف خدماتهم في حال لم تبادر الحكومة إلى تسوية الخلافات المرتبطة بالتعويضات الخاصة بالقطاع الصحي ونتائج التقييم الوظيفي الأخير. وجاء هذا التحذير من قبل جمعية ممرضي زيمبابوي زينة والفريق الصحي المنبثق عن الهيئات النقابية وممثلي العاملين في القطاع. وأوضح رئيس الجمعية أن العاملين قدموا مقترحات لمراجعة التعويضات بعدما وافقت الحكومة في مايو على إعادة النظر فيها تمهيدا لتطبيقها ابتداء من يونيو، غير أنه مر نحو 3 أشهر دون رد جوهري أو تنفيذ هذه الالتزامات. في المشهد الدولي، توصل فرق الإطفائية اليوم جهودها للسيطرة على حريق واسع النطاق درعا أمسين بمنطقة فاني شرق بلجيكا، وأتاحت الآن على نحو 1600 هكتار

0: للجيش البلجيكي، من بينها مركبات تصل سعة خزاناتها إلى 10500 لتر من المياه، وقادرة على قذف المياه لمسافة تصل إلى 90 مترا. ارتباطا بحرائق الغابات، بلغت هذه الظاهرة في انجلترا وويلز مستويات غير مسبوقة في ظل موجة حر شديدة تعد الخامسة التي تشهدها بريطانيا هذا الصيف، وسط تحذيرات من تزايد صعوبة التعامل مع مخاطر الحرائق. وقال رئيس المجلس الوطني لرؤساء إدارات الإطفاء إن عدد حرائق الغابات تجاوز إجمالي ما سجل خلال العام الماضي والبالغ 1017 حريقا، كما تخطى بفارق كبير الأرقام المسجلة سنة 25,000 التي كانت السنة القياسية السابقة. وأشار إلى أن موسم حرائق الغابات قد يمتد حتى نوفمبر المقبل، مرجحا أن تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في عدد الحرائق مقارنة بالسنوات السابقة. دوليا، دائما تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 من غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب، المعادن، السيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية أمس، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم تعاقده مع المهاجم الدولي الإسباني فيران توريس بعقد يمتد حتى عام 2031، وسيرتدي توريس البالغ من العمر 26 عاما القميص رقم 9 مع بطل دوري أبطال أوروبا بعد انتقاله إلى صفوفه قادما من برشلونة الإسبانية. بدوره أعلن نادي برايتون الإنجليزي لكرة القدم تمديد عقد لاعبي وسطه الباراغواياني ديوغو غوميز لمدة 5 أعوام ليستمر مع الفريق حتى سنة 2031. وأوضح النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 23 سنة وقع عقدا جديدا يمتد لخمسة مواسم إضافية في إطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد. وبهذا مستمعنا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية. صحة، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: في أحضان جبال الأطلس الكبير الشامخة وبالقرب من مدينة أزلال العريقة، تتألق قرية تنجمالي الوادعة

0: قاصدنة أحد أروع الكنوز الطبيعية في المغرب وأكثرها سحراً، شلالات أزود. هذا الاسم الأمازيغي الأصيل الذي يعني الزيتون يترجم بوضوح أشجار الزيتون الوارفة التي تطوق المكان كإكليل أخضر يمتد على مر البصر. عند الاقتراب من الموقع يرتفع صوت هدير المياه تدريجيا ليعلن عن مهابة هذه الشلالات العالية الجميلة، وهي تنحدر بسخاء من ارتفاع يبلغ 110 أمتار، مانحة مياهها شكلا جماليا فريدا تظنه منحوتة أو لوحة تذكارية صاغتها يد الطبيعة بإتقان لا مثيل له بقوة جمالها وعظمة تدفقها. تتدفع المياه العذبة كحبال من الفضة السائلة، تنساب وتتفرع عبر أربعة وديان مهيبة لتلتقي في مجرى واحد يصب بسخاء في وادي العبيد الرافد الأساس لنهر أم الربيع العظيم. وفوق الشلالات تنبسط الأرض لتكشف عن مروج خضراء خلابة وطبيعة بكر تأسر الأنفاس. وفي قلب هذا البهاء اختارت أسراب الحمام البري الفجوات والتجاوف الرطبة الآمنة وسط الشلالات لتكون ملاذا دافئا وإقامة مثالية لها، حيث تلجأ إليها بحثا عن الرطوبة العالية والجو المعتدل والبرودة اللطيفة التي ينشرها الماء المتساقط، لتتحول تلك الصخور الصماء إلى لوحة حية تعش بالحركة والحياة الفطرية الهادئة. وفي الأسفل حيث تهدأ رحلة المياه الثائرة تستقر الشلالات في بحيرتين ساحرتين تعكسان بهاء الطبيعة الناصع، وتبقى شاهدة على شموخ الشلال وعظمته الخالدة منذ الأزل.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ريم راديو.
2: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أعيدنا إخبار جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالية زخات رعدية وبرد ورياح قوية وحرارة مرتفعة مرتقبة يومي السبت والأحد بعدد من المناطق. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تحذر من أن تفشي فيروس إيبولا يتسع في الكونغو الديمقراطية إلى 54 منطقة صحية. على صعيد الدولي، حصيلة جديدة لحريق شرق بلجيكا تكشف عن أضرار واسعة طالت 1600 هكتار من الغطاء النباتي. أهلا بكم من جديد. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم وغدا بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم الحسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
6: الورقة الثقافية تأخذنا لمدينة الجديدة، حيث أصدر السيطرة أمسين على فعاليات موسم مولاي عبدالله مغار الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب. وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالتها التقاليد العريقة لمنطقة دكلة، متوجة أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. باقي تفاصيل في هذا التقرير.
4: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
7: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريده كانوا خيره الصوره في المغرب، الفن الحلقه حتى هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه هذا كان وكان عليه اقبال بالفعل.
4: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
8: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيتاش بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
4: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
6: ثقافيا دائما انطلقت أمس بمنصة أبي رقراق بالرباط فعالية الدورة الخامسة لمهرجان راب أفريكا بسارة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة. وطبعت السهرة الافتتاحية للمهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل أجواء احتفالية أضفت عليها العروض المتعاقبة زخما فنيا واستقطبت جمهورا من مختلف الفئات العمرية. تفاصيل في هذا التقرير.
4: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة، وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
9: مع انا فخور بالمشاركه ديالي هنا وفخور بالدعوه اللي تلقيت. كانت مشاركه زوينه وان شاء الله ما تكونش الاخيره باذن الله.
4: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعالية المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
6: طريقة اللحظة حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي مرض إيبولا ناجمي عن فيروس بونديبوغيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشهد انتقالا مكثفا وأصبح الأكبر المسجل في تاريخ البلاد والأسرع توسعا مقارنة بحالات تفشي إيبولا السابقة. وقالت المنظمة إن التفشي امتد إلى 54 منطقة صحية في 6 أقاليم بعدما كان محصورا في منطقة مونغبابو بإقليم إيتوري، وأضافت أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 4665 إصابة بينها 2184 وفاة بمعدل وفيات بلغ 46.8% من عدد الإصابات. قريانا دائما هدد مهني الصحة في زيمبابوي باللجوء إلى احتجاجات جديدة وصولا إلى توقيف خدماتهم في حال لم تبادر الحكومة إلى تسوية الخلافات المرتبطة بالتعويضات الخاصة بالقطاع الصحي ونتائج التقييم الوظيفي الأخير. وجاء هذا التحذير من قبل جمعية ممرضي زيمبابوي زينة والفريق الصحي المنبثق عن الهيئات النقابية وممثلي العاملين في القطاع. وأوضح رئيس الجمعية أن العاملين قدموا مقترحات لمراجعة التعويضات بعدما وافقت الحكومة في مايو على إعادة النظر فيها تمهيدا لتطبيقها ابتداء من يونيو، غير أنه مر نحو 3 أشهر دون رد جوهري أو تنفيذ هذه الالتزامات. في المشهد الدولي تواصل فرق الإطفائية اليوم جهودها للسيطرة على حريق واسع النطاق درعا أمسين بمنطقة فاني شرق بلجيكا، وأتاحت الآن على نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية أن عناصر الإطفاء مدعومين بمزارعين وأعوان إدارة الطبيعة والغابات واصلوا عمليات مكافحة النيران طيلة ليلة الجمعة السبت، فيما تم حشد تعزيزات إضافية من مختلف أنحاء البلاد ومن ألمانيا، كما جرى تعزيز الوسائل الجوية. إذ من المقرر أن تشارك 3 مروحيات في عمليات إخماد النيران اليوم مقابل مروحيتين أمس إلى جانب آليات تابعة للجيش البلجيكي، من بينها مركبات تصل سعة خزاناتها إلى 10500 لتر من المياه وقادرة على قذف المياه لمسافة تصل إلى 90 مترا. ارتباطا بحرائق الغابات، بلغت هذه الظاهرة في انجلترا وويلز مستويات غير مسبوقة في ظل موجة حر شديدة تعد الخامسة التي تشهدها بريطانيا هذا الصيف، وسط تحذيرات من تزايد صعوبة التعامل مع مخاطر الحرائق. وقال رئيس المجلس الوطني لرؤساء إدارات الإطفاء إن عدد حرائق الغابات تجاوز إجمالي ما سجل خلال العام الماضي والبالغ 1017 حريقا، كما تخطى بفريق كبير الأرقام المسجلة سنة 25,000 التي كانت السنة القياسية السابقة. وأشار إلى أن موسم حرائق الغابات قد يمتد حتى نوفمبر المقبل، مرجحا أن تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في عدد الحرائق مقارنة بالسنوات السابقة. دوليا دائما تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 من غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب، المعادن، السيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية أمس تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم تعاقده مع المهاجم الدولي الإسباني فيران توريس بعقد يمتد حتى عام 2031، وسيرتدي توريس البالغ من العمر 26 عاما القميص رقم 9 مع بطل دوري أبطال أوروبا بعد انتقاله إلى صفوفه قادما من برشلونة الإسبانية. بدوره أعلن نادي برايتون الإنجليزي لكرة القدم تمديد عقد لاعبي وسطه الباراغواياني ديوغو غوميز لمدة 5 أعوام ليستمر مع الفريق حتى سنة 2031. وأوضح النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 23 سنة وقع عقدا جديدا يمتد لخمسة مواسم إضافية في إطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
4: بألوان زهرية زاهية وتشكيلات مستوحاة من روح الفن الياباني، تحولت الساحة الكبرى بقلب بروكسل إلى لوحة فنية مفتوحة احتفاء بالدورة 24 من تظاهرة بساط الزهور، أحد أبرز المواعيد الثقافية والسياحية الصيفية في العاصمة البلجيكية. هذه السنة يحل اليابان ضيف شرف على التظاهرة تزامنا مع الذكرى 160 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلجيكا واليابان. في تصميم ضخم يزهو بحوالي 750,000 زهرة من الداليا، الفنان الياباني هيرو سوغياما استلهم تصميم البساط من لوحة الموجة العظيمة قبالة كاناغاوا للفنان كاتسوشيكا هوكوساي، مع إدماج زخارف مستوحاة من فن كوميكو الياباني التقليدي. وبين رمزية الفن وجمالية الزهور، يحمل البساط دلالات ترتبط بالاستمرارية والازدهار في صورة تعكس دقة الحدائق اليابانية وتناغم تفاصيلها. وليست هذه المرة الأولى التي تحضر فيها الثقافة اليابانية بقوة في هذه التظاهرة، إذ سبق أن خصصت دورة سنة 2016 لليابان بمناسبة مرور 150 عاما على العلاقات بين البلدين. وهكذا يعود بساط الزهور الذي يستقطب أعدادا كبيرة من سكان العاصمة وزوارها ليحول الساحة الكبرى إلى لوحة زهرية مفتوحة تجمع في نسخة 2026 بين أحد أشهر معالم بروكسل ورموز من التراث الفني الياباني.
5: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت أكد أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. بيسينت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسة لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث السوشيال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة، ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم، كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب ممثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
5: أخبار المغرب والعالم. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
10: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
5: ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالية، زخات رعدية وبرد ورياح قوية وحرارة مرتفعة مرتقبة يومي السبت والأحد بعدد من المناطق. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تحذر من أن تفشي فيروس إيبولا يتسع في الكونغو الديمقراطية إلى 54 منطقة صحية. على الصعيد الدولي، حصيلة جديدة لحريق شرق بلجيكا تكشف عن أضرار واسعة طالت 1600 هكتار من الغطاء النباتي. أهلا بكم من جديد. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم وغدا بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة تساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدل، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيقيق، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم حسيمة، صفرو، قرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
6: الورقة الثقافية تأخذنا لمدينة الجديدة، حيث أصدر ستار أمسين على فعاليات موسم مولاي عبد المغار الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب. وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكلة، متوجة أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. باقي تفاصيل في هذا التقرير.
4: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة، أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب، والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
7: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريده كانوا خيره السراب في المغرب، الفن الحلقه تا هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه هذا كان وكان عليه اقبال بالفعل.
4: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
8: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيت بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
4: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
6: ثقافيا دائما، انطلقت أمس بمنصة أبي رقراق بالرباط فعالية الدورة الخامسة لمهرجان راب أفريكا بسارة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة. وطبعت السهرة الافتتاحية للمهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل أجواء احتفالية أضفت عليها العروض المتعاقبة زخما فنيا واستقطبت جمهورا من مختلف الفئات العمرية. تفاصيل في هذا التقرير.
4: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط، انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة، وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
9: أنا فخور بالمشاركة ديالي هنا وفخور بالدعوة اللي تلقيت، كانت مشاركة زوينة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله.
4: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعالية المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
6: قريباً اللحظة حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي مرض إيبولا ناجمي عن فيروس بونديبوغيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشهد انتقالاً مكثفاً وأصبح الأكبر المسجل في تاريخ البلاد والأسرع توسعاً مقارنة بحالات تفشي إيبولا السابقة. وقالت المنظمة إن التفشي امتد إلى 54 منطقة صحية في 6 أقاليم بعدما كان محصوراً في منطقة مونغبابو بإقليم إيتوري. وأضافت أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 4665 إصابة بينها 2184 وفاة بمعدل وفيات بلغ 46.8% من عدد الإصابات. قريان دائما هدد مهني الصحة في زيمبابوي باللجوء إلى احتجاجات جديدة وصولا إلى توقيف خدماتهم في حال لم تبادر الحكومة إلى تسوية الخلافات المرتبطة بالتعويضات الخاصة بالقطاع الصحي ونتائج التقييم الوظيفي الأخير. وجاء هذا التحذير من قبل جمعية ممرضي زيمبابوي زينة والفريق الصحي المنبثق عن الهيئات النقابية وممثلي العاملين في القطاع. وأوضح رئيس الجمعية أن العاملين قدموا مقترحات لمراجعة التعويضات بعدما وافقت الحكومة في ماي على إعادة النظر فيها تمهيدا لتطبيقها ابتداء من يونيو، غير أنه مر نحو 3 أشهر دون رد جوهري أو تنفيذ هذه الالتزامات. في المشهد الدولي توصل فرق الإطفائية اليوم جهودها للسيطرة على حريق واسع النطاق اندلع أمس بمنطقة فاني شرق بلجيكا، وأتاحت الآن على نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية أن عناصر الإطفاء مدعومين بمزارعين وأعوان إدارة الطبيعة والغابات واصلوا عمليات مكافحة النيران طيلة ليلة الجمعة السبت، فيما تم حشد تعزيزات إضافية من مختلف أنحاء البلاد ومن ألمانيا، كما جرى تعزيز الوسائل الجوية إذ من المقرر أن تشارك 3 مروحيات في عمليات إخماد النيران اليوم مقابل مروحيتين أمس إلى جانب آليات تابعة للجيش البلجيكي، من بينها مركبات تصل سعة خزاناتها إلى 10500 لتر من المياه وقادرة على قذف المياه لمسافة تصل إلى 90 مترا. ارتباطا بحرائق الغابات، بلغت هذه الظاهرة في انجلترا وويلز مستويات غير مسبوقة في ظل موجة حر شديدة تعد الخامسة التي تشهدها بريطانيا هذا الصيف، وسط تحذيرات من تزايد صعوبة التعامل مع مخاطر الحرائق. وقال رئيس المجلس الوطني لرؤساء إدارات الإطفاء إن عدد حرائق الغابات تجاوز إجمالي ما سجل خلال العام الماضي والبالغ 1017 حريقا، كما تخطى بفريق كبير الأرقام المسجلة سنة 2025 التي كانت السنة القياسية السابقة. وأشار إلى أن موسم حرائق الغابات قد يمتد حتى نوفمبر المقبل، مرجحا أن تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في عدد الحرائق مقارنة بالسنوات السابقة. دوليا دائما تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 من غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب، المعادن، السيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية أمس، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم تعاقده مع المهاجم الدولي الإسباني فيران توريس بعقد يمتد حتى عام 2031، وسيرتدي توريس البالغ من العمر 26 عاما القبيس رقم 9 مع بطل دوري أبطال أوروبا بعد انتقاله إلى صفوفه قادما من برشلونة الإسبانية. بدوره أعلن نادي برايتون الإنجليزي لكرة القدم تمديد عقد لاعبي وسطه الباراغواياني ديوغو غوميز لمدة 5 أعوام ليستمر مع الفريق حتى سنة 2031. وأوضح النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 23 سنة وقع عقدا جديدا يمتد لخمسة مواسم إضافية في إطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
5: الخبر من المصدر.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم الحسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد وسمارة.
5: أخبار المغرب والعالم.

0: عربي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: لبؤات الأطلس تجاوزنا إلى حد كبير من الناحية المعنوية آثار الإقصاء من الدور نصف النهائي، هذا ما أكده مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالتتويج بالميدالية البرونزية. عدم بلوغ مباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة، الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدنا توازنهن تدريجيا وأصبحنا جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. خورخي فيلدا أضاف أن لاعبات المنتخب الوطني يتمتعن بقوة ذهنية كبيرة وبرغبة واضحة في اختتام المنافسة بتحقيق الفوز، مبرزا أن مسار لبؤات الأطلس في البطولة يظل إيجابيا.
3: احنا كلاعبات محترفات خصنا نتقبلوا الهزيمة، خصنا نتعلموا منها باش إن شاء الله نرجعوا مزيانين ونحسنوا من ريوسنا، ونتمنى أنه الجمهور المغربي يعرف أننا عطينا كاع اللي عندنا، كاع المجهود اللي عندنا، وغادي نحاولوا نعطيو أكثر باش إن شاء الله هاد المجهود هذا اللي درناه خلال هاد السنة كاملة ماشي غير هاد الكومبيتيسيون هادي ميمشيش لنا غير هكاك.
2: المنتخب المغربي يواجه نظيره الجزائري السبت على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء برسم مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: وأيضا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالية، زخات رعدية وبرد ورياح قوية وحرارة مرتفعة مرتقبة يومي السبت والأحد بعدد من المناطق. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تحذر من أن تفشي فيروس إيبولا يتسع في الكونغو الديمقراطية إلى 54 منطقة صحية. على الصعيد الدولي، حصيلة جديدة لحريق شرق بلجيكا تكشف عن أضرار واسعة طالت 1600 هكتار من الغطاء النباتي. أهلا بكم من جديد. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم وغدا بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم حسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
6: الورقة الثقافية تأخذنا لمدينة الجديدة، حيث أصدر السيطرة أمسين على فعاليات موسم مولاي عبدالله مغار الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب. وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالتها التقاليد العريقة لمنطقة دكلة، متوجة أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. باقي التفاصيل في هذا التقرير.
8: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
9: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريده كانوا خيره السراب في المغرب، الفن الحلقه تا هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه هذا كان وكان عليه اقبال بالفعل.
8: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
10: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيت بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
8: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
6: ثقافيا دائما، انطلقت أمس بمنصة أبي رقراق بالرباط فعالية الدورة الخامسة لمهرجان راب أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة. وطبعت السهرة الافتتاحية للمهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل أجواء احتفالية أضفت عليها العروض المتعاقبة زخما فنيا واستقطبت جمهورا من مختلف الفئات العمرية. تفاصيل في هذا التقرير.
8: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة، وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
11: انا فخور بالمشاركه ديالي هنا وفخور بالدعوه اللي تلقيت. كانت مشاركه زوينه وان شاء الله ما تكونش الاخيره باذن الله.
8: جمهور المهرجان كان ايضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من اعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعاليات المهرجان الى غايه 23 من غشت الجاري بمشاركه 30 فنانا ضمن برمجه متنوعه تجمع بين الراي والموسيقى الشبابيه والتراثيه المغربيه احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والافريقي.
6: قرياً اللحظة، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي مرض إيبولا الناجمي عن فيروس بونديبوغيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشهد انتقالاً مكثفاً وأصبح الأكبر المسجل في تاريخ البلاد والأسرع توسعاً مقارنة بحالات تفشي إيبولا السابقة. وقالت المنظمة إن التفشي امتد إلى 54 منطقة صحية في 6 أقاليم بعدما كان محصوراً في منطقة مونغبابو بإقليم إيتوري، وأضافت أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 4665 إصابة بينها 2184 وفاة بمعدل وفيات بلغ 46.8% من عدد الإصابات. قرينا دائما هدد مهني الصحة في زيمبابوي باللجوء إلى احتجاجات جديدة وصولا إلى توقيف خدماتهم في حال لم تبادر الحكومة إلى تسوية الخلافات المرتبطة بالتعويضات الخاصة بالقطاع الصحي ونتائج التقييم الوظيفي الأخير. وجاء هذا التحذير من قبل جمعية ممرضي زيمبابوي زينة والفريق الصحي المنبثق عن الهيئات النقابية وممثلي العاملين في القطاع. وأوضح رئيس الجمعية أن العاملين قدموا مقترحات لمراجعة التعويضات بعدما وافقت الحكومة في مايو على إعادة النظر فيها تمهيدا لتطبيقها ابتداء من يونيو، غير أنه مر نحو 3 أشهر دون رد جوهري أو تنفيذ هذه الالتزامات. في المشهد الدولي، توصل فرق الإطفائية اليوم جهودها للسيطرة على حريق واسع النطاق اندلع أمس بمنطقة فاني شرق بلجيكا، وأتاحت الآن على نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية أن عناصر الإطفاء مدعومين بمزارعين وأعوان إدارة الطبيعة والغابات واصلوا عمليات مكافحة النيران طيلة ليلة الجمعة السبت، فيما تم حشد تعزيزات إضافية من مختلف أنحاء البلاد ومن ألمانيا، كما جرى تعزيز الوسائل الجوية، إذ من المقرر أن تشارك 3 مروحيات في عمليات إخماد النيران اليوم مقابل مروحيتين أمس إلى جانب آليات تابعة للجيش البلجيكي، من بينها مركبات تصل سعة خزاناتها إلى 10500 لتر من المياه وقادرة على قذف المياه لمسافة تصل إلى 90 مترا. ارتباطا بحرائق الغابات، بلغت هذه الظاهرة في انجلترا وويلز مستويات غير مسبوقة في ظل موجة حر شديدة تعد الخامسة التي تشهدها بريطانيا هذا الصيف، وسط تحذيرات من تزايد صعوبة التعامل مع مخاطر الحرائق. وقال رئيس المجلس الوطني لرؤساء إدارات الإطفاء إن عدد حرائق الغابات تجاوز إجمالي ما سجل خلال العام الماضي والبالغ 1017 حريقا، كما تخطى بفارق كبير الأرقام المسجلة سنة 25,000 التي كانت السنة القياسية السابقة. وأشار إلى أن موسم حرائق الغابات قد يمتد حتى نوفمبر المقبل، مرجحا أن تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في عدد الحرائق مقارنة بالسنوات السابقة. دوليا، دائما تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 من غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب، المعادن، السيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية أمس تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم تعاقده مع المهاجم الدولي الإسباني فيران توريس بعقد يمتد حتى عام 2031، وسيرتدي توريس البالغ من العمر 26 عاما القميص رقم 9 مع بطل دوري أبطال أوروبا بعد انتقاله إلى صفوفه قادما من برشلونة الإسبانية. بدوره أعلن نادي برايتون الإنجليزي لكرة القدم تمديد عقد لاعب وسطه الباراغواياني ديوغو غوميز لمدة 5 أعوام ليستمر مع الفريق حتى سنة 2031. وأوضح النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 23 سنة وقع عقدا جديدا يمتد لخمسة مواسم إضافية في إطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. طقس متقلب بالمملكة. في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، زخات رعدية وبرد ورياح قوية وحرارة مرتفعة مرتقبة يومي السبت والأحد بعدد من المناطق. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تحذر من أن تفشي فيروس إيبولا يتسع في الكونغو الديمقراطية إلى 54 منطقة صحية. على الصعيد الدولي، حصيلة جديدة لحريق شرق بلجيكا تكشف عن أضرار واسعة طالت 1600 هكتار من الغطاء النباتي. أهلا بكم من جديد. طقس متقلب بالمملكة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم وغدا بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت

0: صفرو، قرسيف، تازة، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
1: الورقة الثقافية تأخذنا لمدينة الجديدة، حيث أصدر السيطرة أمسين على فعاليات موسم مولاي عبد الله مغار الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب. وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكلة، متوجة أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. باقي التفاصيل في هذا التقرير.
2: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة، أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب، والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
3: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريده كانوا خيره السراب في المغرب، الفن الحلقه حتى هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه، هذا كان وكان عليه اقبال بالفعل.
2: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
4: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيت بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
2: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
1: ثقافيا دائما، انطلقت أمس بمنصة أبي رقراق بالرباط فعالية الدورة الخامسة لمهرجان راب أفريكا بسارة فنية أحياها عدد من الفنانين المغربة. وطبعت السهرة الافتتاحية للمهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل أجواء احتفالية أضفت عليها العروض المتعاقبة زخما فنيا واستقطبت جمهورا من مختلف الفئات العمرية. تفاصيل في هذا التقرير.
2: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط، انطلقت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة، وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
5: أنا فخور بالمشاركة ديالي هنا وفخور بالدعوة اللي تلقيت، كانت مشاركة زوينة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله.
2: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعاليات المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
1: قريا اللحظة، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي مرض إيبولا ناجم عن فيروس بونديبوغيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشهد انتقالا مكثفا، وأصبح الأسفل

0: أكبر المسجل في تاريخ البلاد والأسرع توسعا مقارنة بحالات تفشي إيبولا السابقة. وقالت المنظمة إن التفشي امتد إلى 54 منطقة صحية في 6 أقاليم بعدما كان محصورا في منطقة مونغبابو بإقليم إيتوري. وأضافت أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 4665 إصابة بينها 2184 وفاة بمعدل وفيات بلغ 46.8% من عدد الإصابات. قريان دائما هدد مهني الصحة في زيمبابوي باللجوء إلى احتجاجات جديدة وصولا إلى توقيف خدماتهم في حال لم تبادر الحكومة إلى تسوية الخلافات المرتبطة بالتعويضات الخاصة بالقطاع الصحي ونتائج التقييم الوظيفي الأخير. وجاء هذا التحذير من قبل جمعية ممرضي زيمبابوي زينة والفريق الصحي المنبثق عن الهيئات النقابية وممثلي العاملين في القطاع. وأوضح رئيس الجمعية أن العاملين قدموا مقترحات لمراجعة التعويضات بعدما وافقت الحكومة في ماي على إعادة النظر فيها تمهيدا لتطبيقها ابتداء من يونيو، غير أنه مر نحو 3 أشهر دون رد جوهري أو تنفيذ هذه الالتزامات. في المشهد الدولي تواصل فرق الإطفائية اليوم جهودها للسيطرة على حريق واسع النطاق اندلع أمس بمنطقة فاني شرق بلجيكا، وأتاحت الآن على نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية أن عناصر الإطفاء مدعومين بمزارعين وأعوان إدارة الطبيعة والغابات واصلوا عمليات مكافحة النيران طيلة ليلة الجمعة السبت، فيما تم حشد تعزيزات إضافية من مختلف أنحاء البلاد ومن ألمانيا، كما جرى تعزيز الوسائل الجوية. إذ من المقرر أن تشارك 3 مروحيات في عمليات إخماد النيران اليوم مقابل مروحيتين أمس، إلى جانب آليات تابعة للجيش البلجيكي من بينها مركبات تصل سعة خزاناتها إلى 10500 لتر من المياه وقادرة على قذف المياه لمسافة تصل إلى 90 مترا. ارتباطا بحرائق الغابات، بلغت هذه الظاهرة في انجلترا وويلز مستويات غير مسبوقة في ظل موجة حر شديدة تعد الخامسة التي تشهدها بريطانيا هذا الصيف، وسط تحذيرات من تزايد صعوبة التعامل مع مخاطر الحرائق. وقال رئيس المجلس الوطني لرؤساء إدارات الإطفاء إن عدد حرائق الغابات تجاوز إجمالي ما سجل خلال العام الماضي والبالغ 1017 حريقا، كما تخطى بفريق كبير الأرقام المسجلة سنة 25,000 التي كانت السنة القياسية السابقة. وأشار إلى أن موسم حرائق الغابات قد يمتد حتى نوفمبر المقبل، مرجحا أن تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في عدد الحرائق مقارنة بالسنوات السابقة. دوليا دائما تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 من غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب، المعادن، السيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية أمس، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم تعاقده مع المهاجم الدولي الإسباني فيران توريس بعقد يمتد حتى عام 2031، وسيرتدي توريس البالغ من العمر 26 عاما القميص رقم 9 مع بطل دوري أبطال أوروبا بعد انتقاله إلى صفوفه قادما من برشلونة الإسبانية. بدوره أعلن نادي برايتون الإنجليزي لكرة القدم تمديد عقد لاعب وسطه الباراغواياني دييغو غوميز لمدة 5 أعوام ليستمر مع الفريق حتى سنة 2031. وأوضح النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 23 سنة وقع عقدا جديدا يمتد لخمسة مواسم إضافية في إطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. طقس متقلب بالمملكة. في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، زخات رعدية وبرد ورياح قوية وحرارة مرتفعة مرتقبة يومي السبت والأحد بعدد من المناطق. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تحذر من أن تفشي فيروس إيبولا يتسع في الكونغو الديمقراطية إلى 54 منطقة صحية. على الصعيد الدولي، حصيلة جديدة لحريق شرق بلجيكا تكشف عن أضرار واسعة طالت 1600 هكتار من الغطاء النباتي. أهلا بكم من جديد. طقس متقلب بالمملكة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم وغدا بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 ملمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم الحسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
0: الورقة الثقافية تأخذنا لمدينة الجديدة، حيث أصدر الستار أمسين على فعاليات موسم مولاي عبدالله مغار الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب. وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكلة، متوجة أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية تبريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. باقي تفاصيل في هذا التقرير.
3: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة، أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
4: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريدا كانوا خيره السراب في المغرب، الفن الحلقه حتى هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه هذا كان وكان عليه اقبال بالفعل.
3: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
5: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيت بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
3: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
0: ثقافيا دائما انطلقت امسي بمنصه ابي رقراق بالرباط فعاليه الدوره الخامسه لمهرجان راب افريكا بسهره فنيه احياها عدد من الفنانين المغاربه. وطبعت السهرة الافتتاحية للمهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل أجواء احتفالية أضفت عليها العروض المتعاقبة زخما فنيا واستقطبت جمهورا من مختلف الفئات العمرية. تفاصيل في هذا التقرير.
3: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
6: أنا فخور بالمشاركة ديالي هنا وفخور بالدعوة اللي تلقيت، كانت مشاركة زوينة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله.
3: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعاليات المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
0: قريا اللحظة حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي مرض إيبولا ناجم عن فيروس بونديبوغيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشهد انتقالا مكثفا وأصبح الأكبر المسجل في تاريخ البلاد والأسرع توسعا مقارنة بحالات تفشي إيبولا السابقة. وقالت المنظمة إن التفشي امتد إلى 54 منطقة صحية في 6 أقاليم بعدما كان محصورا في منطقة مونغبابو بإقليم إيتوري، وأضافت أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 4665 إصابة بينها 2184 وفاة بمعدل وفيات بلغ 46.8% من عدد الإصابات. قرينا دائما هدد مهني الصحة في زيمبابوي باللجوء إلى احتجاجات جديدة وصولا إلى توقيف خدماتهم في حال لم تبادر الحكومة إلى تسوية الخلافات المرتبطة بالتعويضات الخاصة بالقطاع الصحي ونتائج التقييم الوظيفي الأخير. وجاء هذا التحذير من قبل جمعية ممرضي زيمبابوي زينة والفريق الصحي المنبثق عن الهيئات النقابية وممثلي العاملين في القطاع. وأوضح رئيس الجمعية أن العاملين قدموا مقترحات لمراجعة التعويضات بعدما وافقت الحكومة في مايو على إعادة النظر فيها تمهيدا لتطبيقها ابتداء من يونيو، غير أنه مر نحو 3 أشهر دون رد جوهري أو تنفيذ هذه الالتزامات. هي المشهد الدولي توصل فرق الإطفائية اليوم جهودها للسيطرة على حريق واسع النطاق دير عامسين بمنطقة فاني شرق بلجيكا، وأتاحت الآن على نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية أن عناصر الإطفاء مدعومين بمزارعين وأعوان إدارة الطبيعة والغابات واصلوا عمليات مكافحة النيران طيلة ليلة الجمعة السبت، فيما تم حشد تعزيزات إضافية من مختلف أنحاء البلاد ومن ألمانيا، كما جرى تعزيز الوسائل الجوية. إذ من المقرر أن تشارك 3 مروحيات في عمليات إخماد النيران اليوم مقابل مروحيتين أمس، إلى جانب آليات تابعة للجيش البلجيكي من بينها مركبات تصل سعة خزاناتها إلى 10,500 لتر من المياه وقادرة على قذف المياه لمسافة تصل إلى 90 مترا. ارتباطا بحرائق الغابات، بلغت هذه الظاهرة في انجلترا وويلز مستويات غير مسبوقة في ظل موجة حر شديدة تعد الخامسة التي تشهدها بريطانيا هذا الصيف، وسط تحذيرات من تزايد صعوبة التعامل مع مخاطر الحرائق. وقال رئيس المجلس الوطني لرؤساء إدارات الإطفاء إن عدد حرائق الغابات تجاوز إجمالي ما سجل خلال العام الماضي والبالغ 1017 حريقا، كما تخطى بفارق كبير الأرقام المسجلة سنة 25,000 التي كانت السنة القياسية السابقة. وأشار إلى أن موسم حرائق الغابات قد يمتد حتى نوفمبر المقبل، مرجحا أن تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في عدد الحرائق مقارنة بالسنوات السابقة. دوليا، دائما تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 من غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب، المعادن، السيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية أمس، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم تعاقده مع المهاجم الدولي الإسباني فيران توريس بعقد يمتد حتى عام 2031. وسيرتدي توريس البالغ من العمر 26 عاما القميص رقم 9 مع بطل دوري أبطال أوروبا بعد انتقاله إلى صفوفه قادما من برشلونة الإسبانية. بدوره أعلن نادي برايتون الإنجليزي لكرة القدم تمديد عقد لاعبي وسطه الباراغواياني ديوغو غوميز لمدة 5 أعوام ليستمر مع الفريق حتى سنة 2031. وأوضح النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 23 سنة وقع عقدا جديدا يمتد ل5 مواسم إضافية في إطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس،
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يستمر الطقس الحار بالجنوب الشرقي للبلاد وبكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، ويتوقع نزول زخات رعدية محليا قد تكون مصحوبة بحبات البرد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهم الشرقية وأيضا شرق البلاد، فضلا عن نزول قطرات مطرية أخرى رعدية فوق الجنوب الشرقي للبلاد والريف.
3: وخلال الصباح والليل يرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب فوق الواجهة المتوسطية وفوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمناطق الأطلس وشرق البلاد والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. ستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 درجة و 29 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وواد ملوية وبداخل مناطق سوس والشياضمة، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل، وما بين 20 درجة و 24 درجة بباقي أرجاء المملكة. درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض ببعض أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
3: بألوان زهرية زاهية وتشكيلات مستوحاة من روح الفن الياباني، تحولت الساحة الكبرى بقلب بروكسل إلى لوحة فنية مفتوحة احتفاء بالدورة 24 من تظاهرة بساط الظهور، أحد أبرز المواعيد الثقافية والسياحية الصيفية في العاصمة البلجيكية. هذه السنة يحل اليابان ضيف شرف على التظاهرة تزامنا مع الذكرى 160 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلجيكا واليابان، في تصميم ضخم يزهو بحوالي 750 ألف زهرة من الداليا. الفنان الياباني هيرو سوغياما استلهم تصميم البساط من لوحة الموجة العظيمة قبالة كانهاغاوا للفنان كاتسوشيكا هوكوساي، مع إدماج زخارف مستوحاة من فن كوميكو الياباني التقليدي. وبين رمزية الفن وجمالية الظهور، يحمل البساط دلالات ترتبط بالاستمرارية والازدهار في صورة تعكس دقة الحدائق اليابانية وتناغم تفاصيلها. وليست هذه المرة الأولى التي تحضر فيها الثقافة اليابانية بقوة في هذه التظاهرة، إذ سبق أن خصصت دورة سنة 2016 لليابان بمناسبة مرور 150 عاما على العلاقات بين البلدين. وهكذا يعود بساط الظهور الذي يستقطب أعدادا كبيرة من سكان العاصمة وزوارها ليحول الساحة الكبرى إلى لوحة زهرية مفتوحة تجمع في نسخة 2026 بين أحد أشهر معالم بروكسل ورموز من التراث الفني الياباني.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
8: ريم راديو،
9: الخبر من المصدر.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم حسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. مساءً. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أو سرد والسمارة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: لبؤات الأطلس تجاوزنا إلى حد كبير من الناحية المعنوية آثار الإقصاء من الدور نصف النهائي، هذا ما أكده مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالتتويج بالميدالية البرونزية. عدم بلوغ المباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة، الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدنا توازنهن تدريجيا وأصبحنا جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. خورخي فيلدا أضاف أن لاعبات المنتخب الوطني يتمتعن بقوة ذهنية كبيرة وبرغبة واضحة في اختتام المنافسة بتحقيق الفوز، مبرزا أن مسار لبؤات الأطلس في البطولة يظل إيجابيا.
10: احنا كلاعبات محترفات خصنا نتقبلوا الهزيمة، خصنا نتعلموا منها باش إن شاء الله نرجعوا مزيانين ونحسنوا من ريوسنا، ونتمنى أنه الجمهور المغربي يعرف أننا عطينا كاع اللي عندنا، كاع المجهود اللي عندنا، وغادي نحاولوا نعطيو أكثر باش إن شاء الله هاد المجهود هذا اللي درناه خلال هاد السنة كاملة ماشي غير هاد الكومبيتيسيون هادي ميمشيش لنا غير هكاك.
8: المنتخب المغربي يواجه نظيره الجزائري السبت على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء برسم مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026.
1: غيم راديو.
9: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. غيم راديو.
9: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أعيد لنا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالية، زخات رعدية وبرد ورياح قوية وحرارة مرتفعة مرتقبة يومي السبت والأحد بعدد من المناطق. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تحذر من أن تفشي فيروس إيبولا يتسع في الكونغو الديمقراطية إلى 54 منطقة صحية. على الصعيد الدولي، حصيلة جديدة لحريق شرق بلجيكا تكشف عن أضرار واسعة طالت 1600 هكتار من الغطاء النباتي. أهلا بكم من جديد. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم وغدا بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم الحسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. أن المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
0: الورقة الثقافية تأخذنا لمدينة الجديدة، حيث أصدر الستار أمسين على فعاليات موسم مولاي عبدالله مغار الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب. وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالتها التقاليد العريقة لمنطقة دكلة، متوجة أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية تبريد وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. باقي التفاصيل في هذا التقرير.
3: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة، أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
4: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريده كانوا خيره السراب في المغرب، الفن الحلقه حتى هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه هذا كان وكان عليه اقبال بالفعل.
3: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
5: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيت بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
3: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
0: ثقافيا دائما، انطلقت أمس بمنصة أبي رقراق بالرباط فعالية الدورة الخامسة لمهرجان راب أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة. وطبعت السهرة الافتتاحية للمهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل أجواء احتفالية أضفت عليها العروض المتعاقبة زخما فنيا واستقطبت جمهورا من مختلف الفئات العمرية. تفاصيل في هذا التقرير.
3: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط، انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة، وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
6: أنا فخور بالمشاركة ديالي هنا وفخور بالدعوة اللي تلقيت، كانت مشاركة زوينة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله.
3: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعاليات المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
0: قريا اللحظة، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي مرض إيبولا ناجم عن فيروس بونديبوغيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشهد انتقالا مكثفا، وأصبح الأكبر المسجل في تاريخ البلاد والأسرع توسعا مقارنة بحالات تفشي إيبولا السابقة. وقالت المنظمة إن التفشي امتد إلى 54 منطقة صحية في 6 أقاليم بعدما كان محصورا في منطقة مونغبابو بإقليم إيتوري. وأضافت أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 4665 إصابة بينها 2184 وفاة بمعدل وفيات بلغ 46.8% من عدد الإصابات. قريان دائما هدد مهني الصحة في زيمبابوي باللجوء إلى احتجاجات جديدة وصولا إلى توقيف خدماتهم في حال لم تبادر الحكومة إلى تسوية الخلافات المرتبطة بالتعويضات الخاصة بالقطاع الصحي ونتائج التقييم الوظيفي الأخير. وجاء هذا التحذير من قبل جمعية ممرضي زيمبابوي زينة والفريق الصحي المنبثق عن الهيئات النقابية وممثلي العاملين في القطاع. وأوضح رئيس الجمعية أن العاملين قدموا مقترحات لمراجعة التعويضات بعدما وافقت الحكومة في مايو على إعادة النظر فيها تمهيدا لتطبيقها ابتداء من يونيو، غير أنه مر نحو 3 أشهر دون رد جوهري أو تنفيذ هذه الالتزامات. في المشهد الدولي، توصل فرق الإطفائية اليوم جهودها للسيطرة على حريق واسع النطاق دلع عمسين بمنطقة فاني شرق بلجيكا، وأتاحت الآن على نحو 1600 هكتار من الغطاء النبتي. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية أن عناصر الإطفاء مدعومين بمزارعين وأعوان إدارة الطبيعة والغابات واصلوا عمليات مكافحة النيران طيلة ليلة الجمعة السبت، فيما تم حشد تعزيزات إضافية من مختلف أنحاء البلاد ومن ألمانيا، كما جرى تعزيز الوسائل الجوية. إذ من المقرر أن تشارك 3 مروحيات في عمليات إخماد النيران اليوم مقابل مروحيتين أمس إلى جانب آليات تابعة للجيش البلجيكي، من بينها مركبات تصل سعة خزاناتها إلى 10,500 لتر من المياه وقادرة على قذف المياه لمسافة تصل إلى 90 مترا. ارتباطا بحرائق الغابات، بلغت هذه الظاهرة في انجلترا وويلز مستويات غير مسبوقة في ظل موجة حر شديدة تعد الخامسة التي تشهدها بريطانيا هذا الصيف، وسط تحذيرات من تزايد صعوبة التعامل مع مخاطر الحرائق. وقال رئيس المجلس الوطني لرؤساء إدارات الإطفاء إن عدد حرائق الغابات تجاوز إجمالي ما سجل خلال العام الماضي والبالغ 1017 حريقا، كما تخطى بفارق كبير الأرقام المسجلة سنة 25,000 التي كانت السنة القياسية السابقة. وأشار إلى أن موسم حرائق الغابات قد يمتد حتى نوفمبر المقبل، مرجحا أن تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في عدد الحرائق مقارنة بالسنوات السابقة. دوليا، دائما تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 من غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب، المعادن، السيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية أمس، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم تعاقده مع المهاجم الدولي الإسباني فيران توريس بعقد يمتد حتى عام 2031، وسيرتدي تولياس البالغ من العمر 26 عاما القميص رقم 9 مع بطل دوري أبطال أوروبا بعد انتقاله إلى صفوفه قادما من برشلونة الإسبانية. بدوره أعلن نادي برايتون الإنجليزي لكرة القدم تمديد عقد لاعب وسطه الباراغواياني ديوغو غوميز لمدة 5 أعوام ليستمر مع الفريق حتى سنة 2031. وأوضح النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 23 سنة وقع عقدا جديدا يمتد لخمسة مواسم إضافية في إطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت أكد أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. بيسينت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسة لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث السوشيال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم، كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب ممثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
8: لبؤات الأطلس تجاوزنا إلى حد كبير من الناحية المعنوية آثار الإقصاء من الدور نصف النهائي. هذا ما أكده مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالتتويج بالميدالية البرونزية. عدم بلوغ مباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة. الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدن توازنهن تدريجيا وأصبحن جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. خورخي فيلدا أضاف أن لاعبات المنتخب الوطني يتمتعن بقوة ذهنية كبيرة وبرغبة واضحة في اختتام المنافسة بتحقيق الفوز، مبرزا أن مسار لبؤات الأطلس في البطولة يظل إيجابيا.
10: احنا كلاعبات محترفات خصنا نتقبلوا الهزيمة، خصنا نتعلموا منها باش إن شاء الله نرجعوا مزيانين ونحسنوا من ريوسنا، ونتمنى أنه الجمهور المغربي يعرف أننا عطينا كاع اللي عندنا، كاع المجهود اللي عندنا، وغادي نحاولوا نعطيو أكثر باش إن شاء الله هاد المجهود هذا اللي درناه خلال هاد السنة كاملة، ماشي غير هاد الكومبيتيسيون هادي، ميمشيش لنا غير هكاك.
8: المنتخب المغربي يواجه نظيره الجزائري السبت على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء برسم مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026.
1: ريم راديو. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط اختتمت فعالية الدورة 20 لمسابقة نيل جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن وترتيله وتجويده وتفسيره المنظمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمشاركة حفاظ وقراء من عدة دول. هذه المسابقة القرآنية الدولية السنوية تندرج في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقرآن الكريم وأهله وقرائه ومجوديه، وترسيخا لمكانة كتاب الله تعالى ضمن ثوابت العمل الديني والعلمي بالمملكة. هذه الدورة التي جرت على مدى 4 أيام شهدت تنظيم المنافسات في فرعين رئيسيين، يتعلق الأول بالحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل وتفسير الجزئين 9 والـ10، فيما يهم الثاني حفظ 5 أحزاب متتالية مع التجويد وحسن الأداء. واستمعت لجنة التحكيم خلال المرحلة النهائية إلى 35 متباريا في فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير، و38 مشاركا في فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب وفق معايير وضوابط موحدة تراعي مستوى الحفظ وسلامة الأداء والتجويد وكذا الرواية المعتمدة لكل مشارك. هذه الجائزة التي بلغت دورتها 20 تجسد العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بكتاب الله تعالى وأهلها، كما تشكل مناسبة لتشجيع الحفاظ والقراء وتعزيز التواصل بين أهل القرآن من مختلف البلدان وربط الأجيال بكتاب الله حفظا وتلاوة وفهما وعملا.
11: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو.
9: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أعيدنا إخبار جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. طقس متقلب بالمملكة. في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالية، زخات رعدية وبرد ورياح قوية وحرارة مرتفعة مرتقبة يومي السبت والأحد بعدد من المناطق. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تحذر من أن تفشي فيروس إيبولا يتسع في الكونغو الديمقراطية إلى 54 منطقة صحية. على الصعيد الدولي، حصيلة جديدة لحريق شرق بلجيكا تكشف عن أضرار واسعة طالت 1600 هكتار من الغطاء النباتي. أهلا بكم من جديد. طقس متقلب بالمملكة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم وغدا بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم الحسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
0: الورقة الثقافية تأخذنا لمدينة الجديدة، حيث أصدر الستار أمسين على فعاليات موسم مولاي عبدالله مغار الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب. وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالتها التقاليد العريقة لمنطقة دكلة، متوجة أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. باقي التفاصيل في هذا التقرير.
3: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
4: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريده كانوا خيره السراب في المغرب، الفن الحلقه تا هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه، هذا كان وكان عليه اقبال بالفعل.
3: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
5: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيت بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
3: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
0: ثقافيا دائما انطلقت أمس بمنصة أبي رقراق بالرباط فعالية الدورة الخامسة لمهرجان راب أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة. وطبعت السهرة الافتتاحية للمهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل أجواء احتفالية أضفت عليها العروض المتعاقبة زخما فنيا واستقطبت جمهورا من مختلف الفئات العمرية. تفاصيل في هذا التقرير.
3: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة، وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
12: أنا
6: انا فخور بالمشاركه ديالي هنا وفخور بالدعوه اللي تلقيت. كانت مشاركه زوينه وان شاء الله ما تكونش الاخيره باذن الله.
3: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعاليات المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
0: قريا اللحظة، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي مرض إيبولا ناجمي عن فيروس بونديبوغيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشهد انتقالا مكثفا وأصبح الأكبر المسجل في تاريخ البلاد والأسرع توسعا مقارنة بحالات تفشي إيبولا السابقة. وقالت المنظمة إن التفشي امتد إلى 54 منطقة صحية في 6 أقاليم بعدما كان محصورا في منطقة مونغبابو بإقليم إيتوري، وأضافت أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 4665 إصابة بينها 2184 وفاة، بمعدل وفيات بلغ 46.8% من عدد الإصابات. قريانا دائما هدد مهني الصحة في زيمبابوي باللجوء إلى احتجاجات جديدة وصولا إلى توقيف خدماتهم في حال لم تبادر الحكومة إلى تسوية الخلافات المرتبطة بالتعويضات الخاصة بالقطاع الصحي ونتائج التقييم الوظيفي الأخير. وجاء هذا التحذير من قبل جمعية ممرضي زيمبابوي زينة والفريق الصحي المنبثق عن الهيئات النقابية وممثلي العاملين في القطاع. وأوضح رئيس الجمعية أن العاملين قدموا مقترحات لمراجعة التعويضات بعدما وافقت الحكومة في مايو على إعادة النظر فيها تمهيدا لتطبيقها ابتداء من يونيو، غير أنه مر نحو 3 أشهر دون رد جوهري أو تنفيذ هذه الالتزامات.

0: ليلة الجمعة السبت فيما تم حجد تعزيزات إضافية من مختلف أنحاء البلاد ومن ألمانيا، كما جرى تعزيز الوسائل الجوية. إذ من المقرر أن تشارك 3 مروحيات في عمليات إخماد النيران اليوم مقابل مروحيتين أمس، إلى جانب آليات تابعة للجيش البلجيكي، من بينها مركبات تصل سعة خزانتها إلى 10,500 لتر من المياه، وقادرة على قذف المياه لمسافة تصل إلى 90 مترا. ارتباطا بحرائق الغابات، بلغت هذه الظاهرة في انجلترا وويلز مستويات غير مسبوقة في ظل موجة حر شديدة تعد الخامسة التي تشهدها بريطانيا هذا الصيف، وسط تحذيرات من تزايد صعوبة التعامل مع مخاطر الحرائق. وقال رئيس المجلس الوطني لرؤساء إدارات الإطفاء إن عدد حرائق الغابات تجاوز إجمالي ما سجل خلال العام الماضي والبالغ 1017 حريقا، كما تخطى بفارق كبير الأرقام المسجلة سنة 25,000 التي كانت السنة القياسية السابقة. وأشار إلى أن موسم حرائق الغابات قد يمتد حتى نوفمبر المقبل، مرجحا أن تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في عدد الحرائق مقارنة بالسنوات السابقة. دوليا، دائما تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 من غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب، المعادن، السيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية أمس، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم تعاقده مع المهاجم الدولي الإسباني فيران توريس بعقد يمتد حتى عام 2031. وسيرتدي توريس البالغ من العمر 26 عاما القميص رقم 9 مع بطل دوري أبطال أوروبا بعد انتقاله إلى صفوفه قادما من برشلونة الإسبانية. بدوره أعلن نادي برايتون الإنجليزي لكرة القدم تمديد عقد لاعبي وسطه الباراغواياني ديوغو غوميز لمدة 5 أعوام ليستمر مع الفريق حتى سنة 2031. وأوضح النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 23 سنة وقع عقدا جديدا يمتد ل5 مواسم إضافية في إطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
0: حرائق غابات جديدة اندلعت في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. إدارة الإطفاء المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق، ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي. بإقليم أركاديا جنوب اليونان. وأضافت أنه في منطقة نافباكتوس وسط البلاد اندلع حريق آخر في أحراش بالقرب من قرية غلاتاس، ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء للسيطرة على النيران. ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى، وهو المستوى الخامس في أتيكا ومنطقة أثينا الكبرى، إلى جانب عدد من المناطق

0: الأخرى وفق مقياس مكون من 5 درجات.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بألوان زهرية زاهية وتشكيلات مستوحاة من روح الفن الياباني، تحولت الساحة الكبرى بقلب بروكسل إلى لوحة فنية مفتوحة احتفاء بالدورة 24 من تظاهرة بساط الزهور، أحد أبرز المواعيد الثقافية والسياحية الصيفية في العاصمة البلجيكية. هذه السنة يحل اليابان ضيف شرف على التظاهرة تزامنا مع الذكرى 160 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلجيكا واليابان. في تصميم ضخم يزهو بحوالي 750 ألف زهرة من الداليا، الفنان الياباني هيرو سوغياما استلهم تصميم البساط من لوحة الموجة العظيمة قبالة كانهاغاوا للفنان كاتسوشيكا هوكوساي، مع إدماج زخارف مستوحاة من فن كوميكو الياباني التقليدي. وبين رمزية الفن وجمالية الزهور، يحمل البساط دلالات ترتبط بالاستمرارية والازدهار في صورة تعكس دقة الحدائق اليابانية وتناغم تفاصيلها. وليست هذه المرة الأولى التي تحضر فيها الثقافة اليابانية بقوة في هذه التظاهرة، إذ سبق أن خصصت دورة سنة 2016 لليابان بمناسبة مرور 150 عاما على العلاقات بين البلدين. وهكذا يعود بساط الزهور الذي يستقطب أعدادا كبيرة من سكان العاصمة وزوارها، ليحول الساحة الكبرى إلى لوحة زهرية مفتوحة تجمع في نسخة 2026 بين أحد أشهر معالم بروكسل ورموز من التراث الفني الياباني.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمدينة الداخلة، أبرز المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن استرجاع إقليم وادي الذهب يمثل ذكرى حدث تاريخي بارز في مسيرة الملاحم الوطنية الخالدة. السيد الكثيري اعتبر خلال مهرجان خطابي نظم بمناسبة تخليد الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب أن ساكنة الإقليم برهنت دوما عن تعلقها بأهداب العرش العلوي المجيد وتشبثها بالانتماء إلى الوطن الأب. وبهذه المناسبة تم تكريم 5 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وذلك في إطار تكريس ثقافة الاعتراف والوفاء والعرفان برجالات المغرب الأبرار الذين أخلصوا للوطن. كما خصصت المندوبية إعانات مالية لعدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم، عرفانا بما أزدوه خدمة للدين والوطن والعرش.
2: أخبار المغرب والعالم، إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أعيد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إذارية من المستوى البرتقالية، زخات رعدية وبرد ورياح قوية وحرارة مرتفعة مرتقبة يومي السبت والأحد بعدد من المناطق. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تحذر من أن تفشي فيروس إيبولا يتسع في الكونغو الديمقراطية إلى 54 منطقة صحية. على صعيد الدولي، حصيلة جديدة لحريق شرق بلجيكا تكشف عن أضرار واسعة طالت 1600 هكتار من الغطاء النباتي. أهلا بكم من جديد. طقس متقلب بالمملكة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم وغدا بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم حسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
0: الورقة الثقافية تأخذنا لمدينة الجديدة، حيث أصدر الستار أمس على فعاليات موسم مولاي عبدالله مغار الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب. وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكلة، متوجة أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. باقي التفاصيل في هذا التقرير.
7: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة، أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
8: هاد الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريده كانوا خيره السراب في المغرب، الفن الحلقه تا هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هاد السنه هذا كان وكان عليه اقبال بالفعل.
7: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
9: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حين بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
7: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
0: ثقافيا دائما، انطلقت أمس بمنصة أبي رقراق بالرباط فعالية الدورة الخامسة لمهرجان راب أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة. وطبعت السهرة الافتتاحية للمهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل أجواء احتفالية أضفت عليها العروض المتعاقبة زخما فنيا واستقطبت جمهورا من مختلف الفئات العمرية. تفاصيل في هذا التقرير.
3: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة، وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
10: أنا فخور بالمشاركة ديالي هنا وفخور بالدعوة اللي تلقيت، كانت مشاركة زوينة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله.
3: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعالية المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
0: قريا اللحظة حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي مرض إيبولا الناجم عن فيروس بونديبوغيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشهد انتقالا مكثفا، وأصبح الأكبر المسجل في تاريخ البلاد والأسرع توسعا مقارنة بحالات تفشي إيبولا السابقة. وقالت المنظمة إن التفشي امتد إلى 54 منطقة صحية في 6 أقاليم بعدما كان محصورا في منطقة مونغبابو بإقليم إيتوري، وأضافت أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 4665 إصابة بينها 2184 وفاة بمعدل وفيات بلغ 46.8% من عدد الإصابات. قرينا دائما هدد مهني الصحة في زيمبابوي باللجوء إلى احتجاجات جديدة وصولا إلى توقيف خدماتهم في حال لم تبادر الحكومة إلى تسوية الخلافات المرتبطة بالتعويضات الخاصة بالقطاع الصحي ونتائج التقييم الوظيفي الأخير. وجاء هذا التحذير من قبل جمعية ممرضي زيمبابوي زينة والفريق الصحي المنبثق عن الهيئات النقابية وممثلي العاملين في القطاع. وأوضح رئيس الجمعية أن العاملين قدموا مقترحات لمراجعة التعويضات بعدما وافقت الحكومة في مايو على إعادة النظر فيها تمهيدا لتطبيقها ابتداء من يونيو، غير أنه مر نحو 3 أشهر دون رد جوهري أو تنفيذ هذه الالتزامات. في المشهد الدولي تواصل فرق الإطفائية اليوم جهودها للسيطرة على حريق واسع النطاق اندلع أمس بمنطقة فاني شرق بلجيكا، وأتاحت الآن على نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية أن عناصر الإطفاء مدعومين بمزارعين وأعوان إدارة الطبيعة والغابات واصلوا عمليات مكافحة النيران طيلة ليلة الجمعة السبت، فيما تم حشد تعزيزات إضافية من مختلف أنحاء البلاد ومن ألمانيا، كما جرى تعزيز الوسائل الجوية إذ من المقرر أن تشارك 3 مروحيات في عمليات إخماد النيران اليوم مقابل مروحيتين أمس إلى جانب آليات تابعة للجيش البلجيكي، من بينها مركبات تصل سعة خزاناتها إلى 10500 لتر من المياه وقادرة على قذف المياه لمسافة تصل إلى 90 مترا. ارتباطا بحرائق الغابات، بلغت هذه الظاهرة في انجلترا وويلز مستويات غير مسبوقة في ظل موجة حر شديدة تعد الخامسة التي تشهدها بريطانيا هذا الصيف، وسط تحذيرات من تزايد صعوبة التعامل مع مخاطر الحرائق. وقال رئيس المجلس الوطني لرؤساء إدارات الإطفاء إن عدد حرائق الغابات تجاوز إجمالي ما سجل خلال العام الماضي والبالغ 1017 حريقا، كما تخطى بفريق كبير الأرقام المسجلة سنة 25 2000 التي كانت السنة القياسية السابقة. أشار إلى أن موسم حرائق الغابات قد يمتد حتى نوفمبر المقبل، مرجحا أن تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في عدد الحرائق مقارنة بالسنوات السابقة. دوليا، دائما تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 من غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب، المعادن، السيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية أمس، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم تعاقده مع المهاجم الدولي الإسباني فيران توريس بعقد يمتد حتى عام 2031، وسيرتدي توريس البالغ من العمر 26 عاما القميص رقم 9 مع بطل دوري أبطال أوروبا بعد انتقاله إلى صفوفه قادما من برشلونة الإسبانية. بدوره أعلن نادي برايتون الإنجليزي لكرة القدم تمديد عقد لاعبي وسطه الباراغواياني ديوغو غوميز لمدة 5 أعوام ليستمر مع الفريق حتى سنة 2031. وأوضح النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 23 سنة وقع عقدا جديدا يمتد لخمسة مواسم إضافية في إطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
0: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت أكد أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. بيسينت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسة لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة، ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم، كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب ممثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
11: إن غمزنيم كرة، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوسك زين نغميسن جما براديو
2: ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
4: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بجلميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
12: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
4: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
1: غيم راديو. غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم حسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. حالة الطقس.
13: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يستمر الطقس الحار بالجنوب الشرقي للبلاد وبكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، ويتوقع نزول زخات رعدية محليا قد تكون مصحوبة بحبات البرد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهم الشرقية وأيضا شرق البلاد، فضلا عن نزول قطرات مطرية أخرى رعدية فوق الجنوب الشرقي للبلاد والريف. وخلال الصباح والليل يرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب فوق الواجهة المتوسطية وفوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمناطق الأطلس وشرق البلاد والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. ستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 درجة و 29 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وواد ملوية وبداخل مناطق سوس والشياضمة، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل، وما بين 20 درجة و 24 درجة بباقي أرجاء المملكة. درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض ببعض أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
14: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه هي عناوين النشرة. في تطوان استفادة أزيد من 1200 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات في إطار الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية. طقس متقلب بالمملكة في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي وزخات رعدية وبرد ورياح قوية، حرارة مرتفعة مرتقبة اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. بخصوص الرسوم الجمركية، المفاوضات الكندية الأمريكية تدخل مرحلتها الأخيرة. نظمت جمعية أصوات نسائية بتطوان قافلة طبية متعددة التخصصات في إطار مبادراتها التضامنية الصحة للجميع، وتندرج هذه القافلة الطبية التي تحتضنها ثانوية قسم زهيرية تأهيلية بتطوان والمنظمة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن والجمعية المغربية لرعاية الصحة والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتطوان ضمن البرنامج الاجتماعي والتضامني الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظم من 12 إلى 15 غشت الجارية. تقرير كنزة البخاري.
6: هذه القافلة الطبية التي تحتضنها ثانوية قاسم الزهيري تأهيلية بتطوان والمنظمة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن والجمعية المغربية لرعاية الصحة والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتطوان تندرج ضمن البرنامج الاجتماعي والتضامني للدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية. الدكتور الحسني مليرشيد رئيس الجمعية المغربية لرعاية الصحة أوضح أن هذه القافلة التي أشرف على انطلاقها عامل إقليم تطوان عبد الرزاق المنصوري ورئيسة جمعية أصوات نسائية كريمة بن عيش تستهدف على الخصوص نزلاء مركز لرعاية كبار السن ونزيلات سجن النساء ومستفيدي المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، إلى جانب الأشخاص في وضعية هشاشة بحي كويلما بتطوان. الدكتور الحسني أضاف أن نحو 1200 شخص سيستفيدون من استشارات طبية في عدد من التخصصات من بينها الطب العام وأمراض الروماتيزم والأمراض الجلدية وطب الجهاز الهضمي وطب العيون وأمراض الأنف والأذن والحنجرة وطب النساء.
14: طقس متقلب بالمملكة في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم بعدد من مناطق المملكة. وعودة إلى كنز البخاري.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار أحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم حسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق أو سرد والسمارة.
14: ارتباطا بحرائق الغابات، تشهد عدة بلدان أوروبية حرائق غابات واسعة النطاق أتت على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. تقرير إسماعيل الملكي.
0: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق أتت على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. الحرقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مزرع شخص وإصابة 40 آخرين، 10 منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
14: ودوليا دائما تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. وعودة إلى إسماعيل الملكي.
0: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاقنا قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجاري فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألبان والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا مطالبة بتقديم تنازلات، كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
14: في الرياضة اللحظة، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلا بالرباط أن المغرب بات يمتلك منتخبا نسويا تنافسيا يلعب في أعلى المستويات، موضحا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب المغربي للسيدات حقق تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تعكسه الأدوار المتقدمة التي بلغها، لا سيما وصوله إلى نهائي نسختين متتاليتين من كأس أمم إفريقيا وبلوغ ثمن نهائي لكأس العالم، وستجمع المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا للسيدات منتخبي مالاوي والكاميرون اليوم مساء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. شكرا لكم مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
4: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بجلميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
12: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
4: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
1: غيم راديو، غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
15: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس،
14: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يستمر الطقس الحار بالجنوب الشرقي للبلاد وبكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، ويتوقع نزول زخات رعدية محليا قد تكون مصحوبة بحبات البرد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهم الشرقية وأيضا شرق البلاد، فضلا عن نزول قطرات مطرية أخرى رعدية فوق الجنوب الشرقي للبلاد والريف. وخلال الصباح والليل يرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب فوق الواجهة المتوسطية وفوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمناطق الأطلس وشرق البلاد والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. ستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 درجة و 29 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية ووادي الملوية وبداخل مناطق سوس والشياضمة، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل، وما بين 20 درجة و 24 درجة بباقي أرجاء المملكة. درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض ببعض أرجاء المملكة.
16: سيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.
1: ريم راديو
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
17: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت أكد أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. بيسينت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسة لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث السوشيال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم، كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب ممثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
18: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم حسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق أو سرد
1: والسمارة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
2: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
19: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. في تطوان استفادة أزيد من 1200 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات في إطار الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية. طقس متقلب بالمملكة في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي وزخات رعدية وبرد ورياح قوية، حرارة مرتفعة مرتقبة اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. بخصوص الرسوم الجمركية، المفاوضات الكندية الأمريكية تدخل مرحلتها الأخيرة. نظمت جمعية أصوات نسائية بتطوان قافلة طبية متعددة التخصصات في إطار مبادراتها التضامنية الصحة للجميع، وتندرج هذه القافلة الطبية التي تحتضنها ثانوية قسم زهيرية تأهيلية بتطوان والمنظمة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن والجمعية المغربية لرعاية الصحة والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتطوان ضمن البرنامج الاجتماعي والتضامني للدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظم من 12 إلى 15 غشت الجارية. تقرير كنزة البخاري.
6: هذه القافلة الطبية التي تحتضنها ثانوية قاسم الزهيري تأهيلية بتطوان والمنظمة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن والجمعية المغربية لرعاية الصحة والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتطوان تندرج ضمن البرنامج الاجتماعي والتضامني للدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية. الدكتور الحسني مليرشيد رئيس الجمعية المغربية لرعاية الصحة أوضح أن هذه القافلة التي أشرف على انطلاقها عامل إقليم تطوان عبد الرزاق المنصوري ورئيسة جمعية أصوات نسائية كريمة بن عيش تستهدف على الخصوص نزلاء مركز لرعاية كبار السن ونزيلات سجن النساء ومستفيدي المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، إلى جانب الأشخاص في وضعية هشاشة بحي كويلما بتطوان. الدكتور الحسني أضاف أن نحو 1200 شخص سيستفيدون من استشارات طبية في عدد من التخصصات من بينها الطب العام وأمراض الروماتيزم والأمراض الجلدية وطب الجهاز الهضمي وطب العيون وأمراض الأنف والأذن والحنجرة وطب النساء.
19: طقس متقلب بالمملكة في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم بعدد من مناطق المملكة. وعودة إلى كنز البخاري.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار أحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية 11 مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم الحسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران والدريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق أو سرد والسمارة.
14: ارتباطا بحرائق الغابات، تشهد عدة بلدان أوروبية حرائق غابات واسعة النطاق أتت على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. تقرير إسماعيل الملكي.
0: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق أتت على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح، بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد، بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مزرع شخص وإصابة 40 آخرين، 10 منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
14: ودوليا دائما تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. وعودة إلى إسماعيل الملكي.
0: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاقنا قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجاري فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألبان والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا مطالبة بتقديم تنازلات، كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
14: في الرياضة اللحظة، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلا بالرباط أن المغرب بات يمتلك منتخبا نسويا تنافسيا يلعب في أعلى المستويات، موضحا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب المغربي للسيدات حقق تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تعكسه الأدوار المتقدمة التي بلغها، لا سيما وصوله إلى نهائي نسختين متتاليتين من كأس أمم إفريقيا وبلوغ ثمن نهائي كأس العالم. وستجمع المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا للسيدات منتخبي مالاوي والكاميرون اليوم مساء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. شكرا لكم مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
20: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية.

0: تشكل فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم للتعرف عن كثب على تاريخ الحرس الملكي العريق الممتد لأزيد من 12 قرنا.
1: يزورون اليوم إحدى معالم المغرب الحضارية التاريخية، وسيكتشفون من خلال هذه الجولة عمق وأصالة المملكة المغربية بكل مؤسساتها، خاصة المؤسسة الملكية السامية التي تجمع المغرب والمغاربة على قيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام.
2: احنا برنامجنا شيق ومليء بالزيارات والفعاليات. زرنا اليوم مثلا الحرس الملكي والقصر الملكي، تعرفت شفنا عرض الخيل وشفنا عروض تانية وكيف بنسجوا السروج وبنسجوا الأقمشة، كل الأشياء اللي بتخص الحرس الملكي.
0: برنامج الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما، تضمن جولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقي، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. الزيارة شملت أيضا متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف.
3: الأطفال في هذا العمر هم يعني بحبوا يتعرفوا على الحيوانات، ممكن يكون صفة الخيل كمان من الأشياء اللي هي بحبوا يتعرفوا عليها، فيعني هم تعرفوا اليوم عن قرب كتير وملامسة مع الخيول، فما شاء الله هي كانت زيارة قيمة.
4: كان كتير الشعور حلو، أول ما وصلنا استقبلونا كتير حلو وودونا على أماكن كتير حلوة وأول مرة بستكشفها وبشوفها.
5: كانت تجربة حلوة إن استضافونا الحرس الملكي، استضافة جميلة وحلمة حلوة، عرفونا على أماكن المتاحف الورشات.
0: هذه الزيارة تندرج ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجاري.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: إن غميزني بكرة إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميزن قماب راديو
6: إذاعة الأخبار المغربية.
0: أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف يقومون بزيارة لمقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، تعرفوا خلالها على عدد من مرافقه وفضاءاته. هذه الزيارة تشكل فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم للتعرف عن كثب على تاريخ الحرس الملكي العريق الممتد لأزيد من 12 قرنا.
1: يزورون اليوم إحدى معالم المغرب الحضارية التاريخية، وسيكتشفون من خلال هذه الجولة عمق وأصالة المملكة المغربية بكل مؤسساتها، خاصة المؤسسة الملكية السامية التي تجمع المغرب والمغاربة على قيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام.
2: احنا برنامجنا شيق ومليء بالزيارات والفعاليات، زرنا اليوم مثلا الحرس الملكي والقصر الملكي، تعرفت شفنا عرض الخيل وشفنا عروض تانية وكيف بنسجوا السروج وبنسجوا الأقمشة، كل الأشياء اللي بتخص الحرس الملكي.
0: برنامج الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما، تضمن جولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقي، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. الزيارة شملت أيضا متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف.
3: الأطفال في هذا العمر هم يعني بحبوا يتعرفوا على الحيوانات، ممكن يكون

0: صفة الخيل كمان من الأشياء اللي هي بحبوا يتعرفوا عليها. فيعني هم تعرفوا اليوم عن قرب كتير وملامسة مع الخيول، فما شاء الله هي كانت زيارة قيمة.
1: كان كتير الشعور حلو، أول ما وصلنا استقبلونا كتير حلو وودونا على أماكن كتير حلوة وأول مرة بستكشفها وبشوفها.
2: كانت تجربة حلوة إن استضافونا الحرس الملكي استضافة جميلة وحلمة حلوة، وعرفونا على أماكن المتاحف الورشات.
3: هذه الزيارة تندرج ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجار.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
7: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريده كانوا خيره السراب في المغرب، الفن الحلقه تا هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه هذا كان وكان عليه اقبال بالفعل.
6: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
8: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حين بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
6: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
5: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: ريم راديو،
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. في تطوان استفادة أزيد من 1200 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات في إطار الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية. طقس متقلب بالمملكة في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي وزخات رعدية وبرد ورياح قوية، حرارة مرتفعة مرتقبة اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. بخصوص الرسوم الجمركية، المفاوضات الكندية الأمريكية تدخل مرحلتها الأخيرة. نظمت جمعية أصوات نسائية بتطوان قافلة طبية متعددة التخصصات في إطار مبادراتها التضامنية الصحة للجميع. وتندرج هذه القافلة الطبية التي تحتضنها ثانوية قسم زهيرية تأهيلية بتطوان والمنظمة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن والجمعية المغربية لرعاية الصحة والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتطوان ضمن البرنامج الاجتماعي والتضامني للدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظم من 12 إلى 15 غشت الجارية. تقرير كنزة البخاري.
11: هذه القافلة الطبية التي تحتضنها ثانوية قاسم الزهيري تأهيلية بتطوان والمنظمة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن والجمعية المغربية لرعاية الصحة والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتطوان تندرج ضمن البرنامج الاجتماعي والتضامني للدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية. الدكتور الحسن مليرشيد رئيس الجمعية المغربية لرعاية الصحة أوضح أن هذه القافلة التي أشرف على انطلاقها عامل إقليم تطوان عبد الرزاق المنصوري ورئيسة جمعية أصوات نسائية كريمة بن عيش تستهدف على الخصوص نزلاء مركز لرعاية كبار السن ونزيلات سجن النساء ومستفيدي المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين إلى جانب الأشخاص في وضعية هشاشة بحي كويلما بتطوان. الدكتور الحسني أضاف أن نحو 1200 شخص سيستفيدون من استشارات طبية في عدد من التخصصات من بينها الطب العام وأمراض الروماتيزم والأمراض الجلدية وطب الجهاز الهضمي وطب العيون وأمراض الأنف والأذن والحنجرة وطب النساء.
10: طقس متقلب بالمملكة في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم بعدد من مناطق المملكة. وعودة إلى كنز البخاري.
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار أحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم حسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
10: ارتباطا بحرائق الغابات تشهد عدة بلدان أوروبية حرائق غابات واسعة النطاق أتت على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. تقرير إسماعيل الملكي.
12: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق أتت على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتية، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارة طبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مزرع شخص وإصابة 40 آخرين، 10 منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
11: ودوليا دائما تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. وعودة إلى إسماعيل الملكي.
12: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاقنا قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجاري فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألماني والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا مطالبة بتقديم تنازلات، كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
11: في الرياضة اللحظة، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلا بالرباط أن المغرب بات يمتلك منتخبا نسويا تنافسيا يلعب في أعلى المستويات، موضحا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب المغربي للسيدات حقق تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تعكسه الأدوار المتقدمة التي بلغها لا سيما وصوله إلى نهائي نسختين متتاليتين من كأس أمم إفريقيا وبلوغ ثمن نهائي كأس العالم. وستجمع المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا للسيدات منتخبي مالاوي والكاميرون اليوم مساء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. شكرا لكم مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.
5: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: مع ارتفاع درجات الحرارة يشهد شاطئ فم الواد بإقليم العيون إقبالا كبيرا من سكان الإقليم وزوار المنطقة باعتباره إحدى الوجهات المفضلة للاستمتاع بأجواء الصيف. المصطافون يتوافدون على الشاطئ نهارا فيما يستقطب خلال الفترة المسائية عددا من المرتادين الباحثين عن أجواء أكثر اعتدالا.
13: الجماعة يعني كتجند مصالح التقنية ديالها في بداية قبل الموسم الصيفي يعني من تقريبا من شهر أبريل كتجند المصالح ديالها من أجل تهيئ هذا الشاطئ لاستقبال هؤلاء المصطافين يعني والزوار الشاطئ من أجل أن مثلا عنها تباشر مجموعة من الأعمال والأشغال أشغال النظافة كذلك التزيين.
3: الأطفال والكبار يحرصون على ممارسة عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية كما تم توفير عدد من المنقذين على طول الشاطئ إلى جانب تكثيف حملات التحسيس والتوعية بأهمية الالتزام بقواعد السلامة وتعليمات المنقذين.
1: جينا هذا الصيف باش نصيفوا في فم الواد لانه فم في المدينه كاين بحر لانه فم في المدينه كاين الحمان ياسر
14: تنجو تلقاو العائلات هنا تيتيو بالليل والاجواء تتكون رائعه اغلبيه والدراري الدراري صغار هما اللي اغلبيه.
1: اليوم البحر زوين والعيون فيها الصاد ولكن جينا هنايا نتبحروا.
3: شاطئ فم الواد يعتبر وجهة جاذبة للسياحة الداخلية نظرا للرواج الكبير الذي تشهده المدينة، وخلال هذه السنة حاز الشاطئ وللمرة 19 على التوالي على شارة اللواء الأزرق لاستجابته لمعايير جودة المياه وتوفير الظروف الملائمة للاصطياف.
5: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: بلدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
4: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريده كانوا خيره السراب في المغرب، الفن الحلقه تا هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه هذا كان وكان عليه اقبال بالفعل.
3: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
5: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حين بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
3: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
6: أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف يقومون بزيارة لمقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، تعرفوا خلالها على عدد من مرافقه وفضاءاته. هذه الزيارة تشكل فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم للتعرف عن كثب على تاريخ الحرس الملكي العريق الممتد لأزيد من 12 قرنا.
7: يزورون اليوم إحدى معالم المغرب الحضارية التاريخية، وسيكتشفون من خلال هذه الجولة عمق وأصالة المملكة المغربية بكل مؤسساتها، خاصة المؤسسة الملكية السامية التي تجمع المغرب والمغاربة على قيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام.
8: إحنا برنامجنا شيق ومليء بالزيارات والفعاليات، زرنا اليوم مثلا الحرس الملكي والقصر الملكي، تعرفت شفنا عرض الخيل وشفنا عروض تانية وكيف بنسجوا السروج وبنسجوا الأقمشة، كل الأشياء اللي بتخص الحرس الملكي.
6: برنامج الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما، تضمن جولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقي، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. الزيارة شملت أيضا متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف.
9: الأطفال في هذا العمر هم يعني بيحبوا يتعرفوا على الحيوانات، ممكن يكون صفة الخيل كمان من الأشياء اللي هي بيحبوا يتعرفوا عليها، فيعني هم تعرفوا اليوم عن قرب كتير وملامسة مع الخيول، فما شاء الله هي كانت زيارة قيمة.
10: كان كتير الشعور حلو، أول ما وصلنا استقبلونا كتير حلو وودونا على أماكن كتير حلوة وأول مرة بستكشفها وبشوفها.
11: كانت تجربة حلوة إن استضافونا الحرس الملكي، استضافة جميلة وحلمة حلوة، عرفونا على أماكن المتاحف الورشات.
6: هذه الزيارة تندرج ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجاري.
2: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
14: أنا فخور بالمشاركة ديالي هنا وفخور بالدعوة اللي تلقيت، كانت مشاركة زوينة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله.
13: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعالية المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
15: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. في تطوان استفادة أزيد من 1200 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات في إطار الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية. طقس متقلب بالمملكة في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي وزخات رعدية وبرد ورياح قوية، حرارة مرتفعة مرتقبة اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. بخصوص الرسوم الجمركية، المفاوضات الكندية الأمريكية تدخل مرحلتها الأخيرة. نظمت جمعية أصوات نسائية بتطوان قافلة طبية متعددة التخصصات في إطار مبادراتها التضامنية الصحة للجميع، وتندرج هذه القافلة الطبية التي تحتضنها ثانوية قسم زهيرية تأهيلية بتطوان والمنظمة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن والجمعية المغربية لرعاية الصحة والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتطوان ضمن البرنامج الاجتماعي والتضامني الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظم من 12 إلى 15 غشت الجارية تقرير كنزة البخاري. هذه القافلة الطبية التي تحتضنها ثانوية قاسم الزهيري تأهيلية بتطوان والمنظمة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن والجمعية المغربية لرعاية الصحة والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتطوان تندرج ضمن البرنامج الاجتماعي والتضامني للدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية. الدكتور الحسن مولاي رشيد رئيس الجمعية المغربية لرعاية الصحة أوضح أن هذه القافلة التي أشرف على انطلاقها عامل إقليم تطوان عبد الرزاق المنصوري ورئيسة جمعية أصوات نسائية كريمة بن عيش تستهدف على الخصوص نزلاء مركز لرعاية كبار السن ونزيلات سجن النساء ومستفيدي المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين إلى جانب الأشخاص في وضعية هشاشة بحي كويلما بتطوان. الدكتور الحسني أضاف أن نحو 1200 شخص سيستفيدون من استشارات طبية في عدد من التخصصات من بينها الطب العام وأمراض الروماتيزم والأمراض الجلدية وطب الجهاز الهضمي وطب العيون وأمراض الأنف والأذن والحنجرة وطب النساء.
16: طقس متقلب بالمملكة في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم بعدد من مناطق المملكة. وعودة إلى كنز البخاري.
15: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار أحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم حسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
16: ارتباطا بحرائق الغابات تشهد عدة بلدان أوروبية حرائق غابات واسعة النطاق أتت على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. تقرير إسماعيل الملكي.
17: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق أتت على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتية، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مزرع شخص وإصابة 40 آخرين، 10 منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فو تونيكا سب جزيرة كريتا وجزيرة كوسا قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
15: ودوليا دائما تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. وعودة إلى إسماعيل الملكي.
17: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاقنا قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجاري فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألماني والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات، كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
15: في الرياضة اللحظة، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلا بالرباط أن المغرب بات يمتلك منتخبا نسويا تنافسيا يلعب في أعلى المستويات، موضحا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب المغربي للسيدات حقق تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تعكسه الأدوار المتقدمة التي بلغها، لا سيما وصوله إلى نهائي نسختين متتاليتين من كأس أمم إفريقيا وبلوغ ثمن نهائي كأس العالم. وستجمع المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا للسيدات منتخبي مالاوي والكاميرون اليوم مساء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. شكرا لكم مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
18: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: مع ارتفاع درجات الحرارة يشهد شاطئ فم الواد بإقليم العيون إقبالا كبيرا من سكان الإقليم وزوار المنطقة باعتباره إحدى الوجهات المفضلة للاستمتاع بأجواء الصيف. المصطافون يتوافدون على الشاطئ نهارا فيما يستقطب خلال الفترة المسائية عددا من المرتادين الباحثين عن أجواء أكثر اعتدالا.
19: الجماعة يعني كتجند مصالح تقنية ديالها في بداية قبل الموسم الصيفي يعني من تقريبا من شهر أبريل كتجند المصالح ديالها من أجل تهيئ هذا الشاطئ لاستقبال هؤلاء المصطافين يعني والزوار الشاطئ من أجل أن مثلا عنها تباشر مجموعة من الأعمال والأشغال أشغال النظافة كذلك التزيين.
6: الأطفال والكبار يحرصون على ممارسة عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية كما تم توفير عدد من المنقذين على طول الشاطئ إلى جانب تكثيف حملات التحسيس والتوعية بأهمية الالتزام بقواعد السلامة وتعليمات المنقذين.
10: جينا هذا الصيف باش نصيفوا فم الواد لانه فم في المدينه كاين بحر لانه فم في المدينه كاين الحمان ياسر
20: تنجو تلقاو العائلات هنا تيتيو بالليل والاجواء تتكون رائعه اغلبيه والدراري الدراري صغار هما اللي اغلبيه.
10: اليوم البحر زوين والعيون فيها الصاد ولكن جينا هنايا نتبحروا.
6: شاطئ فم الواد يعتبر وجهة جاذبة للسياحة الداخلية نظرا للرواج الكبير الذي تشهده المدينة، وخلال هذه السنة حاز الشاطئ وللمرة 19 على التوالي على شارة اللواء الأزرق لاستجابته لمعايير جودة المياه وتوفير الظروف الملائمة للاصطياف.
12: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
4: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجاري فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألبان والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة، لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات، كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
2: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر.
5: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
6: قبيلة لا تدرارين الأنصار المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة تحيي بجماعة أولاد مرابط بإقليم صويرة الدورة 50 لموسمها الثقافي والديني تحت شعار الدور الاستراتيجي للمبادرة الملكية الأطلسية قاطرة للاندماج الإفريقي وتحقيق تنمية إقليمية مستدامة.
7: المتميز في هذه النسخة 50 هو أننا نجدد الولاء والوفاء للعرش العلوي بقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، واخترنا هذه السنة شعار المبادرة الأطلسية الملكية لما لها من أهمية في استقرار الـ الأمن بالأقاليم الجنوبية.
6: هذا الحدث شكل مناسبة للتأكيد على التجند الدائم للقبيلة خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ووفائها لقيم التضامن والوحدة واستعدادها للمساهمة في مختلف المبادرات الرامية إلى تنمية الأقاليم الجنوبية وصون مغربيتها الراسخة في التاريخ. فعاليات الموسم الديني والثقافي للقبيلة تتواصل ببرنامج متنوع يجمع بين البعد الروحي والإشعاع الفني وفقرات فنية مستوحاة من الثقافة الحسانية. وفي ختام حفل الافتتاح رفع الحضور أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين ويكلل مبادرات جلالته بالتوفيق والنجاح ويسدد خطاه ويحقق ما يصبو إليه جلالته من تقدم وازدهار لشعبه الوفي وأن يقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريف.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. في تطوان استفادة أزيد من 1200 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات في إطار الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية. طقس متقلب بالمملكة في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي وزخات رعدية وبرد ورياح قوية، حرارة مرتفعة مرتقبة اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. بخصوص الرسوم الجمركية، المفاوضات الكندية الأمريكية تدخل مرحلتها الأخيرة. نظمت جمعية أصوات نسائية بتطوان قافلة طبية متعددة التخصصات في إطار مبادراتها التضامنية الصحة للجميع، وتندرج هذه القافلة الطبية التي تحتضنها ثانوية قسم زهيرية تأهيلية بتطوان والمنظمة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن والجمعية المغربية لرعاية الصحة والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتطوان ضمن البرنامج الاجتماعي والتضامني الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظم من 12 إلى 15 غشت الجارية. تقرير كنزة البخاري.
8: هذه القافلة الطبية التي تحتضنها ثانوية قاسم الزهيري تأهيلية بتطوان والمنظمة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن والجمعية المغربية لرعاية الصحة والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتطوان تندرج ضمن البرنامج الاجتماعي والتضامني للدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية. الدكتور الحسني مولاي رشيد رئيس الجمعية المغربية لرعاية الصحة أوضح أن هذه القافلة التي أشرف على انطلاقها عامل إقليم تطوان عبد الرزاق المنصوري ورئيسة جمعية أصوات نسائية كريمة بن عيش تستهدف على الخصوص نزلاء مركز لرعاية كبار السن ونزيلات سجن النساء ومستفيدي المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، إلى جانب الأشخاص في وضعية هشاشة بحي كويلما بتطوان. الدكتور الحسني أضاف أن نحو 1200 شخص سيستفيدون من استشارات طبية في عدد من التخصصات من بينها الطب العام وأمراض الروماتيزم والأمراض الجلدية وطب الجهاز الهضمي وطب العيون وأمراض الأنف والأذن والحنجرة وطب النساء.
3: طقس متقلب بالمملكة في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم بعدد من مناطق المملكة. وعودة إلى كنز البخاري.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار أحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم حسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
3: ارتباطا بحرائق الغابات، تشهد عدة بلدان أوروبية حرائق غابات واسعة النطاق أتت على ألاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. تقرير إسماعيل الملكي.
4: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق أتت على ألاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتية، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مزرع شخص وإصابة 40 آخرين، 10 منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
3: ودوليا دائما تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشتر الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. وعودة إلى إسماعيل الملكي.
4: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشتر الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجارية فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية، بما في ذلك السيارات ومنتجات الألماني والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة، لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات، كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته، يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
3: في الرياضة، اللحظة، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلا بالرباط أن المغرب بات يمتلك منتخبا نسويا تنافسيا يلعب في أعلى المستويات، موضحا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب المغربي للسيدات حقق تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تعكسه الأدوار المتقدمة التي بلغها، لا سيما وصوله إلى نهائي نسختين متتاليتين من كأس أمم إفريقيا وبلوغ ثمن نهائي كأس العالم. وستجمع المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا للسيدات منتخبي مالاوي والكاميرون اليوم مساء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. شكرا لكم مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
9: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة، أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب، والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
10: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريدا كانوا خيره السراب في المغرب، الفن الحلقه تا هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه هذا كان، وكان عليه اقبال بالفعل.
9: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدا.

0: المتوارث. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف يقومون بزيارة لمقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، تعرفوا خلالها على عدد من مرافقه وفضاءاته. هذه الزيارة تشكل فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم للتعرف عن كثب على تاريخ الحرس الملكي العريق الممتد لأزيد من 12 قرنا.
4: يزورون اليوم إحدى معالم المغرب الحضارية التاريخية، وسيكتشفون من خلال هذه الجولة عمق وأصالة المملكة المغربية بكل مؤسساتها، خاصة المؤسسة الملكية السامية التي تجمع المغرب والمغاربة على قيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام.
5: إحنا برنامجنا شيق ومليء بالزيارات والفعاليات، زرنا اليوم مثلا الحرس الملكي والقصر الملكي، تعرف شفنا عرض الخيل وشفنا عروض تانية وكيف بنسجوا السروج وبنسجوا الأقمشة، كل الأشياء اللي بتخص الحرس الملكي.
3: برنامج الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما، تضمن جولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقي، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. الزيارة شملت أيضا متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف.
6: الأطفال في هذا العمر هم يعني بيحبوا يتعرفوا على الحيوانات، ممكن يكون صفة الخيل كمان من الأشياء اللي هي بيحبوا يتعرفوا عليها، فيعني هم تعرفوا اليوم عن قرب كتير وملامسة مع الخيول، فما شاء الله هي كانت زيارة قيمة.
7: كان كتير الشعور حلو، أول ما وصلنا استقبلونا كتير حلو وودونا على أماكن كتير حلوة وأول مرة بستكشفها وبشوفها.
8: كانت تجربة حلوة إن استضافونا الحرس الملكي، استضافة جميلة وحلمة حلوة، عرفونا على أماكن المتاحف الورشات.
3: هذه الزيارة تندرج ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجاري.
2: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: مع ارتفاع درجات الحرارة يشهد شاطئ فم الواد بإقليم العيون إقبالا كبيرا من سكان الإقليم وزوار المنطقة باعتباره إحدى الوجهات المفضلة للاستمتاع بأجواء الصيف. المصطافون يتوافدون على الشاطئ نهارا، فيما يستقطب خلال الفترة المسائية عددا من المرتادين الباحثين عن أجواء أكثر اعتدالا.
9: الجماعة يعني كتجند مصالح التقنية ديالها في بداية قبل الموسم الصيفي، يعني من تقريبا من شهر أبريل كتجند المصالح ديالها من أجل تهيئ هذا الشاطئ لاستقبال هؤلاء المصطافين يعني والزوار الشاطئ، من أجل أن مثلا عنها تباشر مجموعة من الأعمال والأشغال، أشغال النظافة كذلك التزيين.
3: الأطفال والكبار يحرصون على ممارسة عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية، كما تم توفير عدد من المنقذين على طول الشاطئ، إلى جانب تكثيف حملات التحسيس والتوعية بأهمية الالتزام بقواعد السلامة وتعليمات المنقذين.
7: جينا هذا الصيف باش نصيفوا في فم الواد لانه فم في المدينه كاين بحر، لانه فم في المدينه كاين الحمان ياسر.

0: كنجيو تلقاو العائلات هنا تيتيو بالليل والاجواء تتكون رائعه اغلبيه والدراري تيعوم والدراري صغار هما اللي اغلبيه.
1: اليوم البحر زوين والعيون فيها الصاد ولكن جينا هنايا نتبحروا.
2: شاطئ فم الواد يعتبر وجهة جاذبة للسياحة الداخلية نظرا للرواج الكبير الذي تشهده المدينة، وخلال هذه السنة حاز الشاطئ وللمرة 19 على التوالي على شارة اللواء الأزرق لاستجابته لمعايير جودة المياه وتوفير الظروف الملائمة للاصطياف.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
2: قبيلة ولاد تدرارين الأنصار المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة تحيي بجماعة ولاد مرابط بإقليم صويرة الدورة 50 لموسمها الثقافي والديني تحت شعار الدور الاستراتيجي للمبادرة الملكية الأطلسية قاطرة للاندماج الإفريقي وتحقيق تنمية إقليمية مستدامة.
5: المتميز في هذه النسخة 50 هو أننا نجدد الولاء والوفاء للعرش العلوي بقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، واخترنا هذه السنة شعار المبادرة الأطلسية الملكية لما لها من أهمية في استقرار الأمن بالأقاليم الجنوبية.
2: هذا الحدث شكل مناسبة للتأكيد على التجند الدائم للقبيلة خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ووفائها لقيم التضامن والوحدة واستعدادها للمساهمة في مختلف المبادرات الرامية إلى تنمية الأقاليم الجنوبية وصون مغربيتها الراسخة في التاريخ. فعاليات الموسم الديني والثقافي للقبيلة تتواصل ببرنامج متنوع يجمع بين البعد الروحي والإشعاع الفني وفقرات فنية مستوحاة من الثقافة الحسانية. وفي ختام حفل الافتتاح رفع الحضور أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين ويكلل مبادرات جلالته بالتوفيق والنجاح ويسدد خطاه ويحقق ما يصبو إليه جلالته من تقدم وازدهار لشعبه الوفي، وأن يقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد و سائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو،
6: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. في تطوان استفادة أزيد من 1200 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات في إطار الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية. طقس متقلب بالمملكة في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي وزخات رعدية وبرد ورياح قوية، حرارة مرتفعة مرتقبة اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. بخصوص الرسوم الجمركية، المفاوضات الكندية الأمريكية تدخل مرحلتها الأخيرة. نظمت جمعية أصوات نسائية بتطوان قافلة طبية متعددة التخصصات في إطار مبادراتها التضامنية الصحة للجميع، وتندرج هذه القافلة الطبية التي تحتضنها ثانوية قسم زهيرية تأهيلية بتطوان والمنظمة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن والجمعية المغربية لرعاية الصحة والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتطوان ضمن البرنامج الاجتماعي والتضامني الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظم من 12 إلى 15 غشت الجارية تقرير كنزة البخاري. هذه القافلة الطبية التي تحتضنها ثانوية قاسم الزهيري تأهيلية بتطوان والمنظمة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن والجمعية المغربية لرعاية الصحة والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتطوان تندرج ضمن البرنامج الاجتماعي والتضامني للدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية. الدكتور الحسن مولاي رشيد رئيس الجمعية المغربية لرعاية الصحة أوضح أن هذه القافلة التي أشرف على انطلاقها عامل إقليم تطوان عبد الرزاق المنصوري ورئيسة جمعية أصوات نسائية كريمة بن عيش تستهدف على الخصوص نزلاء مركز لرعاية كبار السن ونزيلات سجن النساء ومستفيدي المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين إلى جانب الأشخاص في وضعية هشاشة بحي كويلما بتطوان. الدكتور الحسني أضاف أن نحو 1200 شخص سيستفيدون من استشارات طبية في عدد من التخصصات من بينها الطب العام وأمراض الروماتيزم والأمراض الجلدية وطب الجهاز الهضمي وطب العيون وأمراض الأنف والأذن والحنجرة وطب النساء.
6: طقس متقلب بالمملكة في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم بعدد من مناطق المملكة. وعودة إلى كنز البخاري.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار أحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم الحسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
6: ارتباطا بحرائق الغابات تشهد عدة بلدان أوروبية حرائق غابات واسعة النطاق أتت على ألاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. تقرير إسماعيل الملكي.
8: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق أتت على ألاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتية، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك تبوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أميش عن مزرع شخص وإصابة 40 آخرين، 10 منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
7: ودوليا دائما تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشتر الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. وعودة إلى إسماعيل الملكي.
8: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشتر الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجارية فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألبان والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات، كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
7: في الرياضة اللحظة، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلا بالرباط أن المغرب بات يمتلك منتخبا نسويا تنافسيا يلعب في أعلى المستويات، موضحا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب المغربي للسيدات حقق تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تعكسه الأدوار المتقدمة التي بلغها، لا سيما وصوله إلى نهائي نسختين متتاليتين من كأس أمم إفريقيا وبلوغ ثمن نهائي كأس العالم. وستجمع المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا للسيدات منتخبي مالاوي والكاميرون اليوم مساء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. شكرا لكم مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.
9: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح، بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة. من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مزرع شخص وإصابة 40 آخرين، 10 منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء.
9: راديو. أخبار المغرب والعالم.
10: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: قبيلة ولاة تدرارين الأنصار المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة تحيي بجماعة أولاد مرابط بإقليم صويرة الدورة 50 لموسمها الثقافي والديني تحت شعار الدور الاستراتيجي للمبادرة الملكية الأطلسية قاطرة للاندماج الإفريقي وتحقيق تنمية إقليمية مستدامة.
5: المتميز في هذه النسخة 50 هو أننا نجدد الولاء والوفاء للعرش العلوي بقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، واخترنا هذه السنة شعار المبادرة الأطلسية الملكية لما لها من أهمية في استقرار الأمن بالأقاليم الجنوبية.
2: هذا الحدث شكل مناسبة للتأكيد على التجند الدائم للقبيلة خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ووفائها لقيم التضامن والوحدة واستعدادها للمساهمة في مختلف المبادرات الرامية إلى تنمية الأقاليم الجنوبية وصون مغربيتها الراسخة في التاريخ. فعاليات الموسم الديني والثقافي للقبيلة تتواصل ببرنامج متنوع يجمع بين البعد الروحي والإشعاع الفني وفقرات فنية مستوحاة من الثقافة الحسانية. وفي ختام حفل الافتتاح رفع الحضور أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين ويكلل مبادرات جلالته بالتوفيق والنجاح ويسدد خطاه ويحقق ما يصبو إليه جلالته من تقدم وازدهار لشعبه الوفي، وأن يقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد و سائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
9: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
11: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
12: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريده كانوا خيره السراب في المغرب، الفن الحلقه تا هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذا السنه هذا كان وكان عليه اقبال بالفعل.
11: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
13: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيت بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
11: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو.
8: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجاري فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألبان والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
15: ريم راديو.
9: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
16: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. في تطوان استفادة أزيد من 1200 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات في إطار الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية. طقس متقلب بالمملكة في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي وزخات رعدية وبرد ورياح قوية، حرارة مرتفعة مرتقبة اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. بخصوص الرسوم الجمركية، المفاوضات الكندية الأمريكية تدخل مرحلتها الأخيرة.
7: نظمت جمعية أصوات نسائية بتطوان قافلة طبية متعددة التخصصات في إطار مبادراتها التضامنية الصحة للجميع. وتندرج هذه القافلة الطبية التي تحتضنها ثانوية قسم زهيرية تأهيلية بتطوان والمنظمة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن والجمعية المغربية لرعاية الصحة والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتطوان ضمن البرنامج الاجتماعي والتضامني للدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظم من 12 إلى 15 غشت الجارية. تقرير كنزة البخاري.
15: هذه القافلة الطبية التي تحتضنها ثانوية قاسم الزهيري تأهيلية بتطوان والمنظمة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن والجمعية المغربية لرعاية الصحة والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتطوان تندرج ضمن البرنامج الاجتماعي والتضامني للدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية. الدكتور الحسني مولاي رشيد رئيس الجمعية المغربية لرعاية الصحة أوضح أن هذه القافلة التي أشرف على انطلاقها عامل إقليم تطوان عبد الرزاق المنصوري ورئيسة جمعية أصوات نسائية كريمة بن عيش تستهدف على الخصوص نزلاء مركز لرعاية كبار السن ونزيلات سجن النساء ومستفيدي المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين إلى جانب الأشخاص في وضعية هشاشة بحي كويلما بتطوان. الدكتور الحسني أضاف أن نحو 1200 شخص سيستفيدون من استشارات طبية في عدد من التخصصات من بينها الطب العام وأمراض الروماتيزم والأمراض الجلدية وطب الجهاز الهضمي وطب العيون وأمراض الأنف والأذن والحنجرة وطب النساء.
7: طقس متقلب بالمملكة في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم بعدد من مناطق المملكة. وعودة إلى كنز البخاري.
15: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار أحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم حسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
7: ارتباطا بحرائق الغابات، تشهد عدة بلدان أوروبية حرائق غابات واسعة النطاق أتت على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. تقرير إسماعيل الملكي.
8: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق أتت على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطايات النباتية، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مزرع شخص وإصابة 40 آخرين، 10 منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
7: ودوليا دائما تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. وعودة إلى إسماعيل الملكي.
8: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاقنا قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجاري فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألبان والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا مطالبة بتقديم تنازلات، كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
7: في الرياضة اللحظة، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلا بالرباط أن المغرب بات يمتلك منتخبا نسويا تنافسيا يلعب في أعلى المستويات، موضحا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب المغربي للسيدات حقق تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تعكسه الأدوار المتقدمة التي بلغها، لا سيما وصوله إلى نهائي نسختين متتاليتين من كأس أمم إفريقيا وبلوغ ثمن نهائي كأس العالم. وستجمع المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا للسيدات منتخبي مالاوي والكاميرون اليوم مساء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. شكرا لكم مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف يقومون بزيارة لمقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، تعرفوا خلالها على عدد من مرافقه وفضاءاته. هذه الزيارة تشكل فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم للتعرف عن كثب على تاريخ الحرس الملكي العريق الممتد لأزيد من 12 قرنا.
17: يزورون اليوم إحدى معالم المغرب الحضارية التاريخية، وسيكتشفون من خلال هذه الجولة عمق وأصالة المملكة المغربية بكل مؤسساتها، خاصة المؤسسة الملكية السامية التي تجمع المغرب والمغاربة على قيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام.
18: إحنا برنامجنا شيق ومليء بالزيارات والفعاليات، زرنا اليوم مثلا الحرس الملكي والقصر الملكي، تعرفت شفنا عرض الخيل وشفنا عروض تانية وكيف بنسجوا السروج وبنسجوا الأقمشة، كل الأشياء اللي بتخص الحرس الملكي.
2: برنامج الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما، تضمن جولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقي، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. الزيارة شملت أيضا متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف.
19: الأطفال في هذا العمر هم يعني بيحبوا يتعرفوا على الحيوانات، ممكن يكون صفة الخيل كمان من الأشياء اللي هي بيحبوا يتعرفوا عليها، فيعني هم تعرفوا اليوم عن قرب كتير وملامسة مع الخيول، فما شاء الله كانت زيارة قيمة.
20: كان كتير الشعور حلو، أول ما وصلنا استقبلونا كتير حلو وودونا على أماكن كتير حلوة وأول مرة بستكشفها وبشوفها.
21: كانت تجربة حلوة إن استضافونا الحرس الملكي، استضافة جميلة وحلمة حلوة، عرفونا على أماكن المتاحف الورشات.
2: هذه الزيارة تندرج ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجاري.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
22: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: مع ارتفاع درجات الحرارة يشهد شاطئ فم الواد بإقليم العيون إقبالا كبيرا من سكان الإقليم وزوار المنطقة باعتباره إحدى الوجهات المفضلة للاستمتاع بأجواء الصيف. المصطافون يتوافدون على الشاطئ نهارا، فيما يستقطب خلال الفترة المسائية عددا من المرتادين الباحثين عن أجواء أكثر اعتدالا.
23: الجماعة يعني كتجند مصالح التقنية ديالها في بداية قبل الموسم الصيفي، يعني من تقريبا من شهر أبريل كتجند المصالح ديالها من أجل تهيئ هذا الشاطئ لاستقبال هؤلاء المصطافين يعني والزوار الشاطئ، من أجل أن مثلا عنها تباشر مجموعة من الأعمال والأشغال، أشغال النظافة كذلك التزيين.
2: الأطفال والكبار يحرصون على ممارسة عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية، كما تم توفير عدد من المنقذين على طول الشاطئ، إلى جانب تكثيف حملات التحسيس والتوعية بأهمية الالتزام بقواعد السلامة وتعليمات المنقذين.
24: جينا هذا الصيف باش نصيفوا في فم الواد، لانه فم في المدينه كاين بحر، لانه فم في المدينه كاين الحمان ياسر.
0: تنجو تلقاو العائلات هنا تيتيو بالليل والاجواء تتكون رائعه، اغلبيه والدراري تيعوموا، الدراري صغار هما اللي اغلبيه.
24: اليوم البحر زوين والعيون فيها الصد، ولكن جينا هنا نتبحروا.
2: شاطئ فم الواد يعتبر وجهة جاذبة للسياحة الداخلية نظرا للرواج الكبير الذي تشهده المدينة. وخلال هذه السنة حاز الشاطئ وللمرة 19 على التوالي على شارة اللواء الأزرق لاستجابته لمعايير جودة المياه وتوفير الظروف الملائمة للاصطياف.
9: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو.
9: الخبر من المصدر.
8: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجاري فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألبان والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولار.
9: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن عقد الوعد بالبيع. هذا العقد اللي كترتب عليه مجموعة من الواجبات ومجموعة من الحقوق إلى ما تحررش بالشكل القانوني المطلوب، وبالضبط كنتكلموا على عقد ديال الوعد بالبيع المتعلق بالعقار. ولهذه الغاية كيحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي، موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
6: أهلا بك أستاذ هشام، شكرا على الاستضافة.
5: بارك الله فيكم. إذا الحديث كيف ما قلت مازال متواصل حول عقد الوعد بالبيع. كنا تكلمنا على أهمية عقد الوعد بالبيع، وتكلمنا أيضا على التعريف ديال الشرط الواقف، ووصلنا في الحلقة الماضية يعني أننا كنتحدثوا على شنو هي الشروط أو الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد. الواعد هو صاحب العقار، السيد اللي غادي يبيع ديك العقار.
6: تمام.
5: وقلنا على أنه من الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد أنه خاصه يصفي العقار، يطهر العقار من الضرائب اللي عليه، من الديون اللي عليه، يعني ولا عليه شي كريدي خاصه يخلصه، أنه ياخذ الكيتيس فيسكال، إبراء الضريبي ديالو على ذاك العقار، ولا يكلف الموثق على حسب الاتفاق. يعني مجموعة من الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد. أيضا وقفنا عند واحد النقطة مهمة، قلنا على أنه هات الواعد أيضا ما خصوش يتصرف في ذاك العقار شي تصرف اللي ممكن أنه يضر به المستفيد، ذاك السيد اللي غادي يستفد من ذاك العقار. نعطيه أمثلة على ذلك الأستاذ منتصر.
6: نعم أستاذ هشام، كما قلتي دابا الواعد بالبيع والمالك اللي هو غادي يبيع ذاك العقار، ولا ربما كلف شي شخص كينوب عليه في مقتضى واحد الوكالة، ما المهمه ديالو ما كتنتهيش بتوقيع الوعد بالبيع، وبقى جالس كيسين، خصو يبادر باش يصفي العقار. الا عنده شي تقييدات، الا عنده شي اجراءات خصو يقوم بها، خصو يقوم بها مباشره بعد توقيع الوعد بالبيع. وكما قلتي النقطه الاخيره اللي سولتي هي ديال خصو يمتنع على شي تصرف اللي يقدر يضر به الطرف الاخر.
5: نعم.
6: مثلا قدر مثلا يتصرف يقدر يكري داك العقار.
5: نعم.
6: او يرهنو، او يوقع واحد وعد بيع اخر على نفس انا نفس العقار. فهذا لا يعقل، لان داك التصرف بحال هكا فان بحال انت كتضرب المصلحه ديال داك الطرف الاخر اللي انت متعاقد معاه، وكتجعل داك التحقق ديال الشروط الواقفه شبه مستحيله.
5: نعم.
6: ما يمكنش انت واحد الدار بغيتي تبيع لواحد الشخص وجيت كري على شي واحد مثلا.
5: نعم.
6: ولا غتمشي تاخذ عليها كريدي.
5: نعم. إذا خاصة حنا كنتكلموا قبل هذا على أنه هو خاصو الدور ديالو أنه يصفي العقار.
6: نعم.
5: يعني بالأحرى كيف ما قلتي، ربما على أنه الإنسان بجهله القانون، كيف ما قلتي أنه كيعمل واحد الوعد بالبيع المدة ديالو مثلا طويلة، كتكون واحد 4 شهور ولا 5 شهور ولا 6 شهور، كيقول لك عشي شغادي ندير، غنمشي نكري داك العقار، نكريه تماما في هذه المدة. وكيوقع واحد الإشكالات كبيرة النهار اللي كيتسالى داك المدة ديال الوعد بالبيع، وكيجي داك المستفيد باش يوقع العقد ديال البيع النهائي عند الموثق، كيلقاو بان داك العقار مكري مثلا. هذه من بعض الاشكالات. نعم. اللي ممكن توقع.
6: طويل الاشهار بالنسبه للمده، راه 4 شهور المده ماشي طويله في العقارات.
5: نعم.
6: راه الاطراف كيجيو عندنا كيقول لك شحال ندير ديال المده، كتقترح عليه شهرين 3 شهور، كتجي طويله. شهرين 3 شهور يلاه كتكفي باش كيداروا الاجراءات، اللي عنده مثلا قرض بنكي، اللي عنده مثلا شي رهن ولا شي حاجه، يعني يلاه ديك اجراءات المده يلاه كتكون كافيه باش كيتحققوا ديك الشروط الواقفه اللي تفاهمنا عليهم. فانك دير اجراء انك تكري، دير مثلا تصرف انك تكري ديك العقار، راك كتحكم لهذيك العمليه ربما بالفشل. هذاك اللي يدخل واش كريم عندك 3 شهور ولا 4 شهور، واش يبغي يخرج ولا ما بغيش يخرج.
5: تمام.
6: الرهن كذلك، الا مشيتي خديتي كريدي على ديك الدار، راه رهنتيها لفائده البنك.
5: نعم.
6: يعني
5: كتدخل في واحد الاشكالات
6: اخرى. نعم. اشكالات اخرى، خصوصا انه الرهون البنكي كتكون دائما كيكون كتكون معها واحد المنع تفويت.
5: نعم.
6: يعني كتدخل في واحد الحيثيه. نعم. اللي لا داعي لها صراحه. والحاجه اللي نعم تفضل استاذ هشام.
5: نعم. واحد النقطه اللي هي مهمه اللي تكلمت عليها الاستاذ منتصر، وربما اننا خاصنا نوقفوا عليها بواحد. نعم. الشكل يعني اللي نبينوها.
6: نعم.
5: قلت على انه الانسان ملي كيعمل الوعد بالبيع، يعني العقد ديال الوعد بالبيع، ما خصوش يعمل عقد ديال الوعد بالبيع اخر.
6: نعم. هذه نقطه كنجي ليها. تمام.
5: وهذه نقطه مهمه. علاش
6: مهمه جدا؟ فهم.
5: لانه فهم. ربما فهم. انه كتنتهي المده، الانسان كيكون عمل واحد شهرين 3 شهور 4 شهور، انتهى ديك المده، هو ربما بيجهل القانون كيقول صافي سالت المده، كيمشي كيعمل واحد العقد ديال الوعد بالبيع مع شخص اخر. هاد النقطه بغينا نتكلموا عليها الاستاذ منتصر.
6: ودابا هاد النقطه بالضبط الاستاذ هشام واحد النقطه اللي دائما كنقولوها ونعاودوها ومع نفس بعض المرات من نفس الزبناء، يعني كيكون قامت واحد الزبون اللي هو كيتعامل بزاف العقارات وفين ما كيطيح في نص العيه كيخصك تعاود تشرحها لي، لان بزاف الناس ما كيستوعبوهاش. كيكون مثلا وقعت واحد وعد بيع وعد بالبيع في مثلا مده ديال شهرين، وكتدوز ديك الشهرين داك المشتري ربما ما كيجيش، ربما ما كيخرجيش كريدي، ربما كيتاخر لان كيكون عنده ظروف، لان كيقدر هو باقي باغي يكمل العمل وكيوقع ليه تاخير، طلب شي وثيقه مثلا اتاستاسيون دو سالير تعطلات عليه ولا البنك تعطلات عليه ولا ربما وقع عليه شي حادث ولا شي حاجه. فداك داك البائع كيسنت ديك المده كيكون السيد صافي تعطل عليا انا نمشي نبيع لواحد اخر. لا، هاد المساله ما غنملوش من تذكير بها المواطنين. الشيء القضائي في المغرب واضح في هذه المساله هذه، الفسخ الوعد الى الى الى وقع كيخص الى ما يتمش بعمليه ديال البيع كيخص الفسخ ديالو، يا اما رضائيا يعني الطرفين معا يجيو عند الموثق ويوقعوا داك الفسخ ديال داك الوعد بالبيع، ولا قضائيا يعني مثلا دابا انت هو المالك ديال داك العقار وبغيتي تبيعه وسنيتي واحد مع السيد والسيد تاخر عليك داك الشهرين ما بقيتش باغي تبيع لي، خصك تلجا الى ما بغاش يجلسني معك رضائيا خصك تمشي تلجأ للقضاء وتطلب الفسخ، تقول بان المده راه دازت.
5: نعم،
6: شنو كاين شنو كاين، وكطلب الفسخ القضائي، وطبعا القضاء راه يفسخ لك ديك الساعات.
5: نعم، واضح الاستاذ منتصر، يعني كيف ما قلت هذه نقطه مهمه ما كنملوش على اننا نذكروا بها.
6: نعم،
5: لانه ربما الانسان كيف ما كنقولوا دائما بجليل القانون، والدور ديالنا احنا هنا هو تبسيط المعلومه القانونيه. نعم، يعني المساهمه في نشر الثقافه القانونيه. نعم، حتى يعلم كل واحد منا ما له وما عليه،
6: خصوصا ان ديك النقطه. نعم، تؤدي المسائل لا يحمد عقباه، لان كتولي انت كمالك ديال داك العقار ملتزم مع شخصين معا على نفس العقار.
5: على نفس العقار،
6: يعني راه تقدر تطيح في واحد المسائل ديال اللي ربما تكون متابعه.
5: نعم،
6: قضائيه. نعم، وربما. نعم، جنائيه، لانه التزمتي على نفس العقار مع شخصين مختلفين.
5: نعم، وهذا امر مهم، لاننا كنا تكلمنا قبل ما نتكلموا على المساله ديال الوعد بالبيع وانتهاء المده ديالو، انه الانسان ما خصوش يبرم شي عقد ديال البيع مع شخص ثاني حتى يفسخ ذاك العقد. نعم، الاولاني. كيف ما قلت هذه ممكن يترتب عليها المساله اللي كنا تكلمنا عليها في بدايه الحلقه، هو انه الانسان ملي كدوز المده دازت ديك الشهرين اللي هي في العقد ديال الوعد بالبيع، ولا داز هذيك 3 شهور اللي هي ديال العقد ديال الوعد بالبيع بلا ما كيمشي يفسخ. نعم، كيمشي كيري داك العقار ولا كيمشي غنو ولا كياخذ عليه كريدي نظرا للاعتقاد ديالو انه سالات المده ديال العقد ديال الوعد بالبيع. اذا
6: ربما داك الشخص الاخر. نعم، ربما عنده عذر.
5: تمام تمام،
6: والقضاء هو المخول في هذه المساله اللي يعني يشوف داك العذر ديال داك الشخص واش مقبول ولا غير مقبول.
5: ولا غير مقبول. نعم،
6: انه هو السيد نار جا سمعك داك الوعد بالبيع راه عنده النيه انه يكمل الشراء، وما عرفش من الظروف اللي وقعت ليه اللي حالت انه يكون داك المده.
5: نعم،
6: بحال مثلا في مده في الوقت في ديال كورونا.
5: نعم،
6: كانوا الناس وقع لهم كان الكونفينمون.
5: نعم،
6: كان الكونفينمون، يعني كانوا الناس بقاو في ملتزمين في
5: الحجر الصحي. نعم،
6: الحجر الصحي، وكان بزاف ديال الوعد بالبيع اللي الناس ما قدروش يجيو ديك يسنيو البيع ديالهم النهائي. نعم، هذا كان الحجر الصحي. هذا مثلا من الامثله
5: اللي تكون. نتكلموا ايضا على بعض الالتزامات. نعم، التي تكون على عاتق الواعد، وكنذكر دائما الواعد هو صاحب المحل، يعني. نعم، هو مول العقار
6: والمالك. نعم،
5: نعم، هو المالك.
6: نعم،
5: نتكلموا ايضا انه في بعض المرات كيتعمل العقد ديال الوعد بالبيع ما بين جوج ديال الاطراف. على مثلا حنا كنتكلموا دائما في العقار فيلا ولا شقه ولا دار ولا محل تجاري. لكن بمجرد انه ما كيتمضى داك العقد ديال الوعد بالبيع كيمشي داك المالك للدار ديالو، كيكون عنده مثلا شي باب فاخر، مشي نوع ديال مثلا العود اللي هو فاخر جدا، وكيبدل داك الباب باب اخر، ولكن داك المستفيد داك الشاري اللي باغي يشري كان شاف داك الباب. مثلا هنا بغينا نتكلموا الاستاذ الفاضل، واش الانسان اللي كيعمل العقد ديال الوعد بالبيع واش ممكن يتصرف مثل هاد التصرفات في العقار ديالو؟
6: لا، هو اخلاقيا ملزم انه كتوقع داك الوعد بالبيع انك تستمر في استغلال داك العقار، لانه كيبقى في الملكيه ديالك.
5: نعم،
6: كتبقى كتستغلو، خصك تستغلو كرب اسره حريص، يعني بالفرنسي كنقول اون بون بير دو فامي. دونك يعني ديك الدار كتحافظ عليها، كتحافظ انك صافي تصرفتي بها مع واحد الشخص اخر ربما اكثر من ملي كتكون ديالك، يعني. نعم، تحافظ عليها وتستعملها استعمال حسن. انك تغير المعالم ديالها فهذا طبعا امر غير مقبول. الا مثلا بحال مثلا الاتات طبعا التركيب القضيه لان انت كتبيع العقار ما كتبيعوش بالاتات الا كنت اذا كان اتفقتي مع الطرف الاخر شي حاجه، ولكن باش تغير البيبان ولا ربما تغير البونيات ولا
10: مثلا
6: ديال الضوء الى اخره، فهاد المسائل فهي مرفوضه، هي صراحه نادره الحدوث، ولكن ممكن طبعا ممكن، ولذلك فداك المشتري راه نهار يبغي يشري البيع راه عنده الحق انه يمشي يعاود يدير زياره لذاك العقار اللي التزمتي معاه عليه، الا بان لي انا شي تغيير راه يمكن لي ما يكملش العمليه ويطلب التعويض على الضرر اللي ربما يقدر يكون لحق به.
10: نعم، يعني انه داك الوعيد يعني عمل شي تغيير في داك العقار، وهذا امر اللي غادي نتكلموا عليه. داك العقار اللي كان شافو السيد اللي غادي يشري المستفيد شافو على واحد الوضعيه معينه، ملي كنتكلموا على الوضعيه معينه بالبيبان ديالو بالسانيتير ديالو يعني بكل شيء اللي شافو هو عجبو باش يشريه بديك الكيفيه اللي كان شافو عليه. ولا وقع كيف ما قلت ربما حنا دائما كنتكلموا هذا امر ممكن انه يعني يكون يوقع في وقت معين، داك الواعد مشى بدل شي حاجه، واش ممكن داك السيد يمشي للقضاء؟
6: طبعا ولكن خصو يثبت، لانك قلت ان تما كتكون اثباتات، لان غالبا ما كتشري العقار كتشري غالبا مثلا كان فيلا راه كتشري الحيوط، كتشري يعني الحيوط راه ما يمكنش يحيد الحيوط، ما يمكنش يحيد الارض، ما يمكنش يحيد الزليج، ما يمكنش ديك كتبقى المنقولات اللي هي ساهل ان يتصرف فيها كيبقى اتفاق ديال الاطراف، ولكن صراحه حاله نادره، الاغلبيه ما كيوقعش زعما هذا المشكل الا نادرا، وفي جميع الاحوال حنا كنحثوا اطراف انهم يتفقوا بيناتهم قبل ما يمروا البيع، يعني داك السيد اللي شاف ديك العقار وعنده شي ملاحظه حتى يتفاهم مع داك السيد يقول لي ما ترد لي داكشي اللي حيدتي ولا اخره، وعاد كنمروا للتوقيع.
10: نعم ممتاز استاذي الفاضل. اذا مجموعه من الالتزامات والواجبات التي تكون على عاتق الواعد، نذكروا بها بعجاله او لا يعني الخطوط العارضه ديالها، وانه الواعد خاصو يصفي العقار من جميع الضرائب اللي عليه، الواعد خاصو يحيد الحجوزات ربما اللي كتكون على العقار، الواعد خاصو يحيد التقييدات اذا كانت على العقار، ولا كان عنده شي كريدي يعني رهن معين انه

0: خاطر ذاك المشتري انه توي في بلدي ربما مثلا داروا شهرين وفتك الشهر الاول خذ الابراء الضريبي وما بقى عنده حتى شي مانع وداك داك المشتري باقي يلاه كيدير الاجراءات اللي باش يكمل العمليه مين كيكمل العمليه كيخص يكون يبقى رهن الاشاره يعني ماشي خصافي على الانظار كاين مثلا كتلقى كنطيحوا في هذه الحالات تلقى مثلا واحد راه كيجري على الملف ديالو نهار كيوجد داك الملف كان تصيفط طرف اخر يقول لا انا راه مشيت صافط للخارج مثلا ولا مشيت ندوز عطله مع الابناء ديالي ولا سميتو هذه حاله كتبقى خصوصا دابا انا يعني اللي كان ملتزم في واحد الوعد بالبيع خصو قبل الا كان عنده شي سفر ولا شي حاجه خبر الموثق يقول لي شوف استاذ راني عندي واحد مثلا واحد انغيب على على البلاد ولا المدينه واحد 10 ايام ولا 15 يوم واش تحتاجني في هذه المده
1: تمام
0: لا بأس مش مساله بسيطه ما كتكلف حتى شي حاجه
1: وهذه النصائح اللي كنحتاجوا ليها الاستاذ منتصر واللي كنحاولوا اننا نبلغوها دائما في اطار برنامج القانون والناس دائما القاعده ديالنا هو النشر او الاسهام في نشر الثقافه القانونيه حتى يعرف كل واحد منا ما له وما عليه. شكرا لكم استاذ منتصر على هذه الاضاءات وعلى هذه الاشارات ايضا حول عقد الوعد بالبيع وبالضبط حول موضوع الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد.
0: مرحبا استاذ هشام.
1: وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف يقومون بزيارة لمقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط تعرفوا خلالها على عدد من مرافقه وفضاءاته. هذه الزيارة تشكل فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم للتعرف عن كثب على تاريخ الحرس الملكي العريق الممتد لأزيد من 12 قرنا.
5: يزورون اليوم إحدى معالم المغرب الحضارية التاريخية وسيكتشفون من خلال هذه الجولة عمق وأصالة المملكة المغربية بكل مؤسساتها خاصة المؤسسة الملكية السامية التي تجمع المغرب والمغاربة على قيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام.
6: إحنا برنامجنا شيق ومليء بالزيارات والفعاليات. زرنا اليوم مثلا الحرس الملكي والقصر الملكي تعرفت شفنا عرض الخيل وشفنا عروض تانية وكيف بنسجوا السروج وبنسجوا الأقمشة كل الأشياء اللي بتخص الحرس الملكي.
4: برنامج الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما تضمن جولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقي إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. الزيارة شملت أيضا متحف الحرس الملكي حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف.
7: الأطفال في هذا العمر هم يعني بيحبوا يتعرفوا على الحيوانات ممكن يكون صفة الخيل كمان من الأشياء اللي هي بيحبوا يتعرفوا عليها فيعني هم تعرفوا اليوم عن قرب كتير وملامسة مع الخيول فما شاء الله كانت زيارة قيمة.
8: كان كتير الشعور حلو أول ما وصلنا استقبلونا كتير حلو وودونا على أماكن كتير حلوة وأول مرة بستكشفها وبشوفها.
9: كانت تجربة حلوة إن استضافونا الحرس الملكي استضافة جميلة وحلمة حلوة عرفونا على أماكن المتاحف الورشات.
4: هذه الزيارة تندرج ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 أغسطس الجاري.

0: الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
4: أنا فخور بالمشاركة ديالي هنا وفخور بالدعوة اللي تلقيت، كانت مشاركة زوينة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله.
3: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعاليات المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
1: الإذاعة الأقرب إليكم
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. في تطوان استفادة أزيد من 1200 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات في إطار الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية. طقس متقلب بالمملكة في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي وزخات رعدية وبرد ورياح قوية، حرارة مرتفعة مرتقبة اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. بخصوص الرسوم الجمركية، المفاوضات الكندية الأمريكية تدخل مرحلتها الأخيرة. نظمت جمعية أصوات نسائية بتطوان قافلة طبية متعددة التخصصات في إطار مبادراتها التضامنية الصحة للجميع، وتندرج هذه القافلة الطبية التي تحتضنها ثانوية قسم زهيرية تأهيلية بتطوان والمنظمة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن والجمعية المغربية لرعاية الصحة والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتطوان ضمن البرنامج الاجتماعي والتضامني الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظم من 12 إلى 15 غشت الجارية. تقرير كنز البخاري. هذه القافلة الطبية التي تحتضنها ثانوية قاسم الزهيري تأهيلية بتطوان والمنظمة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن والجمعية المغربية لرعاية الصحة والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتطوان تندرج ضمن البرنامج الاجتماعي والتضامني للدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية. الدكتور الحسني مولاي رشيد رئيس الجمعية المغربية لرعاية الصحة
6: أوضح أن هذه القافلة التي أشرف على انطلاقها عامل إقليم تطوان عبد الرزاق المنصوري ورئيسة جمعية أصوات نسائية كريمة بن عيش تستهدف على الخصوص نزلاء مركز لرعاية كبار السن ونزيلات سجن النساء ومستفيدي المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين إلى جانب الأشخاص في وضعية هشاشة بحي كويلما بتطوان. الدكتور الحسني أضاف أن نحو 1200 شخص سيستفيدون من استشارات طبية في عدد من التخصصات من بينها الطب العام وأمراض الروماتيزم والأمراض الجلدية وطب الجهاز الهضمي وطب العيون وأمراض الأنف والأذن والحنجرة وطب النساء.
5: طقس متقلب بالمملكة في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم بعدد من مناطق المملكة. وعودة إلى كنز البخاري.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار أحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية 11 مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم حسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
5: ارتباطا بحرائق الغابات، تشهد عدة بلدان أوروبية حرائق غابات واسعة النطاق أتت على ألاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. تقرير إسماعيل الملكي.
7: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق أتت على ألاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتية، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مزرع شخص وإصابة 40 آخرين، عشرة منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
5: ودوليا دائما تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. وعودة إلى إسماعيل الملكي.
7: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاقنا قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجاري فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألبان والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
5: في الرياضة اللحظة، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلا بالرباط أن المغرب بات يمتلك منتخبا نسويا تنافسيا يلعب في أعلى المستويات، موضحا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب المغربي للسيدات حقق تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تعكسه الأدوار المتقدمة التي بلغها، لا سيما وصوله إلى نهائي نسختين متتاليتين من كأس أمم إفريقيا وبلوغ ثمن نهائي كأس العالم. وستجمع المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا للسيدات منتخبي مالاوي والكاميرون اليوم مساء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. شكرا لكم مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
3: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط، انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة، وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
4: أنا فخور بالمشاركة ديالي هنا وفخور بالدعوة اللي تلقيت. كانت مشاركة زوينة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله.
3: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعاليات المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
10: قبيلة ولاد تدرارين الأنصار المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة تحيي بجماعة ولاد مرابط بإقليم صويرة الدورة 50 لموسمها الثقافي والديني تحت شعار الدور الاستراتيجي للمبادرة الملكية الأطلسية قاطرة للاندماج الإفريقي وتحقيق تنمية إقليمية مستدامة.
11: المتميز في هذه النسخة 50 هو أننا نجدد الولاء والوفاء للعرش العلوي بقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، واخترنا هذه السنة شعار المبادرة الأطلسية الملكية لما لها من أهمية في استقرار الأمن بالأقاليم الجنوبية.
10: هذا الحدث شكل مناسبة للتأكيد على التجند الدائم للقبيلة خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ووفائها لقيم التضامن والوحدة واستعدادها للمساهمة في مختلف المبادرات الرامية إلى تنمية الأقاليم الجنوبية وصون مغربيتها الراسخة في التاريخ. فعاليات الموسم الديني والثقافي للقبيلة تتواصل ببرنامج متنوع يجمع بين البعد الروحي والإشعاع الفني وفقرات فنية مستوحاة من الثقافة الحسانية. وفي ختام حفل الافتتاح رفع الحضور أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين ويكلل مبادرات جلالته بالتوفيق والنجاح ويسدد خطاه ويحقق ما يصب إليه جلالته من تقدم وازدهار لشعبه الوفي، وأن يقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد و سائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
1: غيم راديو.
2: غيم راديو.
1: الخبر من المصدر.

0: إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة، أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب، والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
3: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريده كانوا خيره السراب في المغرب، الفن الحلقه حتى هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه، هذا كان وكان عليه اقبال بالفعل.
2: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
4: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيت بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
2: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط، انطلقت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة، وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
6: أنا فخور بالمشاركة ديالي هنا وفخور بالدعوة اللي تلقيت، كانت مشاركة زوينة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله.
2: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعاليات المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية، احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو.
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة.
8: في تطوان استفادة أزيد من 1200 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات في إطار الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية. طقس متقلب بالمملكة في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي وزخات رعدية وبرد ورياح قوية، حرارة مرتفعة مرتقبة اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. بخصوص الرسوم الجمركية، المفاوضات الكندية الأمريكية تدخل مرحلتها الأخيرة. نظمت جمعية أصوات نسائية بتطوان قافلة طبية متعددة التخصصات في إطار مبادراتها التضامنية الصحة للجميع، وتندرج هذه القافلة الطبية التي تحتضنها ثانوية قسم زهيرية تأهيلية بتطوان والمنظمة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن والجمعية المغربية لرعاية الصحة والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتطوان ضمن البرنامج الاجتماعي والتضامني الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظم من 12 إلى 15 غشت الجارية. تقرير كنزة البخاري.
9: هذه القافلة الطبية التي تحتضنها ثانوية قاسم الزهيري تأهيلية بتطوان والمنظمة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن والجمعية المغربية لرعاية الصحة والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتطوان تندرج ضمن البرنامج الاجتماعي والتضامني للدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية. الدكتور الحسني مليرشيد رئيس الجمعية المغربية لرعاية الصحة أوضح أن هذه القافلة التي أشرف على انطلاقها عامل إقليم تطوان عبد الرزاق المنصوري ورئيسة جمعية أصوات نسائية كريمة بن عيش تستهدف على الخصوص نزلاء مركز لرعاية كبار السن ونزيلات سجن النساء ومستفيدي المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، إلى جانب الأشخاص في وضعية هشاشة بحي كويلما بتطوان. الدكتور الحسني أضاف أن نحو 1200 شخص سيستفيدون من استشارات طبية في عدد من التخصصات من بينها الطب العام وأمراض الروماتيزم والأمراض الجلدية وطب الجهاز الهضمي وطب العيون وأمراض الأنف والأذن والحنجرة وطب النساء.
8: طقس متقلب بالمملكة في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم بعدد من مناطق المملكة. وعودة إلى كنز البخاري.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار أحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم حسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
8: ارتباطا بحرائق الغابات، تشهد عدة بلدان أوروبية حرائق غابات واسعة النطاق أتت على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. تقرير إسماعيل الملكي.
10: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق أتت على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة، من من دون أن تطال النيران هذه هي المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مزرع شخص وإصابة 40 آخرين، عشرة منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
8: ودوليا دائما تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. وعودة إلى إسماعيل الملكي.
10: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاقنا قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجاري فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألبان والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا مطالبة بتقديم تنازلات، كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
8: في الرياضة اللحظة، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلا بالرباط أن المغرب بات يمتلك منتخبا نسويا تنافسيا يلعب في أعلى المستويات، موضحا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب المغربي للسيدات حقق تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تعكسه الأدوار المتقدمة التي بلغها، لا سيما وصوله إلى نهائي نسختين متتاليتين من كأس أمم إفريقيا وبلوغ ثمن نهائي كأس العالم. وستجمع المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا للسيدات منتخبي مالاوي والكاميرون اليوم مساء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. شكرا لكم مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: قبيلة ولاة تدرارين الأنصار المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة تحيي بجماعة أولاد مرابط بإقليم صويرة الدورة 50 لموسمها الثقافي والديني تحت شعار الدور الاستراتيجي للمبادرة الملكية الأطلسية قاطرة للاندماج الإفريقي وتحقيق تنميات إقليمية مستدامة.
12: المتميز في هذه النسخة 50 هو أننا نجدد الولاء والوفاء للعرش العلوي بقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، واخترنا هذه السنة شعار المبادرة الأطلسية الملكية لما لها من أهمية في استقرار الأمن بالأقاليم الجنوبية.
11: هذا الحدث شكل مناسبة للتأكيد على التجند الدائم للقبيلة خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ووفائها لقيم التضامن والوحدة واستعدادها للمساهمة في مختلف المبادرات الرامية إلى تنمية الأقاليم الجنوبية وصون مغربيتها الراسخة في التاريخ. فعاليات الموسم الديني والثقافي للقبيلة تتواصل ببرنامج متنوع يجمع بين البعد الروحي والإشعاع الفني وفقرات فنية مستوحاة من الثقافة الحسانية. وفي ختام حفل الافتتاح رفع الحضور أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين ويكلل مبادرات جلالته بالتوفيق والنجاح ويسدد خطاه ويحقق ما يصبو إليه جلالته من تقدم وازدهار لشعبه الوفي، وأن يقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
11: مع ارتفاع درجات الحرارة يشهد شاطئ فم الواد بإقليم العيون إقبالا كبيرا من سكان الإقليم وزوار المنطقة باعتباره إحدى الوجهات المفضلة للاستمتاع بأجواء الصيف. المصطافون يتوافدون على الشاطئ نهارا فيما يستقطب خلال الفترة المسائية عددا من المرتادين الباحثين عن أجواء أكثر اعتدالا.
13: الجماعة يعني كتجند مصالح التقنية ديالها في بداية قبل الموسم الصيفي، يعني من تقريبا من شهر أبريل كتجند المصالح ديالها من أجل تهيئ هذا الشاطئ لاستقبال هؤلاء المصطافين يعني والزوار الشاطئ، من أجل أن مثلا عنها تباشر مجموعة من الأعمال والأشغال، أشغال النظافة كذلك التزيين.
11: الأطفال والكبار يحرصون على ممارسة عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية، كما تم توفير عدد من المنقذين على طول الشاطئ إلى جانب تكثيف حملات التحسيس والتوعية بأهمية الالتزام بقواعد السلامة وتعليمات المنقذين.
14: جينا هذا الصيف باش نصيفوا في فم الواد لانه فم في المدينه كاين بحر، لانه فم في المدينه كاين الحمان ياسر.
15: تنجو تلقاو العائلات هنا تيتيو بالليل والاجواء تتكون رائعه، اغلبيه والدراري والدراري صغار هما اللي اغلبيه.
16: اليوم البحر زوين والعيون فيها الصاد، ولكن جينا هنايا نتبحروا.
11: شاطئ فم الواد يعتبر وجهة جاذبة للسياحة الداخلية نظرا للرواج الكبير الذي تشهده المدينة، وخلال هذه السنة حاز الشاطئ وللمرة 19 على التوالي على شارة اللواء الأزرق لاستجابته لمعايير جودة المياه وتوفير الظروف الملائمة للاصطياف.
0: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: ريم راديو.
0: ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
11: أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف يقومون بزيارة لمقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، تعرفوا خلالها على عدد من مرافقه وفضاءاته. هذه الزيارة تشكل فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم للتعرف عن كثب على تاريخ الحرس الملكي العريق الممتد لأزيد من 12 قرنا.
17: يزورون اليوم إحدى معالم المغرب الحضارية التاريخية، وسيكتشفون من خلال هذه الجولة عمق وأصالة المملكة المغربية بكل مؤسساتها، خاصة المؤسسة الملكية السامية التي تجمع المغرب والمغاربة على قيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام.
18: احنا برنامجنا شيق ومليء بالزيارات والفعاليات، زرنا اليوم مثلا الحرس الملكي والقصر الملكي، تعرف شفنا عرض الخيل وشفنا عروض تانية وكيف بنسجوا السروج وبنسجوا الأقمشة، كل الأشياء اللي بتخص الحرس الملكي.
11: برنامج الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما، تضمن جولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقي، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. الزيارة شملت أيضا متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف.
19: الأطفال في هذا العمر هم يعني بيحبوا يتعرفوا على الحيوانات، ممكن يكون صفة الخيل كمان من الأشياء اللي هي بيحبوا يتعرفوا عليها، فيعني هم تعرفوا اليوم عن قرب كتير وملامسة مع الخيول، فما شاء الله هي كانت زيارة قيمة.
20: كان كتير الشعور حلو، أول ما وصلنا استقبلونا كتير حلو وودونا على أماكن كتير حلوة وأول مرة بستكشفها وبشوفها.
21: كانت تجربة حلوة إن استضافونا الحرس الملكي، استضافة جميلة وحلمة حلوة، عرفونا على أماكن المتاحف الورشات.
11: هذه الزيارة تندرج ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجاري.
5: غيم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة، وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
6: أنا فخور بالمشاركة ديالي هنا وفخور بالدعوة اللي تلقيت، كانت مشاركة زوينة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله.
2: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعالية المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية، احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
5: ريم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. في تطوان استفادة أزيد من 1200 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات في إطار الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية.
3: طقس متقلب بالمملكة في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي وزخات رعدية وبرد ورياح قوية، حرارة مرتفعة مرتقبة اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. بخصوص الرسوم الجمركية، المفاوضات الكندية الأمريكية تدخل مرحلتها الأخيرة. نظمت جمعية أصوات نسائية بتطوان قافلة طبية متعددة التخصصات في إطار مبادراتها التضامنية الصحة للجميع. وتندرج هذه القافلة الطبية التي تحتضنها ثانوية قسم زهيرية تأهيلية بتطوان والمنظمة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن والجمعية المغربية لرعاية الصحة والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتطوان ضمن البرنامج الاجتماعي والتضامني الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظم من 12 إلى 15 غشت الجارية. تقرير كنز البخاري.
9: هذه القافلة الطبية التي تحتضنها ثانوية قاسم الزهيري تأهيلية بتطوان والمنظمة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن والجمعية المغربية لرعاية الصحة والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتطوان تندرج ضمن البرنامج الاجتماعي والتضامني للدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية. الدكتور الحسني مولايرشيد رئيس الجمعية المغربية لرعاية الصحة أوضح أن هذه القافلة التي أشرف على انطلاقها عامل إقليم تطوان عبد الرزاق المنصوري ورئيسة جمعية أصوات نسائية كريمة بن عيش تستهدف على الخصوص نزلاء مركز لرعاية كبار السن ونزيلات سجن النساء ومستفيدي المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين إلى جانب الأشخاص في وضعية هشاشة بحي كويلما بتطوان. الدكتور الحسني أضاف أن نحو 1200 شخص سيستفيدون من استشارات طبية في عدد من التخصصات من بينها الطب العام وأمراض الروماتيزم والأمراض الجلدية وطب الجهاز الهضمي وطب العيون وأمراض الأنف والأذن والحنجرة وطب النساء.
3: طقس متقلب بالمملكة في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم بعدد من مناطق المملكة. وعودة إلى كنز البخاري.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار أحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم الحسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
3: ارتباطا بحرائق الغابات، تشهد عدة بلدان أوروبية حرائق غابات واسعة النطاق أتت على ألاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. تقرير إسماعيل الملكي.
10: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق أتت على ألاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء الحية النباتية، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مزرع شخص وإصابة 40 آخرين، 10 منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
3: ودوليا دائما تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشتر الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. وعودة إلى إسماعيل الملكي.
10: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاقنا قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشتر الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشتر الجاري فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألماني والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا مطالبة بتقديم تنازلات، كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
3: في الرياضة اللحظة، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلا بالرباط أن المغرب بات يمتلك منتخبا نسويا تنافسيا يلعب في أعلى المستويات، موضحا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب المغربي للسيدات حقق تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تعكسه الأدوار المتقدمة التي بلغها، لا سيما وصوله إلى نهائي نسختين متتاليتين من كأس أمم إفريقيا وبلوغ ثمن نهائي كأس العالم. وستجمع المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا للسيدات منتخبي مالاوي والكاميرون اليوم مساء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. شكرا لكم مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو.
1: الأخبار

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق تعتد على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح، بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد، بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مصرع شخص وإصابة 40 آخرين، 10 منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما يستنفر

0: حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف يقومون بزيارة لمقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، تعرفوا خلالها على عدد من مرافقه وفضاءاته. هذه الزيارة تشكل فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم للتعرف عن كثب على تاريخ الحرس الملكي العريق الممتد لأزيد من 12 قرنا.
3: يزورون اليوم إحدى معالم المغرب الحضارية التاريخية، وسيكتشفون من خلال هذه الجولة عمق وأصالة المملكة المغربية بكل مؤسساتها، خاصة المؤسسة الملكية السامية التي تجمع المغرب والمغاربة على قيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام.
4: احنا برنامجنا شيق ومليء بالزيارات والفعاليات، زرنا اليوم مثلا الحرس الملكي والقصر الملكي، تعرفت شفنا عرض الخيل وشفنا عروض تانية وكيف بنسجوا السروج وبنسجوا الأقمشة، كل الأشياء اللي بتخص الحرس الملكي.
2: برنامج الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما، تضمن جولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقي، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. الزيارة شملت أيضا متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف.
5: الأطفال في هذا العمر هم يعني بحبوا يتعرفوا على الحيوانات، ممكن يكون صفة الخيل كمان من الأشياء اللي هي بحبوا يتعرفوا عليها، فيعني هم تعرفوا اليوم عن قرب كتير وملامسة مع الخيول، فما شاء الله هي كانت زيارة قيمة.
6: كان كتير الشعور حلو، أول ما وصلنا استقبلونا كتير حلو وودونا على أماكن كتير حلوة وأول مرة بستكشفها وبشوفها.
7: كانت تجربة حلوة إن استضافونا الحرس الملكي، استضافة جميلة وحلمة حلوة، عرفونا على أماكن المتاحف الورشات.
2: هذه الزيارة تندرج ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجان.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط، انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة، وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
10: فخور بمشاركة ديالي هنا.

0: فخور بالدعوه اللي تلقيت، كانت مشاركه زوينه وان شاء الله ما تكونش الاخيره باذن الله.
1: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعالية المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية، احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي. إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. في تطوان استفادة أزيد من 1200 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات في إطار الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية. طقس متقلب بالمملكة في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي وزخات رعدية وبرد ورياح قوية، حرارة مرتفعة مرتقبة اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. بخصوص الرسوم الجمركية، المفاوضات الكندية الأمريكية تدخل مرحلتها الأخيرة. نظمت جمعية أصوات نسائية بتطوان قافلة طبية متعددة التخصصات في إطار مبادراتها التضامنية الصحة للجميع، وتندرج هذه القافلة الطبية التي تحتضنها ثانوية قسم زهيرية تأهيلية بتطوان والمنظمة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن والجمعية المغربية لرعاية الصحة والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتطوان ضمن البرنامج الاجتماعي والتضامني الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظم من 12 إلى 15 غشت الجارية. تقرير كنزة البخاري.
4: هذه القافلة الطبية التي تحتضنها ثانوية قاسم الزهيري تأهيلية بتطوان والمنظمة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن والجمعية المغربية لرعاية الصحة والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتطوان تندرج ضمن البرنامج الاجتماعي والتضامني للدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية. الدكتور الحسني مليرشيد رئيس الجمعية المغربية لرعاية الصحة أوضح أن هذه القافلة التي أشرف على انطلاقها عامل إقليم تطوان عبد الرزاق المنصوري ورئيسة جمعية أصوات نسائية كريمة بن عيش تستهدف على الخصوص نزلاء مركز لرعاية كبار السن ونزيلات سجن النساء ومستفيدي المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، إلى جانب الأشخاص في وضعية هشاشة بحي كويلما بتطوان. الدكتور الحسني أضاف أن نحو 1200 شخص سيستفيدون من استشارات طبية في عدد من التخصصات من بينها الطب العام وأمراض الروماتيزم والأمراض الجلدية وطب الجهاز الهضمي وطب العيون وأمراض الأنف والأذن والحنجرة وطب النساء.
3: طقس متقلب بالمملكة في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم بعدد من مناطق المملكة. وعودة إلى كنز البخاري.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار أحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم حسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
3: ارتباطا بحرائق الغابات، تشهد عدة بلدان أوروبية حرائق غابات واسعة النطاق أتت على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. تقرير إسماعيل الملكي.
2: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق أتت على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح، بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتية، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد، بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مزرع شخص وإصابة 40 آخرين، 10 منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
3: ودوليا دائما تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. وعودة إلى إسماعيل الملكي.
2: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاقنا قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجاري فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألماني والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات، كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحديثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
3: في الرياضة، اللحظة أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلا بالرباط أن المغرب بات يمتلك منتخبا نسويا تنافسيا يلعب في أعلى المستويات، موضحا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب المغربي للسيدات حقق تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تعكسه الأدوار المتقدمة التي بلغها، لا سيما وصوله إلى نهائي نسختين متتاليتين من كأس أمم إفريقيا وبلوغ ثمن نهائي كأس العالم. وستجمع المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا للسيدات منتخبي مالاوي والكاميرون اليوم مساء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. شكرا لكم مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.
5: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة، أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب، والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
7: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريده كانوا خيره السراب في المغرب، الفن الحلقه تا هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه، هذا كان وكان عليه اقبال بالفعل.
6: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
8: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيت بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
6: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: إنغميس نيم كورا، إنمنادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
10: قبيلة ولاة تدرارين الأنصار المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة تحيي بجماعة أولاد مرابط بإقليم صويرة الدورة 50 لموسمها الثقافي والديني تحت شعار الدور الاستراتيجي للمبادرة الملكية الأطلسية قاطرة للاندماج الإفريقي وتحقيق تنمية إقليمية مستدامة.
11: المتميز في هذه النسخة الخمسين هو أننا نجدد الولاء والوفاء للعرش العلوي بقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. واخترنا هذه السنة شعار المبادرة الأطلسية الملكية لما لها من أهمية في استقرار الأمن بالأقاليم الجنوبية.
10: هذا الحدث شكل مناسبة للتأكيد على التجند الدائم للقبيلة خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ووفائها لقيم التضامن والوحدة واستعدادها للمساهمة في مختلف المبادرات الرامية إلى تنمية الأقاليم الجنوبية وصون مغربيتها الراسخة في التاريخ. فعاليات الموسم الديني والثقافي للقبيلة تتواصل ببرنامج متنوع يجمع بين البعد الروحي والإشعاع الفني وفقرات فنية مستوحاة من الثقافة الحسانية. وفي ختام حفل الافتتاح رفع الحضور أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين ويكلل مبادرات جلالته بالتوفيق والنجاح ويسدد خطاه ويحقق ما يصبو إليه جلالته من تقدم وازدهار لشعبه الوفي وأن يقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
5: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
9: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. غيم راديو.
5: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
12: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
0: أنا فخور بالمشاركة ديالي هنا وفخور بالدعوة اللي تلقيت. كانت مشاركة زوينة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله.
12: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي فيما تتواصل فعالية المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
9: إنغميس نيمكورا. إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين إنغميسن غماب راديو. غيم راديو.
5: غيم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
2: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجاري فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألماني والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
9: ريم راديو.
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. في تطوان استفادة أزيد من 1200 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات في إطار الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية. طقس متقلب بالمملكة في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، وزخات رعدية وبرد ورياح قوية، حرارة مرتفعة مرتقبة اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. بخصوص الرسوم الجمركية، المفاوضات الكندية الأمريكية تدخل مرحلتها الأخيرة. نظمت جمعية أصوات نسائية بتطوان قافلة طبية متعددة التخصصات في إطار مبادراتها التضامنية الصحة للجميع. وتندرج هذه القافلة الطبية التي تحتضنها ثانوية قسم زهيرية تأهيلية بتطوان والمنظمة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن والجمعية المغربية لرعاية الصحة والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتطوان ضمن البرنامج الاجتماعي والتضامني الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظم من 12 إلى 15 غشت الجارية. تقرير كنزة البخاري.
4: هذه القافلة الطبية التي تحتضنها ثانوية قاسم الزهيري تأهيلية بتطوان والمنظمة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن والجمعية المغربية لرعاية الصحة والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتطوان تندرج ضمن البرنامج الاجتماعي والتضامني للدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية. الدكتور الحسن مولاي رشيد رئيس الجمعية المغربية لرعاية الصحة أوضح أن هذه القافلة التي أشرف على انطلاقها عامل إقليم تطوان عبد الرزاق المنصوري ورئيسة جمعية أصوات نسائية كريمة بن عيش تستهدف على الخصوص نزلاء مركز لرعاية كبار السن ونزيلات سجن النساء ومستفيدي المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، إلى جانب الأشخاص في وضعية هشاشة بحي كويلما بتطوان. الدكتور الحسني أضاف أن نحو 1200 شخص سيستفيدون من استشارات طبية في عدد من التخصصات، من بينها الطب العام وأمراض الروماتيزم والأمراض الجلدية وطب الجهاز الهضمي وطب العيون وأمراض الأنف والأذن والحنجرة وطب النساء.
3: طقس متقلب بالمملكة في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البردي وهبات رياح وطقس حار اليوم بعدد من مناطق المملكة. وعودة إلى كنز البخاري.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار أحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم حسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
3: ارتباطا بحرائق الغابات، تشهد عدة بلدان أوروبية حرائق غابات واسعة النطاق أتت على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. تقرير إسماعيل الملكي.
2: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق أتت على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتية، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مزرع شخص وإصابة 40 آخرين، عشرة منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
3: ودوليا دائما تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشتر الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. وعودة إلى إسماعيل الملكي.
2: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجاري فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألماني والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة، لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات، كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
3: في الرياضة، اللحظة أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلا بالرباط أن المغرب بات يمتلك منتخبا نسويا تنافسيا يلعب في أعلى المستويات، موضحا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب المغربي للسيدات حقق تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تعكسه الأدوار المتقدمة التي بلغها، لا سيما وصوله إلى نهائي نسختين متتاليتين من كأس أمم إفريقيا وبلوغ ثمن نهائي كأس العالم. وستجمع المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا للسيدات منتخبي مالاوي والكاميرون اليوم مساء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. شكرا لكم مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.
9: ريم راديو.
5: ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. نبدأ من إنجلترا، حيث قص فريق ميدلزبروه شريط موسمه الجديد في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بانتصار شاق على ضيفه لينكولن بهدفين لواحد في مباراة شهدت تقلبات كبيرة في النتيجة حتى الدقائق الأخيرة. وكان لينكولن سباقا إلى تسجيل منذ الدقيقة 12 عن طريق دام ريتش قبل أن يدرك ويل لانكشير التعادل لميدلزبروه في الدقيقة 62، ثم يعود اللاعب نفسه في الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليمنح فريقه هدف الفوز ويهديه بداية مثالية للموسم. ومن إنجلترا إلى تركيا، حيث انتهت مواجهة قاسم باشا وترابزونسبور بتعادل هدف لمثله في الجولة الأولى من الدوري التركي الممتاز. ترابزونسبور تقدم في النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بواسطة سافيولو، لكن قاسم باشا أدرك التعادل في الدقيقة 55 من ركلة جزاء عن طريق أدريان بيدنتشاك. وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري محمد صلاح، الذي بدأ اللقاء من دكة البدلاء قبل أن يدخل في الدقيقة 58 ويمنح فريقه إضافة هجومية واضحة. وكان صلاح قريبا من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 77، غير أن كرته مرت على بعد سنتيمترات قليلة من المرمى. في سوق الانتقالات الصيفية، يواصل انتر ميلان تعزيز صفوفه بعدما أعلن تعاقده مع الظهيري الإنجليزي جيد سيمينز قادما من توتنهام هوتسبير في صفقة انتقال نهائية بعقد يمتد إلى غاية يونيو 2031، وتبلغ قيمة الصفقة 35 مليون يورو، فيما سيكون سيمينز البالغ من العمر 26 عاما أمام تجربة جديدة في الدوري الإيطالي، بعدما خاض خلال الموسمين الماضيين 85 مباراة مع توتنهام في مختلف المسابقات. وبالموازاة مع ذلك، شهد سوق الانتقالات صفقة بارزة أخرى بعدما أعلن باريس سان جيرمان تعاقده مع المهاجم الإسباني فيران توريس قادما من برشلونة بعقد يمتد حتى سنة 2031. توريس البالغ من العمر 26 عاما سيرتدي القميص رقم 9 مع بطل دوري أبطال أوروبا في تجربة جديدة يسعى خلالها إلى تعزيز الخط الهجومي للفريق الباريسي. وفي فرنسا، دائما واصل أولمبيك ليون تحركاته في سوق الانتقالات بالتعاقد مع المدافع النمساوي فيليكس باخر قادما من استوريل البرتغالي بعقد يمتد لخمس سنوات في صفقة بلغت قيمتها 4,300,000 يورو، مع إمكانية إضافة مكافأة تصل إلى 800,000 يورو. ليون عزز صفوفه أيضا بالمدافع السويسري زاكاري أتيكامي قادما من ميلان على سبيل الإعارة لموسم واحد دون خيار الشراء، في وقت يستعيد فيه الفريق لمواجهة فينيرباخشي التركية في الملحق المؤهلي لدوري أبطال أوروبا. أما في إنجلترا، فقد اختار برايتون الاحتفاظ بخدمة لاعب وسطه الباراغواياني دييغو غوميز بعدما مدد عقده لخمسة مواسم إضافية ليستمر مع الفريق حتى سنة 2031. غوميز البالغ من العمر 23 عاما انضم إلى برايتون قادما من إنتر ميامي، وخاض مع الفريق 56 مباراة، سجل خلالها 11 هدفا، كما شارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026. ومن الدوري الإنجليزي للبرتغالي، حيث أعلن سبورتينغ لشبونة تعاقده مع الجناحي الأسترالي نيستوري إيرانوندا قادما من واتفورد بعقد يمتد إلى سنة 2031 مع شرط جزائي تبلغ قيمته 80 مليون يورو. اللاعب البالغ من العمر 20 عاما كان قد سجل هدفان مع المنتخب الأسترالي في كأس العالم 2026، ويشكل واحدا من أبرز تعاقدات سبورتينغ استعدادا للموسم الجديد. بعيدا عن كرة القدم، شهدت بطولة أوروبا لألعاب القوى في بيرنغهام إنجازات لافتة بعدما سجلت الإسبانية ماريا بريس والإيطالية صوفيا فيروني رقمين قياسيين عالميين جديدين في سباقة المشي. بريس حطمت الرقم العالمي في نصف الماراثون بزمن بلغ 39 دقيقة وست ثواني، متفوقة بأكثر من دقيقتين على الرقم السابق. أما الإيطالية فيروني فحققت رقما عالميا جديدا في سباق المشي للماراثون بعدما قطعت المسافة في 3 ساعات و15 دقيقة 11 ثانية، محطمة الرقم السابق بفريق يزيد عن 10 دقائق. كما توج الإسباني بول ماغارت بذهبية نصف الماراثون للرجال، فيما أحرز الإيطالي ماسيمو ستانو ذهبية سباق المشي للماراثون مسجلا أفضل توقيت عالمي هذا العام. ونختم برياضة الدراجات، حيث خيم الحزن على ضوافي البرتغال بعد وفاة الدراجي البريطاني الشاب فينلاين تارلينغ البالغ من العمر 19 عاما إثر حادث دهس خلال المرحلة الثامنة من السباق. الدراج تعرض للدهس من طرف سيارة كانت تسير في الاتجاه المعاكس، وذلك على بعد نحو 20 كيلومترا من خط الوصول. ورغم تدخل فرق الإسعاف فرق تارلينغ الحياة في مكان الحادث، لتقرر اللجنة المنظمة تعليق المنافسة إلى حين الوصول إلى مدينة فافية وإلغاء مراسم التتويج حدادا على الدراجي الراحل. وبهذا نصل مستمعينا إلى ختام هذا الموعد، إلى اللقاء.
14: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة، أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب، والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
7: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريده كانوا خيره السراب في المغرب، الفن الحلقه حتى هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه هذا كان، وكان عليه اقبال بالفعل.
6: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
8: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيت بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
6: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
5: ريم راديو،
15: ريم راديو.
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. في تطوان استفادة أزيد من 1200 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات في إطار الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية. طقس متقلب بالمملكة في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، وزخات رعدية وبرد ورياح قوية، حرارة مرتفعة مرتقبة اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. بخصوص الرسوم الجمركية، المفاوضات الكندية الأمريكية تدخل مرحلتها الأخيرة. نظمت جمعية أصوات نسائية بتطوان قافلة طبية متعددة التخصصات في إطار مبادراتها التضامنية الصحة للجميع، وتندرج هذه القافلة الطبية التي تحتضنها ثانوية قسم زهيرية تأهيلية بتطوان والمنظمة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن والجمعية المغربية لرعاية الصحة والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتطوان، ضمن البرنامج الاجتماعي والتضامني الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظم من 12 إلى 15 غشت الجارية. تقرير كنزة البخاري.
4: هذه القافلة الطبية التي تحتضنها ثانوية قاسم الزهيري تأهيلية بتطوان والمنظمة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن والجمعية المغربية لرعاية الصحة والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتطوان، تندرج ضمن البرنامج الاجتماعي والتضامني للدورة الرابعة عشرة لمهرجان أصوات نسائية. الدكتور الحسني مولاي رشيد رئيس الجمعية المغربية لرعاية الصحة أوضح أن هذه القافلة التي أشرف على انطلاقها عامل إقليم تطوان عبد الرزاق المنصوري ورئيسة جمعية أصوات نسائية كريمة بن عيش تستهدف على الخصوص نزلاء مركز لرعاية كبار السن ونزيلات سجن النساء ومستفيدي المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين إلى جانب الأشخاص في وضعية هشاشة بحي كويلما بتطوان. الدكتور الحسني أضاف أن نحو 1200 شخص سيستفيدون من استشارات طبية في عدد من التخصصات من بينها الطب العام وأمراض الروماتيزم والأمراض الجلدية وطب الجهاز الهضمي وطب العيون وأمراض الأنف والأذن والحنجرة وطب النساء.
3: طقس متقلب بالمملكة في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم بعدد من مناطق المملكة. وعودة إلى كنز البخاري.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار أحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم حسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
3: ارتباطا بحرائق الغابات تشهد عدة بلدان أوروبية حرائق غابات واسعة النطاق أتت على ألاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. تقرير إسماعيل الملكي.
2: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق أتت على ألاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتية، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مزرع شخص وإصابة 40 آخرين، عشرة منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
3: ودوليا دائما تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشتر الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. وعودة إلى إسماعيل الملكي.
2: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشتر الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجارية فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألماني والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
3: في الرياضة اللحظة، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلا بالرباط أن المغرب بات يمتلك منتخبا نسويا تنافسيا يلعب في أعلى المستويات، موضحا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب المغربي للسيدات حقق تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تعكسه الأدوار المتقدمة التي بلغها، لا سيما وصوله إلى نهائي نسختين متتاليتين من كأس أمم إفريقيا وبلوغ ثمن نهائي كأس العالم. وستجمع المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا للسيدات منتخبي مالاوي والكاميرون اليوم مساء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. شكرا لكم مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.
5: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
9: ريم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
14: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
15: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. المسابح العمومية من أهم الفضاءات الاجتماعية والترفيهية اللي كيقصدوها مختلف أفراد المجتمع، خاصة خلال فصل الصيف، بفضل اللي كتوفر من فرص للترفيه وممارسة الرياضة والاستجمام. إلا أن هذه الفضاءات ما يمكنش تؤدي وظائفها على الوجه المطلوب إلا إذا سادها الاحترام المتبادل بين الأفراد والالتزام بالقواعد المنظمة لاستعمالها. وللأسف كنلقاو انتشار بعض السلوكيات غير الأخلاقية اللي كيما مرسوها بعض المرتادين الفضاء المسبح، وهذا كينعكس سلبا على جودة الخدمات وكيأثر على راحة وسلامة الآخرين، وكيمس أيضا بقيم التعايش في الفضاءات العامة. ومن أبرز السلوكيات الغير أخلاقية اللي ممكن يلاحظها الفرد داخل بعض المسابح العمومية عدم احترام قواعد النظافة العامة، فكين اللي كيلقي بنفايات وبقايا بعض الطعام في محيط المسبح فغفلة من الحراس ديالو، وكيتجاهل وجود حاويات مخصصة لهاد النفايات، وكيتعمدوا البعض دخول المسبح بدون ما يستحموا مسبقا أو بدون الالتزام بشروط النظافة الشخصية، وهذا كيساهم في تلويث مياه السباحة وكيهدد الصحة العامة. وهذا السلوك يعتبر مؤشر على ضعف الوعي البيئي والصحي عند بعض الأفراد اللي كيقوموا به، إضافة إلى غياب الشعور بالمسؤولية تجاه المرافق العامة المشتركة. ومن السلوكيات السلبية أيضا عدم احترام النظام العام داخل المسبح، بحيث كيقوموا بعض الأفراد بإحداث الضوضاء والصراخ المبالغ فيه، وكيلعبوا وكيتضاربوا بيناتهم أو كيجريوا في الممرات. هذا الشيء كيعرض الآخرين لخطر السلوك والإصابة، وأيضا كيتجاهلوا تعليمات المنقذين والمشرفين على المسبح، وكيقوموا بالقفز في الأماكن الممنوعة وإزعاج اللي كيسبحوا أو السباحة في المناطق المخصصة للأطفال. وهذه كلها تصرفات كتعكس ضعف الانضباط.

0: ورأوا مقاطع فيديو للآخرين بدون إذنهم كيمثل اعتداء على الخصوصية ديالهم وانتهاك صارخ للأعراف والقوانين. ويلاحظ كذلك أن بعض مرتدي المسابح ما كيحترموش حقوق الآخرين في الاستفادة من المرافق وكيحتلوا أماكن الجلوس لفترات طويلة وكأنهم وحدهم اللي عندهم الحق، أو كيستخدموا المرافق بطريقة احتكارية، أو كيتسببوا في إتلاف التجهيزات العامة بحال المظلات والكراسي وغرف تبديل الملابس. وكتأدي هاد الممارسات لارتفاع تكاليف الصيانة وتقليل جودة الخدمات المقدمة وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وكتتعدد الأسباب اللي كتكون وراء انتشار هاد السلوكيات، فمن الناحية الاجتماعية ضعف التنشئة الأسرية كيؤدي لغياب قيم الاحترام والانضباط لدى بعض الأفراد، بحيث ما كيتعلمش الطفل منذ الصغر أهمية المحافظة على الممتلكات العامة واحترام حقوق الآخرين. كما أن ضعف الدور التربوي لبعض المؤسسات التعليمية في ترسيخ قيم المواطنة والسلوك المدني كيساهم في استمرار هذه السلوكيات. ومن جهة أخرى كاين مؤثرات أخرى بين الأصدقاء المراهقين لنشر أنماط سلوكية قائمة على الاستهتار أو السخرية من القوانين، وكيقوم واحد وكيقلده الآخرين بدون إدراك العواقب. لذلك خاص مراقبة صارمة داخل المسابح العمومية ورفع عدد المشرفين وأيضا تطبيق العقوبات في حق المخالفين، لأنه لما كيشعر الفرد بأن المخالفة كتمر بدون مساءلة كيتزاد احتمال تكرارها وانتشارها بالآخرين، وهذا اللي كيرسخ ثقافة الإفلات من المسؤولية وكيضعف احترام النظام العام. أما من ناحية التربوية فمعالجة هذه الظاهرة كتطلب اعتماد مقاربة شاملة كتبدأ من الأسرة، فعلى الوالدين يعلموا الأبناء احترام الأماكن العامة والمحافظة على نظافتها والتعامل بأدب مع الآخرين والالتزام بالقوانين. وخاص المدرسة حتى هي تعزز التربية على المواطنة من خلال الأنشطة التوعوية والبرامج البيئية والتربية على الحقوق والواجبات وربط المعرفة بالسلوك اليومي. أيضا مؤسسات المجتمع المدني تقدر تساهم في نشر ثقافة الاستخدام المسؤول للمرافق العمومية عبر حملات تحسيسية كتبرز أهمية السلوك الحضاري والأثر دياله الإيجابي على الفرد والمجتمع. وخاص أيضا إدارات المسابح توفر لوحات إرشادية واضحة وتكتف المراقبة وتطبق القوانين على الجميع مع تشجيع السلوكيات الإيجابية من خلال برامج وأنشطة ترفيهية وتحفيزية. فاحترام قواعد السلوك داخل المسابح العمومية هو التزام قانوني وأيضا تعبير عن مستوى الوعي الحضاري والأخلاقي للأفراد، لأن المرافق العمومية ملك للجميع والمحافظة عليها وصيانتها مسؤولية مشتركة كتطلب تعاون كل أفراد المجتمع والمؤسسات على حد سواء. وكل ما ترسخت هذه القيم كل ما غتكون هذه الفضاءات أكثر أمانا وجودة، كيسودها التعايش بين الأفراد اللي غيستفدوا من خدماتها بدون أدنى تردد أو خوف. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: خبر من المصدر. قبيلة لا تدرارين الأنصار المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة تحيي بجماعة أولاد مرابط بإقليم صويرة الدورة 50 لموسمها الثقافي والديني تحت شعار الدور الاستراتيجي للمبادرة الملكية الأطلسية قاطرة للاندماج الإفريقي وتحقيق تنميات إقليمية مستدامة.
2: المتميز في هذه النسخة 50 هو أننا نجدد الولاء والوفاء للعرش العلوي بقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، واخترنا هذه السنة شعار المبادرة الأطلسية الملكية لما لها من أهمية في استقرار الأمن بالأقاليم الجنوبية.
1: هذا الحدث شكل مناسبة للتأكيد على التجند الدائم للقبيلة خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ووفائها لقيم التضامن والوحدة واستعدادها للمساهمة في مختلف المبادرات الرامية إلى تنمية الأقاليم الجنوبية وصون مغربيتها الراسخة في التاريخ. فعاليات الموسم الديني والثقافي للقبيلة تتواصل ببرنامج متنوع يجمع بين البعد الروحي والإشعاع الفني وفقرات فنية مستوحاة من الثقافة الحسانية. وفي

0: خطام حفل الافتتاح رفع الحضور أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين ويكلل مبادرات جلالته بالتوفيق والنجاح ويسدد خطاه ويحقق ما يصبو إليه جلالته من تقدم وازدهار لشعبه الوفي وأن يقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. في تطوان استفادة أزيد من 1200 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات في إطار الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية. طقس متقلب بالمملكة في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي وزخات رعدية وبرد ورياح قوية، حرارة مرتفعة مرتقبة اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. بخصوص الرسوم الجمركية، المفاوضات الكندية الأمريكية تدخل مرحلتها الأخيرة. نظمت جمعية أصوات نسائية بتطوان قافلة طبية متعددة التخصصات في إطار مبادراتها التضامنية الصحة للجميع، وتندرج هذه القافلة الطبية التي تحتضنها ثانوية قسم زهيرية تأهيلية بتطوان والمنظمة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن والجمعية المغربية لرعاية الصحة والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتطوان ضمن البرنامج الاجتماعي والتضامني الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظم من 12 إلى 15 غشت الجارية. تقرير كنزة البخاري.
4: هذه القافلة الطبية التي تحتضنها ثانوية قاسم الزهيري تأهيلية بتطوان والمنظمة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن والجمعية المغربية لرعاية الصحة والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتطوان تندرج ضمن البرنامج الاجتماعي والتضامني للدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية. الدكتور الحسن مولاي رشيد رئيس الجمعية المغربية لرعاية الصحة أوضح أن هذه القافلة التي أشرف على انطلاقها عامل إقليم تطوان عبد الرزاق المنصوري ورئيسة جمعية أصوات نسائية كريمة بن عيش تستهدف على الخصوص نزلاء مركز لرعاية كبار السن ونزيلات سجن النساء ومستفيدي المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، إلى جانب الأشخاص في وضعية هشاشة بحي كويلما بتطوان. الدكتور الحسني أضاف أن نحو 1200 شخص سيستفيدون من استشارات طبية في عدد من التخصصات من بينها الطب العام وأمراض الروماتيزم والأمراض الجلدية وطب الجهاز الهضمي وطب العيون وأمراض الأنف والأذن والحنجرة وطب النساء.
3: طقس متقلب بالمملكة في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم بعدد من مناطق المملكة. وعودة إلى كنز البخاري.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار أحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم حسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة 10 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق أو سرد والسمارة.
3: ارتباطا بحرائق الغابات، تشهد عدة بلدان أوروبية حرائق غابات واسعة النطاق أتت على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. تقرير إسماعيل الملكي.
5: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق أتت على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح، بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتية، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد، بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مزرعة شخص وإصابة 40 آخرين، 10 منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
3: ودوليا دائما تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. وعودة إلى إسماعيل الملكي.
5: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاقنا قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجاري فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألبان والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
3: في الرياضة، اللحظة، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلا بالرباط أن المغرب بات يمتلك منتخبا نسويا تنافسيا يلعب في أعلى المستويات، موضحا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب المغربي للسيدات حقق تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تعكسه الأدوار المتقدمة التي بلغها، لا سيما وصوله إلى نهائي نسختين متتاليتين من كأس أمم إفريقيا وبلوغ ثمن نهائي كأس العالم. وستجمع المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا للسيدات منتخبي مالاوي والكاميرون اليوم مساء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. شكرا لكم مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
0: مع ارتفاع درجات الحرارة يشهد شاطئ فم الواد بإقليم العيون إقبالا كبيرا من سكان الإقليم وزوار المنطقة باعتباره إحدى الوجهات المفضلة للاستمتاع بأجواء الصيف. المصطافون يتوافدون على الشاطئ نهارا، فيما يستقطب خلال الفترة المسائية عددا من المرتادين الباحثين عن أجواء أكثر اعتدالا.
6: الجماعة يعني كتجند مصالح التقنية ديالها في بداية قبل الموسم الصيفي، يعني من تقريبا من شهر أبريل كتجند المصالح ديالها من أجل تهيئ هذا الشاطئ لاستقبال هؤلاء المصطافين يعني والزوار الشاطئ، من أجل أن مثلا عنها تباشر مجموعة من الأعمال والأشغال، أشغال النظافة كذلك التزيين.
0: الأطفال والكبار يحرصون على ممارسة عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية، كما تم توفير عدد من المنقذين على طول الشاطئ، إلى جانب تكثيف حملات التحسيس والتوعية بأهمية الالتزام بقواعد السلامة وتعليمات المنقذين.
7: جينا هذا الصيف باش نصيفوا في فم الواد، لانه فم في المدينه كاين بحر، لانه فم في المدينه كاين الحمان ياسر.
8: تنجو تلقاو العائلات هنا تيتيو بالليل، والاجواء تتكون رائعه، اغلبيه والدراري تيعوم، والدراري صغار هما اللي اغلبيه.
9: اليوم البحر زوين والعيون فيها الصاد، ولكن جينا هنايا نتبحروا.
0: شاطئ فم الواد يعتبر وجهة جاذبة للسياحة الداخلية نظرا للرواج الكبير الذي تشهده المدينة، وخلال هذه السنة حاز الشاطئ وللمرة 19 على التوالي على شارة اللواء الأزرق لاستجابته لمعايير جودة المياه وتوفير الظروف الملائمة للاصطياف.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
0: أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف يقومون بزيارة لمقرات الحرس الملكي بالمشوار السعيد بالرباط، تعرفوا خلالها على عدد من مرافقه وفضاءاته. هذه الزيارة تشكل فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم للتعرف عن كثب على تاريخ الحرس الملكي العريق الممتد لأزيد من 12 قرنا.
11: يزورون اليوم إحدى معالم المغرب الحضارية التاريخية، وسيكتشفون من خلال هذه الجولة عمق وأصالة المملكة المغربية بكل مؤسساتها، خاصة المؤسسة الملكية السامية التي تجمع المغرب والمغاربة على قيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام.
12: احنا برنامجنا شيق ومليء بالزيارات والفعاليات، زرنا اليوم مثلا الحرس الملكي والقصر الملكي تعرف شفنا عرض الخيل وشفنا عروض تانية وكيف بنسجوا السروج وبنسجوا الأقمشة كل الأشياء اللي بتخص الحرس الملكي.
0: برنامج الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 عاما تضمن جولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقي إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. الزيارة شملت أيضا متحف الحرس الملكي حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف.
13: الأطفال في هذا العمر هم يعني بحبوا يتعرفوا على الحيوانات، ممكن يكون صفة الخيل كمان من الأشياء اللي هي بحبوا يتعرفوا عليها، فيعني هم تعرفوا اليوم عن قرب كتير وملامسة مع الخيول، فما شاء الله هي كانت زيارة قيمة.
14: كان كتير الشعور حلو، أول ما وصلنا استقبلونا كتير حلو وودونا على أماكن كتير حلوة وأول مرة بستكشفها وبشوفها.
15: كانت تجربة حلوة إن استضافونا الحرس الملكي، استضافة جميلة وحلمة حلوة، عرفونا على أماكن المتاحف الورشات.
0: هذه الزيارة تندرج ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجاري.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجاري فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألماني والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات، كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
2: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: ريم راديو.
16: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط، انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة، وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
17: أنا فخور بالمشاركة ديالي هنا وفخور بالدعوة اللي تلقيت، كانت مشاركة زوينة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله.
16: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعالية المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. في تطوان استفادة أزيد من 1200 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات في إطار الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية. طقس متقلب بالمملكة في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي وزخات رعدية وبرد ورياح قوية، حرارة مرتفعة مرتقبة اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. بخصوص الرسوم الجمركية، المفاوضات الكندية الأمريكية تدخل مرحلتها الأخيرة. نظمت جمعية أصوات نسائية بتطوان قافلة طبية متعددة التخصصات في إطار مبادراتها التضامنية الصحة للجميع، وتندرج هذه القافلة الطبية التي تحتضنها ثانوية قسم زهيرية تأهيلية بتطوان والمنظمة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن والجمعية المغربية لرعاية الصحة والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتطوان ضمن البرنامج الاجتماعي والتضامني للدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظم من 12 إلى 15 غشت الجارية. تقرير كنز البخاري.
4: هذه القافلة الطبية التي تحتضنها ثانوية قاسم الزهيري تأهيلية بتطوان والمنظمة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن والجمعية المغربية لرعاية الصحة والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتطوان تندرج ضمن البرنامج الاجتماعي والتضامني للدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية. الدكتور الحسني مولاي رشيد رئيس الجمعية المغربية لرعاية الصحة أوضح أن هذه القافلة التي أشرف على انطلاقها عامل إقليم تطوان عبد الرزاق المنصوري ورئيسة جمعية أصوات نسائية كريمة بن عيش تستهدف على الخصوص نزلاء مركز لرعاية كبار السن ونزيلات سجن النساء ومستفيدي المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، إلى جانب الأشخاص في وضعية هشاشة بحي كويلما بتطوان. الدكتور الحسني أضاف أن نحو 1200 شخص سيستفيدون من استشارات طبية في عدد من التخصصات من بينها الطب العام وأمراض الروماتيزم والأمراض الجلدية وطب الجهاز الهضمي وطب العيون وأمراض الأنف والأذن والحنجرة وطب النساء.
3: طقس متقلب بالمملكة في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم بعدد من مناطق المملكة. وعودة إلى كنز البخاري.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار أحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم حسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
3: ارتباطا بحرائق الغابات، تشهد عدة بلدان أوروبية حرائق غابات واسعة النطاق أتت على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. تقرير إسماعيل الملكي.
5: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق أتت على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتية، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مزرع شخص وإصابة 40 آخرين، 10 منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
3: ودوليا دائما تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. وعودة إلى إسماعيل الملكي.
5: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجاري فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألماني والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات، كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
3: في الرياضة، اللحظة أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلا بالرباط أن المغرب بات يمتلك منتخبا نسويا تنافسيا يلعب في أعلى المستويات، موضحا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب المغربي للسيدات حقق تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تعكسه الأدوار المتقدمة التي بلغها، لا سيما وصوله إلى نهائي نسختين متتاليتين من كأس أمم إفريقيا وبلوغ ثمن نهائي كأس العالم. وستجمع المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا للسيدات منتخبي مالاوي والكاميرون اليوم مساء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. شكرا لكم مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
16: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط، انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة، وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
17: أنا فخور بالمشاركة ديالي هنا وفخور بالدعوة اللي تلقيت، كانت مشاركة زوينة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله.
16: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعالية المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية، احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
18: وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم السياحي نوافذ سياحية على إذاعتكم المغربية ريم راديو. اليوم سنسافر معا إلى مدينة تطل على المحيط الأطلسي، مدينة كتجمع بين سحر البحر وعبق التاريخ. وجهتنا اليوم هي مدينة الجديدة، مدينة يمكن أن تبدأ رحلتك فيها من البحر ثم تجد نفسك بعد دقائق وسط أسوار تاريخية كتحكي عن قرون مضت. تقع مدينة الجديدة على الساحل الأطلسي للمغرب وكتميز بتاريخ طويل شعلتها تجمع بين التراث المغربي وأثر المرحلة البرتغالية. وكانت المدينة تعرف تاريخيا باسم مازاغون خلال الفترة البرتغالية قبل أن تستعيدها الدولة المغربية سنة 1769 وتعرف لاحقا باسم الجديدة. واليوم أصبحت المدينة وجهة تجمع بين السياحة الثقافية والسياحة الساحلية، وقد أدرجت المدينة البرتغالية مازاغون ضمن قائمة التراث العالمي اليونسكو سنة 2004. ومن أشهر معالم هذه المدينة سهريج البرتغالي، مدينة القديمة، حديقة الأمير مولاي عبد الله، ميناء الجديدة، مركز المعارض والفنون. الجديدة هي مدينة بحرية بامتياز، ولذلك لا تكتمل زيارتها بدون تخصيص وقت للاستمتاع بأجواءها الساحلية. يمكن للزائر أن يمشي ويستمتع بالمناظر أو يجلس ببساطة وكتاب حركة البحر. بحكم موقع الجديدة الساحلي فإن المأكولات البحرية جزء مهم من تجربة لكي يبحث عنها الزائر، مثل السمك والأطباق المغربية التقليدية اللي كتعرف بها المدينة. وما تكتفوش بالأكل فقط، بل سألوا أهل المدينة عن الأماكن لكي يفضلوها، فهي مدينة كتجمع في مساحة واحدة بين التاريخ والبحر والثورات والحياة اليومية. والتحدي هو أن نحافظ على هذا الرصيد وأن نقدمه للأجيال القادمة والزوار بطريقة كتجعلهم يحبون المكان وما يكتفوش بزيارته. رحلة بهذه المدينة أخذتنا من أسوار المدينة البرتغالية إلى السهرج، ومن أثقة التاريخ إلى البحر، ومن المعالم السياحية إلى حكاية أهل المدينة. فهي مدينة لا تختصر في معلم واحد ولا في صورة واحدة، وهي مدينة تكتشف خطوة بخطوة وحكاية بحكاية. وإذا كنتم كتبحثوا عن مدينة كتجمع بين التاريخ والبحر والثقافة والأجواء المغربية، فضعوا الجديدة على قائمة رحلتكم. وبهذا كنكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، كنضرب لكم موعد في الحلقة المقبلة. السلام عليكم.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
19: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو،
10: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
5: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجاري فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية الكندية، بما في ذلك السيارات ومنتجات الألماني والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات، كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
16: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
20: أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن عقد الوعد بالبيع. هذا العقد اللي كترتب عليه مجموعة من الواجبات ومجموعة من الحقوق إلا ما تحررش بالشكل القانوني المطلوب. وبالضبط كنتكلموا على عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار. ولهذه الغاية كيحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي، موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
21: أهلا بك أستاذ هشام، شكرا على الاستضافة.
20: بارك الله فيكم. إذا الحديث كيف ما قلت مازال متواصل حول عقد الوعد بالبيع. كنا تكلمنا على أهمية عقد الوعد بالبيع، وتكلمنا أيضا على التعريف ديال الشرط الواقف، ووصلنا في الحلقة الماضية يعني أننا كنتحدثوا على شنو هي الشروط أو الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد. نعم. الواعد هو صاحب العقار، السيد اللي غادي يبيع لك العقار.
21: تمام.
20: وقلنا على أنه من الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد أنه خاصه يصفي العقار، يطهر العقار من الضرائب اللي عليه، من الديون اللي عليه، يعني ولا عليه شي كريدي خاصه يخلصه، أنه يأخذ الكيتيس فيسكال إبراء الضريبي ديالو على ذلك العقار، ولا يكلف الموثق على حسب الاتفاق. يعني مجموعة من الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد. أيضا وقفنا عند واحد النقطة مهمة، قلنا على أنه هات الواعد أيضا ما خصوش يتصرف في ذاك العقار شي تصرف اللي ممكن أنه يضر به المستفيد، ذاك السيد اللي غادي يستافد من ذاك العقار. نعطيو أمثلة على ذلك الأستاذ منتصر.
21: نعم أستاذ هشام، كما قلتي دابا الواعد بالبيع ميكي والمالك اللي هو غادي يبيع ذاك العقار، ولا ربما تكلف شي شخص كينوب عليه بمقتضى واحد الوكالة، ما المهمه ديالو ما كتنتهيش بتوقيع الوعد بالبيع، وبقى غاس كاسين خصو يبادر باش يصفي العقار. الا عنده شي تقييدات، الا عنده شي اجراءات خصو يقوم بها، خصو يقوم بها مباشره بعد توقيع الوعد بالبيع. وكما قلتي النقطه الاخيره اللي سولتي هي ديال خصو يمتنع على شي تصرف اللي يقدر يضر به الطرف الاخر.
20: نعم.
21: مثلا يقدر مثلا يتصرف ب يقدر يكري داك العقار.
20: نعم.
21: او يرهنو او يوقع واحد وعد بيع اخر على نفس انا نفس العقار، فهذا لا يعقل. لان داك التصرف بحال هكا فان بحال انت كتضرب المصلحه ديال داك الطرف الاخر اللي انت متعاقد معاه، وكتجعل داك التعاقد ديال الشروط الوقيفه شبه مستحيله.
20: نعم.
21: ما يمكنش انت واحد الدار بغيتي تبيع لواحد الشخص واجي تكري لشي واحد مثلا.
20: نعم.
21: ولا غتمشي تاخذ عليها كريدي.
20: نعم. إذا خاصه
21: اننا كنتكلموا
20: نعم خاصه حنا كنتكلموا قبل هذا على انه هو خاصو الدور ديالو انه يصفي العقار
21: نعم.
20: يعني بالاحرى كيف ما قلتي وربما على انه الانسان بجهله القانون كيف ما قلتي انه كيعمل واحد الوعد بالبيع المده ديالو مثلا طويله كتكون واحد 4 شهور ولا 5 شهور ولا 6 شهور كيقول لك عشي شغادي ندير غنمشي نكري داك العقار نكريه تماما في هذه المده وكيوقع واحد الاشكالات كبيره النهار اللي كيتسالى داك المده ديال الوعد بالبيع وكيجي داك المستفيد باش يوقع العقد ديال البيع النهائي عند الموثق كيلقاو بان داك العقار مكري مثلا هذه بعض الاشكالات اللي ممكن توقع
21: طويل الاشهار بالنسبه للمده راه 4 شهور المده ماشي طويله في العقارات راه الاطراف كيجيو عندنا كيقول شحال ندير ديال المده كتقترح عليه شهرين 3 شهور كتجي طويله شهرين 3 شهور يلا كتكفي باش كيداروا الاجراءات اللي عنده مثلا قرض بنكي اللي عنده مثلا شي رهن ولا شي حاجه يعني يلا ديك اجراءات المده يلا كتكون كافيه باش كيتحققوا ديك الشروط الوقيفه اللي تفهمنا عليهم فانك دير اجراء انك تكري دير مثلا تصرب انك تكري ديك العقار راك كتحكم لهذيك العمليه ربما بالفشل هذاك اللي يدخل واش كريم عندك 3 شهور ولا 4 شهور واش يبغي يخرج ولا ما بغيش يخرج
20: تمام
21: الرهن كذلك الا مشيتي خديتي كريدي على ديك الدار راه رهنتيها لفائده البنك
20: نعم
21: يعني
20: كتدخل في واحد الاشكاليات
21: اخرى اشكاليات اخرى خصوصا انه الرهون البنكي كتكون دائما كيكون كتكون معها واحد المنع التفويت
20: نعم
21: يعني كتدخل في واحد الحيثيه نعم. اللي لا داعي لها صراحه والحاجه اللي نعم تفضل استاذ هشام
20: نعم واحد النقطه اللي هي مهمه اللي تكلمتي عليها الاستاذ منتصر وربما اننا خاصنا نوقفوا عليها بواحد الشكل يعني اللي نبينوها قلتي على انه الانسان ملي كيعمل الوعد بالبيع يعني العقد ديال الوعد بالبيع ما خاصوش يعمل عقد ديال الوعد بالبيع اخر
21: نعم هذه نقطه كبيره تمام
20: وهذه
21: نعم.
20: نقطه مهمه علاش
21: مهمه جدا فهم.
20: لانه فهم. ربما نعم. انه كتنتهي المده الانسان كيكون عمل واحد شهرين 3 شهور 4 شهور انتهت ديك المده هو ربما بجهله القانون كيقول صافي سالت المده كيمشي كيعمل واحد العقد ديال الوعد بالبيع مع شخص اخر
21: نعم. هذه
20: النقطه بغينا نتكلموا عليها الاستاذ منتصر
21: ودابا هذه النقطه بالضبط الاستاذ هشام واحد النقطه اللي دائما كنقولوها ونعاودوها ومع نفس بعض المرات من نفس الزبناء يعني كيكون قام واحد الزبون اللي هو كيتعامل بزاف العقارات وفين ما كيطيح في نص العيه كيخصك تعاود تشرحها لي لان بزاف الناس ما كيستوعبوهاش كيكون مثلا وقعت واحد وعد بيع وعد بالبيع في مثلا مده ديال شهرين وكتدوز ديك الشهرين داك المشتري ربما ما كيجيش ربما ما كيخرجيش كريدي ربما كيتاخر لان كيكون عنده ظروف لان كيقدر هو باقي باغي يكمل العمل ولا كيوقع ليه تاخير ما طلب شي وثيقه مثلا اتاستاسيون دو سالير تعطلات عليه ولا البنك تعطلات عليه ولا ربما وقع عليه شي حادث ولا شي حاجه فداك داك البائع كيسنتسي ديك المده كيكون السيد صافي تعطل عليا انا نمشي نبيع لواحد اخر لا هاد المساله ما غنملوش من تذكير بها المواطنين الشيء القضائي في المغرب واضح في هذه المساله هذه الفسخ الوعد الى الى الى وقع كيخص الى ما يتمش بعمليه ديال البيع كيخص الفسخ ديالو اما رضائيا يعني الطرفين معا يجيو عند الموثق ويوقعوا داك الفسخ ديال داك الوعد بالبيع ولا قضائيا يعني مثلا دابا انت هو المالك ديال داك العقار وبغيتي تبيعو وسنيتي واحد الوعد وعد مع السيد والسيد تاخر عليك داك الشهر ما بقيتيش باغي تبيع لي خصك تلجا الى ما بغاش يجيسني معك رضائيا خصك تمشي تلجأ للقضاء وتطلب الفسخ تقول ان المده راه دازت
20: نعم
21: شنو كاين وكطلب الفسخ القضائي وطبعا القضاء راه غادي يفسخ لك ديك الساعات
20: نعم واضح الاستاذ منتصر يعني كيف ما قلت هذه نقطه مهمه ما كنملوش على اننا نذكروا بها
21: نعم.
20: لانه ربما الانسان كيف ما كنقولوا دائما بجهله القانون والدور ديالنا احنا هنا هو تبسيط المعلومه القانونيه نعم. يعني المساهمه في نشر الثقافه القانونيه حتى يعلم كل واحد منا ما له وما عليه
21: وصلنا لديك النقطه نعم. تؤدي المسائل لا يحمد عقباه لانك كتولي انت كمالك ديال داك العقار ملتزم مع شخصين معا على نفس العقار يعني راه تقدر تطيح في واحد المسائل ديال اللي ربما تقدر تكون متابعه
20: نعم
21: قضائيه وربما جنائيه لانه التزمتي على نفس العقار مع شخصين مختلفين
20: نعم وهذا امر مهم لاننا كنا تكلمنا قبل ما نتكلموا على المساله ديال الوعد بالبيع وانتهاء المده ديالو انه الانسان ما خاصوش يبرم شي عقد ديال البيع مع شخص ثاني حتى يفسخ داك العقد الاولاني كيف ما قلت هذه ممكن يترتب عليها المساله اللي كنا تكلمنا عليها في بدايه الحلقه هو انه الانسان ملي كدوز المده داز ديك الشهرين اللي هي في العقد ديال الوعد بالبيع ولا داز هذيك 3 شهور اللي هي ديال العقد ديال الوعد بالبيع بلا ما كيمشي يفسخ كيمشي كيري داك العقار ولا كيمشي غنو ولا كياخذ عليه كريدي نظرا للاعتقاد ديالو انه سالات المده ديال العقد ديال الوعد بالبيع اذا
21: ربما داك الشخص الاخر ربما عنده عذر
20: تمام
21: والقضاء هو المخول في المساله اللي يشوف ذاك العذر ديال ذاك الشخص واش مقبول ولا غير مقبول.
6: ولا غير مقبول نعم.
21: انه هو السيد نارجا سمعك ذاك الوالد بير عنده النيه انه يكمل الشراء وما عرفش من الظروف اللي وقعت ليه اللي حالت انه يكون في ذاك المده.
6: نعم.
21: بحال مثلا في مده في الوقت في ديال كورونا.
6: نعم.
21: كانوا الناس وقع لهم كان الكونفينمون.
6: نعم.
21: كان الكونفينمون يعني كانوا الناس بقاو في ملتزمين في
6: البلاصه ديالهم.
21: الحجر الصحي. نعم. وكان بزاف ديال وعد البيع اللي الناس ما قدروش يجيو ديك يسنيو البيع ديالهم نهائيا لو كان الحجر الصحي. هذا مثلا من الامثله
6: اللي نتكلموا ايضا على بعض الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد. وكنذكر دائما الواعد هو صاحب المحل يعني. نعم. هو مول العقار
21: والمالك. نعم.
6: نعم هو المالك. نعم. نتكلموا ايضا انه في بعض المرات كيتعمل العقد ديال الوعد بالبيع ما بين جوج ديال الاطراف. على مثلا حنا كنتكلموا دائما في العقار فيلا ولا شقه ولا دار ولا محل تجاري. لكن بمجرد انهما كيتمضى داك العقد ديال الوعد بالبيع كيمشي داك المالك للدار ديالو كيكون عنده مثلا شي باب فاخر مشي نوع ديال مثلا العود اللي هو فاخر جدا. وكيبدل داك الباب باب اخر ولكن داك المستفيد داك الشاري اللي باغي يشري كان شاف داك الباب. مثلا هنا بغينا نتكلموا الاستاذ الفاضل واش الانسان اللي كيعمل العقد ديال الوعد بالبيع واش ممكن يتصرف مثل التصرفات في العقار ديالو؟
21: لا هو اخلاقيا ملزم انه كتوقع داك الوعد بالبيع انك تستمر في استغلال داك العقار لانه كتبقى في الملكيه ديالك.
6: نعم.
21: كتبقى كتستغلو خصك تستغلو كرب اسره حريص يعني بالفرنسي كنقول اون بون بير دو فامي. دونك يعني ديك الدار كتحافظ عليها كتحافظ انك صافي تصرفتي بها مع واحد الشخص اخر ربما اكثر من مي كتكون ديالك يعني.
6: نعم.
21: تحافظ عليها وتستعملها استعمال حسن. انك تغير المعالم ديالها فهذا طبعا امر غير مقبول الا لا مثلا بحال مثلا الاتات طبعا
6: تركيب. نعم. قضيه
21: لان انت كتبيع العقار ما كتبيعوش بالاتات الا كنت اتفقتي مع الطرف الاخر. نعم. شي حاجه ولكن باش تغير البيبان ولا ربما تغير البونيات ولا
6: صافي مثلا
21: ديال الضوء ولا الى اخره في المسائل. نعم. فهي مرفوضه هي صراحه نادره الحدوث ولكن ممكن طبعا ممكن لذلك فداك المشتري راه نهار يبغي شي البيع عنده الحق انه يمشي يعاود يدير زياره لذاك العقار. نعم. اللي التزمتي معاه عليه الا بان لي انا شي تغيير راه يمكن لي ما يكملش عمليه ويطلب التعويض على الضرر اللي ربما يقدر يكون لحق به.
6: نعم يعني انه داك الواعد يعني عمل شي تغيير في ذاك العقار وهذا امر اللي غادي نتكلموا عليه. ذاك العقار اللي كان شافو السيد اللي غادي يشري المستفيد شافو على واحد الوضعيه معينه. نعم. كنتكلموا على الوضعيه معينه بالبيبان ديالو بالسانيتير ديالو يعني بكل شيء اللي شافو هو عجبو باش يشريه بديك الكيفيه اللي كان شافو عليه. ولا وقع كيف ما قلتي ربما احنا دائما كنتكلموا هذا امر ممكن انه يعني يكون يوقع في وقت معين داك الواعد مشى بدل شي حاجه واش ممكن داك السيد يمشي للقضاء؟
21: طبعا ولكن خصو يثبت لان القضاء تما كتكون اثباتات لان غالبا كتشري العقار كتشري غالبا مثلا كان فيلا راه كتشري الحيوط كتشري يعني الحيوط راه يمكن شي حيد الحيوط يمكن شي حيد الارض.
6: نعم.
21: يمكن شي حيد الزليج يمكن كتبقى المنقولات اللي هي ساهل انها يتصرف فيها.
6: نعم.
21: كيبقى اتفاق ديال الاطراف ولكن صراحه حاله نادره الاغلبيه ما كيوقعش زعما هذا المشكل الا نادرا وفي جميع الاحوال حنا كنحثوا اطراف انهم يتفقوا بيناتهم قبل ما يمروا البيع يعني داك السيد اللي شاف ديك العقار وعنده شي ملاحظه حتى يتفاهم مع داك السيد يقول لي ما ترد لي داك الشيء اللي حيدتي ولا اخره وعاد كنمروا للتوقيت.
6: نعم ممتاز استاذي الفاضل. اذا مجموعه من الالتزامات والواجبات التي تكون على عاتق الواعد نذكر بها بعجاله او يعني الخطوط العارضه ديالها هو انه الواعد خاصو يصفي العقار من جميع الضرائب اللي عليه. الواعد خاصو يحيد الحجوزات ربما اللي كتكون على العقار. الواعد خاصو يحيد التقييدات اذا كانت على العقار ولا كان عنده شي كريدي يعني رهن معين انه خاصو يسارع يعني باش يحيد ذاك الكريدي
21: او
6: كلف به الموثق تماما باش ياخذ لمن لو فيغاف على اليد عن الرهن. ايضا الكتيش فيسكال
21: انه
6: نعم الابراء الضريبي انه خاصو يجيب الابراء الضريبي ولا كيكلف تمام. ولا كيكلف الموثق يعني على حسب الاتفاق وايضا ما خاصوش يتصرف شي تصرف غير لائق او ربما لانه يضر بالمستفيد اللي غادي يتملك ذاك العقار مستقبلا عن طريق عمليه البيع النهائيه. اذا هذه مجموعه
21: رهن الاشاره يعني هو وفى بالالتزامات اللي عليه ذاك البائع.
6: نعم.
21: وبقى كينتظر داك المشتري ان توفي ربما مثلا داروا شهرين وفي ديك الشهر الاول خدا الابراء الضريبي وما بقى عنده حتى شي مانع. وداك داك المشتري باقي الله كيدير اجراءات اللي باش يكمل العمليه. ملي كيكمل العمليه كيخص يكون يبقى راه الاشاره
20: نعم.
21: يعني ماشي خصها على الانظار. كاين مثلا كتلقى كنطيحوا في هذه الحالات تلقى مثلا واحد راه كيجري على الملف ديالو نهار كيوجد داك الملف كان تصيفط طرف اخر لا انا راه مشيت صافط للخارج مثلا ولا مشيت ندوز عطله مع الابناء ديالي ولا سميتو هذه حاله كتبقى خصوصا دابا انا يعني اللي كان ملتزم في واحد الوعد بالبيع خصو قبل الا كان عنده شي سفر ولا شي حاجه يخبر الموثق يقول لي شوف استاذ راني عندي واحد مثلا واحد انغيب على على على البلاد ولا المدينه واحد 10 ايام ولا 15 يوم واش تحتاجني في هذه المده.
20: تمام ممتاز.
21: لا بأس مش مساله بسيطه ما كتكلف حتى شي حاجه.
20: وهذه النصائح اللي كنحتاجوا ليها الاستاذ منتصر واللي كنحاولوا اننا نبلغوها دائما في اطار برنامج القانون والناس. دائما القاعده ديالنا هو النشر او الاسهام في نشر الثقافه القانونيه حتى يعرف كل واحد منا ما له وما عليه. شكرا لكم استاذ منتصر على هذه الاضاءات وعلى هذه الاشارات ايضا حول عقد الوعد بالبيع وبالضبط حول موضوع الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد.
21: مرحبا استاذ هشام.
20: وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
8: ريم راديو
22: الإذاعة الأقرب إليكم.
8: ريم راديو
22: إذاعة الأخبار المغربية.

0: هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مزرع شخص وإصابة 40 آخرين، 10 منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: قبيلة لا تدرارين الأنصار المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة تحيي بجماعة أولاد مرابط بإقليم صويرة الدورة 50 لموسمها الثقافي والديني تحت شعار الدور الاستراتيجي للمبادرة الملكية الأطلسية قاطرة للاندماج الإفريقي وتحقيق تنمية إقليمية مستدامة.
4: المتميز في هذه النسخة 50 هو أننا نجدد الولاء والوفاء للعرش العلوي بقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، واخترنا هذه السنة شعار المبادرة الأطلسية الملكية لما لها من أهمية في استقرار الأمن بالأقاليم الجنوبية.
3: هذا الحدث شكل مناسبة للتأكيد على التجند الدائم للقبيلة خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ووفائها لقيم التضامن والوحدة واستعدادها للمساهمة في مختلف المبادرات الرامية إلى تنمية الأقاليم الجنوبية وصون مغربيتها الراسخة في التاريخ. فعاليات الموسم الديني والثقافي للقبيلة تتواصل ببرنامج متنوع يجمع بين البعد الروحي والإشعاع الفني وفقرات فنية مستوحاة من الثقافة الحسانية. وفي ختام حفل الافتتاح رفع الحضور أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين ويكلل مبادرات جلالته بالتوفيق والنجاح ويسدد خطاه ويحقق ما يصبو إليه جلالته من تقدم وازدهار لشعبه الوفي، وأن يقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. في تطوان استفادة

0: أزيد من 1200 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات في إطار الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية. طقس متقلب بالمملكة في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي وزخات رعدية وبرد ورياح قوية، حرارة مرتفعة مرتقبة اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. بخصوص الرسوم الجمركية، المفاوضات الكندية الأمريكية تدخل مرحلتها الأخيرة. نظمت جمعية أصوات نسائية بتطوان قافلة طبية متعددة التخصصات في إطار مبادراتها التضامنية الصحة للجميع، وتندرج هذه القافلة الطبية التي تحتضنها ثانوية قسم زهيرية تأهيلية بتطوان والمنظمة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن والجمعية المغربية لرعاية الصحة والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتطوان ضمن البرنامج الاجتماعي والتضامني الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظم من 12 إلى 15 غشت الجارية. تقرير كنزة البخاري.
1: هذه القافلة الطبية التي تحتضنها ثانوية قاسم الزهيري تأهيلية بتطوان والمنظمة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن والجمعية المغربية لرعاية الصحة والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتطوان تندرج ضمن البرنامج الاجتماعي والتضامني للدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية. الدكتور الحسني مولاي رشيد رئيس الجمعية المغربية لرعاية الصحة أوضح أن هذه القافلة التي أشرف على انطلاقها عامل إقليم تطوان عبد الرزاق المنصوري ورئيسة جمعية أصوات نسائية كريمة بن عيش تستهدف على الخصوص نزلاء مركز لرعاية كبار السن ونزيلات سجن النساء ومستفيدي المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، إلى جانب الأشخاص في وضعية هشاشة بحي كويلما بتطوان. الدكتور الحسني أضاف أن نحو 1200 شخص سيستفيدون من استشارات طبية في عدد من التخصصات من بينها الطب العام وأمراض الروماتيزم والأمراض الجلدية وطب الجهاز الهضمي وطب العيون وأمراض الأنف والأذن والحنجرة وطب النساء.
0: طقس متقلب بالمملكة في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم بعدد من مناطق المملكة. وعودة إلى كنز البخاري.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار أحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم الحسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
0: ارتباطا بحرائق الغابات، تشهد عدة بلدان أوروبية حرائق غابات واسعة النطاق أتت على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. تقرير إسماعيل الملكي.
2: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق أتت على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. الفيضان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مزرع شخص وإصابة 40 آخرين، عشرة منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
0: ودوليا دائما تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. وعودة إلى إسماعيل الملكي.
2: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاقنا قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجاري فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألبان والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا مطالبة بتقديم تنازلات، كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهما الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
0: في الرياضة اللحظة، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلا بالرباط أن المغرب بات يمتلك منتخبا نسويا تنافسيا يلعب في أعلى المستويات، موضحا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب المغربي للسيدات حقق تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تعكسه الأدوار المتقدمة التي بلغها لا سيما وصوله إلى نهائي نسختين متتاليتين من كأس أمم إفريقيا وبلوغ ثمن نهائي لكأس العالم، وستجمع المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا للسيدات منتخبي مالاوي والكاميرون اليوم مساء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. شكرا لكم مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.
3: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة، أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب، والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
5: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريده كانوا خيره السراب في المغرب، الفن الحلقه تا هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه، هذا كان وكان عليه اقبال بالفعل.
4: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
6: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حين بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
4: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط، انطلقت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة، وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
7: أنا فخور بالمشاركة ديالي هنا وفخور بالدعوة اللي تلقيت، كانت مشاركة زوينة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله.
4: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعاليات المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية، احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
8: قبيلة أولاد تدرارين الأنصار المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة تحيي بجماعة أولاد مرابط بإقليم صويرة الدورة 50 لموسمها الثقافي والديني تحت شعار الدور الاستراتيجي للمبادرة الملكية الأطلسية قاطرة للاندماج الإفريقي وتحقيق تنمية إقليمية مستدامة.
9: المتميز في هذه النسخة الخمسين هو أننا نجدد الولاء والوفاء للعرش العلوي بقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، واخترنا هذه السنة شعار المبادرة الأطلسية الملكية لما لها من أهمية في استقرار الأمن بالأقاليم الجنوبية.
8: هذا الحدث شكل مناسبة للتأكيد على التجند الدائم للقبيلة خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ووفائها لقيم التضامن والوحدة واستعدادها للمساهمة في مختلف المبادرات الرامية إلى تنمية الأقاليم الجنوبية وصون مغربيتها الراسخة في التاريخ. فعاليات الموسم الديني والثقافي للقبيلة تتواصل ببرنامج متنوع يجمع بين البعد الروحي والإشعاع الفني وفقرات فنية مستوحاة من الثقافة الحسانية. وفي ختام حفل الافتتاح رفع الحضور أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين ويكلل مبادرات جلالته بالتوفيق والنجاح ويسدد خطاه ويحقق ما يصبو إليه جلالته من تقدم وازدهار لشعبه الوفي، وأن يقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
8: أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف يقومون بزيارة لمقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، تعرفوا خلالها على عدد من مرافقه وفضاءاته. هذه الزيارة تشكل فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم للتعرف عن كثب على تاريخ الحرس الملكي العريق الممتد لأزيد من 12 قرنا.
11: يزورون اليوم إحدى معالم المغرب الحضارية التاريخية، وسيكتشفون من خلال هذه الجولة عمق وأصالة المملكة المغربية بكل مؤسساتها، خاصة المؤسسة الملكية السامية التي تجمع المغرب والمغاربة على قيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام.
12: احنا برنامجنا شيق ومليء بالزيارات والفعاليات. زرنا اليوم مثلا الحرس الملكي والقصر الملكي، تعرفت شفنا عرض الخيل وشفنا عروض تانية وكيف بنسجوا السروج وبنسجوا الأقمشة، كل الأشياء اللي بتخص الحرس الملكي.
8: برنامج الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما تضمن جولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقي، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. الزيارة شملت أيضا متحف الحرس الملكي حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف.
13: الأطفال في هذا العمر هم يعني بيحبوا يتعرفوا على الحيوانات، ممكن يكون صفة الخيل كمان من الأشياء اللي هي بيحبوا يتعرفوا عليها، فيعني هم تعرفوا اليوم عن قرب كتير وملامسة مع الخيول، فما شاء الله هي كانت زيارة قيمة.
14: كان كتير الشعور حلو، أول ما وصلنا استقبلونا كتير حلو وودونا على أماكن كتير حلوة وأول مرة بستكشفها وبشوفها.
15: كانت تجربة حلوة إن استضافونا الحرس الملكي، استضافة جميلة وحلمة حلوة، عرفونا على أماكن المتاحف الورشات.
8: هذه الزيارة تندرج ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجاي.
3: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. في تطوان استفادة أزيد من 1200 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات في إطار الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية. طقس متقلب بالمملكة في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي وزخات رعدية وبرد ورياح قوية، حرارة مرتفعة مرتقبة اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. بخصوص الرسوم الجمركية، المفاوضات الكندية الأمريكية تدخل مرحلتها الأخيرة. نظمت جمعية أصوات نسائية بتطوان قافلة طبية متعددة التخصصات في إطار مبادراتها التضامنية الصحة للجميع، وتندرج هذه القافلة الطبية التي تحتضنها ثانوية قسم زهيرية تأهيلية بتطوان والمنظمة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن والجمعية المغربية لرعاية الصحة والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتطوان ضمن البرنامج الاجتماعي والتضامني للدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظم من 12 إلى 15 غشت الجارية. تقرير كنزة البخاري.
1: هذه القافلة الطبية التي تحتضنها ثانوية قاسم الزهيري تأهيلية بتطوان والمنظمة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن والجمعية المغربية لرعاية الصحة والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتطوان تندرج ضمن البرنامج الاجتماعي والتضامني للدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية. الدكتور الحسن مليرشيد رئيس الجمعية المغربية لرعاية الصحة أوضح أن هذه القافلة التي أشرف على انطلاقها عامل إقليم تطوان عبد الرزاق المنصوري ورئيسة جمعية أصوات نسائية كريمة بن عيش تستهدف على الخصوص نزلاء مركز لرعاية كبار السن ونزيلات سجن النساء ومستفيدي المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، إلى جانب الأشخاص في وضعية هشاشة بحي كويلما بتطوان. الدكتور الحسني أضاف أن نحو 1200 شخص سيستفيدون من استشارات طبية في عدد من التخصصات من بينها الطب العام وأمراض الروماتيزم والأمراض الجلدية وطب الجهاز الهضمي وطب العيون وأمراض الأنف والأذن والحنجرة وطب النساء.
0: طقس متقلب بالمملكة في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم بعدد من مناطق المملكة. وعودة إلى كنز البخاري.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار أحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم الحسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران والدريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق أو سرد والسمارة.
0: ارتباطا بحرائق الغابات، تشهد عدة بلدان أوروبية حرائق غابات واسعة النطاق أتت على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. تقرير إسماعيل الملكي.
2: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق أتت على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح، بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد، بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مصرع شخص وإصابة 40 آخرين، 10 منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
0: ودوليا دائما تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. وعودة إلى إسماعيل الملكي.
2: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاقنا قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجاري فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألبان والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات، كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
0: في الرياضة اللحظة، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلا بالرباط أن المغرب بات يمتلك منتخبا نسويا تنافسيا يلعب في أعلى المستويات، موضحا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب المغربي للسيدات حقق تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تعكسه الأدوار المتقدمة التي بلغها، لا سيما وصوله إلى نهائي نسختين متتاليتين من كأس أمم إفريقيا وبلوغ ثمن نهائي كأس العالم. وستجمع المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا للسيدات منتخبي مالاوي والكاميرون اليوم مساء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. شكرا لكم مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
16: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. نبدأ من إنجلترا، حيث قصف فريق ميدلزبروه شريط موسمه الجديد في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بانتصار شاق على ضيفه لينكولن بهدفين لواحد في مباراة شهدت تقلبات كبيرة في النتيجة حتى الدقائق الأخيرة. وكان لينكولن سباقا إلى التسجيل منذ الدقيقة 12 عن طريق دام ريتش قبل أن يدرك ويل لانكشير التعادل لميدلزبروه في الدقيقة 62، ثم يعود اللاعب نفسه في الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليمنح فريقه هدف الفوز ويهديه بداية مثالية للموسم. ومن إنجلترا إلى تركيا، حيث انتهت مواجهة قاسمباشا وترابزونسبور بالتعادل هدفا لمثله في الجولة الأولى من الدوري التركي الممتاز. ترابزونسبور تقدم في النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بواسطة سافيولو، لكن قاسمباشا أدرك التعادل في الدقيقة 55 من ركلة جزاء عن طريق أدريان بيدينتشاك. وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري محمد صلاح الذي بدأ اللقاء من دكة البدلاء قبل أن يدخل في الدقيقة 58 ويمنح فريقه إضافة هجومية واضحة. وكان صلاح قريبا من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 77، غير أن كرته مرت على بعد سنتيمترات قليلة من المرمى. في سوق الانتقالات الصيفية، يواصل انتر ميلان تعزيز صفوفه بعدما اعلن تعاقده مع الظهير الانجليزي جيد سيمينز قادما من توتنهام هوتسبير في صفقة انتقال نهائية بعقد يمتد إلى غاية يونيو 2031، وتبلغ قيمة الصفقة 35 مليون يورو، فيما سيكون سبينس البالغ من العمر 26 عاما أمام تجربة جديدة في الدوري الإيطالي بعدما خاض خلال الموسمين الماضيين 85 مباراة مع توتنهام في مختلف المسابقات. وبالموازاة مع ذلك، شهد سوق الانتقالات صفقة بارزة أخرى بعدما أعلن باريس سان جيرمان تعاقده مع المهاجم الإسباني فيران توريس قادما من برشلونة بعقد يمتد حتى سنة 2031. توريس البالغ من العمر 26 عاما سيرتدي القميص رقم 9 مع بطل دوري أبطال أوروبا في تجربة جديدة يسعى خلالها إلى تعزيز الخط الهجومي للفريق الباريسي. وفي فرنسا، دائما واصل أولمبيك ليون تحركاته في سوق الانتقالات بالتعاقد مع المدافع النمساوي فيليكس باخر قادما من إستوريل البرتغالي بعقد يمتد لخمس سنوات في صفقة بلغت قيمتها 4 ملايين و300 100,000 يورو، مع إمكانية إضافة مكافأة تصل إلى 800,000 يورو. ليون عزز صفوفه أيضا بالمدافع السويسري زاكاري أتيكامي قادما من ميلان على سبيل الإعارة لموسم واحد دون خيار الشراء، في وقت يستعيد فيه الفريق لمواجهة فينيرباخشي التركية في الملحق المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا. أما في إنجلترا فقد اختار برايتون الاحتفاظ بخدمة لاعب وسطه الباراغواياني دييغو غوميز بعدما مدد عقده لخمسة مواسم إضافية ليستمر مع الفريق حتى سنة 2031. غوميز البالغ من العمر 23 عاما انضم إلى برايتون قادما من إنتر ميامي وخاض مع الفريق 56 مباراة، سجل خلالها 11 هدفا كما شارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026. ومن الدوري الإنجليزي البرتغالي، حيث أعلن سبورتينغ لشبونة تعاقده مع الجناحي الأسترالي نيستوري إيرانوندا قادما من واتفورد بعقد يمتد إلى سنة 2031 مع شرط جزائي تبلغ قيمته 80 مليون يورو. اللاعب البالغ من العمر 20 عاما كان قد سجل هدفا مع المنتخب الأسترالي في كأس العالم 2026، ويشكل واحدا من أبرز تعاقدات سبورتينغ استعدادا للموسم الجديد. بعيدا عن كرة القدم، شهدت بطولة أوروبا لألعاب القوى في بيرنغهام إنجازات لافتة بعدما سجلت الإسبانية ماريا بيريس والإيطالية صوفيا فيروني رقمين قياسيين عالميين جديدين في سباقة المشي. بيريس حطمت الرقم العالمي في نصف الماراثون بزمن بلغ 1:30 و6 ثواني، متفوقة بأكثر من دقيقتين على الرقم السابق. أما الإيطالية فيروني فحققت رقما عالميا جديدا في سباق المشي للماراثون بعدما قطعت المسافة في 3:15 11 ثانية، محطمة رقمها السابق بفريق يزيد عن 10 دقائق. كما توج الإسباني بول ماغارت بذهبية نصف الماراثون للرجال، فيما أحرز الإيطالي ماسيمو ستانو ذهبية سباق المشي للماراثون مسجلا أفضل توقيت عالمي هذا العام. ونختم برياضة الدراجات، حيث خيم الحزن على طوافي البرتغال بعد وفاة الدراجي البريطاني الشاب فينلاين تارلينغ البالغ من العمر 19 عاما إثر حادث دهس خلال المرحلة 8 من السباق. الدراج تعرض للدهس من طرف سيارة كانت تسير في الاتجاه المعاكس، وذلك على بعد نحو 20 كيلومترا من خط الوصول. ورغم تدخل فرق الإسعاف فرق تارلينغ الحياة في مكان الحدث لتقرر اللجنة المنظمة تعليق المنافسة إلى حين الوصول إلى مدينة فافية وإلغاء مراسم التتويج حدادا على الدراجي الراحل. وبهذا نصل مستمعينا إلى ختام هذا الموعد، إلى اللقاء.
16: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لنكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
8: مع ارتفاع درجات الحرارة يشهد شاطئ فم الواد بإقليم العيون إقبالا كبيرا من سكان الإقليم وزوار المنطقة باعتباره إحدى الوجهات المفضلة للاستمتاع بأجواء الصيف. المصطافون يتوافدون على الشاطئ نهارا، فيما يستقطب خلال الفترة المسائية عددا من المرتادين الباحثين عن أجواء أكثر اعتدالا.
17: الجماعة يعني كتجند مصالح التقنية ديالها في بداية قبل الموسم الصيفي، يعني من تقريبا من شهر أبريل كتجند المصالح ديالها من أجل تهيئ هذا الشاطئ لاستقبال هؤلاء المصطفين يعني والزوار الشاطئ، من أجل أن مثلا عنها تباشر مجموعة من الأعمال والأشغال، أشغال النظافة كذلك التزيين.
8: الأطفال والكبار يحرصون على ممارسة عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية، كما تم توفير عدد من المنقذين على طول الشاطئ، إلى جانب تكثيف حملات التحسيس والتوعية بأهمية الالتزام بقواعد السلامة وتعليمات المنقذين.
14: جينا هذا الصيف باش نصيفوا فم الوادي، لانه فم في المدينه كاين بحر، لانه فم في المدينه كاين الحمان ياسر.
18: تنجو تلقاو العائلات هنا تيتيو بالليل، والاجواء تتكون رائعه اغلبيه، والدراري الدراري صغار هما اللي اغلبيه.
14: اليوم البحر زوين والعيون فيها الصاد، ولكن جينا هنايا نتبحروا.
8: شاطئ فم الواد يعتبر وجهة جاذبة للسياحة الداخلية نظرا للرواج الكبير الذي تشهده المدينة، وخلال هذه السنة حاز الشاطئ وللمرة 19 على التوالي على شارة اللواء الأزرق لاستجابته لمعايير جودة المياه وتوفير الظروف الملائمة للاصطياف.
3: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. في تطوان استفادة أزيد من 1200 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات في إطار الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية. طقس متقلب بالمملكة في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، وزخات رعدية وبرد ورياح قوية، حرارة مرتفعة مرتقبة اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. بخصوص الرسوم الجمركية، المفاوضات الكندية الأمريكية تدخل مرحلتها الأخيرة. نظمت جمعية أصوات نسائية بتطوان قافلة طبية متعددة التخصصات في إطار مبادراتها التضامنية الصحة للجميع، وتندرج هذه القافلة الطبية التي تحتضنها ثانوية قسم زهيرية تأهيلية بتطوان والمنظمة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن والجمعية المغربية لرعاية الصحة والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتطوان ضمن البرنامج الاجتماعي والتضامني الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظم من 12 إلى 15 غشت الجارية. تقرير كنزة البخاري.
1: هذه القافلة الطبية التي تحتضنها ثانوية قاسم الزهيري تأهيلية بتطوان والمنظمة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن والجمعية المغربية لرعاية الصحة والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتطوان تندرج ضمن البرنامج الاجتماعي والتضامني للدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية. الدكتور الحسني مولاي رشيد رئيس الجمعية المغربية لرعاية الصحة أوضح أن هذه القافلة التي أشرف على انطلاقها عامل إقليم تطوان عبد الرزاق المنصوري ورئيسة جمعية أصوات نسائية كريمة بن عيش تستهدف على الخصوص نزلاء مركز لرعاية كبار السن ونزيلات سجن النساء ومستفيدي المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، إلى جانب الأشخاص في وضعية هشاشة بحي كويلما بتطوان. الدكتور الحسني أضاف أن نحو 1200 شخص سيستفيدون من استشارات طبية في عدد من التخصصات من بينها الطب العام وأمراض الروماتيزم والأمراض الجلدية وطب الجهاز الهضمي وطب العيون وأمراض الأنف والأذن والحنجرة وطب النساء.
0: طقس متقلب بالمملكة في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم بعدد من مناطق المملكة. وعودة إلى كنز البخاري.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار أحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيقيق، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم حسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
0: ارتباطا بحرائق الغابات، تشهد عدة بلدان أوروبية حرائق غابات واسعة النطاق أتت على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. تقرير إسماعيل الملكي.
2: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق أتت على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح، بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتية، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد، بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مزرع شخص وإصابة 40 آخرين، 10 منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
0: ودوليا دائما تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. وعودة إلى إسماعيل الملكي.
2: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاقنا قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجاري فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألماني والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات، كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز الحاجزية التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
0: في الرياضة، اللحظة، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلا بالرباط أن المغرب بات يمتلك منتخبا نسويا تنافسيا يلعب في أعلى المستويات، موضحا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب المغربي للسيدات حقق تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تعكسه الأدوار المتقدمة التي بلغها، لا سيما وصوله إلى نهائي نسختين متتاليتين من كأس أمم إفريقيا وبلوغ ثمن نهائي كأس العالم. وستجمع المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا للسيدات منتخبي مالاوي والكاميرون اليوم مساء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. شكرا لكم مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف يقومون بزيارة لمقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، تعرفوا خلالها على عدد من مرافقه وفضاءاته. هذه الزيارة تشكل فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم للتعرف عن كثب على تاريخ الحرس الملكي العريق الممتد لأزيد من 12 قرنا.
11: يزورون اليوم إحدى معالم المغرب الحضارية التاريخية، وسيكتشفون من خلال هذه الجولة عمق وأصالة المملكة المغربية بكل مؤسساتها، خاصة المؤسسة الملكية السامية التي تجمع المغرب والمغاربة على قيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام.
12: إحنا برنامجنا شيق ومليء بالزيارات والفعاليات، زرنا اليوم مثلا الحرس الملكي والقصر الملكي، تعرفت شفنا عرض الخيل وشفنا عروض تانية وكيف بنسجوا السروج وبنسجوا الأقمشة، كل الأشياء اللي بتخص الحرس الملكي.
8: برنامج الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما، تضمن جولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقي، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. الزيارة شملت أيضا متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف.
13: الأطفال في هذا العمر هم يعني بحبوا يتعرفوا على الحيوانات، ممكن يكون صفة الخيل كمان من الأشياء اللي هي بحبوا يتعرفوا عليها، فيعني هم تعرفوا اليوم عن قرب كتير وملامسة مع الخيول، فما شاء الله هي كانت زيارة قيمة.
14: كان كتير الشعور حلو، أول ما وصلنا استقبلونا كتير حلو وودونا على أماكن كتير حلوة وأول مرة بستكشفها وبشوفها.
15: كانت تجربة حلوة إن استضافونا الحرس الملكي، استضافة جميلة وحلمة حلوة، عرفونا على أماكن المتاحف الورشات.
8: هذه الزيارة تندرج ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجال.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال.
16: ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة، أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب، والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
5: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريده كانوا خيره السراب في المغرب، الفن الحلقه تا هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه هذا كان وكان عليه اقبال بالفعل.
19: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
6: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيتاش بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
19: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية

0: الاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
1: أنا فخور بالمشاركة ديالي هنا وفخور بالدعوة اللي تلقيت، كانت مشاركة زوينة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله.
0: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعاليات المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف يقومون بزيارة لمقرات الحرس الملكي بالمشوار السعيد بالرباط، تعرفوا خلالها على عدد من مرافقه وفضاءاته. هذه الزيارة تشكل فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم للتعرف عن كثب على تاريخ الحرس الملكي العريق الممتد لأزيد من 12 قرنا.
4: يزورون اليوم إحدى معالم المغرب الحضارية التاريخية، وسيكتشفون من خلال هذه الجولة عمق وأصالة المملكة المغربية بكل مؤسساتها، خاصة المؤسسة الملكية السامية التي تجمع المغرب والمغاربة على قيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام.
5: احنا برنامجنا شيق ومليء بالزيارات والفعاليات، زرنا اليوم مثلا الحرس الملكي والقصر الملكي، تعرفت شفنا عرض الخيل وشفنا عروض تانية وكيف بنسجوا السروج وبنسجوا الأقمشة، كل الأشياء اللي بتخص الحرس الملكي.
3: برنامج الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما، تضمن جولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقي، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. الزيارة شملت أيضا متحف الحرس الملكي حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف.
6: الأطفال في هذا العمر هم يعني بيحبوا يتعرفوا على الحيوانات، ممكن يكون صفة الخيل كمان من الأشياء اللي هي بيحبوا يتعرفوا عليها، فيعني هم تعرفوا اليوم عن قرب كتير وملامسة مع الخيول، فما شاء الله هي كانت زيارة قيمة.
7: كان كتير الشعور حلو، أول ما وصلنا استقبلونا كتير حلو وودونا على أماكن كتير حلوة وأول مرة بستكشفها وبشوفها.
8: كانت تجربة حلوة إن استضافونا الحرس الملكي، استضافة جميلة وحلمة حلوة، عرفونا على أماكن المتاحف الورشات.
3: هذه الزيارة تندرج ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجاري.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه هي عناوين النشرة. في تطوان استفادة أزيد من 1200 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات في إطار الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية. طقس متقلب بالمملكة في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي وزخات رعدية وبرد ورياح قوية، حرارة مرتفعة مرتقبة اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. بخصوص الرسوم الجمركية المفاوضات الكندية الأمريكية تدخل مرحلتها الأخيرة.

0: نظمت جمعية أصوات نسائية بتطوان قافلة طبية متعددة التخصصات في إطار مبادراتها التضامنية الصحة للجميع. وتندرج هذه القافلة الطبية التي تحتضنها ثانوية قسم زهيرية تأهيلية بتطوان والمنظمة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن والجمعية المغربية لرعاية الصحة والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتطوان ضمن البرنامج الاجتماعي والتضامني للدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظم من 12 إلى 15 غشت الجارية. تقرير كنزة البخاري.
1: هذه القافلة الطبية التي تحتضنها ثانوية قاسم الزهيري تأهيلية بتطوان والمنظمة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن والجمعية المغربية لرعاية الصحة والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتطوان تندرج ضمن البرنامج الاجتماعي والتضامني للدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية. الدكتور الحسن مولاي رشيد رئيس الجمعية المغربية لرعاية الصحة أوضح أن هذه القافلة التي أشرف على انطلاقها عامل إقليم تطوان عبد الرزاق المنصوري ورئيسة جمعية أصوات نسائية كريمة بن عيش تستهدف على الخصوص نزلاء مركز لرعاية كبار السن ونزيلات سجن النساء ومستفيدي المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين إلى جانب الأشخاص في وضعية هشاشة بحي كويلما بتطوان. الدكتور الحسني أضاف أن نحو 1200 شخص سيستفيدون من استشارات طبية في عدد من التخصصات من بينها الطب العام وأمراض الروماتيزم والأمراض الجلدية وطب الجهاز الهضمي وطب العيون وأمراض الأنف والأذن والحنجرة وطب النساء.
0: طقس متقلب بالمملكة في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم بعدد من مناطق المملكة. وعودة إلى كنز البخاري.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار أحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم الحسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
0: ارتباطا بحرائق الغابات تشهد عدة بلدان أوروبية حرائق غابات واسعة النطاق أتت على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. تقرير إسماعيل الملكي.
2: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق أتت على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتية، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مزرع شخص وإصابة 40 آخرين، 10 منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
0: ودوليا دائما تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. وعودة إلى إسماعيل الملكي.
2: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجاري فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألبان والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات، كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهما الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
0: في الرياضة اللحظة، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلا بالرباط أن المغرب بات يمتلك منتخبا نسويا تنافسيا يلعب في أعلى المستويات، موضحا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب المغربي للسيدات حقق تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تعكسه الأدوار المتقدمة التي بلغها، لا سيما وصوله إلى نهائي نسختين متتاليتين من كأس أمم إفريقيا وبلوغ ثمن نهائي كأس العالم. وستجمع المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا للسيدات منتخبي مالاوي والكاميرون اليوم مساء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. شكرا لكم مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.
3: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط، انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة، وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
3: أنا فخور بالمشاركة ديالي هنا وفخور بالدعوة اللي تلقيت، كانت مشاركة زوينة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله.
2: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعالية المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية، احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
1: أخبار المغرب والعالم.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
6: قبيلة ولاة تدرارين الأنصار المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة تحيي بجماعة أولاد مرابط بإقليم صويرة الدورة 50 لموسمها الثقافي والديني تحت شعار الدور الاستراتيجي للمبادرة الملكية الأطلسية قاطرة للاندماج الإفريقي وتحقيق تنمية إقليمية مستدامة.
7: المتميز في هذه النسخة 50 هو أننا نجدد الولاء والوفاء للعرش العلوي بقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، واخترنا هذه السنة شعار المبادرة الأطلسية الملكية لما لها من أهمية في استقرار الأمن بالأقاليم الجنوبية.
6: هذا الحدث شكل مناسبة للتأكيد على التجند الدائم للقبيلة خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ووفائها لقيم التضامن والوحدة واستعدادها للمساهمة في مختلف المبادرات الرامية إلى تنمية الأقاليم الجنوبية وصون مغربيتها الراسخة في التاريخ. فعاليات الموسم الديني والثقافي للقبيلة تتواصل ببرنامج متنوع يجمع بين البعد الروحي والإشعاع الفني وفقرات فنية مستوحاة من الثقافة الحسانية. وفي ختام حفل الافتتاح رفع الحضور أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين ويكلل مبادرات جلالته بالتوفيق والنجاح ويسدد خطاه ويحقق ما يصبو إليه جلالته من تقدم وازدهار لشعبه الوفي، وأن يقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد سائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: قبيلة ولاة درارين الأنصار المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة تحيي بجماعة أولاد مرابط بإقليم صويرة الدورة 50 لموسمها الثقافي والديني تحت شعار الدور الاستراتيجي للمبادرة الملكية الأطلسية قاطرة للاندماج الإفريقي وتحقيق تنمية إقليمية مستدامة.
7: المتميز في هذه النسخة 50 هو أننا نجدد الولاء والوفاء للعرش العلوي بقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، واخترنا هذه السنة شعار المبادرة الأطلسية الملكية لما لها من أهمية في استقرار الأمن بالأقاليم الجنوبية.
6: هذا الحدث شكل مناسبة للتأكيد على التجند الدائم للقبيلة خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ووفائها لقيم التضامن والوحدة واستعدادها للمساهمة في مختلف المبادرات الرامية إلى تنمية الأقاليم الجنوبية وصون مغربيتها الراسخة في التاريخ. فعاليات الموسم الديني والثقافي للقبيلة تتواصل ببرنامج متنوع يجمع بين البعد الروحي والإشعاع الفني وفقرات فنية مستوحاة من الثقافة الحسانية. وفي ختام حفل الافتتاح رفع الحضور أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين ويكلل مبادرات جلالته بالتوفيق والنجاح ويسدد خطاه ويحقق ما يصبو إليه جلالته من تقدم وازدهار لشعبه الوفي، وأن يقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد سائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشتين الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجارية فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألبان والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
5: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: بعد أن أخبار جديدة من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. المغرب يطلع بشكل كامل بدوره في مكافحة الهجرة غير النظامية، يؤكد خبير أممي. من أنباء القارة تحذيرات أممية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. في المشهد الدولي حريق يأتي على أزيد من 3000 هكتار من الغطاء النباتي شرق بلجيكا. أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل، في غمرة أجواء الاحتفاء بالذكرى 73 لملحمة ثورة الملك والشعب المجيدة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير اليوم الذكرى 73 لانتفاضة 16 غشت 53 900 ألف بوجدة، وانتفاضة 17 غشت 53 900 ألف بتفوق بإقليم بركان. وأوضحت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في بلاغ لها بالمناسبة أن هاتين الانتفاضتين هما محطتان وضاءتان في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال، وحدثان بارزان ومتميزان سيظلان موشومين في رقيم الذاكرة التاريخية الوطنية، يجسدان الدور الريادي والطلائعي الذي طلع به بطل التحرير والاستقلال والمقاومة الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه، الذي رفض الخضوع لإدارة الإقامة العامة للحماية الفرنسية الرامية إلى النيل من السيادة الوطنية وتأبيد الوجود الأجنبي والتسلط الاستعماري ببلادنا. أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان لويس ماري بواكا أن المملكة المغربية تضلع بشكل كامل بدورها ومسؤولياتها في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية. وقال الممثل الإقليمي السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى، قال في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء إنه في مجال مراقبة تدفقات الهجرة تبدي المصالح الأمنية المغربية فعالية ميدانية حقيقية تستند إلى منظومة يقظة مستمرة تتيح قدرة على الاستباق وسرعة في الاستجابة قبل نظيرهما في المنطقة، وهو نضج مؤسساتي مبني على مدى أكثر من عقد من الخبرة والتعديلات المتتالية. من جانبه أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي ماركوس فينيسيوس دي فريتاس أن المغرب يعد شريكا لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط. وقال سيد دي فريتاس في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء إن المغرب يحتل موقعا بالغ الأهمية في مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن المملكة تشكل أيضا حلقة وصل استراتيجية حقيقية بين ضفتي الحوض المتوسطية. إلى ذلك أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتس أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤولياتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. لنستمع.
2: أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتش أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. وقال السيد فون شيراتش الذي يشغل أيضا منصب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: اليوم أضحى تعزيز التعاون مع المغرب يفرض نفسه كضرورة ملحة من أجل تدبير أكثر نجاعة لتدفقات الهجرة، لا سيما من خلال تنسيق أفضل وآليات إنذار ومراقبة أكثر فعالية. وبعدما سلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وكذا التزامها الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية، أشار الخبير إلى أن عبء مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على جهود طرف واحد فحسب، بل هو جهد جماعي يتطلب تعبئة وتنسيقا من قبل كافة الأطراف المعنية.
8: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم بعملات وأقاليم جردة، دريوش، قرسيف، بركان، تازة، توريد، الحصيمة، ودانجاد والنظور. أعطي تمسي بتطوان انطلاق تشغيل تهيئة وإعادة تأهيل وتجهيز دار المسنين سيدي فريج بهدف تحسين ظروف استقبال وإيواء المسنين والارتقاء بجودة الرعاية والخدمات المقدمة لهم وتوفير ظروف عيش أفضل ومستدامة داخل هذه المؤسسة. وأشرفت رئيسة جمعية أصوات النسائية كريمة بن عيش على إطلاق هذا المشروع الذي تشرف عليه الجمعية، ويهم على الخصوص إعادة تأهيل وتجهيز المرافق الصحية والمطبخ وقاعة للأكل فضلا عن عدد من المرافق الأخرى. هذه التصريحات لكل من عبد الحكيم الهيلالي المهندس المدني المشرف على العملية والمهدي الزواق الرئيس المنتدب لجمعية أصوات نسائية، بالإضافة إلى شفيق حدادي مدير دار المسنين سيدي فريج.
9: اليوم إن شاء الله غادي يكون تقديم ديال واحد المشروع ديال تهيئة ديال المرافق الصحية بالإضافة إلى المرافقين ديال المطبخ الخاص بملجأ سيدي فريج. بالنسبة للمرافق الصحية غادي يكون إعادة التأهيل ديالهم بالكامل من نوافذ، أبواب، زليج إلى آخره، طبيعة الحال مع إضافة ديال الجهيزات اللي غتسهل إن شاء الله الاستغلال ديالهم من طرف المرتفقين. وبالنسبة للمطبخين غيكون واحد المطبخ تحت أرضي وقاعة ديال الأكل في الطابق الأول. بالنسبة لهاد الجهيزات إن شاء الله غادي تكون واحد الجهيزات اللي هي عصرية وكتستجيب لسميتو الحاجيات ديال هاد المرتفقين. كاين نزلاء كيستافدوا يعني داخل الملجأ وكاينين وحدين كيستافدوا خارج الملجأ
10: في إطار البرامج التضامنية وكذلك الإنسانية والتعاضدية. كل سنة كما العادة كتكون بعض الهبات عينية، خاصة مواد غذائية، مواد النظافة، الأغطية كذلك، وبعض الأدوية كذلك، وعمليات الصحة للجميع كذلك كيستفدوا منها.
11: هذه المعلمة الحضارية الإنسانية تأسست سنة 1930، عمرها الآن 100 سنة من البذل والعطاء والأبواب المفتوحة. الآن هناك نقلة نوعية في تأهيل هذه المؤسسة على مستوى قاعة الأكل، على مستوى المطبخ، على مستوى مجموعة المرافق سيتم تأهيلها.
8: في سياق متصل وفي اختتام فعاليات الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية، وقعت الفنانتان المغربيتان أسماء المنور وكريمة غيث أمس بتطوان على حفل الختام وسط التفاعل اللافت من جمهور المهرجان. ونظمت الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة. هذا التصريح للفنانتين.
12: سعيدة بوجود ديالي في مدينة تطوان والمرة الثالثة في مهرجان أصوات نسائية، عنده مكانة خاصة عندي لأنه كيحتفي بالمرأة، كيحتفي بالمرأة اللي كتعنى بالأمور ديال الحياة، خصوصا أنه ما تحت سقف جمعية كتعنى بزاف الأشياء ديال الطفولة ديال الفام وجنرال. فموعد كيعجبني وكيعجبني أيضا أو توحشت الجمهور ديالي هنا في تطوان. الجديد هو ألبوم ديالي في 22 أغنية إن شاء الله قريبا عم ندير تصوير ديالو، يعني هو كامل ماستر ديالو، كامل ميكسي الماسترينج ديالو واجد، بقى غير لبارتي الكومبين الإعلامية ديالو تصوير ديالي كليب بإذن الله.
13: أصوات نسائية كان فيها الخير عليا لأنه في ليديسيون ديال 2016 كنت قدمت واحد العرض أنا والفنانة جنات وكان تفاعل جميل، ولكن اليوم أنا جيت بشو أكبر بالفرقة ديالي بلا تروب ديالي بالأغنية الأمازيغية اللي تغنت اليوم في سماء تطوان وسماء شمال، والناس كانوا جد متفاعلين. صراحه عجبني بزاف الشو اليوم، بغيت نشكر الناس ديال تطوان، الناس ديال شمال، الناس ديال اصوات نسائيه على هذا الحب وعلى هذا الشو الرائع. كاين جديد عده اعمال سينمائيه ان شاء الله، كاين الجزء الثاني ديال انا حره وبزاف ديال الحوايج زوينين بزاف، منهم لا تورني ديالي ديال تيري شو ان شاء الله داخل وخارج المغرب.
8: في الشأن الثقافي أيضا تم الاحتفاء أمس بمونتريال بالغنى والتنوع الثقافي المغربي، وذلك بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. سهام أي تدرح.
14: تم الاحتفاء بمونتريال بالغنى والتنوع الثقافي المغربي بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. تم تسليط الضوء خلال هذه التظاهرة التي جرت بحضور سفيرة المغرب لدى كندا سوريا العثمانية على مختلف أوجه التراث الثقافي للمملكة من موسيقى وحرف تقليدية وتقاليد وأزياء وإيقاعات ومهارات ومنتجات محلية. وشكلت المشاركة المغربية المنظمة تحت شعار المغرب نكهات وألوان وتروات مناسبة لإبراز الهوية التعددية للمملكة باعتبارها مهد حضارة عريقة تشكلت عبر آلاف السنين وصاغتها تنوعات روافذها ومكوناتها الثقافية. وعلى امتداد هذه الفعالية تمكن جمهور مونتريال من اكتشاف جوانب متعددة من التراث المغربي والمشاركة في أنشطة مختلفة، من بينها ورشة الإيقاعات والآلات المغربية وصناعة سوار الصداقة، بالإضافة لأنشطة مخصصة للمنتجات المجالية والتقاليد الأمازيغية. مهرجان أوريونتاليس يعد هو الآخر موعدا ثقافيا مخصصا لاكتشاف ثقافات الشرق، قد رسخ نفسه على مر السنين كواحد من أبرز الفعاليات الصيفية في الميناء القديم لمونتريال، حيث يجمع بين العروض والموسيقى والرقص والحرف التقليدية وفنون الطبخ وورشات العمل. التظاهرة تهدف إلى تشجيع اكتشاف مختلف الثقافات من خلال تعبيراتها الفنية والثقافية، مع خلق جسور بين المجتمعات من أجل تعزيز الحوار والتقاسم.
8: من أنباء القارة، حذرت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في ظل اتساع نطاق الإصابات وارتفاع عدد الوفيات، داعيتين إلى تكثيف الجهود الدولية لاحتواء الوباء والحد من انتشارها. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، قال إن الفيروس يتسبب في وفاة شخص كل 30 دقيقة، وصفا التفشي بأنه الأسرع انتشارا على الإطلاق، ومشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهته قبل اتساع نطاق انتقال العدوى. دوليا، نأتى الحريق الذي اندلع أول أمس بمقاطعة ليج شرق بلجيكا على زيادة من 3000 هكتار من الغطاء النباتي، ليصبح بذلك أسوأ حريق في تاريخ البلاد وفيما أفادت به السلطات المحلية اليوم. ولا يزال رجال الإطفاء يكابدون من أجل إخماد النيران التي تلتهم منتزه هوتافانيا الطبيعية، غير أن عمليات التدخل تعيقها رياح قوية ومتقلبة، فضلا عن صعوبة ولوج وسائل الإطفاء البرية إلى المنطقة بحسب ما أكدت السلطات. وتشارك فرق مكافحة الحرائق من مختلف مناطق خدمات الإنقاذ البلجيكية في عمليات الإطفاء بدعم من عناصر قادمة من بلدان مجاورة. نختم بالرياضة. كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن موسم 2026-2027 سيكون على الأرجح الأخير في مسيرته كلاعب كرة قدم محترف بعد نحو 25 عاما في الملاعب. وقال رونالدو البالغ من العمر 41 عاما في مقابلة مع مجلة فوغ نشرت اليوم: هذا سيكون على الأرجح عامي الأخير في كرة القدم، وأريد أن أترك إرثا استثنائيا. وأوضح قائد المنتخب البرتغالي أنه خطط بالفعل لمستقبله بعد نهاية مسيرته الكروية. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
15: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
16: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم السياحي نوافذ سياحية على إذاعتكم المغربية ريم راديو. اليوم سنسافر معا إلى مدينة تطل على المحيط الأطلسي، مدينة كتجمع بين سحر البحر وعبق التاريخ. وجهتنا اليوم هي مدينة الجديدة، مدينة يمكن أن تبدأ رحلتك فيها من البحر ثم تجد نفسك بعد دقائق وسط أسوار تاريخية كتحكي عن قرون مضت. تقع مدينة الجديدة على الساحل الأطلسي للمغرب، وكتميز بتاريخ طويل شعلتها تجمع بين التراث المغربي وأثر المرحلة البرتغالية. وكانت المدينة تعرف تاريخيا باسم مازاغون خلال الفترة البرتغالية قبل أن تستعيدها الدولة المغربية سنة 1769، وتعرف لاحقا باسم الجديدة. واليوم أصبحت المدينة وجهة تجمع بين السياحة الثقافية والسياحة الساحلية، وقد أدرجت المدينة البرتغالية مازاغون ضمن قائمة التراث العالمي اليونسكو سنة 2004. ومن أشهر معالم هذه المدينة السهرج البرتغالي، المدينة القديمة، حديقة الأمير مولاي عبد الله، ميناء الجديدة، مركز المعارض والفنون. الجديدة هي مدينة بحرية بامتياز، ولذلك لا تكتمل زيارتها من دون تخصيص وقت للاستمتاع بأجواءها الساحلية. يمكن للزائر أن يمشي ويستمتع بالمناظر أو يجلس ببساطة وكتاب حركة البحر. بحكم موقع الجديدة الساحلي، فإن المأكولات البحرية جزء مهم من تجربة اللي كيبحث عنها الزائر، مثل السمك والأطباق المغربية التقليدية اللي كتعرف بها المدينة. ما تكتفوش بالأكل فقط، بل سألوا أهل المدينة عن الأماكن اللي كيفضلوها. فهي مدينة كتجمع في مساحة واحدة بين التاريخ والبحر والثورات والحياة اليومية، والتحدي هو أن نحافظ على هذا الرصيد وأن نقدمه للأجيال القادمة والزوار بطريقة كتجعلهم يحبون المكان وما يكتفوش بزيارته. رحلة بهذه المدينة أخذتنا من أسوار المدينة البرتغالية إلى السهرج، ومن أثقة التاريخ إلى البحر، ومن المعالم السياحية إلى حكاية أهل المدينة. فهي مدينة لا تختصر في معلم واحد ولا في صورة واحدة، وهي مدينة تكتشف خطوة بخطوة وحكاية بحكاية. وإذا كنتم كتبحثوا عن مدينة كتجمع بين التاريخ والبحر والثقافة والأجواء المغربية، فضعوا الجديدة على قائمة رحلتكم. وبهذا كنكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، كنضرب لكم موعد في الحلقة المقبلة. السلام عليكم.
15: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام، تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
17: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة، أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب، والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
18: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريده كانوا خيره الصوره في المغرب، الفن الحلقه حتى هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه، هذا كان وكان عليه اقبال بالفعل.
17: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
19: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيتاش بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
17: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
5: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: بعد أن إخبري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. المغرب يطلع بشكل كامل بدوره في مكافحة الهجرة غير النظامية، يؤكد خبير أممي. من أنباء القارة تحذيرات أممية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. في المشهد الدولي، حريق ياتي على أزيد من 3000 هكتار من الغطاء النباتي شرق بلجيكا. أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل، في غمرة أجواء الاحتفاء بالذكرى 73 لملحمة ثورة الملك والشعب المجيدة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير اليوم الذكرى 73 لانتفاضة 16 غشت 53 900 ألف بوجدة، وانتفاضة 17 غشت 53 900 ألف بتفوغ بإقليم بركان. وأوضحت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في بلاغ لها بالمناسبة أن هاتين الانتفاضتين هما محطتان وضاءتان في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال، وحدثان بارزان ومتميزان سيظلان موشومين في رقيم الذاكرة التاريخية الوطنية، يجسدان الدور الريادي والطلائعي الذي طلع به بطل التحرير والاستقلال والمقاومة الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه، الذي رفض الخضوع لإدارة الإقامة العامة للحماية الفرنسية الرامية إلى النيل من السيادة الوطنية وتأبيد الوجود الأجنبي والتسلط الاستعماري ببلادنا. أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان لويس ماري بواكا أن المملكة المغربية تضلع بشكل كامل بدورها ومسؤولياتها في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية. وقال الممثل الإقليمي السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى، قال في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء إنه في مجال مراقبة تدفقات الهجرة تبدي المصالح الأمنية المغربية فعالية ميدانية حقيقية تستند إلى منظومة يقظة مستمرة تتيح قدرة على الاستباق وسرعة في الاستجابة قبل نظيرهما في المنطقة، وهو نضج مؤسساتي مبني على مدى أكثر من عقد من الخبرة والتعديلات المتتالية. من جانبه، أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي ماركوس فينيسيوس دي فريتاس أن المغرب يعد شريكا لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط. وقال سيد دي فريتاس في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء إن المغرب يحتل موقعا بالغ الأهمية في مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن المملكة تشكل أيضا حلقة وصل استراتيجية حقيقية بين ضفتي الحوض المتوسطية. إلى ذلك، أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتس أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤولياتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. لنستمع.
17: أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتش أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. وقال السيد فون شيراتش الذي يشغل أيضا منصب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: اليوم أضحى تعزيز التعاون مع المغرب يفرض نفسه كضرورة ملحة من أجل تدبير أكثر نجاعة لتدفقات الهجرة، لا سيما من خلال تنسيق أفضل وآليات إنذار ومراقبة أكثر فعالية. وبعدما سلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وكذا التزامها الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية، أشار الخبير إلى أن عبء مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على جهود طرف واحد فحسب، بل هو جهد جماعي يتطلب تعبئة وتنسيقا من قبل كافة الأطراف المعنية.
8: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم بعملات وأقاليم جردة، دريوش، جرسيف، بركان، تازة، توريت، الحسيمة، ودانجاد والنظور. أعطي تمسيب تطوان انطلاق تشغيل تهيئة وإعادة تأهيل وتجهيز دار المسنين سيدي فريج بهدف تحسين ظروف استقبال وإيواء المسنين والارتقاء بجودة الرعاية والخدمات المقدمة لهم وتوفير ظروف عيش أفضل ومستدامة داخل هذه المؤسسة. وأشرفت رئيسة جمعية أصوات النسائية كريمة بن عيش على إطلاق هذا المشروع الذي تشرف عليه الجمعية، ويهم على الخصوص إعادة تأهيل وتجهيز المرافق الصحية والمطبخ وقاعة للأكل فضلا عن عدد من المرافق الأخرى. هذه التصريحات لكل من عبد الحكيم الهيلالي المهندس المدني المشرف على العملية والمهدي الزواق الرئيس المنتدب لجمعية أصوات نسائية، بالإضافة إلى شفيق حدادي مدير دار المسنين سيدي فريج.
9: اليوم إن شاء الله غادي يكون تقديم ديال واحد المشروع ديال تهيئة ديال المرافق الصحية بالإضافة إلى المرافقين ديال المطبخ الخاص بملجأ سيدي فريج. بالنسبة للمرافق الصحية غادي يكون إعادة التأهيل ديالهم بالكامل من نوافذ، أبواب، زليج إلى آخره، طبيعة الحال مع إضافة ديال الجهيزات اللي غتسهل إن شاء الله الاستغلال ديالهم من طرف المرتفقين. وبالنسبة للمطبخين غيكون واحد المطبخ تحت أرضي وقاعة ديال الأكل في الطابق الأول. بالنسبة لهاد الجهيزات إن شاء الله غادي تكون واحد الجهيزات اللي هي عصرية وكتستجيب لسميتو الحاجيات ديال هاد المرتفقين. كاين نزلاء كيستافدوا يعني داخل الملجأ وكاينين وحدين كيستافدوا خارج الملجأ
10: في إطار البرامج التضامنية وكذلك الإنسانية والتعاضدية. كل سنة كما العادة كتكون بعض الهبات عينية، خاصة مواد غذائية، مواد النظافة، الأغطية كذلك، وبعض الأدوية كذلك، وعمليات الصحة للجميع كذلك كيستفدوا منها.
11: هذه المعلمة الحضارية الإنسانية تأسست سنة 1930، عمرها الآن 100 سنة من البدل والعطاء والأبواب المفتوحة. الآن هناك نقلة نوعية في تأهيل هذه المؤسسة على مستوى قاعة الأكل، على مستوى المطبخ، على مستوى مجموعة المرافق سيتم تأهيلها.
8: في سياق متصل وفي اختتام فعاليات الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية، وقعت الفنانتان المغربيتان أسماء المنور وكريمة غيث أمس بتطوان على حفل الختام وسط التفاعل اللافت من جمهور المهرجان. ونظمت الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظم تحت رعاية السامية لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة. هذا التصريح للفنانتين.
12: سعيدة بوجود ديالي في مدينة تطوان والمرة الثالثة في مهرجان أصوات نسائية، عنده مكانة خاصة عندي لأنه كيحتفي بالمرأة، كيحتفي بالمرأة اللي كتعنى بالأمور ديال الحياة، خصوصا أنه ما تحت سقف جمعية كتعنى بزاف الأشياء ديال الطفولة ديال الفام وجنرال. فموعد كيعجبني، وكيعجبني أيضا أو توحشت الجمهور ديالي هنا في تطوان. الجديد هو ألبوم ديالي في 22 أغنية إن شاء الله قريبا غنبدا ندير التصوير ديالو، يعني هو كامل ماستر ديالو، كامل ميكسي الماسترينغ ديالو واجد، بقى غير لا بارتي الكومبين الإعلامية ديالو والتصوير ديال الكليب بإذن الله.
13: أصوات نسائية كان فيها الخير عليا لأنه في ليديسيون ديال 2016 كنت قدمت واحد العرض أنا والفنانة جنات وكان تفاعل جميل، ولكن اليوم أنا جيت بشو أكبر بالفرقة ديالي بلا تروب ديالي بالأغنية الأمازيغية اللي تغنت اليوم في سماء تطوان وسماء شمال والناس كانوا جد متفاعلين. صراحه عجبني بزاف لو شو اليوم. بغيت نشكر الناس ديال تطوان، الناس ديال شمال، الناس ديال اصوات نسائيه على هذا الحب وعلى هذا لو شو الرائع. كاين جديد عدة اعمال سينمائيه ان شاء الله، كاين الجزء الثاني ديال انا حره وبزاف ديال الحوايج زوينين بزاف، منهم لا تورني ديالي ديال تيري شو ان شاء الله داخل وخارج المغرب.
8: في الشأن الثقافي أيضا تم الاحتفاء أمس بمونتريال بالغنى والتنوع الثقافي المغربي، وذلك بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. سهام أيتدرح.
14: تم الاحتفاء بمونتريال بالغنى والتنوع الثقافي المغربي بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. تم تسليط الضوء خلال هذه التظاهرة التي جرت بحضور سفيرة المغرب لدى كندا سوريا العثمانية على مختلف أوجه التراث الثقافي للمملكة من موسيقى وحرف تقليدية وتقاليد وأزياء وإيقاعات ومهارات ومنتجات محلية. وشكلت المشاركة المغربية المنظمة تحت شعار المغرب نكهات وألوان وتروات مناسبة لإبراز الهوية التعددية للمملكة باعتبارها مهد حضارة عريقة تشكلت عبر آلاف السنين وصاغتها تنوعات روافذها ومكوناتها الثقافية. وعلى امتداد هذه الفعالية تمكن جمهور مونتريال من اكتشاف جوانب متعددة من التراث المغربي والمشاركة في أنشطة مختلفة من بينها ورشة الإيقاع والآلات المغربية وصناعة سوار الصداقة، بالإضافة لأنشطة مخصصة للمنتجات المجالية والتقاليد الأمازيغية. مهرجان أوريونتاليس يعد هو الآخر موعدا ثقافيا مخصصا لاكتشاف ثقافات الشرق، قد رسخ نفسه على مر السنين كواحد من أبرز الفعاليات الصيفية في الميناء القديم لمونتريال، حيث يجمع بين العروض والموسيقى والرقص والحرف التقليدية وفنون الطبخ وورشات العمل. التظاهرة تهدف إلى تشجيع اكتشاف مختلف الثقافات من خلال تعبيراتها الفنية والثقافية، مع خلق جسور بين المجتمعات من أجل تعزيز الحوار والتقاسم.
8: من أنباء القارة، حذرت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في ظل اتساع نطاق الإصابات وارتفاع عدد الوفيات، داعيتين إلى تكثيف الجهود الدولية لاحتواء الوباء والحد من انتشارها. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، قال إن الفيروس يتسبب في وفاة شخص كل 30 دقيقة، وصفا التفشي بأنه الأسرع انتشارا على الإطلاق، ومشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهته قبل اتساع نطاق انتقال العدوى. دوليا، نات الحريق الذي اندلع أول أمس بمقاطعة ليج شرق بلجيكا على زيادة من 3000 هكتار من الغطاء النباتي، ليصبح بذلك أسوأ حريق في تاريخ البلاد وفق ما أفادت به السلطات المحلية اليوم. ولا يزال رجال الإطفاء يكابدون من أجل إخماد النيران التي تلتهم منتزه هوتا فانيا الطبيعية، غير أن عمليات التدخل تعيقها رياح قوية ومتقلبة، فضلا عن صعوبة ولوج وسائل الإطفاء البرية إلى المنطقة بحسب ما أكدت السلطات. وتشارك فرق مكافحة الحرائق من مختلف مناطق خدمات الإنقاذ البلجيكية في عمليات الإطفاء بدعم من عناصر قادمة من بلدان مجاورة. نختم بالرياضة. كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن موسم 2026-2027 سيكون على الأرجح الأخير في مسيرته كلاعب كرة قدم محترف بعد نحو 25 عاما في الملاعب. وقال رونالدو البالغ من العمر 41 عاما في مقابلة مع مجلة فوغ نشرت اليوم: هذا سيكون على الأرجح عامي الأخير في كرة القدم، وأريد أن أترك إرثا استثنائيا. وأوضح قائد المنتخب البرتغالي أنه خطط بالفعل لمستقبله بعد نهاية مسيرته الكروية. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف يقومون بزيارة لمقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، تعرفوا خلالها على عدد من مرافقه وفضاءاته. هذه الزيارة تشكل فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم للتعرف عن كثب على تاريخ الحرس الملكي العريق الممتد لأزيد من 12 قرنا.
20: يزورون اليوم إحدى معالم المغرب الحضارية التاريخية، وسيكتشفون من خلال هذه الجولة عمق وأصالة المملكة المغربية بكل مؤسساتها، خاصة المؤسسة الملكية السامية التي تجمع المغرب والمغاربة على قيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام.
21: احنا برنامجنا شيق ومليء بالزيارات والفعاليات، زرنا اليوم مثلا الحرس الملكي والقصر الملكي، تعرفت شفنا عرض الخيل وشفنا عروض تانية وكيف بنسجوا السروج وبنسجوا الأقمشة، كل الأشياء اللي بتخص الحرس الملكي.
6: برنامج الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما، تضمن جولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقي، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. الزيارة شملت

0: أكتشفها وبشوفها.
1: كانت تجربة حلوة إن استضافونا الحرس الملكي استضافة جميلة وحلمة حلوة، وعرفونا على أماكن المتاحف الورشات.
2: هذه الزيارة تندرج ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجار.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجاري فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألبان والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات، كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
3: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
5: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: بعد أن أخبري جديدة من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. المغرب يطلع بشكل كامل بدوره في مكافحة الهجرة غير النظامية، يؤكد خبير أممي. من أنباء القارة تحذيرات أممية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. في المشهد الدولي، حريق يأتي على أزيد من 3000 هكتار من الغطاء النباتي شرق بلجيكا. أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل، في غمرة أجواء الاحتفاء بالذكرى 73 لملحمة ثورة الملك والشعب المجيدة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير اليوم الذكرى 73 لانتفاضة 16 غشت 53 900 بوجدة، وانتفاضة 17 غشت 53 900 بتفوق بإقليم بركان. وأوضحت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في بلاغ لها بالمناسبة أن هاتين الانتفاضتين هما محطتان وضاءتان في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال، وحدثان بارزان ومتميزان سيظلان موشومين في رقيم الذاكرة التاريخية الوطنية، يجسدان الدور الريادي والطلائعي الذي

0: لطلع به بطل التحرير والاستقلال والمقاومة الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه، الذي رفض الخضوع لإدارة الإقامة العامة للحماية الفرنسية الرامية إلى النيل من السيادة الوطنية وتأبيد الوجود الأجنبي والتسلط الاستعماري ببلادنا. أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان لويس ماري بواكا أن المملكة المغربية تضلع بشكل كامل بدورها ومسؤولياتها في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية. وقال الممثل الإقليمي السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى، قال في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء إنه في مجال مراقبة تدفقات الهجرة تبدي المصالح الأمنية المغربية فعالية ميدانية حقيقية تستند إلى منظومة يقظة مستمرة تتيح قدرة على الاستباق والسرعة في الاستجابة قبل نظيره ما في المنطقة، وهو نضج مؤسساتي مبني على مدى أكثر من عقد من الخبرة والتعديلات المتتالية. من جانبه أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلية ماركوس فينيسيوس دي فريتاس أن المغرب يعد شريكا لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط. وقال سيد دي فريتاس في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء إن المغرب يحتل موقعا بالغ الأهمية في مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن المملكة تشكل أيضا حلقة وصل استراتيجية حقيقية بين ضفتي الحوض المتوسطية. إلى ذلك أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتس أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤولياتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. لنستمع.
1: أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتش أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. وقال السيد فون شيراتش الذي يشغل أيضا منصب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: اليوم أضحى تعزيز التعاون مع المغرب يفرض نفسه كضرورة ملحة من أجل تدبير أكثر نجاعة لتدفقات الهجرة، لا سيما من خلال تنسيق أفضل وآليات إنذار ومراقبة أكثر فعالية. وبعدما سلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وكذا التزامها الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية، أشار الخبير إلى أن عبء مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على جهود طرف واحد فحسب، بل هو جهد جماعي يتطلب تعبئة وتنسيقا من قبل كافة الأطراف المعنية.
0: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم بعملات وأقاليم جردة، دريوش، جرسيف، بركان، تاز، توريت، الحسيمة، ودانجاد والنظور. أعطيت أمس بتطوان انطلاق تشغيل تهيئة وإعادة تأهيل وتجهيز دار المسنين سيدي فريج بهدف تحسين ظروف استقبال وإيواء المسنين والارتقاء بجودة الرعاية والخدمات المقدمة لهم وتوفير ظروف عيش أفضل ومستدامة داخل هذه المؤسسة. وأشرفت رئيسة جمعية أصوات النسائية كريمة بن عيش على إطلاق هذا المشروع الذي تشرف عليه الجمعية ويهم على الخصوص بخصوص إعادة تأهيل وتجهيز المرافق الصحية والمطبخ وقاعة للأكل فضلا عن عدد من المرافق الأخرى. هذه التصريحات لكل من عبد الحكيم الهيلالي المهندس المدني المشرف على العملية والمهدي الزواق الرئيس المنتدب لجمعية أصوات نسائية، بالإضافة إلى شفيق حدادي مدير دار المسنين سيدي فريج.
2: اليوم إن شاء الله غادي يكون تقديم ديال واحد المشروع ديال تهيئة ديال المرافق الصحية بالإضافة إلى المرافقين ديال المطبخ الخاص بملجأ سيدي فريج. بالنسبة للمرافق الصحية غادي يكون إعادة التأهيل ديالهم بالكامل من نوافذ أبواب زليج إلى آخره، طبيعة الحال مع إضافة ديال الجهيزات اللي غتسهل إن شاء الله الاستغلال ديالهم من طرف المرتفقين. وبالنسبة للمطبخين غيكون واحد المطبخ تحت أرضي وقاعة ديال الأكل في الطابق الأول. بالنسبة لهاد الجهيزات إن شاء الله غادي تكون واحد الجهيزات اللي هي عصرية وكتستجيب لسميتو الحاجيات ديال هاد المرتفقين. كاين نزلاء كيستافدوا يعني داخل الملجأ وكاينين وحدين كيستافدوا خارج الملجأ.
3: في إطار البرامج التضامنية وكذلك الإنسانية والتعاضدية، كل سنة كما العادة كتكون بعض الهبات عينية، خاصة مواد غذائية، مواد النظافة، الأغطية كذلك، وبعض الأدوية كذلك، وعمليات الصحة للجميع كذلك كيستفدوا منها.
4: هذه المعلمة الحضارية الإنسانية تأسست سنة 1930، عمرها الآن 100 سنة من البذل والعطاء والأبواب المفتوحة. الآن هناك نقلة نوعية في تأهيل هذه المؤسسة على مستوى قاعة الأكل، على مستوى المطبخ، على مستوى مجموعة المرافق سيتم تأهيلها.
0: في سياق متصل وفي اختتام فعاليات الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية، وقعت الفنانتان المغربيتان أسماء المنور وكريمة غيث أمس بتطوان على حفل الختام وسط التفاعل اللافت من جمهور المهرجان. ونظمت الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة. هذا التصريح للفنانتين.
5: سعيدة بوجود ديالي في مدينة تطوان والمرة الثالثة في مهرجان أصوات نسائية، عنده مكانة خاصة عندي لأنه كيحتفي بالمرأة، كيحتفي بالمرأة اللي كتعنى بالأمور ديال الحياة، خصوصا أنه مايا تحت سقف جمعية كتعنى بزاف الأشياء ديال الطفولة ديال الفام وجنرال. فموعد كيعجبني وكيعجبني أيضا أو توحشت الجمهور ديالي هنا في تطوان. الجديد هو ألبوم ديالي في 22 أغنية إن شاء الله قريبا عمدا ندير تصوير ديالو، يعني وكامل ماستر ديالو كامل ميكسي الماسترينج ديالو واجد، بقى غير لبارتي الكمبين الإعلامية ديالو تصوير ديالي كليب بإذن الله.
6: أصوات نسائية كان فيها الخير عليا لأنه في ليديسيون ديال 2016 كنت قدمت واحد العرض أنا والفنانة جنات وكان تفاعل جميل، ولكن اليوم أنا جيت بشو أكبر بالفرقة ديالي بلا تخوب ديالي بالأغنية الأمازيغية اللي تغنت اليوم في سماء تطوان وسماء شمال، والناس كانوا جد متفاعلين. صراحه عجبني بزاف الشو اليوم، بغيت نشكر الناس ديال تطوان، الناس ديال شمال، الناس ديال اصوات نسائيه على هذا الحب وعلى هذا الشو الرائع. كاين جديد عده اعمال سينمائيه ان شاء الله، كاين الجزء الثاني ديال انا حره وبزاف ديال الحوايج زوينين بزاف منهم لا تورني ديالي ديال تيري شو ان شاء الله داخل وخارج المغرب.
0: في الشأن الثقافي أيضا تم الاحتفاء أمس بمونتريال بالغنى والتنوع الثقافي المغربي، وذلك بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. سهام أي تدرح.
7: تم الاحتفاء بمونتريال بالغنى والتنوع الثقافي المغربية بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. تم تسليط الضوء خلال هذه التظاهرة التي جرت بحضور سفيرة المغرب لدى كندا سوريا العثمانية على مختلف أوجه التراث الثقافي للمملكة من موسيقى وحرف تقليدية وثقاليد وأزياء وإيقاعات ومهارات محلات ومنتجات محلية. وشكلت المشاركة المغربية المنظمة تحت شعار المغرب نكهات وألوان وثروات مناسبة لإبراز الهوية التعددية للمملكة باعتبارها مهد حضارة عريقة تشكلت عبر آلاف السنين وصاغتها تنوعات روافذها ومكوناتها الثقافية. وعلى امتداد هذه الفعالية تمكن جمهور مونتريال من اكتشاف جوانب متعددة من التراث المغربي والمشاركة في أنشطة مختلفة من بينها ورشة الإيقاعات والآلات المغربية وصناعة سوار الصداقة بالإضافة إلى أنشطة مخصصة للمنتجات المجالية والتقاليد الأمازيغية. مهرجان أوريونتاليس يعد هو الآخر موعدا ثقافيا مخصصا لاكتشاف ثقافات الشرق قد رسخ نفسه على مر السنين كواحد من أبرز الفعاليات الصيفية في الميناء القديم لمونتريال حيث يجمع بين العروض والموسيقى والرقص والحرف التقليدية وفنون الطبخ وورشات العمل. التظاهرة تهدف إلى تشجيع اكتشاف مختلف الثقافات من خلال تعبيراتها الفنية والثقافية مع خلق جسور بين المجتمعات من أجل تعزيز الحوار والتقاسم.
0: من أنباء القارة، حذرت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في ظل اتساع نطاق الإصابات وارتفاع عدد الوفيات، داعيتين إلى تكثيف الجهود الدولية لاحتواء الوباء والحد من انتشارها. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، قال إن الفيروس يتسبب في وفاة شخص كل 30 دقيقة، واصفا التفشي بأنه الأسرع انتشارا على الإطلاق، ومشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهته قبل اتساع نطاق انتقال العدوى. دوليا، نات الحريق الذي اندلع أول أمس بمقاطعة ليج شرق بلجيكا على زيادة من 3000 هكتار من الغطاء النباتي ليصبح بذلك أسوأ حريق في تاريخ البلاد، وكما أفادت به السلطات المحلية اليوم. ولا يزال رجال الإطفاء يكابدون من أجل إخماد النيران التي تلتهم منتزه هوتافانيا الطبيعية، غير أن عمليات التدخل تعيقها رياح قوية ومتقلبة، فضلا عن صعوبة ولوج وسائل الإطفاء البرية إلى المنطقة بحسب ما أكدت السلطات. وتشارك فرق مكافحة الحرائق من مختلف مناطق خدمات الإنقاذ البلجيكية في عمليات الإطفاء بدعم من عناصر قادمة من بلدان مجاورة. نختم بالرياضة. كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن موسم 2026-2027 سيكون على الأرجح الأخير في مسيرته كلاعب كرة قدم محترف بعد نحو 25 عاما في الملاعب. وقال رونالدو البالغ من العمر 41 عاما في مقابلة مع مجلة فوغ نشرت اليوم: هذا سيكون على الأرجح عامي الأخير في كرة القدم، وأريد أن أترك إرثا استثنائيا. وأوضح قائد المنتخب البرتغالي أنه خطط بالفعل لمستقبله بعد نهاية مسيرته الكروية. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
10: مع ارتفاع درجات الحرارة يشهد شاطئ فم الواد بإقليم العيون إقبالا كبيرا من سكان الإقليم وزوار المنطقة باعتباره إحدى الوجهات المفضلة للاستمتاع بأجواء الصيف. المصطافون يتوافدون على الشاطئ نهارا، فيما يستقطب خلال الفترة المسائية عددا من المرتادين الباحثين عن أجواء أكثر اعتدالا.
11: الجماعة يعني كتجند مصالح التقنية ديالها في بداية قبل الموسم الصيفي، يعني من تقريبا من شهر أبريل كتجند المصالح ديالها من أجل تهيئ هذا الشاطئ لاستقبال هؤلاء المصطفين يعني والزوار الشاطئ، من أجل أن مثلا عنها تباشر مجموعة من الأعمال والأشغال، أشغال النظافة كذلك التزيين.
10: الأطفال والكبار يحرصون على ممارسة عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية، كما تم توفير عدد من المنقذين على طول الشاطئ، إلى جانب تكثيف حملات التحسيس والتوعية بأهمية الالتزام بقواعد السلامة وتعليمات المنقذين.
9: جينا هذا الصيف باش نصيفوا في فم الواد، لانه فم في المدينه كاين بحر، لانه فم في المدينه كاين الحمان ياسر.
12: تنجو تلقاو العائلات هنا تيتيو بالليل، والاجواء تتكون رائعه اغلبيه، والدراري الدراري صغار هما اللي اغلبيه.
13: اليوم البحر زوين والعيون فيها الصاد، ولكن جينا هنايا نتبحروا.
10: شاطئ فم الواد يعتبر وجهة جاذبة للسياحة الداخلية نظرا للرواج الكبير الذي تشهده المدينة، وخلال هذه السنة حاز الشاطئ وللمرة 19 على التوالي على شارة اللواء الأزرق لاستجابته لمعايير جودة المياه وتوفير الظروف الملائمة للاصطياف.
8: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: عدة بلدان أوروبية حرائق غابات واسعة النطاق تعتى على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح، بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد، بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مزرع شخص وإصابة 40 آخرين، عشرة منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: بعدنا إخبار جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أهلا بكم. المغرب يطلع بشكل كامل بدوره في مكافحة الهجرة غير النظامية يؤكد خبير أممي. من أنباء القارة تحذيرات أممية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. في المشهد الدولي حريق يأتي على أزيد من 3000 هكتار من الغطاء النباتي شرق بلجيكا. أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل في غمرة أجواء الاحتفاء بالذكرى 73 لملحمة ثورة الملك والشعب المجيدة يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير اليوم الذكرى 73 لانتفاضة 16 غشت 53-900 بوجدة وانتفاضة 17 غشت 53-900 بتفوغ بإقليم بركان. وأوضحت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في بلاغ لها بالمناسبة أن هاتين الانتفاضتين هما محطتان وضاءتان في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وحدثان بارزان ومتميزان سيظلان موشومين في رقيم الذاكرة التاريخية الوطنية يجسدان الدور الريادي والطلائعي الذي طلع به بطل التحرير والاستقلال والمقاومة الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه الذي رفض الخضوع لإدارة الإقامة العامة للحماية الفرنسية الرامية إلى النيل من السيادة الوطنية وتأبيد الوجود الأجنبي والتسلط الاستعماري ببلادنا. أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان لويس ماري بواكا أن المملكة المغربية تضلع بشكل كامل بدورها ومسؤولياتها في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية. وقال الممثل الإقليمي السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى قال في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء إنه في مجال مراقبة تدفقات الهجرة تبدي المصالح الأمنية المغربية فعالية ميدانية حقيقية تستند إلى منظومة يقظة مستمرة تتيح قدرة على الاستباق والسرعة في الاستجابة قبل نظيرهما في المنطقة وهو نضج مؤسساتي مبني على مدى أكثر من عقد من الخبرة والتعديلات المتتالية. من جانبه أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي ماركوس فينيسيوس دي فريتاس أن المغرب يعد شريكا لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط. وقال سيد دي فريتاس في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء إن المغرب يحتل موقعا بالغ الأهمية في مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط مبرزا أن المملكة تشكل أيضا حلقة وصل استراتيجية حقيقية بين ضفتي الحوض المتوسطية. إلى ذلك أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتس أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤولياتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. لنستمع.
5: أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتش أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. وقال السيد فون شيراتش الذي يشغل أيضا منصب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: اليوم أضحى تعزيز التعاون مع المغرب يفرض نفسه كضرورة ملحة من أجل تدبير أكثر نجاعة لتدفقات الهجرة، لا سيما من خلال تنسيق أفضل وآليات إنذار ومراقبة أكثر فعالية. وبعدما سلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وكذا التزامها الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية، أشار الخبير إلى أن عبء مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على جهود طرف واحد فحسب، بل هو جهد جماعي يتطلب تعبئة وتنسيقا من قبل كافة الأطراف المعنية.
4: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم بعملات وأقاليم جردة، دريوش، قرسيف، بركان، تاز، توريد، الحسيمة، ودانجاد والنظور. أعطي تمسي بتطوان انطلاق تشغيل تهيئة وإعادة تأهيل وتجهيز دار المسنين سيدي فريج بهدف تحسين ظروف استقبال وإيواء المسنين والارتقاء بجودة الرعاية والخدمات المقدمة لهم وتوفير ظروف عيش أفضل ومستدامة داخل هذه المؤسسة. وأشرفت رئيسة جمعية أصوات النسائية كريمة بن عيش على إطلاق هذا المشروع الذي تشرف عليه الجمعية، ويهم على الخصوص إعادة تأهيل وتجهيز المرافق الصحية والمطبخ وقاعة للأكل فضلا عن عدد من المرافق الأخرى. هذه التصريحات لكل من عبد الحكيم الهيلالي المهندس المدني المشرف على العملية والمهدي الزواق الرئيس المنتدب لجمعية أصوات نسائية، بالإضافة إلى شفيق حدادي مدير دار المسنين سيدي فريج.
6: اليوم إن شاء الله غادي يكون تقديم ديال واحد المشروع ديال تهيئة ديال المرافق الصحية بالإضافة إلى المرافقين ديال المطبخ الخاص بملجأ سيدي فريج. بالنسبة للمرافق الصحية غادي يكون إعادة التأهيل ديالهم بالكامل من نوافذ، أبواب، زليج إلى آخره، طبيعة الحال مع إضافة ديال الجهيزات اللي غتسهل إن شاء الله الاستغلال ديالهم من طرف المرتفقين. وبالنسبة للمطبخين غيكون واحد المطبخ تحت أرضي وقاعة ديال الأكل في الطابق الأول. بالنسبة لهاد الجهيزات إن شاء الله غادي تكون واحد الجهيزات اللي هي عصرية وكتستجيب لسميتو الحاجيات ديال هاد المرتفقين. كاين نزلاء كيستافدوا يعني داخل الملجأ وكاينين وحدين كيستافدوا خارج الملجأ
7: في إطار البرامج التضامنية وكذلك الإنسانية والتعاضدية. كل سنة كما العادة كتكون بعض الهبات هبات عينية، خاصة مواد غذائية، مواد النظافة، الأغطية كذلك، وبعض الأدوية كذلك، وعمليات الصحة للجميع كذلك كيستفدوا منها.
8: هذه المعلمة الحضارية الإنسانية تأسست سنة 1930، عمرها الآن 100 سنة من البذل والعطاء والأبواب المفتوحة. الآن هناك نقلة نوعية في تأهيل هذه المؤسسة على مستوى قاعة الأكل، على مستوى المطبخ، على مستوى مجموعة المرافق سيتم تأهيلها.
4: في سياق متصل وفي اختتام فعاليات الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية، وقعت الفنانتان المغربيتان أسماء المنور وكريمة غيث أمس بتطوان على حفل الختام وسط التفاعل اللافت من جمهور المهرجان. ونظمت الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظم تحت رعاية السامية لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة. هذا التصريح للفنانتين.
9: سعيدة بوجود ديالي في مدينة تطوان والمرة الثالثة في مهرجان أصوات نسائية، عنده مكانة خاصة عندي لأنه كيحتفي بالمرأة، كيحتفي بالمرأة اللي كتعنى بالأمور ديال الحياة، خصوصا أنه ما تحت سقف جمعية كتعنى بزاف الأشياء ديال الطفولة ديال لا فام اون جينيرال. فموعد كيعجبني وكيعجبني أيضا أو توحشت الجمهور ديالي هنا في تطوان. الجديد هو ألبوم ديالي في 22 أغنية إن شاء الله قريبا غنبدا ندير التصوير ديالو يعني وكامل الماستر ديالو كامل ميكسي الماسترينغ ديالو واجد بقى غير لا بارتي الكامبين الإعلامية ديالو والتصوير ديال الكليب بإذن الله.
10: أصوات نسائية كان فيها الخير عليا لأنه في ليديسيون ديال 2016 كنت قدمت واحد العرض أنا والفنانة جنات وكان تفاعل جميل ولكن اليوم أنا جيت بشو أكبر بالفرقة ديالي بلا تروب ديالي بالأغنية الأمازيغية اللي تغنت اليوم في سماء تطوان وسماء شمال والناس كانوا جد متفاعلين صراحة عجبني بزاف الشو اليوم. بغيت نشكر الناس ديال تطوان الناس ديال شمال الناس ديال أصوات نسائية على هذا الحب وعلى هذا الشو الرائع. كاين جديد عدة أعمال سينمائية إن شاء الله كاين الجزء الثاني ديال أنا حرة وبزاف ديال الحوايج زوينين بزاف منهم لا تورني ديالي ديال تيري شو إن شاء الله داخل وخارج المغرب.
4: في الشأن الثقافي أيضا تم الاحتفاء أمس بمونتريال بالغنى والتنوع الثقافي المغربي وذلك بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. سهام أيتدرا.
11: تم الاحتفاء بمونتريال بالغنى والتنوع الثقافي المغربي بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. تم تسليط الضوء خلال هذه التظاهرة التي جرت بحضور سفيرة المغرب لدى كندا سوريا العثمانية على مختلف أوجه التراث الثقافي للمملكة من موسيقى وحرف تقليدية وتقاليد وأزياء وإيقاعات ومهارات ومنتجات محلية. وشكلت المشاركة المغربية المنظمة تحت شعار المغرب نكهات وألوان وثروات مناسبة لإبراز الهوية التعددية للمملكة باعتبارها مهد حضارة عريقة تشكلت عبر آلاف السنين وصاغتها تنوعات روافذها ومكوناتها الثقافية. وعلى امتداد هذه الفعالية تمكن جمهور مونتريال من اكتشاف جوانب متعددة من التراث المغربي والمشاركة في أنشطة مختلفة من بينها ورشة الإيقاع والآلات المغربية وصناعة سوار الصداقة بالإضافة لأنشطة مخصصة للمنتجات المجالية والتقاليد الأمازيغية. مهرجان أوريونتاليس يعد هو الآخر موعدا ثقافيا مخصصا لاكتشاف ثقافات الشرق قد رسخ نفسه على مر السنين كواحد من أبرز الفعاليات الصيفية في الميناء القديم لمونتريال حيث يجمع بين العروض والموسيقى والرقص والحرف التقليدية وفنون الطبخ وورشات العمل. التظاهرة تهدف إلى تشجيع اكتشاف مختلف الثقافات من خلال تعبيراتها الفنية والثقافية مع خلق جسور بين المجتمعات من أجل تعزيز الحوار والتقاسم.
4: من أنباء القارة حذرت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في ظل اتساع نطاق الإصابات وارتفاع عدد الوفيات داعيتين إلى تكثيف الجهود الدولية لاحتواء الوباء والحد من انتشارها. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ قال إن الفيروس يتسبب في وفاة شخص كل 30 دقيقة وصفا التفشي بأنه الأسرع انتشارا على الإطلاق ومشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهته قبل اتساع نطاق انتقال العدوى. دوليا نات الحريق الذي اندلع أول أمس بمقاطعة ليج شرق بلجيكا على زيادة من 3000 هكتار من الغطاء النباتي ليصبح بذلك أسوأ حريق في تاريخ البلاد وكما أفادت به السلطات المحلية اليوم. ولا يزال رجال الإطفاء يكابدون من أجل إخماد النيران التي تلتهم منتزه هوتا فانية طبيعية غير أن عمليات التدخل تعيقها رياح قوية ومتقلبة فضلا عن صعوبة ولوج وسائل الإطفاء البرية إلى المنطقة بحسب ما أكدت السلطات. وتشارك فرق مكافحة الحرائق من مختلف مناطق خدمات الإنقاذ البلجيكية في عمليات الإطفاء بدعم من عناصر قادمة من بلدان مجاورة. نختم بالرياضة. كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن موسم 2026-2027 سيكون على الأرجح الأخير في مسيرته كلاعب كرة قدم محترف بعد نحو 25 عاما في الملاعب. وقال رونالدو البالغ من العمر 41 عاما في مقابلة مع مجلة فوغ نشرت اليوم: هذا سيكون على الأرجح عامي الأخير في كرة القدم، وأريد أن أترك إرثا استثنائيا. وأوضح قائد المنتخب البرتغالي أنه خطط بالفعل لمستقبله بعد نهاية مسيرته الكروية. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
12: أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف يقومون بزيارة لمقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، تعرفوا خلالها على عدد من مرافقه وفضاءاته. هذه الزيارة تشكل فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم للتعرف عن كثب على تاريخ الحرس الملكي العريق الممتد لأزيد من 12 قرنا.
13: يزورون اليوم إحدى معالم المغرب الحضارية التاريخية، وسيكتشفون من خلال هذه الجولة عمق وأصالة المملكة المغربية بكل مؤسساتها، خاصة المؤسسة الملكية السامية التي تجمع المغرب والمغاربة على قيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام.
14: إحنا برنامجنا شيق ومليء بالزيارات والفعاليات، زرنا اليوم مثلا الحرس الملكي والقصر الملكي، تعرف شفنا عرض الخيل وشفنا عروض تانية وكيف بنسجوا السروج وبنسجوا الأقمشة، كل الأشياء اللي بتخص الحرس الملكي.
12: برنامج الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما، تضمن جولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقي، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. الزيارة شملت أيضا متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف.
15: الأطفال في هذا العمر هم يعني بيحبوا يتعرفوا على الحيوانات، ممكن يكون صفة الخيل كمان من الأشياء اللي هي بيحبوا يتعرفوا عليها، فيعني هم تعرفوا اليوم عن قرب كتير وملامسة مع الخيول، فما شاء الله هي كانت زيارة قيمة.
16: كان كتير الشعور حلو، أول ما وصلنا استقبلونا كتير حلو وودونا على أماكن كتير حلوة وأول مرة بستكشفها وبشوفها.
17: كانت تجربة حلوة إن استضافونا الحرس الملكي، استضافة جميلة وحلمة حلوة، عرفونا على أماكن المتاحف الورشات.
12: هذه الزيارة تندرج ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجاري.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين، غيم راديو.
18: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة، وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
19: انا فخور بالمشاركه ديالي هنا وفخور بالدعوه اللي تلقيت. كانت مشاركه زوينه وان شاء الله ما تكونش الاخيره باذن الله.
18: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعالية المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
20: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
21: أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن عقد الوعد بالبيع. هذا العقد اللي كترتب عليه مجموعة من الواجبات ومجموعة من الحقوق إلا ما تحررش بالشكل القانوني المطلوب، وبالضبط كنتكلموا على عقد ديال الوعد بالبيع المتعلق بالعقار. ولهذه الغاية كيحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي، موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
22: أهلا بك أستاذ هشام، شكرا على الاستضافة.
21: بارك الله فيكم. إذا الحديث كيف ما قلت مازال متواصل حول عقد الوعد بالبيع. كنا تكلمنا على أهمية عقد الوعد بالبيع وتكلمنا أيضا على التعريف ديال الشرط الواقف، ووصلنا في الحلقة الماضية يعني أننا كنتحدثوا على شنو هي الشروط أو الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد. نعم. الواعد هو صاحب العقار، السيد اللي غادي يبيع لك العقار.
22: تمام.
21: وقلنا على أنه من الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد أنه خاصو يصفي العقار، يطهر العقار من الضرائب اللي عليه، من الديون اللي عليه، يعني ولا عليه شي كريدي خاصو يخلصو، أنه ياخذ الكيتيس فيسكال إبراء الضريبي ديالو على ذاك العقار، ولا يكلف الموثق على حسب الاتفاق. يعني مجموعة من الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد. أيضا وقفنا عند واحد النقطة مهمة، قلنا على أنه هات الواعد أيضا ما خصوش يتصرف في ذاك العقار شي تصرف اللي ممكن أنه يضر به المستفيد، ذاك السيد اللي غادي يستافد من ذاك العقار. نعطيه أمثلة على ذلك الأستاذ منتصر.
22: نعم أستاذ هشام، كما قلتي دابا الواعد بالبيع والمالك اللي هو غادي يبيع ذاك العقار ولا ربما مكلف شي شخص كينوب عليه بمقتضى واحد الوكالة، ما المهمه ديالو ما كتنتهيش بتوقيع الوعد بالبيع، وبقى غاز كاسين خصو يبادر باش يصفي العقار الا عنده شي تقييدات، الا عنده شي اجراءات خصو يقوم بها، خصو يقوم بها مباشره بعد توقيع الوعد بالبيع. وكما قلتي النقطه الاخيره اللي سولتي هي ديال خصو يمتنع على شي تصرف اللي يقدر يضر به الطرف الاخر.
21: نعم.
22: مثلا يقدر مثلا يتصرف يقدر يكري داك العقار.
21: نعم.
22: او يرهنو او يوقع واحد وعد بيع اخر على نفس انا نفس العقار، فهذا لا يعقل لان داك التصرف بحال هكا، فان بحال انت كتضرب المصلحه ديال داك الطرف الاخر اللي انت متعاقد معاه، وكتجعل داك التحقق ديال الشروط الوقيفه شبه مستحيله.
21: نعم.
22: ما يمكنش انت واحد الدار بغيتي تبيع لواحد الشخص واجي تكري لشي واحد مثلا.
21: نعم.
22: ولا تشتي تاخذ عليها كريدي.
21: نعم. إذا خاصة حنا كنتكلموا قبل هذا على أنه هو خاصو الدور ديالو أنه يصفي العقار.
22: نعم.
21: يعني
22: نعم.
21: بالأحرى كيف ما قلتي، ربما نعم. على أنه الإنسان بجليل القانون كيف ما قلتي أنه كيعمل واحد الوعد بالبيع المدة ديالو مثلا طويلة، كتكون واحد 4 شهور ولا 5 شهور ولا 6 شهور، كيقول لك عشي شغادي ندير، غنمشي نكري داك العقار، نكريه تماما في هذه المدة. وكيوقع واحد الإشكالات كبيرة النهار اللي كيتسالى داك المدة ديال الوعد بالبيع، وكيجي داك المستفيد باش يوقع العقد ديال البيع النهائي عند الموثق، كيلقاو بان داك العقار مكري مثلا. هذه من بعض الاشكالات اللي ممكن
22: تكون. الاشهار بالنسبه للمده راه 4 شهور، المده ماشي طويله في العقارات. راه الاطراف كيجيو عندنا كيقول لك شحال ندير ديال المده، كتقترح عليه شهرين 3 شهور، كتجي طويله. شهرين 3 شهور يلا كتكفي باش كيداروا الاجراءات، اللي عنده مثلا قرض بنكي، اللي عنده مثلا شي رهن ولا شي حاجه، يعني يلا ديك اجراءات المده يلا كتكون كافيه باش كيتحققوا ديك الشروط الوقيفه اللي تفاهمنا عليهم. فانك دير اجراء انك تكري، دير مثلا تصرف انك تكري ديك العقار، راك كتحكم لهذيك العمليه ربما بالفشل. هذاك اللي يدخل واش كريم عندك 3 شهور ولا 4 شهور، واش يبغي يخرج ولا ما بغيش يخرج.
21: تمام.
22: الرهن كذلك، الا مشيتي خديتي كريدي على ديك الدار، راه رهنتيها لفائده البنك.
21: نعم.
22: يعني
21: كتدخل في واحد
22: الاشكالات اخرى، خصوصا ان الرهن البنكي كتكون دائما كيكون كتكون معها واحد المنع التفويت.
21: نعم.
22: يعني كتدخل في واحد الحيتيه. نعم. اللي لا داعي لها صراحه. والحاجه اللي نعم تفضل استاذ هشام.
21: نعم، واحد النقطه اللي هي مهمه اللي تكلمت عليها الاستاذ منتصر، وربما اننا خاصنا نوقفوا عليها بواحد الشكل يعني اللي نبينوها.
22: نعم.
21: قلت على انه الانسان ملي كيعمل الوعد بالبيع، يعني العقد ديال الوعد بالبيع، ما خاصوش يعمل عقد ديال الوعد بالبيع اخر.
22: نعم، هذه نقطه كبيره. تمام.
21: وهذه
22: نعم.
21: نقطه مهمه. علاش
22: مهمه جدا؟ فهم.
21: لانه فهم. ربما نعم. انه كتنتهي المده، الانسان كيكون عمل واحد شهرين 3 شهور 4 شهور، انتهت ديك المده. هو ربما بيجي عليه القانون كيقول صافي سالت المده. كيمشي كيعمل واحد العقد ديال الوعد بالبيع مع شخص اخر.
22: نعم.
21: هذه النقطه بغينا نتكلموا عليها الاستاذ منتصر.
22: ودابا هذه النقطه بالضبط الاستاذ هشام، واحد النقطه اللي دائما كنقولوها ونعاودوها ومع نفس بعض المرات من نفس الزبناء، يعني كيكون نعم. تقامت واحد الزبون اللي هو كيتعامل بزاف العقارات، وفين ما كيطيح في نص العيه كيخصك تعاود تشرحها ليه، لان ما بزاف الناس ما كيستوعبوهاش. كيكون مثلا وقعت واحد وعد بالبيع في مثلا مده ديال شهرين، وكتدوز ديك الشهرين، داك المشتري ربما ما كيجيش، ربما ما كيخرجيش كريدي، ربما كيتاخر، لان كيكون عنده ظروف، لان كيقدر هو باقي باغي يكمل العمل، ولا كيوقع عليه تاخير، طلب شي وثيقه مثلا اتاستاسيون دو سالير تعطلات عليه، ولا البنك تعطلات عليه، ولا ربما وقع عليه شي حادث ولا شي حاجه. فداك داك البائع كيسنتسي ديك المده، كيكون السيد صافي تعطل عليا انا نمشي نبيع لواحد اخر. لا، هاد المساله ما غنملوش من تذكير بها المواطنين. الشيء القضائي في المغرب واضح في هذه المساله، هذه الفسخ الوعد الى الى الى وقع كيخص، الى ما يتمش بعمليه ديال البيع كيخص الفسخ ديالو، اما رضائيا يعني الطرفين معا يجيو عند الموثق ويوقعوا داك الفسخ ديال داك الوعد بالبيع، ولا قضائيا يعني مثلا دابا انت هو المالك ديال داك العقار وبغيتي تبيعو، وسنيتي واحد مع السيد والسيد تاخر عليك داك الشهرين، ما بقيتيش باغي تبيع لي، خصك تلجا الى ما بغاش يجيسني معك رضائيا.
21: نعم.
22: خصك تمشي تلجأ للقضاء وتطلب الفسخ، تقول بأن المدة راه دازت.
21: نعم.
22: شنو كاين وكطلب الفسخ القضائي، وطبعا القضاء راه غادي يفسخ لك ديك الساعات.
21: نعم، واضح الاستاذ منتصر، يعني كيف ما قلت هذه نقطه مهمه ما كنملوش على اننا نذكروا بها.
22: نعم.
21: لانه ربما الانسان كيف ما كنقولوا دائما بجهله القانون، والدور ديالنا احنا هنا هو تبسيط المعلومه القانونيه.
22: نعم.
21: يعني المساهمه في نشر الثقافه القانونيه.
22: نعم.
21: حتى يعلم كل واحد منا ما له وما عليه،
22: خصوصا ان هذيك النقطه. نعم. تؤدي المسائل اللي لا يحمد عقباه، لانك تولي انت كمالك ديال داك العقار ملتزم مع شخصين معا على نفس العقار.
21: على نفس العقار.
22: يعني راه تقدر تطيح في واحد المسائل ديال اللي ربما تقدر تكون متابعه.
21: نعم.
22: قضائيه. نعم. وربما. نعم. جنائيه، لانه التزمتي على نفس العقار مع شخصين مختلفين.
21: نعم، وهذا امر مهم، لاننا كنا تكلمنا قبل ما نتكلموا على المساله ديال الوعد بالبيع وانتهاء المده ديالو، انه الانسان ما خصوش يبرم شي عقد ديال البيع مع شخص ثاني حتى يفسخ ذاك العقد.
22: نعم.
21: الاولاني كيف ما قلت، هذه ممكن يترتب عليها المساله اللي كنا تكلمنا عليها في بدايه الحلقه، هو انه الانسان ملي كدوز المده، داز ديك الشهرين اللي هي في العقد ديال الوعد بالبيع، ولا داز هذيك 3 شهور اللي هي ديال العقد ديال الوعد بالبيع، بلا ما كيمشي يفسخ.
22: نعم.
21: كيمشي كيري داك العقار، ولا كيمشي غنو. ولا كياخذ عليه كريدي نظرا للاعتقاد ديالو انه سالات المده ديال العقد ديال الوعد بالبيع. اذا
22: كنقولوا داك الشخص الاخر. نعم. ربما عنده عذر.
21: تمام تمام.
22: والقضاء هو المخول في هذه المساله، اللي يعني يشوف داك العذر ديال داك الشخص واش مقبول ولا غير مقبول.
21: ولا غير مقبول. نعم.
22: انه هو السيد نارجا سمعك داك الوعد بالبيع، راه عنده النيه انه يكمل الشراء، وما عرفش من الظروف اللي وقعت ليه اللي حالت انه يكون في داك المده.
21: نعم.
22: بحال مثلا في مده في الوقت في ديال كورونا.
21: نعم.
22: كانوا الناس وقع لهم كان الكونفينمون.
21: نعم.
22: كان الكونفينمون، يعني كانوا الناس بقاو في ملتزمين في
21: البيوت ديالهم. الحجر الصحي.
22: الحجر الصحي. وكان بزاف ديال الوعد بالبيع، الناس ما قدروش يجيو في ديك ديك يسنيو البيع ديالهم النهائي الا كان الحجر الصحي. هذا مثلا من الامثله
21: اللي نتكلموا ايضا على بعض الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد. وكنذكر دائما الواعد هو صاحب المحل يعني هو مول العقار
22: والمالك.
21: نعم هو المالك. نتكلموا ايضا انه في بعض المرات كيتعمل العقد ديال الوعد بالبيع ما بين جوج ديال الاطراف. على مثلا حنا كنتكلموا دائما في العقار فيلا ولا شقه ولا دار ولا محل تجاري. لكن بمجرد انهما كيتمضى داك العقد ديال الوعد بالبيع كيمشي داك المالك للدار ديالو كيكون عنده مثلا شي باب فاخر ماشي نوع ديال مثلا العود اللي هو فاخر جدا وكيبدل داك الباب باب اخر. ولكن داك المستفيد داك الشاري اللي باغي يشري كان شاف داك الباب مثلا. هنا بغينا نتكلموا الاستاذ الفاضل واش الانسان اللي كيعمل العقد ديال الوعد بالبيع واش ممكن يتصرف مثل التصرفات في العقار ديالو؟
22: لا هو اخلاقيا ملزم انه كتوقع داك الوعد بالبيع انك تستمر في استغلال داك العقار لانه كتبقى في الملكيه ديالك.
21: نعم.
22: كتبقى كتستغلو خصك تستغلو كرب اسره حريص يعني بالفرنسي كنقول اون بون بير دو فامي. دونك يعني ديك الدار كتحافظ عليها كتحافظ انك صافي تصرفتي بها مع واحد الشخص اخر ربما اكثر من مي كتكون ديالك يعني. نعم. تحافظ عليها وتستعملها استعمال حسن. انك تغير المعالم ديالها فهذا طبعا امر غير مقبول الا لا مثلا بحال مثلا الاتات طبعا تركيب قضيه. نعم. لانك كتبيع العقار ما كتبيعوش بالاتات الا كان اتفقتي مع الطرف الاخر. نعم. شي حاجه. ولكن باش تغير البيبان ولا ربما تغير البونيات ولا
21: مثلا
22: ولا الى اخره في المسائل. نعم. فهي مرفوضه هي صراحه نادره الحدوث ولاني ممكن طبعا ممكن لذلك فديك المشتري راه نهار يبغي شي البيع عنده الحق انه يمشي يعاود يدير زياره لذاك العقار. نعم. اللي التزمتي معاه عليه الا بان لي انا شي تغيير راه يمكن لي ما يكملش عمليه ويطلب التعويض على الضرر اللي ربما يقدر يكون الحق به.
21: نعم يعني انه ذاك الواعد يعني عمل شي تغيير في ذاك العقار وهذا امر اللي غادي نتكلموا عليه. ذاك العقار اللي كان شافو السيد اللي غادي يشري المستفيد شافو على واحد الوضعيه معينه. نعم. كنتكلموا على الوضعيه معينه بالبيبان ديالو بالسانيتير ديالو يعني بكل شيء اللي شافو هو عجبو باش يشريه بديك الكيفيه اللي كان شافو عليه. ولو وقع كيف ما قلتي ربما احنا دائما كنتكلموا هذا امر ممكن انه يعني يكون يوقع في وقت معين. داك الواعد مشى بدل شي حاجه واش ممكن داك السيد يمشي للقضاء؟
22: طبعا ولكن خصو يثبت لان كيبقى تما كتكون اثباتات لان غالبا ملي كتشري العقار كتشري غالبا مثلا كان فيلا راه كتشري الحيوط كتشري يعني الحيوط راه يمكن شي حيد الحيوط يمكن شي حيد الارض.
21: نعم.
22: يمكن شي حيد الزليج يمكن كتبقى المنقولات اللي هي سهل انها يتصرف فيها.
21: نعم.
22: كيبقى اتفاق ديال الاطراف ولكن صراحه حالات نادره الاغلبيه ما كيوقعش زعما هذا المشكل الا نادرا وفي جميع الاحوال حنا كنحثوا اطراف انهم يتفقوا بيناتهم قبل ما يمروا البيع يعني داك السيد اللي شاف ديك العقار وعنده شي ملاحظه حتى تيتفاهم مع داك السيد يقول لي ما ترد ليا داكشي اللي حيدتي ولا اخره وعاد كنمروا للتوقيت.
21: نعم ممتاز استاذي الفاضل. اذا مجموعه من الالتزامات والواجبات التي تكون على عاتق الواعد نذكروا بها بعجالة أو لب يعني الخطوط العارضة ديالها وأنه الواعد خاصو يصفي العقار من جميع الضرائب اللي عليه. الواعد خاصو يحيد الحجوزات ربما اللي كتكون على العقار. الواعد خاصو يحيد التقييدات إذا كانت على العقار ولا كان عنده شي كريدي يعني رهن معين أنه خاصو يسارع يعني باش يحيد ذاك الكريدي
22: أو
21: كلف به الموثق تماما باش ياخذ لمن لو فيغاف على اليد عن الرهن. أيضا الكتيش فيسكال انه نعم الابراء الضريبي انه خاصو يجيب الابراء الضريبي ولا كيكلف تمام. ولا كيكلف الموثق يعني على حسب الاتفاق وايضا ما خاصوش يتصرف شي تصرف غير لائق او ربما لانه يضر بالمستفيد اللي غادي يتملك ذاك العقار مستقبلا عن طريق عمليه البيع النهائيه. اذا هذه مجموعه
22: راه الاشاره يعني هو وفى بالالتزامات اللي عليه ذاك البائع.
21: نعم.
22: وبقى كينتظر داك المشتري ان توافي ربما مثلا داروا شهرين وفي ديك الشهر الاول خدا الابراء الضريبي وما بقى عنده حتى شي حتى شي مانع وداك داك المشتري باقي الله كيدير اجراءات اللي باش يكمل العمليه. ملي كيكمل العمليه كيخص يكون يبقى رهن الاشاره يعني ماشي اختفي على الانظار. كاين مثلا كتلقى كنطيحوا في هذه الحالات كتلقى مثلا واحد راه كيجري على الملف ديالو نهار كيوجد داك الملف كان تصيفط طرف اخر لا انا راه مشيت صافط للخارج مثلا ولا مشيت ندوز عطله مع الابناء ديالي ولا سميتو هذه حاله كتبقى خصوصا دابا انا يعني اللي كان ملتزم في واحد الوعد بالبيع خصو قبل الا كان عنده شي سفر ولا شي حاجه يخبر الموثق يقول لي شوف استاذ راني عندي واحد مثلا واحد انغيب على على البلاد ولا المدينه واحد 10 ايام ولا 15 يوم واش تحتاجني في هذه المده.
0: تمام ممتاز.
22: لا بأس مش مساله بسيطه. نعم. ما كتكلف حتى شي حاجه.
0: وهذه النصائح اللي كنحتاجوا ليها الاستاذ منتصر. نعم. واللي كنحاولوا اننا نبلغوها دائما في اطار برنامج القانون والناس. دائما القاعده ديالنا هو النشر أو الإسهام في نشر الثقافة القانونية حتى يعرف كل واحد منا ما له وما عليه. شكرا لكم أستاذ منتصر على هذه الإضاءات وعلى هذه الإشارات أيضا حول عقد الوعد بالبيع وبالضبط حول موضوع الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد.
22: مرحبا أستاذ هشام.
0: وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
20: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
23: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
24: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. حين نفتح خزائن الذاكرة في المغرب لا نجد فيها أشياء من حجر أو خشب أو معادن فقط، بل نسمع أصواتا ونعيش طقوسا وحكايات سكنت حياة الناس قرونا طويلة. وحكاياتنا اليوم مع فن تبوريدا. البوادي المغربية حين يجتمع الفرسان في ساحة فسيحة ويصطفون في خط واحد كأنهم صفحة من تاريخ حي، تعرف أن تبوريدا على وشك أن تبدأ. فرسان يرتدون الجلابيب البيضاء وعمائم تشدها الريح، وخيل بربرية أو عربية أصيلة تلمع أعرافها تحت الشمس. قبل الانطلاق يسود صمت قصير، يمسك كل فارس بندقيته التقليدية ويضع يده على عنق حصانه

0: الفارس المغربي، تحكي عن زمن كان فيه الفارس حارس الأرض ورمز الشجاعة والوفاء. ولهذا لا يتعلم الفارس التبوريدا في يوم واحد، وإنما هي مدرسة تورث من الآباء إلى الأبناء. يتعلم فيها الفارس كيف يثق بحصانه، وكيف يحافظ على توازن الصف، وكيف يطلق البارودة في اللحظة نفسها مع رفاقه. وحين تصدح الزغاريد حول الساحة وتتعالى التصفيقات، يدرك الجميع أن ما يشاهدونه ليس عرضا عابرا، بل جزءا من روح المغرب. في المواسم والاحتفالات الشعبية تظل تبوريدا علامة فرح واعتزاز، حيث يلتقي الناس حول هذا التراث الذي يجمع بين الفروسية والجمال وروح الجماعة. هكذا تبقى تبوريدا واحدة من الجواهر التي تحفظها خزائن التراث المغربي، ذاكرة للفرسان ورسالة للأجيال القادمة. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
1: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. المغرب يطلع بشكل كامل بدوره في مكافحة الهجرة غير النظامية، يؤكد خبير أممي. من أنباء القارة، تحذيرات أممية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. في المشهد الدولي، حريق ياتي على أزيد من 3000 هكتار من الغطاء النباتي شرق بلجيكا. أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل، في غمرة أجواء الاحتفاء بالذكرى 73 لملحمة ثورة الملك والشعب المجيدة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير اليوم الذكرى 73 لانتفاضة 16 غشت 53 900 ألف بوجدة، وانتفاضة 17 غشت 53 900 ألف بتفوغ بإقليم بركان. وأوضحت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في بلاغ لها بالمناسبة أن هاتين الانتفاضتين هما محطتان وضاءتان في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال، وحدثان بارزان ومتميزان سيظلان موشومين في رقيم الذاكرة التاريخية الوطنية، يجسدان الدور الريادي والطلائعي الذي طلع به بطل التحرير والاستقلال والمقاومة الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه، الذي رفض الخضوع لإدارة الإقامة العامة للحماية الفرنسية الرامية إلى النيل من السيادة الوطنية وتأبيد الوجود الأجنبي والتسلط الاستعماري ببلادنا. أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان لويس ماري بواكا أن المملكة المغربية تضلع بشكل كامل بدورها ومسؤولياتها في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية. وقال الممثل الإقليمي السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى، قال في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء، إنه في مجال مراقبة تدفقات الهجرة تبدي المصالح الأمنية المغربية فعالية ميدانية حقيقية.

0: تستند إلى منظومة يقظة مستمرة تتيح قدرة على الاستباق والسرعة في الاستجابة قبل نظيرهما في المنطقة، وهو نضج مؤسستي مبني على مدى أكثر من عقد من الخبرة والتعديلات المتتالية. من جانبه، أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي ماركوس فينيسيوس دي فريتاس أن المغرب يعد شريكا لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط. وقال سيد دي فريتاس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن المغرب يحتل موقعا بالغ الأهمية في مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن المملكة تشكل أيضا حلقة وصل استراتيجية حقيقية بين ضفتي الحوض المتوسطية. إلى ذلك، أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتس أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤولياتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. لنستمع.
1: أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتش أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. وقال السيد فون شيراتش الذي يشغل أيضا منصب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: اليوم أضحى تعزيز التعاون مع المغرب يفرض نفسه كضرورة ملحة من أجل تدبير أكثر نجاعة لتدفقات الهجرة، لا سيما من خلال تنسيق أفضل وآليات إنذار ومراقبة أكثر فعالية. وبعدما سلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وكذا التزامها الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية، أشار الخبير إلى أن عبء مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على جهود طرف واحد فحسب، بل هو جهد جماعي يتطلب تعبئة وتنسيقا من قبل كافة الأطراف المعنية.
0: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم بعملات وأقاليم جردة، دريوش، جرسيف، بركان، تاز، توريت، الحسيمة، ودانجاد والنظور. أعطي تمسي بتطوان انطلاق تشغيل تهيئة وإعادة تأهيل وتجهيز دار المسنين سيدي فريج بهدف تحسين ظروف استقبال وإيواء المسنين والارتقاء بجودة الرعاية والخدمات المقدمة لهم وتوفير ظروف عيش أفضل ومستدامة داخل هذه المؤسسة. وأشرفت رئيسة جمعية أصوات النسائية كريمة بن عيش على إطلاق هذا المشروع الذي تشرف عليه الجمعية، ويهم على الخصوص إعادة تأهيل وتجهيز المرافق الصحية والمطبخ وقاعة للأكل فضلا عن عدد من المرافق الأخرى. هذه التصريحات لكل من عبد الحكيم الهيلالي المهندس المدني المشرف على العملية والمهدي الزواق الرئيس المنتدب لجمعية أصوات نسائية، بالإضافة إلى شفيق حدادي مدير دار المسنين سيدي فريج.
2: يوم إن شاء الله غادي يكون تقديم ديال واحد المشروع ديال تهيئة ديال المرافق الصحية بالإضافة إلى المرافقين ديال المطبخ الخاص بملجأ سيدي فريج. بالنسبة للمرافق الصحية غادي يكون إعادة التأهيل ديالهم بالكامل من نوافذ، أبواب، زليج إلى آخره، طبيعة الحال مع إضافة ديال الجهيزات اللي غتسهل إن شاء الله الاستغلال ديالهم من طرف المرتفقين. وبالنسبة للمطبخين غيكون واحد المطبخ تحت أرضي وقاعة ديال الأكل في الطابق الأول. بالنسبة لهاد الجهيزات إن شاء الله غادي تكون واحد الجهيزات اللي هي عصرية وكتستجيب لسميتو الحاجيات ديال هاد المرتفقين. كاين نزلاء كيستافدوا يعني داخل الملجأ، وكاينين وحدين كيستافدوا خارج الملجأ. في إطار البرامج التضامنية وكذلك الإنسانية والتعاضدية. كل سنة كما العادة كتكون بعض الهبات، هبات عينية خاصة مواد غذائية، مواد النظافة، الأغطية كذلك، وبعض الأدوية كذلك، وعمليات الصحة للجميع كذلك كيستفدوا منها.
3: هذه المعلمة الحضارية الإنسانية تأسست سنة 1930، عمرها الآن 100 سنة من البذل والعطاء والأبواب المفتوحة. الآن هناك نقلة نوعية في تأهيل هذه المؤسسة على مستوى قاعة الأكل، على مستوى المطبخ، على مستوى مجموعة المرافق سيتم تأهيلها.
0: في سياق متصل وفي اختتام فعاليات الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية، وقعت الفنانتان المغربيتان أسماء المنور وكريمة غيث أمس بتطوان على حفل الختام وسط التفاعل اللافت من جمهور المهرجان. ونظمت الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظم تحت رعاية السامية لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة. هذا التصريح للفنانتين.
4: سعيدة بوجود ديالي في مدينة تطوان والمرة الثالثة في مهرجان أصوات نسائية، عنده مكانة خاصة عندي لأنه كيحتفي بالمرأة، كيحتفي بالمرأة اللي كتعنى بالأمور دي الحياة، خصوصا أنه ما تحت سقف جمعية كتعنى بزاف الأشياء دي الطفولة دي لفام وجنرال. فموعد كيعجبني، وكيعجبني أيضا أو توحشت الجمهور ديالي هنا في تطوان. الجديد هو ألبوم ديالي في 22 أغنية إن شاء الله قريبا عمدا ندير تصوير ديالو، يعني وكامل ماستر ديالو، كامل ميكسي الماسترينج ديالو واجد، بقى غير لبارتي الكمبين الإعلامية ديالو وتصوير ديالي كليب بإذن الله.
5: أصوات نسائية كان فيها الخير عليا لأنه في ليديسيون ديال 2016 كنت قدمت واحد العرض أنا والفنانة جنات وكان تفاعل جميل، ولكن اليوم أنا جيت بشو أكبر بالفرقة ديالي بلا تروب ديالي بالأغنية الأمازيغية اللي تغنت اليوم في سماء تطوان وسماء شمال، والناس كانوا جد متفاعلين. صراحة عجبني بزاف للشو اليوم، بغيت نشكر الناس ديال تطوان، الناس ديال شمال، الناس ديال أصوات نسائية على هذا الحب وعلى هذا الشو الرائع. كاين جديد عدة أعمال سينمائية إن شاء الله، كاين الجزء الثاني ديال أنا حرة، وبزاف ديال الحوايج زوينين بزاف منهم لا تورني ديالي ديال تيري شو إن شاء الله داخل وخارج المغرب.
0: في الشأن الثقافي أيضا تم الاحتفاء أمس بمونتريال بالغنى والتنوع الثقافي المغربي، وذلك بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. سهام أيتدرا.
6: تم الاحتفاء بمونتريال بالغنى والتنوع الثقافي المغربية بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. تم تسليط الضوء خلال هذه التظاهرة التي جرت بحضور سفيرة المغرب لدى كندا سوريا العثمانية على مختلف أوجه التراث الثقافي للمملكة من موسيقى وحرف تقليدية وتقاليد وأزياء وإيقاعات ومهارات ومنتجات محلية. وشكلت المشاركة المغربية المنظمة تحت شعار المغرب نكهات وألوان وتروات مناسبة لإبراز الهوية التعددية للمملكة باعتبارها مهد حضارة عريقة تشكلت عبر آلاف السنين وصاغتها تنوعات روافذها ومكوناتها الثقافية. وعلى امتداد هذه الفعالية تمكن جمهور مونتريال من اكتشاف جوانب متعددة من التراث المغربي والمشاركة في أنشطة مختلفة من بينها ورشة الإيقاع والآلات المغربية وصناعة سوار الصداقة، بالإضافة لأنشطة مخصصة للمنتجات المجالية والتقاليد الأمازيغية. مهرجان أوريونتاليس يعد هو الآخر موعدا ثقافيا مخصصا لاكتشاف ثقافات الشرق، قد رسخ نفسه على مر السنين كواحد من أبرز الفعاليات الصيفية في الميناء القديم لمونتريال، حيث يجمع بين العروض والموسيقى والرقص والحرف التقليدية وفنون الطبخ وورشات العمل. التظاهرة تهدف إلى تشجيع اكتشاف مختلف الثقافات من خلال تعبيراتها الفنية والثقافية مع خلق جسور بين المجتمعات من أجل تعزيز الحوار والتقاسم.
0: من أنباء القارة، حذرت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في ظل اتساع نطاق الإصابات وارتفاع عدد الوفيات، داعيتين إلى تكثيف الجهود الدولية لاحتواء الوباء والحد من انتشارها. وقالت توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ. قال إن الفيروس يتسبب في وفاة شخص كل 30 دقيقة، وصفا التفشي بأنه الأسرع انتشارا على الإطلاق، ومشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهته قبل اتساع نطاق انتقال العدوى. دوليا، نات الحريق الذي اندلع أول أمس بمقاطعة ليج شرق بلجيكا على زيادة من 3000 هكتار من الغطاء النباتي، ليصبح بذلك أسوأ حريق في تاريخ البلاد وكما أفادت به السلطات المحلية اليوم. ولا يزال رجال الإطفاء يكابدون من أجل إخماد النيران التي تلتهم منتزه هوتافاني الطبيعية، غير أن عمليات التدخل تعيقها رياح قوية ومتقلبة فضلا عن صعوبة ولوج وسائل الإطفاء البرية إلى المنطقة بحسب ما أكدت السلطات. وتشارك فرق مكافحة الحرائق من مختلف مناطق خدمات الإنقاذ البلجيكية في عمليات الإطفاء بدعم من عناصر قادمة من بلدان مجاورة. نختم بالرياضة. كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن موسم 2026-2027 سيكون على الأرجح الأخير في مسيرته كلاعب كرة قدم محترف بعد نحو 25 عاما في الملاعب. وقال رونالدو البالغ من العمر 41 عاما في مقابلة مع مجلة فوغ نشرت اليوم: هذا سيكون على الأرجح عامي الأخير في كرة القدم، وأريد أن أترك إرثا استثنائيا. وأوضح قائد المنتخب البرتغالي أنه خطط بالفعل لمستقبله بعد نهاية مسيرته الكروية. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
8: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
1: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة، أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب، والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
10: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريده كانوا خيره الصوره في المغرب، الفن الحلقه تا هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه، هذا كان وكان عليه اقبال بالفعل.
1: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
11: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيت بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
1: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
8: ريم راديو،
9: الإذاعة الأقرب إليكم.
8: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
0: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجاري فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألبان والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات، كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
12: إنغميس نيم كورا إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين إنغميسن غماب راديو
8: ريم راديو.
9: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: بعد أن إخبار جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. المغرب يطلع بشكل كامل بدوره في مكافحة الهجرة غير النظامية، يؤكد خبير أممي. من أنباء القارة تحذيرات أممية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. في المشهد الدولي حريق يأتي على أزيد من 3000 هكتار من الغطاء النباتي شرق بلجيكا. أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل، في غمرة أجواء الاحتفاء بالذكرى 73 لملحمة ثورة الملك والشعب المجيدة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير اليوم الذكرى 73 لانتفاضة 16 غشت 53-900 بوجدة، وانتفاضة 17 غشت 53-900 بتفوق الاحتفال بإقليم بركان. وأوضحت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في بلاغ لها بالمناسبة أن هاتين الانتفاضتين هما محطتان وضاءتان في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال، وحدثان بارزان ومتميزان سيظلان موشومين في رقيم الذاكرة التاريخية الوطنية، يجسدان الدور الريادي والطلائعي الذي طلع به بطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه، الذي رفض الخضوع لإدارة الإقامة العامة للحماية الفرنسية الرامية إلى النيل من السيادة الوطنية وتأبيد الوجود الأجنبي والتسلط الاستعماري ببلادنا. أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان لويس ماري بواكا أن المملكة المغربية تضلع بشكل كامل بدورها ومسؤولياتها في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية. وقال الممثل الإقليمي السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى، قال في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء إنه في مجال مراقبة تدفقات الهجرة تبدي المصالح الأمنية المغربية فعالية ميدانية حقيقية تستند إلى منظومة يقظة مستمرة تتيح قدرة على الاستباق والسرعة في الاستجابة قبل نظيرهما في المنطقة، وهو نضج مؤسساتي مبني على مدى أكثر من عقد من الخبرة والتعديلات المتتالية. من جانبه أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلية ماركوس فينيسيوس دي فريتاس أن المغرب يعد شريكا لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط. وقال سيد دي فريتاس في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء إن المغرب يحتل موقعا بالغ الأهمية في مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن المملكة تشكل أيضا حلقة وصل استراتيجية حقيقية بين ضفتي الحوض المتوسطية. إلى ذلك أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتس أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤولياتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. لنستمع.
1: أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتش أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. وقال السيد فون شيراتش الذي يشغل أيضا منصب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: اليوم أضحى تعزيز التعاون مع المغرب يفرض نفسه كضرورة ملحة من أجل تدبير أكثر نجاعة لتدفقات الهجرة، لا سيما من خلال تنسيق أفضل وآليات إنذار ومراقبة أكثر فعالية. وبعدما سلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وكذا التزامها الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية، أشار الخبير إلى أن عبء مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على جهود طرف واحد فحسب، بل هو جهد جماعي يتطلب تعبئة وتنسيقا من قبل كافة الأطراف المعنية.
0: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 مليمتر بعملات وأقاليم جردة، دريوش، جرسيف، بركان، تاز، توريت، الحسيمة، ودانجاد والنظور. أضية أمس بتطوان انطلاق تشغيل تهيئة وإعادة تأهيل وتجهيز دار المسنين سيدي فريج بهدف تحسين ظروف استقبال وإيواء المسنين والارتقاء بجودة الرعاية والخدمات المقدمة لهم وتوفير ظروف عيش أفضل ومستدامة داخل هذه المؤسسة. وأشرفت رئيسة جمعية أصوات النسائية كريمة بن عيش على إطلاق هذا المشروع الذي تشرف عليه الجمعية ويهم على وعلى الخصوص إعادة تأهيل وتجهيز المرافق الصحية والمطبخ وقاعة للأكل فضلا عن عدد من المرافق الأخرى. هذه التصريحات لكل من عبد الحكيم الهيلالي المهندس المدني المشرف على العملية والمهدي الزواق الرئيس المنتدب لجمعية أصوات نسائية، بالإضافة إلى شفيق حدادي مدير دار المسنين سيدي فريج.
2: اليوم إن شاء الله غادي يكون تقديم ديال واحد المشروع ديال تهيئة ديال المرافق الصحية بالإضافة إلى المرافقين ديال المطبخ الخاص بملجأ سيدي فريج. بالنسبة للمرافق الصحية غادي يكون إعادة التأهيل ديالهم بالكامل من نوافذ أبواب زليج إلى آخره، طبيعة الحال مع إضافة ديال الجهيزات اللي غتسهل إن شاء الله الاستغلال ديالهم من طرف المرتفقين. وبالنسبة للمطبخين غيكون واحد المطبخ تحت أرضي وقاعة ديال الأكل في الطابق الأول. بالنسبة لهاد الجهيزات إن شاء الله غادي تكون واحد الجهيزات اللي هي عصرية وكتستجيب لسميتو الحاجيات ديال هاد المرتفقين. كاين نزلاء كيستافدوا يعني داخل الملجأ وكاينين وحدين كيستافدوا خارج الملجأ
13: في إطار البرامج التضامنية وكذلك الإنسانية والتعاضدية. كل سنة كما العادة كتكون بعض الهبات عينية، خاصة مواد غذائية، مواد النظافة، الأغطية كذلك، وبعض الأدوية كذلك، وعمليات الصحة للجميع كذلك كيستفدوا منها.
3: هذه المعلمة الحضارية الإنسانية تأسست سنة 1930، عمرها الآن 100 سنة من البدل والعطاء والأبواب المفتوحة. الآن هناك نقلة نوعية في تأهيل هذه المؤسسة على مستوى قاعة الأكل، على مستوى المطبخ، على مستوى مجموعة المرافق سيتم تأهيلها.
0: في سياق متصل وفي اختتام فعاليات الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية، وقعت الفنانتان المغربيتان أسماء المنور وكريمة غيث أمس بتطوان على حفل الختام وسط التفاعل اللافت من جمهور المهرجان. ونظمت الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظم تحت رعاية السامية لصاحبها الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة. هذا التصريح للفنانتين.
4: سعيدة بوجود ديالي في مدينة تطوان والمرة الثالثة في مهرجان أصوات نسائية، عنده مكانة خاصة عندي لأنه كيحتفي بالمرأة، كيحتفي بالمرأة اللي كتعنى بالأمور ديال الحياة، خصوصا أنه مايا تحت سقف جمعية كتعنى بزاف الأشياء ديال الطفولة ديال لافام اون جينيرال. فموعد كيعجبني وكيعجبني أيضا أو توحشت الجمهور ديالي هنا في تطوان. الجديد هو ألبوم ديالي في 22 أغنية إن شاء الله قريبا عم ندير تصوير ديالو، يعني هو كامل ماستر ديالو، كامل ميكسي الماسترينج ديالو واجد، بقى غير لبارتي الكمبين الإعلامية ديالو تصوير ديالي كليب بإذن الله.
5: أصوات نسائية كان فيها الخير عليا لأنه في ليديسيون ديال 2016 كنت قدمت واحد العرض أنا والفنانة جنات وكان تفاعل جميل، ولكن اليوم أنا جيت بشو أكبر بالفرقة ديالي بلا تروب ديالي بالأغنية الأمازيغية اللي تغنت اليوم في سماء تطوان وسماء شمال، والناس كانوا جد متفاعلين. صراحه عجبني بزاف الشو اليوم، بغيت نشكر الناس ديال تطوان، الناس ديال شمال، الناس ديال اصوات نسائيه على هذا الحب وعلى هذا الشو الرائع. كاين جديد عده اعمال سينمائيه ان شاء الله، كاين الجزء الثاني ديال انا حره وبزاف ديال الحوايج زوينين بزاف منهم لا تورني ديالي ديال تيري شو ان شاء الله داخل وخارج المغرب.
0: في الشأن الثقافي أيضا تم الاحتفاء أمس بمونتريال بالغنى والتنوع الثقافي المغربي، وذلك بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. سهام أي تدرح.
6: تم الاحتفاء بمونتريال بالغنى والتنوع الثقافي المغربية بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. تم تسليط الضوء خلال هذه التظاهرة التي جرت بحضور سفيرة المغرب لدى كندا سوريا العثمانية على مختلف أوجه التراث الثقافي للمملكة من موسيقى وحرف تقليدية وتقاليد وأزياء وإيقاعات ومهارات محلات ومنتجات محلية. وشكلت المشاركة المغربية المنظمة تحت شعار المغرب نكهات وألوان وثروات مناسبة لإبراز الهوية التعددية للمملكة باعتبارها مهد حضارة عريقة تشكلت عبر آلاف السنين وصاغتها تنوعات روافذها ومكوناتها الثقافية. وعلى امتداد هذه الفعالية تمكن جمهور مونتريال من اكتشاف جوانب متعددة من التراث المغربي والمشاركة في أنشطة مختلفة من بينها ورشة الإيقاعات والآلات المغربية وصناعة سوار الصداقة بالإضافة إلى أنشطة مخصصة للمنتجات المجالية والتقاليد الأمازيغية. مهرجان أوريونتاليس يعد هو الآخر موعدا ثقافيا مخصصا لاكتشاف ثقافات الشرق، قد رسخ نفسه على مر السنين كواحد من أبرز الفعاليات الصيفية في الميناء القديم لمونتريال، حيث يجمع بين العروض والموسيقى والرقص والحرف التقليدية وفنون الطبخ وورشات العمل. التظاهرة تهدف إلى تشجيع اكتشاف مختلف الثقافات من خلال تعبيراتها الفنية والثقافية مع خلق جسور بين المجتمعات من أجل تعزيز الحوار والتقاسم.
0: من أنباء القارة، حذرت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في ظل اتساع نطاق الإصابات وارتفاع عدد الوفيات، داعيتين إلى تكثيف الجهود الدولية لاحتواء الوباء والحد من انتشارها. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، قال إن الفيروس يتسبب في وفاة شخص كل 30 دقيقة، وصفا التفشي بأنه الأسرع انتشارا على الإطلاق، ومشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهته قبل اتساع نطاق انتقال العدوى. دوليا، نأتى الحريق الذي اندلع أول أمس بمقاطعة ليج شرق بلجيكا على زيادة من 3000 هكتار من الغطاء النباتي ليصبح بذلك أسوأ حريق في تاريخ البلاد، وفق ما أفادت به السلطات المحلية اليوم. ولا يزال رجال الإطفاء يكابدون من أجل إخماد النيران التي تلتهم منتزه هوتافانيا الطبيعية، غير أن عمليات التدخل تعيقها رياح قوية ومتقلبة، فضلا عن صعوبة ولوج وسائل الإطفاء البرية إلى المنطقة بحسب ما أكدت السلطات. وتشارك فرق مكافحة الحرائق من مختلف مناطق خدمات الإنقاذ البلجيكية في عمليات الإطفاء بدعم من عناصر قادمة من بلدان مجاورة. نختم بالرياضة. كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن موسم 2026-2027 سيكون على الأرجح الأخير في مسيرته كلاعب كرة قدم محترف بعد نحو 25 عاما في الملاعب. وقال رونالدو البالغ من العمر 41 عاما في مقابلة مع مجلة فوغ نشرت اليوم: هذا سيكون على الأرجح عامي الأخير في كرة القدم، وأريد أن أترك إرثا استثنائيا. وأوضح قائد المنتخب البرتغالي أنه خطط بالفعل لمستقبله بعد نهاية مسيرته الكروية. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
9: إذاعة الأخبار المغربية
8: غريم راديو.
12: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
14: في أحضان جبال الأطلس الكبير الشامخة وبالقرب من مدينة أزلال العريقة، تتألق قرية تنجمليت الوادعة محتضنة أحد أروع الكنوز الطبيعية في المغرب وأكثرها سحرا، شلالات أزود. هذا الاسم الأمازيغي الأصيل الذي يعني الزيتون يترجم بوضوح أشجار الزيتون الوارفة التي تطوق المكان كإكليل أخضر يمتد على مر البصر. عند الاقتراب من الموقع يرتفع صوت هدير المياه تدريجيا ليعلن عن مهابة هذه الشلالات العالية الجميلة، وهي تنحدر بسخاء من ارتفاع يبلغ 110 أمتار، مانحة مياهها شكلا جماليا فريدا تظنه منحوتة أو لوحة تذكارية صاغتها يد الطبيعة بإتقان لا مثيل له بقوة جمالها وعظمة تدفقها. تتدافع المياه العذبة كحبال من الفضة السائلة، تنساب وتتفرع عبر أربعة وديان مهيبة لتلتقي في مجرى واحد يصب بسخاء في وادي العبيد الرافد الأساس لنهر أم الربيع العظيم. وفوق الشلالات تنبسط الأرض لتكشف عن مروج خضراء خلابة وطبيعة بكر تأسر الأنفاس. وفي قلب هذا البهاء اختارت أسراب الحمام البري الفجوات والتجاوف الرطبة الآمنة وسط الشلالات لتكون ملاذا دافئا وإقامة مثالية لها، حيث تلجأ إليها بحثا عن الرطوبة العالية والجو المعتدل والبرودة اللطيفة التي ينشرها الماء المتساقط، لتتحول تلك الصخور الصماء إلى لوحة حية تعش بالحركة والحياة الفطرية الهادئة. وفي الأسفل حيث تهدأ رحلة المياه الثائرة تستقر الشلالات في بحيرتين ساحرتين تعكسان بهاء الطبيعة الناصع، وتبقى شاهدة على شموخ الشلال وعظمته الخالدة منذ الأزل.
12: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
15: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
16: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
17: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم،
18: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
19: ريم راديو،
18: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: بعد أن إخبري جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. المغرب يطلع بشكل كامل بدوره في مكافحة الهجرة غير النظامية، يؤكد خبير أممي. من أنباء القارة، تحذيرات أممية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. في المشهد الدولي، حريق يأتي على أزيد من 3000 هكتار من الغطاء النباتي شرق بلجيكا. أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل، في غمرة أجواء الاحتفاء بالذكرى 73 لملحمة ثورة الملك والشعب المجيدة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير اليوم الذكرى 73 لانتفاضة 16 غشت 53 900 ألف بوجدة، وانتفاضة 17 غشت 53 900 ألف بتفوغات بإقليم بركان. وأوضحت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في بلاغ لها بالمناسبة أن هاتين الانتفاضتين هما محطتان وضاءتان في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال، وحدثان بارزان ومتميزان سيظلان موشومين في رقيم الذاكرة التاريخية الوطنية، يجسدان الدور الريادي والطلائعي الذي اطلع به بطل التحرير والاستقلال والمقاومة الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه، الذي رفض الخضوع لإدارة الإقامة العامة للحماية الفرنسية الرامية إلى النيل من السيادة الوطنية وتأبيد الوجود الأجنبي والتسلط الاستعماري ببلادنا. أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان لويس ماري بواكا أن المملكة المغربية تضلع بشكل كامل بدورها ومسؤولياتها في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية. وقال الممثل الإقليمي السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى، قال في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء إنه في مجال مراقبة تدفقات الهجرة تبدي المصالح الأمنية المغربية فعالية ميدانية حقيقية تستند إلى منظومة يقظة مستمرة تتيح قدرة على الاستباق والسرعة في الاستجابة قبل نظيرهما في المنطقة، وهو نضج مؤسساتي مبني على مدى أكثر من عقد من الخبرة والتعديلات المتتالية. من جانبه أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي ماركوس فينيسيوس دي فريتاس أن المغرب يعد شريكا لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط. وقال سيد دي فريتاس في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء إن المغرب يحتل موقعا بالغ الأهمية في مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن المملكة تشكل أيضا حلقة وصل استراتيجية حقيقية بين ضفتي الحوض المتوسطية. إلى ذلك أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتس أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤولياتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. لنستمع.
1: أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتش أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. وقال السيد فون شيراتش الذي يشغل أيضا منصب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء اليوم، أضحى تعزيز التعاون مع المغرب يفرض نفسه كضرورة ملحة من أجل تدبير أكثر نجاعة لتدفقات الهجرة، لا سيما من خلال تنسيق أفضل وآليات إنذار ومراقبة أكثر فعالية. وبعدما سلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وكذا التزامها الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية، أشار الخبير إلى أن عبء مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على جهود طرف واحد فحسب، بل هو جهد جماعي يتطلب تعبئة وتنسيقا من قبل كافة الأطراف المعنية.
0: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم بعملات وأقاليم جردة، دريوش، جرسيف، بركان، تاز، توريت، الحسيمة، ودانجاد، والنظور. أضي تمسيب تطوان انطلاق تشغيل تهيئة وإعادة تأهيل وتجهيز دار المسنين سيدي فريج بهدف تحسين ظروف استقبال وإيواء المسنين والارتقاء بجودة الرعاية والخدمات المقدمة لهم وتوفير ظروف عيش أفضل ومستدامة داخل هذه المؤسسة. وأشرفت رئيسة جمعية أصوات النسائية كريمة بن عيش على إطلاق هذا المشروع الذي تشرف عليه الجمعية، ويهم على الخصوص إعادة تأهيل وتجهيز المرافق الصحية والمطبخ وقاعة للأكل فضلا عن عدد من المرافق الأخرى. هذه التصريحات لكل من عبد الحكيم الهيلالي المهندس المدني المشرف على العملية والمهدي الزواق الرئيس المنتدب لجمعية أصوات نسائية، بالإضافة إلى شفيق حدادي مدير دار المسنين سيدي فريج.
2: اليوم إن شاء الله غادي يكون تقديم ديال واحد المشروع ديال تهيئة ديال المرافق الصحية بالإضافة إلى المرافقين ديال المطبخ الخاص بملجأ سيدي فريج. بالنسبة للمرافق الصحية غادي يكون إعادة التأهيل ديالهم بالكامل من نوافذ أبواب زليج إلى آخره، طبيعة الحال مع إضافة ديال الجهيزات اللي غتسهل إن شاء الله الاستغلال ديالهم من طرف المرتفقين. وبالنسبة للمطبخين غيكون واحد المطبخ تحت أرضي وقاعة ديال الأكل في الطابق الأول. بالنسبة لهاد الجهيزات إن شاء الله غادي تكون واحد الجهيزات اللي هي عصرية وكتستجيب لسميتو الحاجيات ديال هاد المرتفقين. كاين نزلاء كيستافدوا يعني داخل الملجأ وكاينين وحدين كيستافدوا خارج الملجأ
13: في إطار البرامج التضامنية وكذلك الإنسانية والتعاضدية. كل سنة كما العادة كتكون بعض الهبات عينية، خاصة مواد غذائية، مواد النظافة، الأغطية كذلك، وبعض الأدوية كذلك، وعمليات الصحة للجميع كذلك كيستفدوا منها.
3: هذه المعلمة الحضارية الإنسانية تأسست سنة 1930، عمرها الآن 100 سنة من البذل والعطاء والأبواب المفتوحة. الآن هناك نقلة نوعية في تأهيل هذه المؤسسة على مستوى قاعة الأكل، على مستوى المطبخ، على مستوى مجموعة المرافق سيتم تأهيلها.
0: في سياق متصل وفي اختتام فعاليات الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية، وقعت الفنانتان المغربيتان أسماء المنور وكريمة غيث أمس بتطوان على حفل الختام وسط التفاعل اللافت من جمهور المهرجان. ونظمت الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظم تحت رعاية السامية لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة. هذا التصريح للفنانتين.
4: سعيدة بوجود ديالي في مدينة تطوان والمرة الثالثة في مهرجان أصوات نسائية، عنده مكانة خاصة عندي لأنه كيحتفي بالمرأة، كيحتفي بالمرأة اللي كتعنى بالأمور ديال الحياة، خصوصا أنه ما تحت سقف جمعية كتعنى بزاف الأشياء ديال الطفولة ديال الفام وجنرال. فموعد كيعجبني، وكيعجبني أيضا أو توحشت الجمهور ديالي هنا في تطوان. الجديد هو ألبوم ديالي في 22 أغنية إن شاء الله قريبا غنبدا ندير التصوير ديالو، يعني وكامل ماستر ديالو كامل ميكسي الماسترينغ ديالو واجد، بقى غير لا بارتي الكامبين الإعلامية ديالو والتصوير ديال الكليب بإذن الله.
5: أصوات نسائية كان فيها الخير عليا لأنه في ليديسيون ديال 2016 كنت قدمت واحد العرض أنا والفنانة جنات وكان تفاعل جميل، ولكن اليوم أنا جيت بشو أكبر بالفرقة ديالي بلا تروب ديالي بالأغنية الأمازيغية اللي تغنت اليوم في سماء تطوان وسماء شمال، والناس كانوا جد متفاعلين. صراحة عجبني بزاف للشو اليوم، بغيت نشكر الناس ديال تطوان، الناس ديال شمال، الناس ديال أصوات نسائية على هذا الحب وعلى هذا للشو الرائع. كاين جديد عدة أعمال سينمائية إن شاء الله، كاين الجزء الثاني ديال أنا حرة وبزاف ديال الحوايج زميلي بزاف منهم لا تغني ديالي ديال تيري شو إن شاء الله داخل وخارج المغرب.
0: في الشأن الثقافي أيضا تم الاحتفاء أمس بمونتريال بالغنى والتنوع الثقافي المغربي، وذلك بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. سهام أيتدرا.
6: تم الاحتفاء بمونتريال بالغنى والتنوع الثقافي المغربي المغربية بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريون تاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. تم تسليط الضوء خلال هذه التظاهرة التي جرت بحضور سفيرة المغرب لدى كندا سوريا العثمانية على مختلف أوجه التراث الثقافي للمملكة من موسيقى وحرف تقليدية وتقاليد وأزياء وإيقاعات ومهارات ومنتجات محلية. وشكلت المشاركة المغربية المنظمة تحت شعار المغرب نكهات وألوان وثروات مناسبة لإبراز الهوية التعددية للمملكة باعتبارها مهد حضارة عريقة تشكلت عبر آلاف السنين وصاغتها تنوعات روافذها ومكوناتها الثقافية. وعلى امتداد هذه الفعالية تمكن جمهور مونتريال من اكتشاف جوانب متعددة من التراث المغربي والمشاركة في أنشطة مختلفة، من بينها ورشة الإيقاعات والآلات المغربية وصناعة سوار الصداقة، بالإضافة لأنشطة مخصصة للمنتجات المجالية والتقاليد الأمازيغية. مهرجان أوريون تاليس يعد هو الآخر موعدا ثقافيا مخصصا لاكتشاف ثقافات الشرق، قد رسخ نفسه على مر السنين كواحد من أبرز الفعاليات الصيفية في الميناء القديم لمونتريال، حيث يجمع بين العروض والموسيقى والرقص والحرف التقليدية وفنون الطبخ وورشات العمل. التظاهرة تهدف إلى تشجيع اكتشاف مختلف الثقافات من خلال تعبيراتها الفنية والثقافية، مع خلق جسور بين المجتمعات من أجل تعزيز الحوار والتقاسم.
0: من أنباء القارة، حذرت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في ظل اتساع نطاق الإصابات وارتفاع عدد الوفيات، داعيتين إلى تكثيف الجهود الدولية لاحتواء الوباء والحد من انتشارها. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، قال إن الفيروس يتسبب في وفاة شخص كل 30 دقيقة، وصفا التفشي بأنه الأسرع انتشارا على الإطلاق، ومشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهته قبل اتساع نطاق انتقال العدوى. دوليا، نات الحريق الذي اندلع أول أمس بمقاطعة ليج شرق بلجيكا على زيادة من 3000 هكتار من الغطاء النباتي، ليصبح بذلك أسوأ حريق في تاريخ البلاد، وكما أفادت به السلطات المحلية اليوم. ولا يزال رجال الإطفاء يكابدون من أجل إخماد النيران التي تلتهم منتزه هوت فانية طبيعية، غير أن عمليات التدخل تعيقها رياح قوية ومتقلبة، فضلا عن صعوبة ولوج وسائل الإطفاء البرية إلى المنطقة بحسب ما أكدت السلطات. وتشارك فرق مكافحة الحرائق من مختلف مناطق خدمات الإنقاذ البلجيكية في عمليات الإطفاء بدعم من عناصر قادمة من بلدان مجاورة. نختم بالرياضة. كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن موسم 2026-2027 سيكون على الأرجح الأخير في مسيرته كلاعب كرة قدم محترف بعد نحو 25 عاما في الملاعب. وقال رونالدو البالغ من العمر 41 عاما في مقابلة مع مجلة فوغ نشرت اليوم: هذا سيكون على الأرجح عامي الأخير في كرة القدم، وأريد أن أترك إرثا استثنائيا. وأوضح قائد المنتخب البرتغالي أنه خطط بالفعل لمستقبله بعد نهاية مسيرته الكروية. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
15: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
16: قبيلة أولاة تدرارين الأنصار المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة تحيي بجماعة أولاة مرابط بإقليم صويرة الدورة 50 لموسمها الثقافي والديني تحت شعار الدور الاستراتيجي للمبادرة الملكية الأطلسية، قاطرة للاندماج الإفريقي وتحقيق تنمية إقليمية مستدامة.
19: المتميز في هذه النسخة 50 هو أننا نجدد الولاء والوفاء للعرش العلوي بقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. واخترنا هذه السنة شعار المبادرة الأطلسية الملكية لما لها من أهمية في استقرار الأمن بالأقاليم الجنوبية.
16: هذا الحدث شكل مناسبة للتأكيد على التجند الدائم للقبيلة خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ووفائها لقيم التضامن والوحدة واستعدادها للمساهمة في مختلف المبادرات الرامية إلى تنمية الأقاليم الجنوبية وصون مغربيتها الراسخة في التاريخ. فعاليات الموسم الديني والثقافي للقبيلة تتواصل ببرنامج متنوع يجمع بين البعد الروحي والإشعاع الفني وفقرات فنية مستوحاة من الثقافة الحسانية. وفي ختام حفل الافتتاح رفع الحضور أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين ويكلل مبادرات جلالته بالتوفيق والنجاح ويسدد خطاه ويحقق ما يصبو إليه جلالته من تقدم وازدهار لشعبه الوفي وأن يقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
8: ريم راديو.
15: أخبار المغرب والعالم.
12: إن غميس نيم كورا. إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إن غميسن قماب راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو
15: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
0: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري وهو التاريخ الذي

0: ذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتباراً من 19 غشت الجارية فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية، بما في ذلك السيارات ومنتجات الألماني والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات، كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: غيم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: بعد أن إخباري جديدة من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. المغرب يطلع بشكل كامل بدوره في مكافحة الهجرة غير النظامية، يؤكد خبير أممي. من أنباء القارة تحذيرات أممية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. في المشهد الدولي، حريق يأتي على أزيد من 3000 هكتار من الغطاء النباتي شرق بلجيكا. أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل، في غمرة أجواء الاحتفاء بالذكرى 73 لملحمة ثورة الملك والشعب المجيدة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير اليوم الذكرى 73 لانتفاضة 16 غشت 53 900 ألف بوجدة، وانتفاضة 17 غشت 53 900 ألف بتفوق بإقليم بركان. وأوضحت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في بلاغ لها بالمناسبة أن هاتين الانتفاضتين هما محطتان وضاءتان في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال، وحدثان بارزان ومتميزان سيظلان موشومين في رقيم الذاكرة التاريخية الوطنية، يجسدان الدور الريادي والطلائعي الذي طلع به بطل التحرير والاستقلال والمقاومة الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه، الذي رفض الخضوع لإدارة الإقامة العامة للحماية الفرنسية الرامية إلى النيل من السيادة الوطنية وتأبيد الوجود الأجنبي والتسلط الاستعماري ببلادنا. أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان لويس ماري بواكا أن المملكة المغربية تضلع بشكل كامل بدورها ومسؤولياتها في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية. وقال الممثل الإقليمي السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى، قال في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء إنه في مجال مراقبة تدفقات الهجرة تبدي المصالح الأمنية المغربية فعالية ميدانية حقيقية تستند إلى منظومة يقظة مستمرة تتيح قدرة على الاستباق والسرعة في الاستجابة قبل نظيرهما في المنطقة، وهو نرج مؤسساتي مبني على مدى أكثر من عقد من الخبرة والتعديلات المتتالية. من جانبه، أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي ماركوس فينيسيوس دي فريتاس أن المغرب يعد شريكا لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية. في المتوسط، وقال سيد دي فريتاس في تصريح

0: إن لوكالة المغربية العربي للأنباء إن المغرب يحتل موقعا بالغ الأهمية في مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن المملكة تشكل أيضا حلقة وصل استراتيجية حقيقية بين ضفتي الحوض المتوسطية. إلى ذلك كده رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتس أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤولياتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. لنستمع.
1: أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتش أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. وقال السيد فون شيراتش الذي يشغل أيضا منصب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: اليوم أضحى تعزيز التعاون مع المغرب يفرض نفسه كضرورة ملحة من أجل تدبير أكثر نجاعة لتدفقات الهجرة، لا سيما من خلال تنسيق أفضل وآليات إنذار ومراقبة أكثر فعالية. وبعدما سلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وكذا التزامها الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية، أشار الخبير إلى أن عبء مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على جهود طرف واحد فحسب، بل هو جهد جماعي يتطلب تعبئة وتنسيقا من قبل كافة الأطراف المعنية.
0: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 مليمتر بعملات وأقاليم جردة، دريوش، جرسيف، بركان، تازة، توريت، الحسيمة، ودانجاد والنظور. أعطي تمسي بتطوان انطلاق تشغيل تهيئة وإعادة تأهيل وتجهيز دار المسنين سيدي فريج بهدف تحسين ظروف استقبال وإيواء المسنين والارتقاء بجودة الرعاية والخدمات المقدمة لهم وتوفير ظروف عيش أفضل ومستدامة داخل هذه المؤسسة. وأشرفت رئيسة جمعية أصوات النسائية كريمة بن عيش على إطلاق هذا المشروع الذي تشرف عليه الجمعية، ويهم على الخصوص إعادة تأهيل وتجهيز المرافق الصحية والمطبخ وقاعة للأكل فضلا عن عدد من المرافق الأخرى. هذه التصريحات لكل من عبد الحكيم الهيلالي المهندس المدني المشرف على العملية والمهدي الزواق الرئيس المنتدب لجمعية أصوات نسائية، بالإضافة إلى شفيق حدادي مدير دار المسنين سيدي فريج.
2: اليوم إن شاء الله غادي يكون تقديم ديال واحد المشروع ديال تهيئة ديال المرافق الصحية بالإضافة إلى المرافقين ديال المطبخ الخاص بملجأ سيدي فريج. بالنسبة للمرافق الصحية غادي يكون إعادة التأهيل ديالهم بالكامل من نوافذ، أبواب، زليج إلى آخره، طبيعة الحال مع إضافة ديال الجهيزات اللي غتسهل إن شاء الله الاستغلال ديالهم من طرف المرتفقين. وبالنسبة للمطبخين غيكون واحد المطبخ تحت أرضي وقاعة ديال الأكل في الطابق الأول. بالنسبة لهاد الجهيزات إن شاء الله غادي تكون واحد الجهيزات اللي هي عصرية وكتستجيب لسميتو الحاجيات ديال هاد المرتفقين. كاين نزلاء كيستافدوا يعني داخل الملجأ وكاينين وحدين كيستافدوا خارج الملجأ
3: في إطار البرامج التضامنية وكذلك الإنسانية والتعاضدية. كل سنة كما العادة كتكون بعض الهبات، هبات عينية خاصة مواد غذائية، مواد النظافة، الأغطية كذلك، وبعض الأدوية كذلك، وعمليات الصحة للجميع كذلك كيستفدوا منها.
4: هذه المعلمة الحضارية الإنسانية تأسست سنة 1930، عمرها الآن 100 سنة من البذل والعطاء والأبواب المفتوحة. الآن هناك نقلة نوعية في تأهيل هذه المؤسسة على مستوى قاعة الأكل، على مستوى المطبخ، على مستوى مجموعة المرافق سيتم تأهيلها.
0: في سياق متصل وفي اختتام فعاليات الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية، وقعت الفنانتان المغربيتان أسماء المنور وكريمة غيث أمس بتطوان على حفل الختام وسط التفاعل اللافت من جمهور المهرجان. ونظمت الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظم تحت الرعاية السامية لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة. هذا التصريح للفنانتين.
5: سعيدة بوجود ديالي في مدينة تطوان والمرة الثالثة في مهرجان أصوات نسائية، عنده مكانة خاصة عندي لأنه كيحتفي بالمرأة، كيحتفي بالمرأة اللي كتعنى بالأمور ديال الحياة، خصوصا أنه ما تحت سقف جمعية كتعنى بزاف الأشياء ديال الطفولة ديال الفام وجنرال. فموعد كيعجبني، وكيعجبني أيضا أو توحشت الجمهور ديالي هنا في تطوان. الجديد هو ألبوم ديالي في 22 أغنية إن شاء الله قريبا غنبدا ندير التصوير ديالو، يعني هو كامل ماستر ديالو، كامل ميكسي الماسترينغ ديالو واجد، بقى غير لا بارتي الكومبين الإعلامية ديالو والتصوير ديال الكليب بإذن الله.
6: أصوات نسائية كان فيها الخير عليا لأنه في ليديسيون ديال 2016 كنت قدمت واحد العرض أنا والفنانة جنات وكان تفاعل جميل، ولكن اليوم أنا جيت بشو أكبر بالفرقة ديالي بلا تخوب ديالي بالأغنية الأمازيغية اللي تغنت اليوم في سماء تطوان وسماء شمال، والناس كانوا جد متفاعلين. صراحة عجبني بزاف الشو اليوم، بغيت نشكر الناس ديال تطوان، الناس ديال شمال، الناس ديال أصوات نسائية على هذا الحب وعلى هذا الشو الرائع. كاين جديد عدة أعمال سينمائية إن شاء الله، كاين الجزء الثاني ديال أنا حرة وبزاف ديال الحوايج زوينين بزاف، منهم لا تورني ديالي ديال تيري شو إن شاء الله داخل وخارج المغرب.
0: في الشأن الثقافي أيضا تم الاحتفاء أمس بمونتريال بالغنى والتنوع الثقافي المغربي، وذلك بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. سهام أيتدرا.
7: تم الاحتفاء بمونتريال بالغنى والتنوع الثقافي المغربية بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. تم تسليط الضوء خلال هذه التظاهرة التي جرت بحضور سفيرة المغرب لدى كندا سوريا العثمانية على مختلف أوجه التراث الثقافي للمملكة من موسيقى وحرف تقليدية وتقاليد وأزياء وإيقاعات ومهارات ومنتجات محلية. وشكلت المشاركة المغربية المنظمة تحت شعار المغرب نكهات وألوان وثروات مناسبة لإبراز الهوية التعددية للمملكة باعتبارها مهد حضارة عريقة تشكلت عبر آلاف السنين وصاغتها تنوعات روافذها ومكوناتها الثقافية. وعلى امتداد هذه الفعالية تمكن جمهور مونتريال من اكتشاف جوانب متعددة من التراث المغربي والمشاركة في أنشطة مختلفة من بينها ورشة لإيقاع والآلات المغربية وصناعة سوار الصداقة، بالإضافة لأنشطة مخصصة للمنتجات المجالية والتقاليد الأمازيغية. مهرجان أوريونتاليس يعد هو الآخر موعدا ثقافيا مخصصا لاكتشاف ثقافات الشرق، قد رسخ نفسه على مر السنين كواحد من أبرز الفعاليات الصيفية في الميناء القديم لمونتريال، حيث يجمع بين العروض والموسيقى والرقص والحرف التقليدية وفنون الطبخ وورشات العمل. التظاهرة تهدف إلى تشجيع اكتشاف مختلف الثقافات من خلال تعبيراتها الفنية والثقافية، مع خلق جسور بين المجتمعات من أجل تعزيز الحوار والتقاسم.
0: من أنباء القارة، حذرت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في ظل اتساع نطاق الإصابات وارتفاع عدد الوفيات، داعيتين إلى تكثيف الجهود الدولية لاحتواء الوباء والحد من انتشارها. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، قال إن الفيروس يتسبب في وفاة شخص كل 30 دقيقة، وصفا التفشي بأنه الأسرع انتشارا على الإطلاق، ومشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهته قبل اتساع نطاق انتقال العدوى. دوليا نأتى الحريق الذي اندلع أول أمس بمقاطعة ليج شرق بلجيكا على زيادة من 3000 هكتار من الغطاء النباتي ليصبح بذلك أسوأ حريق في تاريخ البلاد وما أفادت به السلطات المحلية اليوم. ولا يزال رجال الإطفاء يكابدون من أجل إخماد النيران التي تلتهم منتزهه التفاني الطبيعية غير أن عمليات التدخل تعيقها رياح قوية ومتقلبة فضلا عن صعوبة ولوج وسائل الإطفاء البرية إلى المنطقة بحسب ما أكدت السلطات. وتشارك فرق مكافحة الحرائق من مختلف مناطق خدمات الإنقاذ البلجيكية في عمليات الإطفاء بدعم من عناصر قادمة من بلدان مجاورة. نختم بالرياضة. كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن موسم 2026-2027 سيكون على الأرجح الأخير في مسيرته كلاعب كرة قدم محترف بعد نحو 25 عاما في الملاعب. وقال رونالدو البالغ من العمر 41 عاما في مقابلة مع مجلة فوغ نشرت اليوم: هذا سيكون على الأرجح عامي الأخير في كرة القدم وأريد أن أترك إرثا استثنائيا. وأوضح قائد المنتخب البرتغالي أنه خطط بالفعل لمستقبله بعد نهاية مسيرته الكروية. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق تتعدى على آلاف الهكتارات فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي. وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مصرع شخص وإصابة 40 آخرين عشرة منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
8: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو.
8: الأخبار على مدار الساعة.
0: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق تعدى على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مصرع شخص وإصابة 40 آخرين، 10 منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: الخبر من المصدر
11: ريم راديو.
8: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: بعد أن أخبري جديدة من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. المغرب يطلع بشكل كامل بدوره في مكافحة الهجرة غير النظامية، يؤكد خبير أممي. من أنباء القارة، تحذيرات أممية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. في المشهد الدولي، حريق يأتي على أزيد من 3000 هكتار من الغطاء النباتي شرق بلجيكا. أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل، في غمرة أجواء الاحتفاء بالذكرى 73 لملحمة ثورة الملك والشعب المجيدة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير اليوم الذكرى 73 لانتفاضة 16 غشت 53 900 بوجدة، وانتفاضة 17 غشت 53 900 بتفوغات بإقليم بركان. وأوضحت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في بلاغ لها بالمناسبة أن هاتين الانتفاضتين هما محطتان وضاءتان في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال، وحدثان بارزان ومتميزان سيظلان موشومين في رقيم الذاكرة التاريخية الوطنية، يجسدان الدور الريادي والطلائعي الذي طلع به بطل التحرير والاستقلال والمقاومة الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه، الذي رفض الخضوع لإدارة الإقامة العامة للحماية الفرنسية الرامية إلى النيل من السيادة الوطنية وتأبيد الوجود الأجنبي والتسلط الاستعماري ببلادنا. أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان لويس ماري بواكا أن المملكة المغربية تضلع بشكل كامل بدورها ومسؤولياتها في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية. وقال الممثل الإقليمي السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى، قال في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء إنه في مجال مراقبة تدفقات الهجرة تبدي المصالح الأمنية المغربية فعالية ميدانية حقيقية تستند إلى منظومة يقظة مستمرة تتيح قدرة على الاستباق والسرعة في الاستجابة قبل نظيرهما في المنطقة، وهو نضج مؤسساتي مبني على مدى أكثر من عقد من الخبرة والتعديلات المتتالية. من جانبه أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي ماركوس فينيسيوس دي فريتاس أن المغرب يعد شريكا لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط. وقال سيد دي فريتاس في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء إن المغرب يحتل موقعا بالغ الأهمية في مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن المملكة تشكل أيضا حلقة وصل استراتيجية حقيقية بين ضفتي الحوض المتوسطية. إلى ذلك أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتس أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤولياتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. لنستمع.
1: أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتش أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. وقال السيد فون شيراتش الذي يشغل أيضا منصب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: اليوم أضحى تعزيز التعاون مع المغرب يفرض نفسه كضرورة ملحة من أجل تدبير أكثر نجاعة لتدفقات الهجرة، لا سيما من خلال تنسيق أفضل وآليات إنذار ومراقبة أكثر فعالية. وبعدما سلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وكذا التزامها الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية، أشار الخبير إلى أن عبء مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على جهود طرف واحد فحسب، بل هو جهد جماعي يتطلب تعبئة وتنسيقا من قبل كافة الأطراف المعنية.
0: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم بعملات وأقاليم جردة، دريوش، جرسيف، بركان، تازة، توريت، الحسيمة، ودانجاد والنظور. أعطي تمسي بتطوان انطلاق تشغيل تهيئة وإعادة تأهيل وتجهيز دار المسنين سيدي فريج بهدف تحسين ظروف استقبال وإيواء المسنين والارتقاء بجودة الرعاية والخدمات المقدمة لهم وتوفير ظروف عيش أفضل ومستدامة داخل هذه المؤسسة. وأشرفت رئيسة جمعية أصوات النسائية كريمة بن عيش على إطلاق هذا المشروع الذي تشرف عليه الجمعية، ويهم على الخصوص إعادة تأهيل وتجهيز المرافق الصحية والمطبخ وقاعة للأكل فضلا عن عدد من المرافق الأخرى. هذه التصريحات لكل من عبد الحكيم الهيلالي المهندس المدني المشرف على العملية والمهدي الزواق الرئيس المنتدب لجمعية أصوات نسائية، بالإضافة إلى شفيق حدادي مدير دار المسنين سيدي فريج.
2: اليوم إن شاء الله غادي يكون تقديم ديال واحد المشروع ديال تهيئة ديال المرافق الصحيه بالاضافه الى المرافقين ديال المطبخ الخاص بملجا سيدي فريج. بالنسبه للمرافق الصحيه غادي يكون اعاده التاهيل ديالهم بالكامل من نوافذ ابواب زليج الى اخره بطبيعه الحال مع اضافه ديال الجهيزات اللي غتسهل ان شاء الله الاستغلال ديالهم من طرف المرتفقين. وبالنسبه للمطبخين غيكون واحد المطبخ تحت ارضي وقاعه ديال الاكل في الطابق الاول. بالنسبه لهاد الجهيزات ان شاء الله غادي تكون واحد الجهيزات اللي هي عصريه وكتستجيب لسميتو الحاجيات ديال هاد المرتفقين. كاين نزلاء كيستافدوا يعني داخل الملجأ وكاينين وحدين كيستافدوا خارج الملجأ.
3: في إطار البرامج التضامنية وكذلك الإنسانية والتعاضدية كل سنة كما العادة كتكون بعض الهبات عينية خاصة مواد غذائية مواد النظافة الأغطية كذلك وبعض الأدوية كذلك وعمليات الصحة للجميع كذلك كيستفدوا منها.
4: هذه المعلمة الحضارية الإنسانية تأسست سنة 1930 عمرها الآن 100 سنة من البدل والعطاء والأبواب المفتوحة. الآن هناك نقلة نوعية في تأهيل هذه المؤسسة على مستوى قاعة الأكل، على مستوى المطبخ، على مستوى مجموعة المرافق سيتم تأهيلها.
0: في سياق متصل وفي اختتام فعاليات الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية وقعت الفنانتان المغربيتان أسماء المنور وكريمة غيث أمس بتطوان على حفل الختام وسط التفاعل اللافت من جمهور المهرجان. ونظمت الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة. هذا التصريح للفنانتين.
5: سعيدة بوجود ديالي في مدينة تطوان والمرة الثالثة في مهرجان أصوات نسائية. عنده مكانة خاصة عندي لأنه كيحتفي بالمرأة، كيحتفي بالمرأة اللي كتعنى بالأمور ديال الحياة، خصوصا أنه ما تحت سقف جمعية كتعنى بزاف ديال الأشياء ديال الطفولة ديال الفام وجنرال. فموعد كيعجبني وكيعجبني أيضا أو توحشت الجمهور ديالي هنا في تطوان. الجديد هو ألبوم ديالي في 22 أغنية إن شاء الله قريبا غنبدا ندير التصوير ديالو، يعني وكامل ماستر ديالو كامل ميكسي الماسترينغ ديالو واجد، بقى غير لا بارتي الكامبين الإعلامية ديالو التصوير ديال الكليب بإذن الله.
6: أصوات نسائية كان فيها الخير عليا لأنه في ليديسيون ديال 2016 كنت قدمت واحد العرض أنا والفنانة جنات وكان تفاعل جميل، ولكن اليوم أنا جيت بشو أكبر بالفرقة ديالي بلا تروب ديالي بالأغنية الأمازيغية اللي تغنت اليوم سماء تطوان وسماء شمال والناس كانوا جد متفاعلين. صراحه عجبني بزاف الشو اليوم، ما بغيت نشكر الناس ديال تطوان، الناس ديال شمال، الناس ديال اصوات نسائيه على هذا الحب وعلى هذا الشو الرائع. كاين جديد عده اعمال سينمائيه ان شاء الله، كاين الجزء الثاني ديال انا حره وبزاف ديال الحوايج زوينين بزاف منهم لا تورني ديالي ديال سيري شو ان شاء الله داخل وخارج المغرب.
0: في الشأن الثقافي أيضا تم الاحتفاء أمس بمونتريال بالغنى والتنوع الثقافي المغربي وذلك بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. سهام أي تدرح.
7: تم الاحتفاء بمونتريال بالغنى والتنوع الثقافي المغربية بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. تم تسليط الضوء خلال هذه التظاهرة التي جرت بحضور سفيرة المغرب لدى كندا سوريا العثمانية على مختلف أوجه التراث الثقافي للمملكة من موسيقى وحرف تقليدية وتقاليد وأزياء وإيقاعات ومهارات ومنتجات محلية. وشكلت المشاركة المغربية المنظمة تحت شعار المغرب نكهات وألوان وثروات مناسبة لإبراز الهوية التعددية للمملكة باعتبارها مهد حضارة عريقة تشكلت عبر آلاف السنين وصاغتها تنوعات روافذها ومكوناتها الثقافية. وعلى امتداد هذه الفعالية تمكن جمهور مونتريال من اكتشاف جوانب متعددة من التراث المغربي والمشاركة في أنشطة مختلفة من بينها ورشة الإيقاع الإيقاعات والآلات المغربية وصناعة سوار الصداقة، بالإضافة إلى أنشطة مخصصة للمنتجات المجالية والتقاليد الأمازيغية. مهرجان أوريونتاليس يعد هو الآخر موعدا ثقافيا مخصصا لاكتشاف ثقافات الشرق، قد رسخ نفسه على مر السنين كواحد من أبرز الفعاليات الصيفية في الميناء القديم لمونتريال، حيث يجمع بين العروض والموسيقى والرقص والحرف التقليدية وفنون الطبخ وورشات العمل. التظاهرة تهدف إلى تشجيع اكتشاف مختلف الثقافات من خلال تعبيراتها الفنية والثقافية، مع خلق جسور بين المجتمعات من أجل تعزيز الحوار والتقاسم.
0: من أنباء القارة، حذرت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في ظل اتساع نطاق الإصابات وارتفاع عدد الوفيات، داعيتين إلى تكثيف الجهود الدولية لاحتواء الوباء والحد من انتشارها. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، قال إن الفيروس يتسبب في وفاة شخص كل 30 دقيقة، واصفا التفشي بأنه الأسرع انتشارا على الإطلاق، ومشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهته قبل اتساع نطاق انتقال العدوى. دوليا، الحريق الذي اندلع أول أمس بمقاطعة ليج شرق بلجيكا على زيادة من 3000 هكتار من الغطاء النباتي، ليصبح بذلك أسوأ حريق في تاريخ البلاد، وكما أفادت به السلطات المحلية اليوم. ولا يزال رجال الإطفاء يكابدون من أجل إخماد النيران التي تلتهم منتزه هوتافانيا الطبيعية، غير أن عمليات التدخل تعيقها رياح قوية ومتقلبة، فضلا عن صعوبة ولوج وسائل الإطفاء البرية إلى المنطقة بحسب ما أكدت السلطات. وتشارك فرق مكافحة الحرائق من مختلف مناطق خدمات الإنقاذ البلجيكية في عمليات الإطفاء بدعم من عناصر قادمة من بلدان مجاورة. نختم بالرياضة. كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن موسم 2026-2027 سيكون على الأرجح الأخير في مسيرته كلاعب كرة قدم محترف بعد نحو 25 عاما في الملاعب. وقال رونالدو البالغ من العمر 41 عاما في مقابلة مع مجلة فوغ نشرت اليوم: هذا سيكون على الأرجح عامي الأخير في كرة القدم، وأريد أن أترك إرثا استثنائيا. وأوضح قائد المنتخب البرتغالي أنه خطط بالفعل لمستقبله بعد نهاية مسيرته الكروية. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
8: دريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. دريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
11: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم السياحي نوافذ سياحية على إذاعتكم المغربية ريم راديو. اليوم سنسافر معا إلى مدينة تطل على المحيط الأطلسي، مدينة تجمع بين سحر البحر وعبق التاريخ. وجهتنا اليوم هي مدينة الجديدة، مدينة يمكن أن تبدأ رحلتك فيها من البحر، ثم تجد نفسك بعد دقائق وسط أسوار تاريخية كتحكي عن قرون مضت. تقع مدينة الجديدة على الساحل الأطلسي للمغرب، وكتميز بتاريخ طويل شعلتها تجمع بين التراث المغربي وأثر المرحلة البرتغالية. وكانت المدينة تعرف تاريخيا باسم مازاغان خلال الفترة البرتغالية قبل أن تستعيدها الدولة المغربية سنة 1769، وتعرف لاحقا باسم الجديدة. واليوم أصبحت المدينة وجهة تجمع بين السياحة الثقافية والسياحة الساحلية، وقد أدرجت المدينة البرتغالية مازاغان ضمن قائمة التراث العالمي اليونسكو سنة 2004. ومن أشهر معالم هذه المدينة السهرج البرتغالي، مدينة القديمة، حديقة الأمير مولاي عبد الله، ميناء الجديدة، مركز المعارض والفنون. الجديدة هي مدينة بحرية بامتياز، ولذلك لا تكتمل زيارتها بدون تخصيص وقت للاستمتاع بأجواءها الساحلية. يمكن للزائر أن يمشي ويستمتع بالمناظر أو يجلس ببساطة وكتاب حركة البحر. بحكم موقع الجديدة الساحلي، فإن المأكولات البحرية جزء مهم من تجربة اللي كيبحث عنها الزائر، مثل السمك والأطباق المغربية التقليدية اللي كتعرف بها المدينة. وما كتكتفوش بالأكل فقط، بل سألوا أهل المدينة عن الأماكن اللي كيفضلوها. فهي مدينة كتجمع في مساحة واحدة بين التاريخ والبحر والثورات والحياة اليومية، والتحدي هو أن نحافظ على هذا الرصيد وأن نقدمه للأجيال القادمة والزوار بطريقة كتجعلهم يحبون المكان وما يكتفوش بزيارته. رحلة بهذه المدينة أخذتنا من أسوار المدينة البرتغالية إلى السهرج، ومن أثقة التاريخ إلى البحر، ومن المعالم السياحية إلى حكايات أهل المدينة. فهي مدينة لا تختصر في معلم واحد ولا في صورة واحدة، وهي مدينة تكتشف خطوة بخطوة وحكاية بحكاية. وإذا كنتم كتبحثوا عن مدينة كتجمع بين التاريخ والبحر والثقافة والأجواء المغربية، فضعوا الجديدة على قائمة رحلتكم. وبهذا كنكون وصلنا لنهاية الحلقة. كنضرب لكم موعد في الحلقة المقبلة. السلام عليكم.
12: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية، كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
13: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط، انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة، وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
14: انا فخور بالمشاركه ديالي هنا، وفخور بالدعوه اللي تلقيت. كانت مشاركه زوينه وان شاء الله ما تكونش الاخيره باذن الله.
13: جمهور المهرجان كان ايضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من اعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعاليه المهرجان الى غايه 23 من غشت الجاري بمشاركه 30 فنانا ضمن برمجه متنوعه تجمع بين الراي والموسيقى الشبابيه والتراثيه المغربيه، احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والافريقي.
15: ريم راديو.
16: ريم راديو،
17: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: بعد أن أخبري جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. المغرب يطلع بشكل كامل بدوره في مكافحة الهجرة غير النظامية، يؤكد خبير أممي. من أنباء القارة تحذيرات أممية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. في المشهد الدولي، حريق يأتي على أزيد من 3000 هكتار من الغطاء النباتي شرق بلجيكا. أهلا أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل، في غمرة أجواء الاحتفاء بالذكرى 73 لملحمة ثورة الملك والشعب المجيدة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير اليوم الذكرى 73 لانتفاضة 16 غشت 53 900 بوجدة، وانتفاضة 17 غشت 53 900 بتفوغات بإقليم بركان. وأوضحت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في بلاغ لها بالمناسبة أن هاتين الانتفاضتين هما محطتان وضاءتان في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال، وحدثان بارزان ومتميزان سيظلان موشومين في رقيم الذاكرة التاريخية الوطنية، يجسدان الدور الريادي والطلائعي الذي طلع به بطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه، الذي رفض الخضوع لإدارة الإقامة العامة للحماية الفرنسية الرامية إلى النيل من السيادة الوطنية وتأبيد الوجود الأجنبي والتسلط الاستعماري ببلادنا. أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان لويس ماري بواكا أن المملكة المغربية تضلع بشكل كامل بدورها ومسؤولياتها في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية. وقال الممثل الإقليمي السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى، قال في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء إنه في مجال مراقبة تدفقات الهجرة تبدي المصالح الأمنية المغربية فعالية ميدانية حقيقية تستند إلى منظومة يقظة مستمرة تتيح قدرة على الاستباق وسرعة في الاستجابة قبل نظيرهما في المنطقة، وهو نضج مؤسساتي مبني على مدى أكثر من عقد من الخبرة والتعديلات المتتالية. من جانبه أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي ماركوس فينيسيوس دي فريتاس أن المغرب يعد شريكا لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط. وقال سيد دي فريتاس في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء إن المغرب يحتل موقعا بالغ الأهمية في مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن المملكة تشكل أيضا حلقة وصل استراتيجية حقيقية بين ضفتي الحوض المتوسطية. إلى ذلك أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتس أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤولياتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. لنستمع.
1: أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتش أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. وقال السيد فون شيراتش الذي يشغل أيضا منصب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: اليوم أضحى تعزيز التعاون مع المغرب يفرض نفسه كضرورة ملحة من أجل تدبير أكثر نجاعة لتدفقات الهجرة، لا سيما من خلال تنسيق أفضل وآليات إنذار ومراقبة أكثر فعالية. وبعدما سلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وكذا التزامها الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية، أشار الخبير إلى أن عبء مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على جهود طرف واحد فحسب، بل هو جهد جماعي يتطلب تعبئة وتنسيقا من قبل كافة الأطراف المعنية.
0: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 مليمتر بعملات وأقاليم جردة، دريوش، جرسيف، بركان، تازة، توريت، الحسيمة، ودانجاد، والنظور. أعطي تمسي بتطوان انطلاق تشغيل تهيئة وإعادة تأهيل وتجهيز دار المسنين سيدي فريج بهدف تحسين ظروف استقبال وإيواء المسنين والارتقاء بجودة الرعاية والخدمات المقدمة لهم وتوفير ظروف عيش أفضل ومستدامة داخل هذه المؤسسة. وأشرفت رئيسة جمعية أصوات النسائية كريمة بن عيش على إطلاق هذا المشروع الذي تشرف عليه الجمعية، ويهم على الخصوص إعادة تأهيل وتجهيز المرافق الصحية والمطبخ وقاعة للأكل فضلا عن عدد من المرافق الأخرى. هذه التصريحات لكل من عبد الحكيم الهيلالي المهندس المدني المشرف على العملية والمهدي الزواق الرئيس المنتدب لجمعية أصوات نسائية، بالإضافة إلى شفيق حدادي مدير دار المسنين سيدي فريج.
2: اليوم إن شاء الله غادي يكون تقديم ديال واحد المشروع ديال تهيئة ديال المرافق الصحية بالإضافة إلى المرافقين ديال المطبخ الخاص بملجأ سيدي فريج. بالنسبة للمرافق الصحية غادي يكون إعادة التأهيل ديالهم بالكامل من نوافذ أبواب زليج إلى آخره، طبيعة الحال مع إضافة ديال الجهيزات اللي غتسهل إن شاء الله الاستغلال ديالهم من طرف المرتفقين. وبالنسبة للمطبخين غيكون واحد المطبخ تحت أرضي وقاعة ديال الأكل في الطابق الأول. بالنسبة لهاد الجهيزات إن شاء الله غادي تكون واحد الجهيزات اللي هي عصرية وكتستجيب لسميتو الحاجيات ديال هاد المرتفقين. كاين نزلاء كيستافدوا يعني داخل الملجأ وكاينين وحدين كيستافدوا خارج الملجأ
3: في إطار البرامج التضامنية وكذلك الإنسانية والتعاضدية. كل سنة كما العادة كتكون بعض الهبات عينية، خاصة مواد غذائية، مواد النظافة، الأغطية كذلك، وبعض الأدوية كذلك، وعمليات الصحة للجميع كذلك كيستفدوا منها.
4: هذه المعلمة الحضارية الإنسانية تأسست سنة 1930، عمرها الآن 100 سنة من البدل والعطاء والأبواب المفتوحة. الآن هناك نقلة نوعية في تأهيل هذه المؤسسة على مستوى قاعة الأكل، على مستوى المطبخ، على مستوى مجموعة المرافق سيتم تأهيلها.
0: في سياق متصل وفي اختتام فعاليات الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية، وقعت الفنانتان المغربيتان أسماء المنور وكريمة غيث أمس بتطوان على حفل الختام وسط التفاعل اللافت من جمهور المهرجان. ونظمت الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة. هذا التصريح للفنانتين.
5: سعيدة بوجود ديالي في مدينة تطوان والمرة الثالثة في مهرجان أصوات نسائية، عنده مكانة خاصة عندي لأنه كيحتفي بالمرأة، كيحتفي بالمرأة اللي كتعنى بالأمور ديال الحياة، خصوصا أنهم تحت سقف جمعية كتعنى بزاف الأشياء ديال الطفولة ديال لافام اون جينيرال. فموعد كيعجبني، وكيعجبني أيضا أو توحشت الجمهور ديالي هنا في تطوان. الجديد هو ألبوم ديالي في 22 أغنية إن شاء الله قريبا عم ندير تصوير ديالو، يعني وكامل ماستر ديالو كامل ميكسي الماسترينج ديالو واجد، بقى غير لبارتي الكمبين الإعلامية ديالو تصوير ديالي كليب بإذن الله.
6: أصوات نسائية كان فيها الخير عليا لأنه في ليديسيون ديال 2016 كنت قدمت واحد العرض أنا والفنانة جنات وكان تفاعل جميل، ولكن اليوم أنا جيت بشو أكبر بالفرقة ديالي بلا تروب ديالي بالأغنية الأمازيغية اللي تغنت اليوم في سماء تطوان وسماء شمال، والناس كانوا جد متفاعلين. صراحه عجبني بزاف الشو اليوم، بغيت نشكر الناس ديال تطوان، الناس ديال شمال، الناس ديال اصوات نسائيه على هذا الحب وعلى هذا الشو الرائع. كاين جديد عده اعمال سينمائيه ان شاء الله، كاين الجزء الثاني ديال انا حره وبزاف ديال الحوايج زوينين بزاف، منهم لا تورني ديالي ديال سيري شو ان شاء الله داخل وخارج المغرب.
0: في الشأن الثقافي أيضا، تم الاحتفاء أمس بمونتريال بالغنى والتنوع الثقافي المغربي، وذلك بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. سهام أيتدرح.
7: تم الاحتفاء بمونتريال بالغنى والتنوع الثقافي المغربي المغربية بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. تم تسليط الضوء خلال هذه التظاهرة التي جرت بحضور سفيرة المغرب لدى كندا سوريا العثمانية على مختلف أوجه التراث الثقافي للمملكة من موسيقى وحرف تقليدية وتقاليد وأزياء وإيقاعات ومهارات ومنتجات محلية. وشكلت المشاركة المغربية المنظمة تحت شعار المغرب نكهات وألوان وثروات مناسبة لإبراز الهوية التعددية للمملكة باعتبارها مهد حضارة عريقة تشكلت عبر آلاف السنين وصاغتها تنوعات روافذها ومكوناتها الثقافية. وعلى امتداد هذه الفعالية تمكن جمهور مونتريال من اكتشاف جوانب متعددة من التراث المغربي والمشاركة في أنشطة مختلفة من بينها ورشة الإيقاعات والآلات المغربية وصناعة سوار الصداقة بالإضافة إلى أنشطة مخصصة للمنتجات المجالية والتقاليد الأمازيغية. مهرجان أوريونتاليس يعد هو الآخر موعدا ثقافيا مخصصا لاكتشاف ثقافات الشرق، قد رسخ نفسه على مر السنين كواحد من أبرز الفعاليات الصيفية في الميناء القديم لمونتريال، حيث يجمع بين العروض والموسيقى والرقص والحرف التقليدية وفنون الطبخ وورشات العمل. التظاهرة تهدف إلى تشجيع اكتشاف مختلف الثقافات من خلال تعبيراتها الفنية والثقافية مع خلق جسور بين المجتمعات من أجل تعزيز الحوار والتقاسم.
0: من أنباء القارة، حذرت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في ظل اتساع نطاق الإصابات وارتفاع عدد الوفيات، داعيتين إلى تكثيف الجهود الدولية لاحتواء الوباء والحد من انتشارها. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، قال إن الفيروس يتسبب في وفاة شخص كل 30 دقيقة، وصفا التفشي بأنه الأسرع انتشارا على الإطلاق، ومشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهته قبل اتساع نطاق انتقال العدوى. دوليا، نأت الحريق الذي اندلع أول أمس بمقاطعة ليج شرق بلجيكا على زيادة من 3000 هكتار من الغطاء النباتي ليصبح بذلك أسوأ حريق في تاريخ البلاد، وكما أفادت به السلطات المحلية اليوم. ولا يزال رجال الإطفاء يكابدون من أجل إخماد النيران التي تلتهم منتزه هوتافانيا الطبيعية، غير أن عمليات التدخل تعيقها رياح قوية ومتقلبة، فضلا عن صعوبة ولوج وسائل الإطفاء البرية إلى المنطقة بحسب ما أكدت السلطات. وتشارك فرق مكافحة الحرائق من مختلف مناطق خدمات الإنقاذ البلجيكية في عمليات الإطفاء بدعم من عناصر قادمة من بلدان مجاورة. نختم بالرياضة. كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن موسم 2026-2027 سيكون على الأرجح الأخير في مسيرته كلاعب كرة قدم محترف بعد نحو 25 عاما في الملاعب. وقال رونالدو البالغ من العمر 41 عاما في مقابلة مع مجلة فوغ نشرت اليوم: هذا سيكون على الأرجح عامي الأخير في كرة القدم، وأريد أن أترك إرثا استثنائيا. وأوضح قائد المنتخب البرتغالي أنه خطط بالفعل لمستقبله بعد نهاية مسيرته الكروية. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
17: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
16: مع ارتفاع درجات الحرارة يشهد شاطئ فم الواد بإقليم العيون إقبالا كبيرا من سكان الإقليم وزوار المنطقة باعتباره إحدى الوجهات المفضلة للاستمتاع بأجواء الصيف. المصطافون يتوافدون على الشاطئ نهارا، فيما يستقطب خلال الفترة المسائية عددا من المرتادين الباحثين عن أجواء أكثر اعتدالا.
18: الجماعة يعني كتجند مصالح التقنية ديالها في بداية قبل الموسم الصيفي، يعني من تقريبا من شهر أبريل كتجند المصالح ديالها من أجل تهيئ هذا الشاطئ لاستقبال هؤلاء المصطفين يعني والزوار الشاطئ، من أجل أن مثلا عنها تباشر مجموعة من الأعمال والأشغال، أشغال النظافة كذلك التزيين.
16: الأطفال والكبار يحرصون على ممارسة عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية، كما تم توفير عدد من المنقذين على طول الشاطئ، إلى جانب تكثيف حملات التحسيس والتوعية بأهمية الالتزام بقواعد السلامة وتعليمات المنقذين.
19: جينا هذا الصيف باش نصيفوا في فم الواد، لانه فم في المدينه كاين بحر، لانه فم في المدينه كاين الحمان ياسر.
20: تنجو تلقاو العائلات هنا تيتيو بالليل والاجواء تتكون رائعه، اغلبيه والدراري الدراري صغار هما اللي اغلبيه.
21: اليوم البحر زوين والعيون فيها الصاد، ولكن جينا هنايا نتبحروا.
16: شاطئ فم الواد يعتبر وجهة جاذبة للسياحة الداخلية نظرا للرواج الكبير الذي تشهده المدينة، وخلال هذه السنة حاز الشاطئ وللمرة 19 على التوالي على شارة اللواء الأزرق لاستجابته لمعايير جودة المياه وتوفير الظروف الملائمة للاصطياف.
17: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
15: غيم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.
0: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجاري فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألبان والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات، كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد

0: حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: بعد أن أخبري جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. المغرب يطلع بشكل كامل بدوره في مكافحة الهجرة غير النظامية يؤكد خبير أممي. من أنباء القارة تحذيرات أممية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. في المشهد الدولي حريق يأتي على أزيد من 3000 هكتار من الغطاء النباتي شرق بلجيكا. أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل، في غمرة أجواء الاحتفاء بالذكرى 73 لملحمة ثورة الملك والشعب المجيدة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير اليوم الذكرى 73 لانتفاضة 16 غشت 53 900 بوجدة وانتفاضة 17 غشت 53 900 بتفوق بإقليم بركان. وأوضحت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في بلاغ لها بالمناسبة أن هاتين الانتفاضتين هما محطتان وضاءتان في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال، وحدثان بارزان ومتميزان سيظلان موشومين في رقيم الذاكرة التاريخية الوطنية، يجسدان الدور الريادي والطلائعي الذي طلع به بطل التحرير والاستقلال والمقاومة الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه، الذي رفض الخضوع لإدارة الإقامة العامة للحماية الفرنسية الرامية إلى النيل من السيادة الوطنية وتأبيد الوجود الأجنبي والتسلط الاستعماري ببلادنا. أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان لويس ماري بواكا أن المملكة المغربية تضلع بشكل كامل بدورها ومسؤولياتها في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية. وقال الممثل الإقليمي السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى، قال في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء إنه في مجال مراقبة تدفقات الهجرة تبدي المصالح الأمنية المغربية فعالية ميدانية حقيقية تستند إلى منظومة يقظة مستمرة تتيح قدرة على الاستباق والسرعة في الاستجابة قبل نظيره ما في المنطقة، وهو نضج مؤسساتي مبني على مدى أكثر من عقد من الخبرة والتعديلات المتتالية. من جانبه أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلية ماركوس فينيسيوس دي فريتاس أن المغرب يعد شريكا لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط. وقال سيد دي فريتاس في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء إن المغرب يحتل موقعا بالغ الأهمية في مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن المملكة تشكل أيضا حلقة وصل استراتيجية حقيقية بين ضفتي الحوض المتوسطية. إلى ذلك أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتس أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤولياتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. لنستمع.

0: أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتش أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. وقال السيد فون شيراتش الذي يشغل أيضا منصب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: اليوم أضحى تعزيز التعاون مع المغرب يفرض نفسه كضرورة ملحة من أجل تدبير أكثر نجاعة لتدفقات الهجرة، لا سيما من خلال تنسيق أفضل وآليات إنذار ومراقبة أكثر فعالية. وبعدما سلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وكذا التزامها الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية، أشار الخبير إلى أن عبء مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على جهود طرف واحد فحسب، بل هو جهد جماعي يتطلب تعبئة وتنسيقا من قبل كافة الأطراف المعنية.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم بعملات وأقاليم جردة، دريوش، جرسيف، بركان، تازة، توريد، الحسيمة، ودانجاد والنظور. أعطي تمسيب تطوان انطلاق تشغيل تهيئة وإعادة تأهيل وتجهيز دار المسنين سيدي فريج بهدف تحسين ظروف استقبال وإيواء المسنين والارتقاء بجودة الرعاية والخدمات المقدمة لهم وتوفير ظروف عيش أفضل ومستدامة داخل هذه المؤسسة. وأشرفت رئيسة جمعية أصوات النسائية كريمة بن عيش على إطلاق هذا المشروع الذي تشرف عليه الجمعية، ويهم على الخصوص إعادة تأهيل وتجهيز المرافق الصحية والمطبخ وقاعة للأكل فضلا عن عدد من المرافق الأخرى. هذه التصريحات لكل من عبد الحكيم الهيلالي المهندس المدني المشرف على العملية والمهدي الزواق الرئيس المنتدب لجمعية أصوات نسائية، بالإضافة إلى شفيق حدادي مدير دار المسنين سيدي فريج.
2: اليوم إن شاء الله غادي يكون تقديم ديال واحد المشروع ديال تهيئة ديال المرافق الصحية بالإضافة إلى المرافقين ديال المطبخ الخاص بملجأ سيدي فريج. بالنسبة للمرافق الصحية غادي يكون إعادة التأهيل ديالهم بالكامل من نوافذ، أبواب، زليج إلى آخره، طبيعة الحال مع إضافة ديال الجهيزات اللي غتسهل إن شاء الله الاستغلال ديالهم من طرف المرتفقين. وبالنسبة للمطبخين غيكون واحد المطبخ تحت أرضي وقاعة ديال الأكل في الطابق الأول. بالنسبة لهاد الجهيزات إن شاء الله غادي تكون واحد الجهيزات اللي هي عصرية وكتستجيب لسميتو الحاجيات ديال هاد المرتفقين. كاين نزلاء كيستافدوا يعني داخل الملجأ وكاينين وحدين كيستافدوا خارج الملجأ
3: في إطار البرامج التضامنية وكذلك الإنسانية والتعاضدية. كل سنة كما العادة كتكون بعض الهبات عينية، خاصة مواد غذائية، مواد النظافة، الأغطية كذلك، وبعض الأدوية كذلك، وعمليات الصحة للجميع كذلك كيستفدوا منها.
4: هذه المعلمة الحضارية الإنسانية تأسست سنة 1930، عمرها الآن 100 سنة من البدل والعطاء والأبواب المفتوحة. الآن هناك نقلة نوعية في تأهيل هذه المؤسسة على مستوى قاعة الأكل، على مستوى المطبخ، على مستوى مجموعة المرافق سيتم تأهيلها.
1: في سياق متصل وفي اختتام فعاليات الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية، وقعت الفنانتان المغربيتان أسماء المنور وكريمة غيث أمس بتطوان على حفل الختام وسط التفاعل اللافت من جمهور المهرجان. ونظمت الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظم تحت رعاية السامية لصاحبها الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة تحت شعار البحر سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة. هذا التصريح للفنانتين.
5: سعيدة بوجود ديالي في مدينة تطوان والمرة الثالثة في مهرجان أصوات نسائية، عنده مكانة خاصة عندي لأنه كيحتفي بالمرأة، كيحتفي بالمرأة اللي كتعنى بالأمور دي الحياة، خصوصا أنه ما تحت سقف جمعية كتعنى بزاف الأشياء ديال الطفولة ديال الفام وجنرال. فموعد كيعجبني وكيعجبني أيضا أو توحشت الجمهور ديالي هنا في تطوان. الجديد هو ألبوم ديالي في 22 أغنية إن شاء الله قريبا عمدا ندير تصوير ديالو، يعني هو كامل ماستر ديالو كامل ميكسي الماسترينج ديالو واجد، بقى غير لبارتي الكمبين الإعلامية ديالو وتصوير ديالي كليب بإذن الله.
6: أصوات نسائية كان فيها الخير عليا لأنه في ليديسيون ديال 2016 كنت قدمت واحد العرض أنا والفنانة جنات وكان تفاعل جميل، ولكن اليوم أنا جيت بشو أكبر بالفرقة ديالي بلا تخوف ديالي بالأغنية الأمازيغية اللي تغنت اليوم في سماء تطوان وسماء شمال، والناس كانوا جد متفاعلين. صراحة عجبني بزاف الشو اليوم، بغيت نشكر الناس ديال تطوان، الناس ديال شمال، الناس ديال أصوات نسائية على هذا الحب وعلى هذا الشو الرائع. كاين جديد عدة أعمال سينمائية إن شاء الله، كاين الجزء الثاني ديال أنا حرة وبزاف ديال الحوايج زوينين بزاف منهم لا تورني ديالي ديال تيري شو إن شاء الله داخل وخارج المغرب.
1: في الشأن الثقافي أيضا تم الاحتفاء أمس بمونتريال بالغنى والتنوعية الثقافية المغربي، وذلك بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. سهام أيتدرا.
7: تم الاحتفاء بمونتريال بالغنى والتنوع الثقافي المغربية بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. تم تسليط الضوء خلال هذه التظاهرة التي جرت بحضور سفيرة المغرب لدى كندا سوريا العثمانية على مختلف أوجه التراث الثقافي للمملكة من موسيقى وحرف تقليدية وتقاليد وأزياء وإيقاعات ومهارات ومنتجات محلية. وشكلت المشاركة المغربية المنظمة تحت شعار المغرب نكهات وألوان وتروات مناسبة لإبراز الهوية التعددية للمملكة باعتبارها مهد حضارة عريقة تشكلت عبر آلاف السنين وصاغتها تنوعات روافذها ومكوناتها الثقافية. وعلى امتداد هذه الفعالية تمكن جمهور مونتريال من اكتشاف جوانب متعددة من التراث المغربي والمشاركة في أنشطة مختلفة من بينها ورشة الإيقاع والآلات المغربية وصناعة سوار الصداقة، بالإضافة لأنشطة مخصصة للمنتجات المجالية والتقاليد الأمازيغية. مهرجان أوريونتاليس يعد هو الآخر موعدا ثقافيا مخصصا لاكتشاف ثقافات الشرق، قد رسخ نفسه على مر السنين كواحد من أبرز الفعاليات الصيفية في الميناء القديم لمونتريال، حيث يجمع بين العروض والموسيقى والرقص والحرف التقليدية وفنون الطبخ وورشات العمل. التظاهرة تهدف إلى تشجيع اكتشاف مختلف الثقافات من خلال تعبيراتها الفنية والثقافية مع خلق جسور بين المجتمعات من أجل تعزيز الحوار والتقاسم.
1: من أنباء القارة، حذرت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في ظل اتساع نطاق الإصابات وارتفاع عدد الوفيات، داعيتين إلى تكثيف الجهود الدولية لاحتواء الوباء والحد من انتشارها. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، قال إن الفيروس يتسبب في وفاة شخص كل 30 دقيقة، وصفا التفشي بأنه الأسرع انتشارا على الإطلاق، ومشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهته قبل اتساع نطاق انتقال العدوى. دوليا، نات الحريق الذي اندلع أول أمس بمقاطعة ليج شرق بلجيكا على زيادة من 3000 هكتار من الغطاء النباتي، ليصبح بذلك أسوأ حريق في تاريخ البلاد وفق ما أفادت به السلطات المحلية اليوم. ولا يزال رجال الإطفاء يكابدون من أجل إخماد النيران التي تلتهم منتزه هوتا فانيا الطبيعية، غير أن عمليات التدخل تعيقها رياح قوية ومتقلبة. فضلا عن صعوبة ولوج وسائل الإطفاء البرية إلى المنطقة بحسب ما أكدت السلطات. وتشارك فرق مكافحة الحرائق من مختلف مناطق خدمات الإنقاذ البلجيكية في عمليات الإطفاء بدعم من عناصر قادمة من بلدان مجاورة. نختم بالرياضة. كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن موسم 2026-2027 سيكون على الأرجح الأخير في مسيرته كلاعب كرة قدم محترف بعد نحو 25 عاما في الملاعب. وقال رونالدو البالغ من العمر 41 عاما في مقابلة مع مجلة فوغ نشرت اليوم: هذا سيكون على الأرجح عامي الأخير في كرة القدم، وأريد أن أترك إرثا استثنائيا. وأوضح قائد المنتخب البرتغالي أنه خطط بالفعل لمستقبله بعد نهاية مسيرته الكروية. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجاري فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألماني والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة، لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات، كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته، يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق تتعدى على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح، بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد، بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مصرع شخص وإصابة 40 آخرين، 10 منهم في في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقاً خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة
0: ريم راديو.
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: بعد أن إخباري جديدة من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. المغرب يطلع بشكل كامل بدوره في مكافحة الهجرة غير النظامية، يؤكد خبير أممي. من أنباء القارة تحذيرات أممية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. في المشهد الدولي، حريق يأتي على أزيد من 3000 هكتار من الغطاء النباتي شرق بلجيكا. أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل، في غمرة أجواء الاحتفاء بالذكرى 73 لملحمة ثورة الملك والشعب المجيدة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير اليوم الذكرى 73 لانتفاضة 16 غشت 53 900 ألف بوجدة، وانتفاضة 17 غشت 53 900 ألف بتفوق بإقليم بركان. وأوضحت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في بلاغ لها بالمناسبة أن هاتين الانتفاضتين هما محطتان وضاءتان في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال، وحدثان بارزان ومتميزان سيظلان موشومين في رقيم الذاكرة التاريخية الوطنية، يجسدان الدور الريادي والطلائعي الذي طلع به بطل التحرير والاستقلال والمقاومة الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه، الذي رفض الخضوع لإدارة الإقامة العامة للحماية الفرنسية الرامية إلى النيل من السيادة الوطنية وتأبيد الوجود الأجنبي والتسلط الاستعماري ببلادنا. أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان لويس ماري بواكا أن المملكة المغربية تضلع بشكل كامل بدورها ومسؤولياتها في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية. وقال الممثل الإقليمي السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى، قال في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء إنه في مجال مراقبة تدفقات الهجرة تبدي المصالح الأمنية المغربية فعالية ميدانية حقيقية تستند إلى منظومة يقظة مستمرة تتيح قدرة على الاستباق والسرعة في الاستجابة قبل نظيرهما في المنطقة، وهو نضج مؤسساتي مبني على مدى أكثر من عقد من الخبرة والتعديلات المتتالية. من جانبه، أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي ماركوس فينيسيوس دي فريتاس أن المغرب يعد شريكا لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط. وقال سيد دي فريتاس في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء إن المغرب يحتل موقعا بالغ الأهمية في مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن المملكة تشكل أيضا حلقة وصل استراتيجية حقيقية بين ضفتي الحوض المتوسطية. إلى ذلك، أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتس أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤولياتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. لنستمع.
3: أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتش أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. وقال السيد فون شيراتش الذي يشغل أيضا منصب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: اليوم أضحى تعزيز التعاون مع المغرب يفرض نفسه كضرورة ملحة من أجل تدبير أكثر نجاعة لتدفقات الهجرة، لا سيما من خلال تنسيق أفضل وآليات إنذار ومراقبة أكثر فعالية. وبعدما سلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وكذا التزامها الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية، أشار الخبير إلى أن عبء مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على جهود طرف واحد فحسب، بل هو جهد جماعي يتطلب تعبئة وتنسيقا من قبل كافة الأطراف المعنية.
2: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم بعملات وأقاليم جردة، دريوش، جرسيف، بركان، تازة، توريد، الحسيمة، ودانجاد والنظور. أعطي تمسيب تطوان انطلاق تشغيل تهيئة وإعادة تأهيل وتجهيز دار المسنين سيدي فريج بهدف تحسين ظروف استقبال وإيواء المسنين والارتقاء بجودة الرعاية والخدمات المقدمة لهم وتوفير ظروف عيش أفضل ومستدامة داخل هذه المؤسسة. وأشرفت رئيسة جمعية أصوات النسائية كريمة بن عيش على إطلاق هذا المشروع الذي تشرف عليه الجمعية، ويهم على الخصوص إعادة تأهيل وتجهيز المرافق الصحية والمطبخ وقاعة للأكل فضلا عن عدد من المرافق الأخرى. هذه التصريحات لكل من عبد الحكيم الهيلالي المهندس المدني المشرف على العملية والمهدي الزواق الرئيس المنتدب لجمعية أصوات نسائية، بالإضافة إلى شفيق حدادي مدير دار المسنين سيدي فريج.
4: يوم إن شاء الله غادي يكون تقديم ديال واحد المشروع ديال تهيئة ديال المرافق الصحية بالإضافة إلى المرافقين ديال المطبخ الخاص بملجأ سيدي فريج. بالنسبة للمرافق الصحية غادي يكون إعادة التأهيل ديالهم بالكامل من نوافذ، أبواب، زليج إلى آخره، طبيعة الحال مع إضافة ديال الجهيزات اللي غتسهل إن شاء الله الاستغلال ديالهم من طرف المرتفقين. وبالنسبة للمطبخين غيكون واحد المطبخ تحت أرضي وقاعة ديال الأكل في الطابق الأول. بالنسبة لهاد الجهيزات إن شاء الله غادي تكون واحد الجهيزات اللي هي عصرية وكتستجيب لسميتو الحاجيات ديال هاد المرتفقين. كاين نزلاء كيستافدوا يعني داخل الملجأ وكاينين وحدين كيستافدوا خارج الملجأ
5: في إطار البرامج التضامنية وكذلك الإنسانية والتعاضدية. كل سنة كما العادة كتكون بعض الهبات، هبات عينية خاصة مواد غذائية، مواد النظافة، الأغطية كذلك، وبعض الأدوية كذلك، وعمليات الصحة للجميع كذلك كيستفدوا منها.
6: هذه المعلمة الحضارية الإنسانية تأسست سنة 1930، عمرها الآن 100 سنة من البذل والعطاء والأبواب المفتوحة. الآن هناك نقلة نوعية في تأهيل هذه المؤسسة على مستوى قاعة الأكل، على مستوى المطبخ، على مستوى مجموعة المرافق سيتم تأهيلها.
2: في سياق متصل وفي اختتام فعاليات الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية، وقعت الفنانتان المغربيتان أسماء المنور وكريمة غيث أمس بتطوان على حفل الختام وسط التفاعل اللافت من جمهور المهرجان. ونظمت الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة. هذا التصريح للفنانتين.
7: سعيدة بوجود ديالي في مدينة تطوان والمرة الثالثة في مهرجان أصوات نسائية، عنده مكانة خاصة عندي لأنه كيحتفي بالمرأة، كيحتفي بالمرأة اللي كتعنى بالأمور ديال الحياة، خصوصا أنه ما تحت سقف جمعية كتعنى بزاف الأشياء ديال الطفولة ديال لا فام اون جينيرال. فموعد كيعجبني وكيعجبني أيضا أو توحشت الجمهور ديالي هنا في تطوان. الجديد هو ألبوم ديالي في 22 أغنية إن شاء الله قريبا غنبدا ندير التصوير ديالو يعني وكامل الماستر ديالو كامل ميكسي الماسترينغ ديالو واجد بقى غير لا بارتي الكامبين الإعلامية ديالو والتصوير ديال الكليب بإذن الله.
8: أصوات نسائية كان فيها الخير عليا لأنه في ليديسيون ديال 2016 كنت قدمت واحد العرض أنا والفنانة جنات وكان تفاعل جميل ولكن اليوم أنا جيت بشو أكبر بالفرقة ديالي بلا تخوب ديالي بالأغنية الأمازيغية اللي تغنت اليوم في سماء تطوان وسماء شمال والناس كانوا جد متفاعلين صراحة عجبني بزاف للشو اليوم. بغيت نشكر الناس ديال تطوان الناس ديال شمال الناس ديال أصوات نسائية على هذا الحب وعلى هذا الشو الرائع. كاين جديد عدة أعمال سينمائية إن شاء الله كاين الجزء الثاني ديال أنا حرة وبزاف ديال الحوايج زوينين بزاف منهم لا تورني ديالي ديال تيري شو إن شاء الله داخل وخارج المغرب.
2: في الشأن الثقافي أيضا تم الاحتفاء أمس بمونتريال بالغنى والتنوع الثقافي المغربي وذلك بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. سهام أيتدرح.
9: تم الاحتفاء بمونتريال بالغنى والتنوع الثقافي المغربي بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. تم تسليط الضوء خلال هذه التظاهرة التي جرت بحضور سفيرة المغرب لدى كندا سوريا العثمانية على مختلف أوجه التراث الثقافي للمملكة من موسيقى وحرف تقليدية وتقاليد وأزياء وإيقاعات ومهارات ومنتجات محلية. وشكلت المشاركة المغربية المنظمة تحت شعار المغرب نكهات وألوان وثروات مناسبة لإبراز الهوية التعددية للمملكة باعتبارها مهد حضارة عريقة تشكلت عبر آلاف السنين وصاغتها تنوعات روافذها ومكوناتها الثقافية. وعلى امتداد هذه الفعالية تمكن جمهور مونتريال من اكتشاف جوانب متعددة من التراث المغربي والمشاركة في أنشطة مختلفة من بينها ورشة الإيقاع والآلات المغربية وصناعة سوار الصداقة بالإضافة لأنشطة مخصصة للمنتجات المجالية والتقاليد الأمازيغية. مهرجان أوريونتاليس يعد هو الآخر موعدا ثقافيا مخصصا لاكتشاف ثقافات الشرق قد رسخ نفسه على مر السنين كواحد من أبرز الفعاليات الصيفية في الميناء القديم لمونتريال حيث يجمع بين العروض والموسيقى والرقص والحرف التقليدية وفنون الطبخ وورشات العمل. التظاهرة تهدف إلى تشجيع اكتشاف مختلف الثقافات من خلال تعبيراتها الفنية والثقافية مع خلق جسور بين المجتمعات من أجل تعزيز الحوار والتقاسم.
2: من أنباء القارة حذرت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في ظل اتساع نطاق الإصابات وارتفاع عدد الوفيات داعيتين إلى تكثيف الجهود الدولية لاحتواء الوباء والحد من انتشارها. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ قال إن الفيروس يتسبب في وفاة شخص كل 30 دقيقة واصفا التفشي بأنه الأسرع انتشارا على الإطلاق ومشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهته قبل اتساع نطاق انتقال العدوى. دوليا الحريق الذي اندلع أول أمس بمقاطعة ليج شرق بلجيكا على زيادة من 3000 هكتار من الغطاء النباتي ليصبح بذلك أسوأ حريق في تاريخ البلاد وفق ما أفادت به السلطات المحلية اليوم. ولا يزال رجال الإطفاء يكابدون من أجل إخماد النيران التي تلتهم منتزه هوتا فانية طبيعية غير أن عمليات التدخل تعيقها رياح قوية ومتقلبة فضلا عن صعوبة ولوج وسائل الإطفاء البرية إلى المنطقة بحسب ما أكدت السلطات. وتشارك فرق مكافحة الحرائق من مختلف مناطق خدمات الإنقاذ البلجيكية في عمليات الإطفاء بدعم من عناصر قادمة من بلدان مجاورة. نختم بالرياضة. كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن موسم 2026-2027 سيكون على الأرجح الأخير في مسيرته كلاعب كرة قدم محترف بعد نحو 25 عاما في الملاعب. وقال رونالدو البالغ من العمر 41 عاما في مقابلة مع مجلة فوغ نشرت اليوم: هذا سيكون على الأرجح عامي الأخير في كرة القدم، وأريد أن أترك إرثا استثنائيا. وأوضح قائد المنتخب البرتغالي أنه خطط بالفعل لمستقبله بعد نهاية مسيرته الكروية. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
0: ريم راديو، الخبر من المصدر.
10: قبيلة لا تدرارين الأنصار المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة تحيي بجماعة أولاد مرابط بإقليم صويرة الدورة 50 لموسمها الثقافي والديني تحت شعار الدور الاستراتيجي للمبادرة الملكية الأطلسية قاطرة للاندماج الإفريقي وتحقيق تنمية إقليمية مستدامة.
11: المتميز في هذه النسخة 50 هو أننا نجدد الولاء والوفاء للعرش العلوي بقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، واخترنا هذه السنة شعار المبادرة الأطلسية الملكية لما لها من أهمية في استقرار الأمن بالأقاليم الجنوبية.
10: هذا الحدث شكل مناسبة للتأكيد على التجند الدائم للقبيلة خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ووفائها لقيم التضامن والوحدة واستعدادها للمساهمة في مختلف المبادرات الرامية إلى تنمية الأقاليم الجنوبية وصون مغربيتها الراسخة في التاريخ. فعاليات الموسم الديني والثقافي للقبيلة تتواصل ببرنامج متنوع يجمع بين البعد الروحي والإشعاع الفني وفقرات فنية مستوحاة من الثقافة الحسانية. وفي ختام حفل الافتتاح رفع الحضور أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين ويكلل مبادرات جلالته بالتوفيق والنجاح ويسدد خطاه ويحقق ما يصبو إليه جلالته من تقدم وازدهار لشعبه الوفي، وأن يقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد سائر أفراد الأسرة الملكية.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق تعتى على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح، بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد، بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مزرع شخص وإصابة 40 آخرين، 10 منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: بعد أن أخبري جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. المغرب يطلع بشكل كامل بدوره في مكافحة الهجرة غير النظامية، يؤكد خبير أممي. من أنباء القارة تحذيرات أممية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. في المشهد الدولي حريق يأتي على أزيد من 3000 هكتار من الغطاء النباتي شرق بلجيكا. أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل، في غمرة أجواء الاحتفاء بالذكرى 73 لملحمة ثورة الملك والشعب المجيدة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير اليوم الذكرى 73 لانتفاضة 16 غشت 53 900 بوجدة، وانتفاضة 17 غشت 53 900 بتفوغ بإقليم بركان. وأوضحت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في بلاغ لها بالمناسبة أن هاتين الانتفاضتين هما محطتان وضاءتان في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال، وحدثان بارزان ومتميزان سيظلان موشومين في رقيم الذاكرة التاريخية الوطنية، يجسدان الدور الريادي والطلائعي الذي طلع به بطل التحرير التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه، الذي رفض الخضوع لإدارة الإقامة العامة للحماية الفرنسية الرامية إلى النيل من السيادة الوطنية وتأبيد الوجود الأجنبي والتسلط الاستعماري ببلادنا. أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان لويس ماري بواكا أن المملكة المغربية تضلع بشكل كامل بدورها ومسؤولياتها في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية. وقال الممثل الإقليمي السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى، قال في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء إنه في مجال مراقبة تدفقات الهجرة تبدي المصالح الأمنية المغربية فعالية ميدانية حقيقية تستند إلى منظومة يقظة مستمرة تتيح قدرة على الاستباق والسرعة في الاستجابة قبل نظيره ما في المنطقة، وهو نضج مؤسساتي مبني على مدى أكثر من عقد من الخبرة والتعديلات المتتالية. من جانبه أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلية ماركوس فينيسيوس دي فريتاس أن المغرب يعد شريكا لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط. وقال سيد دي فريتاس في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء إن المغرب يحتل موقعا بالغ الأهمية في مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن المملكة تشكل أيضا حلقة وصل استراتيجية حقيقية بين ضفتي الحوض المتوسطية. إلى ذلك أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتس أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤولياتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. لنستمع.
5: أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتش أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. وقال السيد فون شيراتش الذي يشغل أيضا منصب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: اليوم أضحى تعزيز التعاون مع المغرب يفرض نفسه كضرورة ملحة من أجل تدبير أكثر نجاعة لتدفقات الهجرة، لا سيما من خلال تنسيق أفضل وآليات إنذار ومراقبة أكثر فعالية. وبعدما سلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وكذا التزامها الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية، أشار الخبير إلى أن عبء مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على جهود طرف واحد فحسب، بل هو جهد جماعي يتطلب تعبئة وتنسيقا من قبل كافة الأطراف المعنية.
3: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم بعملات وأقاليم جردة، دريوش، جرسيف، بركان، تاز، توريت، الحسيمة، ودانجاد والنظور. أعطيت أمس بتطوان انطلاق تشغيل تهيئة وإعادة تأهيل وتجهيز دار المسنين سيدي فريج بهدف تحسين ظروف استقبال وإيواء المسنين والارتقاء بجودة الرعاية والخدمات المقدمة لهم وتوفير ظروف عيش أفضل ومستدامة داخل هذه المؤسسة. وأشرفت رئيسة جمعية أصوات النسائية كريمة بن عيش على إطلاق هذا المشروع الذي تشرف عليه الجمعية، ويهم على الخصوص إعادة تأهيل وتجهيز المرافق الصحية والمطبخ وقاعة للأكل فضلا عن عدد من المرافق الأخرى. هذه التصريحات لكل من عبد الحكيم الهيلالي المهندس المدني المشرف على العملية والمهدي الزواق الرئيس المنتدب لجمعية أصوات نسائية، بالإضافة إلى شفيق حدادي مدير دار المسنين سيدي فريج.
6: اليوم ان شاء الله غادي يكون التقديم ديال واحد المشروع ديال تهيئه ديال المرافق الصحيه بالاضافه الى المرافقين ديال المطبخ الخاص بملجا سيدي فريج. بالنسبه للمرافق الصحيه غادي يكون اعاده التاهيل ديالهم بالكامل من نوافذ ابواب زليج الى اخره طبيعه الحال مع اضافه ديال الجهيزات اللي غتسهل ان شاء الله الاستغلال ديالهم من طرف المرتفقين. وبالنسبه للمطبخين غيكون واحد المطبخ تحت ارضي وقاعه ديال الاكل في الطابق الاول. بالنسبه لهاد الجهيزات ان شاء الله غادي تكون واحد الجهيزات اللي هي عصريه وكتستجيب لسميتو الحاجيات ديال هاد المرتفقين. كاين نزلاء كيستافدوا يعني داخل الملجأ وكاينين وحدين كيستافدوا خارج الملجأ
7: في إطار البرامج التضامنية وكذلك الإنسانية والتعاضدية. كل سنة كما العادة كتكون بعض الهبات عينية خاصة مواد غذائية مواد النظافة الأغطية كذلك وبعض الأدوية كذلك وعمليات الصحة للجميع كذلك كيستفدوا منها.
8: هذه المعلمة الحضارية الإنسانية تأسست سنة 1930 عمرها الآن 100 سنة من البذل والعطاء والأبواب المفتوحة. الآن هناك نقلة نوعية في تأهيل هذه المؤسسة على مستوى قاعة الأكل، على مستوى المطبخ، على مستوى مجموعة المرافق سيتم تأهيلها.
3: في سياق متصل وفي اختتام فعاليات الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية، وقعت الفنانتان المغربيتان أسماء المنور وكريمة غيث أمس بتطوان على حفل الختام وسط التفاعل اللافت من جمهور المهرجان. ونظمت الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظم تحت رعاية السامية لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة. هذا التصريح للفنانتين.
9: سعيدة بوجود ديالي في مدينة تطوان والمرة الثالثة في مهرجان أصوات نسائية، عنده مكانة خاصة عندي لأنه كيحتفي بالمرأة، كيحتفي بالمرأة اللي كتعنى بالأمور ديال الحياة، خصوصا أنه مايا تحت سقف جمعية كتعنى بزاف الأشياء ديال الطفولة ديال الفام وجنرال. فموعد كيعجبني وكيعجبني أيضا أو توحشت الجمهور ديالي هنا في تطوان. الجديد هو ألبوم ديالي في 22 أغنية إن شاء الله قريبا غنبدا ندير التصوير ديالو، يعني وكامل الماستر ديالو كامل ميكسي الماسترينغ ديالو واجد، بقى غير لا بارتي الكومبين الإعلامية ديالو التصوير ديال الكليب بإذن الله.
10: أصوات نسائية كان فيها الخير عليا لأنه في ليديسيون ديال 2016 كنت قدمت واحد العرض أنا والفنانة جنات وكان تفاعل جميل، ولكن اليوم أنا جيت بشو أكبر بالفرقة ديالي بلا تروب ديالي بالأغنية الأمازيغية اللي تغنت اليوم في سماء تطوان وسماء شمال، والناس كانوا جد متفاعلين. صراحه عجبني بزاف الشو اليوم، بغيت نشكر الناس ديال تطوان، الناس ديال شمال، الناس ديال اصوات نسائيه على هذا الحب وعلى هذا الشو الرائع. كاين جديد عده اعمال سينمائيه ان شاء الله، كاين الجزء الثاني ديال انا حره وبزاف ديال الحوايج زوينين بزاف منهم لا تورني ديالي ديال تيري شو ان شاء الله داخل وخارج المغرب.
3: في الشأن الثقافي أيضا تم الاحتفاء أمس بمونتريال بالغنى والتنوعية الثقافية المغربي، وذلك بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. سهام أي تدرح.
11: تم الاحتفاء بمونتريال بالغنى والتنوع الثقافي المغربية بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. تم تسليط الضوء خلال هذه التظاهرة التي جرت بحضور سفيرة المغرب لدى كندا سوريا العثمانية على مختلف أوجه التراث الثقافي للمملكة من موسيقى وحرف تقليدية وتقاليد وأزياء وإيقاعات ومهارات ومنتجات محلية. وشكلت المشاركة المغربية المنظمة تحت شعار المغرب نكهات وألوان وثروات مناسبة لإبراز الهوية التعددية للمملكة باعتبارها مهد حضارة عريقة تشكلت عبر آلاف السنين وصاغتها تنوعات روافذها ومكوناتها الثقافية. وعلى امتداد هذه الفعالية تمكن جمهور مونتريال من اكتشاف جوانب متعددة من التراث المغربي والمشاركة في أنشطة مختلفة من بينها ورشة الإيقاع الإيقاعات والآلات المغربية وصناعة سوار الصداقة، بالإضافة إلى أنشطة مخصصة للمنتجات المجالية والتقاليد الأمازيغية. مهرجان أوريونتاليس يعد هو الآخر موعدا ثقافيا مخصصا لاكتشاف ثقافات الشرق، قد رسخ نفسه على مر السنين كواحد من أبرز الفعاليات الصيفية في الميناء القديم لمونتريال، حيث يجمع بين العروض والموسيقى والرقص والحرف التقليدية وفنون الطبخ وورشات العمل. التظاهرة تهدف إلى تشجيع اكتشاف مختلف الثقافات من خلال تعبيراتها الفنية والثقافية، مع خلق جسور بين المجتمعات من أجل تعزيز الحوار والتقاسم.
3: من أنباء القارة، حذرت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في ظل اتساع نطاق الإصابات وارتفاع عدد الوفيات، داعيتين إلى تكثيف الجهود الدولية لاحتواء الوباء والحد من انتشارها. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، قال إن الفيروس يتسبب في وفاة شخص كل 30 دقيقة، واصفا التفشي بأنه الأسرع انتشارا على الإطلاق، ومشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهته قبل اتساع نطاق انتقال العدوى. دوليا، نات الحريق الذي اندلع أول أمس بمقاطعة ليج شرق بلجيكا على زيادة من 3000 هكتار من الغطاء النباتي، ليصبح بذلك أسوأ حريق في تاريخ البلاد، وكما أفادت به السلطات المحلية اليوم. ولا يزال رجال الإطفاء يكابدون من أجل إخماد النيران التي تلتهم منتزه هوتافانيا الطبيعية، غير أن عمليات التدخل تعيقها رياح قوية ومتقلبة، فضلا عن صعوبة ولوج وسائل الإطفاء البرية إلى المنطقة بحسب ما أكدت السلطات. وتشارك فرق مكافحة الحرائق من مختلف مناطق خدمات الإنقاذ البلجيكية في عمليات الإطفاء بدعم من عناصر قادمة من بلدان مجاورة. نختم بالرياضة. كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن موسم 2026-2027 سيكون على الأرجح الأخير في مسيرته كلاعب كرة قدم محترف بعد نحو 25 عاما في الملاعب. وقال رونالدو البالغ من العمر 41 عاما في مقابلة مع مجلة فوغ نشرت اليوم: هذا سيكون على الأرجح عامي الأخير في كرة القدم، وأريد أن أترك إرثا استثنائيا. وأوضح قائد المنتخب البرتغالي أنه خطط بالفعل لمستقبله بعد نهاية مسيرته الكروية. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
12: قبيلة أولاد تدرارين الأنصار المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة تحيي بجماعة أولاد مرابط بإقليم صويرة الدورة 50 لموسمها الثقافي والديني تحت شعار الدور الاستراتيجي للمبادرة الملكية الأطلسية قاطرة للاندماج الإفريقي وتحقيق تنمية إقليمية مستدامة.
13: المتميز في هذه النسخة 50 هو أننا نجدد الولاء والوفاء للعرش العلوي بقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، واخترنا هذه السنة شعار المبادرة الأطلسية الملكية لما لها من أهمية في استقرار الأمن بالأقاليم الجنوبية.
12: هذا الحدث شكل مناسبة للتأكيد على التجند الدائم للقبيلة خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ووفائها لقيم التضامن والوحدة واستعدادها للمساهمة في مختلف المبادرات الرامية إلى تنمية الأقاليم الجنوبية وصون مغربيتها الراسخة في التاريخ. فعاليات الموسم الديني والثقافي للقبيلة تتواصل ببرنامج متنوع يجمع بين البعد الروحي والإشعاع الفني وفقرات فنية مستوحاة من الثقافة الحسانية. وفي ختام حفل الافتتاح رفع الحضور أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين ويكلل مبادرات جلالته بالتوفيق والنجاح ويسدد خطاه ويحقق ما يصبو إليه جلالته من تقدم وازدهار لشعبه الوفي وأن يقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
2: أخبار المغرب والعالم.

0: هي يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق تعتد على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح، بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد، بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة

0: الخبر من المصدر.
1: نغمسنيم كورا إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزل نغمسن قماب راديو
0: غيم راديو الخبر من المصدر
1: ريم راديو.
2: ريم راديو
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: بعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. المغرب يطلع بشكل كامل بدوره في مكافحة الهجرة غير النظامية، يؤكد خبير أممي. من أنباء القارة تحذيرات أممية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. في المشهد الدولي، حريق ياتي على أزيد من 3000 هكتار من الغطاء النباتي شرق بلجيكا. أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل، في غمرة أجواء الاحتفاء بالذكرى 73 لملحمة ثورة الملك والشعب المجيدة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير اليوم الذكرى 73 لانتفاضة 16 غشت 53 900 ألف بوجدة، وانتفاضة 17 غشت 53 900 ألف بتفوغ بإقليم بركان. وأوضحت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في بلاغ لها بالمناسبة أن هاتين الانتفاضتين هما محطتان وضاءتان في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال، وحدثان بارزان ومتميزان سيظلان موشومين في رقيم الذاكرة التاريخية الوطنية، يجسدان الدور الريادي والطلائعي الذي طلع به بطل التحرير والاستقلال والمقاومة الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه، الذي رفض الخضوع لإدارة الإقامة العامة للحماية الفرنسية الرامية إلى النيل من السيادة الوطنية وتأبيد الوجود الأجنبي والتسلط الاستعماري ببلادنا. أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان لويس ماري بواكا أن المملكة المغربية تضلع بشكل كامل بدورها ومسؤولياتها في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية. وقال الممثل الإقليمي السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى، قال في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء إنه في مجال مراقبة تدفقات الهجرة تبدي المصالح الأمنية المغربية فعالية ميدانية حقيقية تستند إلى منظومة يقظة مستمرة تتيح قدرة على الاستباق والسرعة في الاستجابة قبل نظيرهما في المنطقة، وهو نضج مؤسساتي مبني على مدى أكثر من عقد من الخبرة والتعديلات المتتالية. من جانبه، أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي ماركوس فينيسيوس دي فريتاس أن المغرب يعد شريكا لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط. وقال سيد دي فريتاس في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء إن المغرب يحتل موقعا بالغ الأهمية في مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن المملكة تشكل أيضا حلقة وصل استراتيجية حقيقية بين ضفتي الحوض المتوسطية. إلى ذلك، أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتس أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤولياتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. لنستمع.
4: أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتش أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. وقال السيد فون شيراتش الذي يشغل أيضا منصب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية

0: بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن. في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء اليوم، أضحى تعزيز التعاون مع المغرب يفرض نفسه كضرورة ملحة من أجل تدبير أكثر نجاعة لتدفقات الهجرة، لا سيما من خلال تنسيق أفضل وآليات إنذار ومراقبة أكثر فعالية. وبعدما سلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وكذا التزامها الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية، أشار الخبير إلى أن عبء مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على جهود طرف واحد فحسب، بل هو جهد جماعي يتطلب تعبئة وتنسيقا من قبل كافة الأطراف المعنية.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم بعملات وأقاليم جردة، دريوش، قرسيف، بركان، تازة، توريت، الحصيمة، ودانجاد والنظور. أعطي أمس بتطوان انطلاق تشغيل تهيئة وإعادة تأهيل وتجهيز دار المسنين سيدي فريج بهدف تحسين ظروف استقبال وإيواء المسنين والارتقاء بجودة الرعاية والخدمات المقدمة لهم وتوفير ظروف عيش أفضل ومستدامة داخل هذه المؤسسة. وأشرفت رئيسة جمعية أصوات النسائية كريمة بن عيش على إطلاق هذا المشروع الذي تشرف عليه الجمعية، ويهم على الخصوص إعادة تأهيل وتجهيز المرافق الصحية والمطبخ وقاعة للأكل فضلا عن عدد من المرافق الأخرى. هذه التصريحات لكل من عبد الحكيم الهيلالي المهندس المدني المشرف على العملية والمهدي الزواق الرئيس المنتدب لجمعية أصوات نسائية، بالإضافة إلى شفيق حدادي مدير دار المسنين سيدي فريج.
2: يوم إن شاء الله غادي يكون تقديم ديال واحد المشروع ديال تهيئة ديال المرافق الصحية بالإضافة إلى المرافقين ديال المطبخ الخاص بملجأ سيدي فريج. بالنسبة للمرافق الصحية غادي يكون إعادة التأهيل ديالهم بالكامل من نوافذ، أبواب، زليج إلى آخره، طبيعة الحال مع إضافة ديال الجهيزات اللي غتسهل إن شاء الله الاستغلال ديالهم من طرف المرتفقين. وبالنسبة للمطبخين غيكون واحد المطبخ تحت أرضي وقاعة ديال الأكل في الطابق الأول. بالنسبة لهاد الجهيزات إن شاء الله غادي تكون واحد الجهيزات اللي هي عصرية وكتستجيب لسميتو الحاجيات ديال هاد المرتفقين. كاين نزلاء كيستافدوا يعني داخل الملجأ وكاينين وحدين كيستافدوا خارج الملجأ.
3: في إطار البرامج التضامنية وكذلك الإنسانية والتعاضدية، كل سنة كما العادة كتكون بعض الهبات عينية، خاصة مواد غذائية، مواد النظافة، الأغطية كذلك، وبعض الأدوية كذلك، وعمليات الصحة للجميع كذلك كيستفدوا منها.
4: هذه المعلمة الحضارية الإنسانية تأسست سنة 1930، عمرها الآن 100 سنة من البذل والعطاء والأبواب المفتوحة. الآن هناك نقلة نوعية في تأهيل هذه المؤسسة على مستوى قاعة الأكل، على مستوى المطبخ، على مستوى مجموعة المرافق سيتم تأهيلها.
1: في سياق متصل وفي اختتام فعاليات الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية، وقعت الفنانتان المغربيتان أسماء المنور وكريمة غيث أمس بتطوان على حفل الختام وسط التفاعل اللافت من جمهور المهرجان. ونظمت الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظم تحت الرعاية السامية لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة. هذا التصريح للفنانتين.
5: سعيدة بوجود ديالي في مدينة تطوان والمرة الثالثة في مهرجان أصوات نسائية، عنده مكانة خاصة عندي لأنه كيحتفي بالمرأة، كيحتفي بالمرأة اللي كتعنى بالأمور ديال الحياة، خصوصا أنهم هي تحت سقف جمعية كتعنى بزاف الأشياء ديال الطفولة ديال لا فام اون جينيرال. فموعد كيعجبني وكيعجبني أيضا أو توحشت الجمهور ديالي هنا في تطوان. الجديد هو ألبوم ديالي في 22 أغنية إن شاء الله قريبا عم ندير تصوير ديالو يعني وكامل ماستر ديالو كامل ميكسي الماسترينج ديالو واجد بقى غير لبارتي الكمبين الإعلامية ديالو تصوير ديالي كليب بإذن الله.
6: أصوات نسائية كان فيها الخير عليا لأنه في الإديسيون ديال 2016 كنت قدمت واحد العرض أنا والفنانة جنات وكان تفاعل جميل ولكن اليوم أنا جيت بشو أكبر بالفرقة ديالي بلا تخوب ديالي بالأغنية الأمازيغية اللي تغنت اليوم في سماء تطوان وسماء شمال والناس كانوا جد متفاعلين صراحة عجبني بزاف الشو اليوم. بغيت نشكر الناس ديال تطوان الناس ديال شمال الناس ديال أصوات نسائية على هذا الحب وعلى هذا الشو الرائع. كاين جديد عدة أعمال سينمائية إن شاء الله كاين الجزء الثاني ديال أنا حرة وبزاف ديال الحوايج زوينين بزاف منهم لا تورني ديالي ديال تيري شو إن شاء الله داخل وخارج المغرب.
1: في الشأن الثقافي أيضا تم الاحتفاء أمس بمونتريال بالغنى والتنوعية الثقافية المغربي وذلك بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. سهام أيتدره.
7: تم الاحتفاء بمونتريال بالغنى والتنوع الثقافي المغربية بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. تم تسليط الضوء خلال هذه التظاهرة التي جرت بحضور سفيرة المغرب لدى كندا سوريا العثمانية على مختلف أوجه التراث الثقافي للمملكة من موسيقى وحرف تقليدية وثقاليد وأزياء وإيقاعات ومهارات ومنتجات محلية. وشكلت المشاركة المغربية المنظمة تحت شعار المغرب نكهات وألوان وثروات مناسبة لإبراز الهوية التعددية للمملكة باعتبارها مهد حضارة عريقة تشكلت عبر آلاف السنين وصاغتها تنوعات روافذها ومكوناتها الثقافية. وعلى امتداد هذه الفعالية تمكن جمهور مونتريال من اكتشاف جوانب متعددة من التراث المغربي والمشاركة في أنشطة مختلفة من بينها ورشة الإيقاعات والآلات المغربية وصناعة سوار الصداقة بالإضافة إلى أنشطة مخصصة للمنتجات المجالية والتقاليد الأمازيغية. مهرجان أوريونتاليس يعد هو الآخر موعدا ثقافيا مخصصا لاكتشاف ثقافات الشرق قد رسخ نفسه على مر السنين كواحد من أبرز الفعاليات الصيفية في الميناء القديم لمونتريال حيث يجمع بين العروض والموسيقى والرقص والحرف التقليدية وفنون الطبخ وورشات العمل. التظاهرة تهدف إلى تشجيع اكتشاف مختلف الثقافات من خلال تعبيراتها الفنية والثقافية مع خلق جسور بين المجتمعات من أجل تعزيز الحوار والتقاسم.
1: من أنباء القارة حذرت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في ظل اتساع نطاق الإصابات وارتفاع عدد الوفيات داعيتين إلى تكثيف الجهود الدولية لاحتواء الوباء والحد من انتشارها. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ قال إن الفيروس يتسبب في وفاة شخص كل 30 دقيقة واصفا التفشي بأنه الأسرع انتشارا على الإطلاق ومشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهته قبل اتساع نطاق انتقال العدوى. دوليا نات الحريق الذي اندلع أول أمس بمقاطعة ليج شرق بلجيكا على زيادة من 3000 هكتار من الغطاء النباتي ليصبح بذلك أسوأ حريق في تاريخ البلاد وكما أفادت به السلطات المحلية اليوم. ولا يزال رجال الإطفاء يكابدون من أجل إخماد النيران التي تلتهم منتزه هوتافانيا الطبيعية غير أن عمليات التدخل تعيقها رياح قوية ومتقلبة فضلا عن صعوبة ولوج وسائل الإطفاء البرية إلى المنطقة بحسب ما أكدت السلطات. وتشارك فرق مكافحة الحرائق من مختلف مناطق خدمات الإنقاذ البلجيكية في عمليات الإطفاء بدعم من عناصر قادمة من بلدان مجاورة. نختم بالرياضة. كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن موسم 2026-2027 سيكون على الأرجح الأخير في مسيرته كلاعب كرة قدم محترف بعد نحو 25 عاما في الملاعب. وقال رونالدو البالغ من العمر 41 عاما في مقابلة مع مجلة فوغ نشرت اليوم: هذا سيكون على الأرجح عامي الأخير في كرة القدم، وأريد أن أترك إرثا استثنائيا. وأوضح قائد المنتخب البرتغالي أنه خطط بالفعل لمستقبله بعد نهاية مسيرته الكروية. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية،
9: ريم راديو،
8: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
1: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجاري فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألبان والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة للاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوقية الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
8: أخبار المغرب والعالم.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي
10: على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو.
8: الأخبار على مدار الساعة
9: ريم راديو.
8: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: بعد أن إخبار جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. المغرب يطلع بشكل كامل بدوره في مكافحة الهجرة غير النظامية، يؤكد خبير أممي. من أنباء القارة تحذيرات أممية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. في المشهد الدولي، حريق يأتي على أزيد من 3000 هكتار من الغطاء النباتي شرق بلجيكا. أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل، في غمرة أجواء الاحتفاء بالذكرى 73 لملحمة ثورة الملك والشعب المجيدة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير اليوم الذكرى 73 لانتفاضة 16 غشت 53 900 بوجدة، وانتفاضة 17 غشت 53 900 بتفوق بإقليم بركان. وأوضحت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في بلاغ لها بالمناسبة أن هاتين الانتفاضتين هما محطتان وضاءتان في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال، وحدثان بارزان ومتميزان سيظلان موشومين في رقيم الذاكرة التاريخية الوطنية، يجسدان الدور الريادي والطلائعي الذي طلع به بطل التحرير والاستقلال والمقاومة الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه، الذي رفض الخضوع لإدارة الإقامة العامة للحماية الفرنسية الرامية إلى النيل من السيادة الوطنية وتأبيد الوجود الأجنبي والتسلط الاستعماري ببلادنا. أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان لويس ماري بواكا أن المملكة المغربية تضلع بشكل كامل بدورها ومسؤولياتها في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية. وقال الممثل الإقليمي السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى، قال في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء إنه في مجال مراقبة تدفقات الهجرة تبدي المصالح الأمنية المغربية فعالية ميدانية حقيقية تستند إلى منظومة يقظة مستمرة تتيح قدرة على الاستباق والسرعة في الاستجابة قبل نظيرهما في المنطقة، وهو نضج مؤسساتي مبني على مدى أكثر من عقد من الخبرة والتعديلات المتتالية. من جانبه، أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلية ماركوس فينيسيوس دي فريتاس أن المغرب يعد شريكا لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط. وقال سيد دي فريتاس في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء إن المغرب يحتل موقعا بالغ الأهمية في مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن المملكة تشكل أيضا حلقة وصل استراتيجية حقيقية بين ضفتي الحوض المتوسطية. إلى ذلك، أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتس أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤولياتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. لنستمع.
0: أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتش أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. وقال السيد فون شيراتش الذي يشغل أيضا منصب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: اليوم أضحى تعزيز التعاون مع المغرب يفرض نفسه كضرورة ملحة من أجل تدبير أكثر نجاعة لتدفقات الهجرة، لا سيما من خلال تنسيق أفضل وآليات إنذار ومراقبة أكثر فعالية. وبعدما سلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وكذا التزامها الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية، أشار الخبير إلى أن عبء مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على جهود طرف واحد فحسب، بل هو جهد جماعي يتطلب تعبئة وتنسيقا من قبل كافة الأطراف المعنية.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 مليمتر بعملات وأقاليم جردة، دريوش، جرسيف، بركان، تازة، توريت، الحسيمة، ودانجاد والنظور. أعطي تمسي بتطوان انطلاق تشغيل تهيئة وإعادة تأهيل وتجهيز دار المسنين سيدي فريج بهدف تحسين ظروف استقبال وإيواء المسنين والارتقاء بجودة الرعاية والخدمات المقدمة لهم وتوفير ظروف عيش أفضل ومستدامة داخل هذه المؤسسة. وأشرفت رئيسة جمعية أصوات النسائية كريمة بن عيش على إطلاق هذا المشروع الذي تشرف عليه الجمعية، ويهم على الخصوص إعادة تأهيل وتجهيز المرافق الصحية والمطبخ وقاعة للأكل فضلا عن عدد من المرافق الأخرى. هذه التصريحات لكل من عبد الحكيم الهيلالي المهندس المدني المشرف على العملية والمهدي الزواق الرئيس المنتدب لجمعية أصوات نسائية، بالإضافة إلى شفيق حدادي مدير دار المسنين سيدي فريج.
2: اليوم إن شاء الله غادي يكون تقديم ديال واحد المشروع ديال تهيئة ديال المرافق الصحيه بالاضافه الى المرافقين ديال المطبخ الخاص بملجا سيدي فريج. بالنسبه للمرافق الصحيه غادي يكون اعاده التاهيل ديالهم بالكامل من نوافذ، ابواب، زليج الى اخره، طبيعه الحال مع اضافه ديال الجهيزات اللي غتسهل ان شاء الله الاستغلال ديالهم من طرف المرتفقين. وبالنسبه للمطبخين غيكون واحد المطبخ تحت ارضي وقاعه ديال الاكل في الطابق الاول. بالنسبه لهاد الجهيزات ان شاء الله غادي تكون واحد الجهيزات اللي هي عصريه وكتستجيب لسميتو الحاجيات ديال هاد المرتفقين. كاين نزلاء كيستافدوا يعني داخل الملجأ وكاينين وحدين كيستافدوا خارج الملجأ
3: في إطار البرامج التضامنية وكذلك الإنسانية والتعاضدية. كل سنة كما العادة كتكون بعض الهبات، هبات عينية خاصة مواد غذائية، مواد النظافة، الأغطية كذلك، وبعض الأدوية كذلك، وعمليات الصحة للجميع كذلك كيستفدوا منها.
4: هذه المعلمة الحضارية الإنسانية تأسست سنة 1930، عمرها الآن 100 سنة من البدل والعطاء والأبواب المفتوحة. الآن هناك نقلة نوعية في تأهيل هذه المؤسسة على مستوى قاعة الأكل، على مستوى المطبخ، على مستوى مجموعة المرافق سيتم تأهيلها.
1: في سياق متصل وفي اختتام فعاليات الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية، وقعت الفنانتان المغربيتان أسماء المنور وكريمة غيث أمس بتطوان على حفل الختام وسط التفاعل اللافت من جمهور المهرجان. ونظمت الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظم تحت رعاية السامية لصاحبها الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة تحت شعار الأنهار، سيدات البحر الأبيض المتوسط، ذوات ثقافة وتقاليد عريقة. هذا التصريح للفنانتين.
5: سعيدة بوجود ديالي في مدينة تطوان والمرة الثالثة في مهرجان أصوات نسائية، عنده مكانة خاصة عندي لأنه كيحتفي بالمرأة، كيحتفي بالمرأة اللي كتعنى بالأمور ديال الحياة، خصوصا أنه مايا تحت سقف جمعية كتعنى بزاف الأشياء ديال الطفولة ديال الفام وجنرال. فموعد كيعجبني، وكيعجبني أيضا أو توحشت الجمهور ديالي هنا في تطوان. الجديد هو ألبوم ديالي في 22 أغنية إن شاء الله، قريبا عم ندير تصوير ديالو، يعني هو كامل ماستر ديالو، كامل ميكسي الماسترينغ ديالو واجد، بقى غير لبارتي الكمبين الإعلامية ديالو والتصوير ديال الكليب بإذن الله.
6: أصوات نسائية كان فيها الخير عليا لأنه في ليديسيون ديال 2016 كنت قدمت واحد العرض أنا والفنانة جنات، وكان تفاعل جميل، ولكن اليوم أنا جيت بشو أكبر بالفرقة ديالي بلا تروب ديالي بالأغنية الأمازيغية اللي تغنت اليوم في سماء تطوان وسماء شمال، والناس كانوا جد متفاعلين. صراحة عجبني بزاف الشو اليوم، بغيت نشكر الناس ديال تطوان، الناس ديال شمال، الناس ديال أصوات نسائية على هذا الحب وعلى هذا الشو الرائع. كاين جديد عدة أعمال سينمائية إن شاء الله، كاين الجزء الثاني ديال أنا حرة، وبزاف ديال الحوايج زوينين بزاف، منهم لا تورني ديالي ديال تيري شو إن شاء الله داخل وخارج المغرب.
1: في الشأن الثقافي أيضا، تم الاحتفاء أمس بمونتريال بالغنى والتنوع الثقافي المغربي، وذلك بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان، ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. سهام أي تدرى.
7: تم الاحتفاء بمونتريال بالغنى والتنوع الثقافي المغربية بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان، ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. تم تسليط الضوء خلال هذه التظاهرة التي جرت بحضور سفيرة المغرب لدى كندا سوريا العثمانية على مختلف أوجه التراث الثقافي للمملكة، من موسيقى وحرف تقليدية وتقاليد وأزياء وإيقاعات ومهارات ومنتجات محلية. وشكلت المشاركة المغربية المنظمة تحت شعار المغرب نكهات وألوان وثروات مناسبة لإبراز الهوية التعددية للمملكة باعتبارها مهد حضارة عريقة تشكلت عبر آلاف السنين وصاغتها تنوعات روافذها ومكوناتها الثقافية. وعلى امتداد هذه الفعالية تمكن جمهور مونتريال من اكتشاف جوانب متعددة من التراث المغربي والمشاركة في أنشطة مختلفة، من بينها ورشة الإيقاعات والآلات المغربية وصناعة سوار الصداقة، بالإضافة إلى أنشطة مخصصة للمنتجات المجالية والتقاليد الأمازيغية. مهرجان أوريونتاليس يعد هو الآخر موعدا ثقافيا مخصصا لاكتشاف ثقافات الشرق، قد رسخ نفسه على مر السنين كواحد من أبرز الفعاليات الصيفية في الميناء القديم لمونتريال، حيث يجمع بين العروض والموسيقى والرقص والحرف التقليدية وفنون الطبخ وورشات العمل. التظاهرة تهدف إلى تشجيع اكتشاف مختلف الثقافات من خلال تعبيراتها الفنية والثقافية، مع خلق جسور بين المجتمعات من أجل تعزيز الحوار والتقاسم.
1: من أنباء القارة، حذرت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في ظل اتساع نطاق الإصابات وارتفاع عدد الوفيات، داعيتين إلى تكثيف الجهود الدولية لاحتواء الوباء والحد من انتشارها. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، قال إن الفيروس يتسبب في وفاة شخص كل 30 دقيقة، وصفا التفشي بأنه الأسرع انتشارا على الإطلاق، ومشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهته قبل اتساع نطاق انتقال العدوى. دوليا، الحريق الذي اندلع أول أمس بمقاطعة ليج شرق بلجيكا على زيادة من 3000 هكتار من الغطاء النباتي، ليصبح بذلك أسوأ حريق في تاريخ البلاد، وما أفادت به السلطات المحلية اليوم. ولا يزال رجال الإطفاء يكابدون من أجل إخماد النيران التي تلتهم منتزه هوتافانيا الطبيعية، غير أن عمليات التدخل تعيقها رياح قوية ومتقلبة، فضلا عن صعوبة ولوج وسائل الإطفاء البرية إلى المنطقة بحسب ما أكدت السلطات. وتشارك فرق مكافحة الحرائق من مختلف مناطق خدمات الإنقاذ البلجيكية في عمليات الإطفاء بدعم من عناصر قادمة من بلدان مجاورة. نختم بالرياضة. كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن موسم 2026-2027 سيكون على الأرجح الأخير في مسيرته كلاعب كرة قدم محترف بعد نحو 25 عاما في الملاعب. وقال رونالدو البالغ من العمر 41 عاما في مقابلة مع مجلة فوغ نشرت اليوم: هذا سيكون على الأرجح عامي الأخير في كرة القدم، وأريد أن أترك إرثا استثنائيا. وأوضح قائد المنتخب البرتغالي أنه خطط بالفعل لمستقبله بعد نهاية مسيرته الكروية. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: مع ارتفاع درجات الحرارة يشهد شاطئ فم الواد بإقليم العيون إقبالا كبيرا من سكان الإقليم وزوار المنطقة باعتباره إحدى الوجهات المفضلة للاستمتاع بأجواء الصيف. المصطافون يتوافدون على الشاطئ نهارا، فيما يستقطب خلال الفترة المسائية عددا من المرتادين الباحثين عن أجواء أكثر اعتدالا.
3: الجماعة يعني كتجند مصالح تقنية ديالها في بداية قبل الموسم الصيفي، يعني من تقريبا من شهر أبريل كتجند المصالح ديالها من أجل تهيئ هذا الشاطئ لاستقبال هؤلاء المصطافين يعني والزوار الشاطئ، من أجل أن مثلا عنها تباشر مجموعة من الأعمال والأشغال، أشغال النظافة كذلك التزيين.
2: الأطفال والكبار يحرصون على ممارسة عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية، كما تم توفير عدد من المنقذين على طول الشاطئ، إلى جانب تكثيف حملات التحسيس والتوعية بأهمية الالتزام بقواعد السلامة وتعليمات المنقذين.
4: جينا لهذا الصيف باش نصيفوا في فم الواد، لانه فم في المدينه كاين بحر، لانه فم في المدينه كاين الحمان ياسر.
5: تنجو تلقاو العائلات هنا تيتيو بالليل والاجواء تتكون رائعه، اغلبيه والدراري تيعوم، والدراري صغار هما اللي اغلبيه.
6: اليوم البحر زوين والعيون فيها الصاد، ولكن جينا هنايا نتبحروا.
2: شاطئ فم الواد يعتبر وجهة جاذبة للسياحة الداخلية نظرا للرواج الكبير الذي تشهده المدينة، وخلال هذه السنة حاز الشاطئ وللمرة 19 على التوالي على شارة اللواء الأزرق لاستجابته لمعايير جودة المياه وتوفير الظروف الملائمة للاصطياف.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف يقومون بزيارة لمقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، تعرفوا خلالها على عدد من مرافقه وفضاءاته. هذه الزيارة تشكل فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم للتعرف عن كثب على تاريخ الحرس الملكي العريق الممتد لأزيد من 12 قرنا.
7: يزورون اليوم إحدى معالم المغرب الحضارية التاريخية، وسيكتشفون من خلال هذه الجولة عمق وأصالة المملكة المغربية بكل مؤسساتها، خاصة المؤسسة الملكية السامية التي تجمع المغرب والمغاربة على قيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام.
8: إحنا برنامجنا شيق ومليء بالزيارات والفعاليات، زرنا اليوم مثلا الحرس الملكي والقصر الملكي، تعرفت شفنا عرض الخيل وشفنا عروض تانية وكيف بنسجوا السروج وبنسجوا الأقمشة، كل الأشياء اللي بتخص الحرس الملكي.
2: برنامج الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما، تضمن جولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقي، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. الزيارة شملت أيضا متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف.
9: الأطفال في هذا العمر هم يعني بيحبوا يتعرفوا على الحيوانات، ممكن يكون صفة الخيل كمان من الأشياء اللي هي بيحبوا يتعرفوا عليها، فيعني هم تعرفوا اليوم عن قرب كتير وملامسة مع الخيول، فما شاء الله هي كانت زيارة قيمة.
10: كان كتير الشعور حلو، أول ما وصلنا استقبلونا كتير حلو وودونا على أماكن كتير حلوة وأول مرة بستكشفها وبشوفها.
11: كانت تجربة حلوة، إن استضافونا الحرس الملكي استضافة جميلة وحلمة حلوة، عرفونا على أماكن المتاحف الورشات.
2: هذه الزيارة تندرج ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجاري.
12: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف يقومون بزيارة لمقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، تعرفوا خلالها على عدد من مرافقه وفضاءاته. هذه الزيارة تشكل فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم للتعرف عن كثب على تاريخ الحرس الملكي العريق الممتد لأزيد من 12 قرنا.
7: يزورون اليوم إحدى معالم المغرب الحضارية التاريخية، وسيكتشفون من خلال هذه الجولة عمق وأصالة المملكة المغربية بكل مؤسساتها، خاصة المؤسسة الملكية السامية التي تجمع المغرب والمغاربة على قيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام.
8: احنا برنامجنا شيق ومليء بالزيارات والفعاليات، زرنا اليوم مثلا الحرس الملكي والقصر الملكي، تعرف شفنا عرض الخيل وشفنا عروض تانية وكيف بنسجوا السروج وبنسجوا الأقمشة، كل الأشياء اللي بتخص الحرس الملكي.
2: برنامج الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 عاما، تضمن جولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقي، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. الزيارة شملت أيضا متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف.
9: الأطفال في هذا العمر هم يعني بحبوا يتعرفوا على الحيوانات، ممكن يكون صفة الخيل كمان من الأشياء اللي هي بحبوا يتعرفوا عليها، فيعني هم تعرفوا اليوم عن قرب كتير وملامسة مع الخيول، فما شاء الله هي كانت زيارة قيمة.
10: كان كتير الشعور حلو، أول ما وصلنا استقبلونا كتير حلو وودونا على أماكن كتير حلوة وأول مرة بستكشفها وبشوفها.
11: كانت تجربة حلوة إن استضافونا الحرس الملكي، استضافة جميلة وحلمة حلوة، عرفونا على أماكن المتاحف الورشات.
2: هذه الزيارة تندرج ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجاري.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق تعتد على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح، بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد، بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مزرع شخص وإصابة 40 آخرين، عشرة منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة، أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب، والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
4: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريده كانوا خيره الصوره في المغرب، الفن الحلقه تاهو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه هذا كان، وكان عليه اقبال بالفعل.
3: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
5: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيت بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
3: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
6: قبيلة ولاد تدرارين الأنصار المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة تحيي بجماعة ولاد مرابط بإقليم صويرة الدورة 50 لموسمها الثقافي والديني تحت شعار الدور الاستراتيجي للمبادرة الملكية الأطلسية قاطرة للاندماج الإفريقي وتحقيق تنمية إقليمية مستدامة.
7: المتميز في هذه النسخة 50 هو أننا نجدد الولاء والوفاء للعرش العلوي بقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، واخترنا هذه السنة شعار المبادرة الأطلسية الملكية لما لها من أهمية في استقرار الأمن بالأقاليم الجنوبية.
6: هذا الحدث شكل مناسبة للتأكيد على التجند الدائم للقبيلة خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ووفائها لقيم التضامن والوحدة واستعدادها للمساهمة في مختلف المبادرات الرامية إلى تنمية الأقاليم الجنوبية وصون مغربيتها الراسخة في التاريخ. فعاليات الموسم الديني والثقافي للقبيلة تتواصل ببرنامج متنوع يجمع بين البعد الروحي والإشعاع الفني وفقرات فنية مستوحاة من الثقافة الحسانية. وفي ختام حفل الافتتاح رفع الحضور أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين ويكلل مبادرات جلالته بالتوفيق والنجاح ويسدد خطاه ويحقق ما يصبو إليه جلالته من تقدم وازدهار لشعبه الوفي، وأن يقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
8: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
9: أنا فخور بالمشاركة ديالي هنا وفخور بالدعوة اللي تلقيت. كانت مشاركة زوينة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله.
3: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي فيما تتواصل فعالية المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
10: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: روحي ونبض إنساني دافئ. أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم. بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، نخصص حلقة اليوم من برنامج صحتك للرضاعة الطبيعية، وكيف يمكن دعم الأم في هذه المرحلة المهمة. فالرضاعة الطبيعية ليست مجرد وسيلة لتغذية الطفل، بل هي أول رابط يجمع الأم برضيعها وأولى خطوات بناء صحة سليمة. نرحب بالدكتور هشام جيجل، أخصائي طب النسائي والتوليد وأمراض الثدي. مرحبا بك دكتور.
2: مرحبا بك الأخت رغدة.
1: بداية دكتور هشام، لماذا يحتفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، وما هي الرسالة التي يحملها هذا الأسبوع؟
2: يعني الاحتفال بالأسبوع للرضاعة الطبيعية هو بمثابة تذكير الأهمية الرضاعة الطبيعية لتوعية يعني كافة الأفراد، المؤسسات الطبية، العائلات، وخصوصا الأمهات.
1: لماذا تعتبر الرضاعة الطبيعية الخيار الأفضل للرضيع، خصوصا في الأيام الأولى يعني من الولادة ديالو؟
2: حليب الأم طبيعي وتكون في الثدي ديالها، وموجه خصيصا طفل كيتكون على جميع الأغذية اللي كيحتاج لها طفل سنتين على الأقل، وكيتكون من خلايا مناعية اللي كتحميه بشكل كبير لآنيا في المستقبل. يعني كيبقى الخيار الأنسب واللي ما خصش يكون ليه أي تغيير.
1: نعم. كم هي المدة المناسبة من الأفضل أن الأم ترضع الرضيع ديالها؟
2: هو أنا كنت كلم ديما على 6 أشهر، لا نقاش فيها. يعني هذه 6 أشهر عندها واحد الأهمية كبيرة بزاف من ناحية يعني التغذية المتكاملة اللي كتكون الطفل. وكنذكر أن حليب الأم في 6 أشهر الأولى كافي جدا، وكنستغل الفرصة حيت حنا على أبواب مرحلة الصيف، وبدا أمهات المجتهدات كيظنوا أن مع هذه الحرارة كيطلب نزيدوا الماء. يعني الطفل هذا خطأ كبير، حليب الأم تكون يعني أصلا كثير من الماء، كيكون كافي جدا في 6 أشهر الأولى. يعني إلى أن رسالة اليوم نعطيها للأمهات أن حليب الأم تدي كافي لوحده في 6 أشهر الأولى.
1: حالة ما أن الأم أعطت للرضيع الماء في 6 أشهر الأولى إضافة للحليب، شنو ممكن أنه الحليب ديالها شنو ينتج عليه؟ شنو المخاطر اللي ممكن أنها تنتج؟
2: يعني مخاطر ديال الماء هو أنها نذكروا أن الهضم بالنسبة للطفل في هذا السن المبكرة كيحتاج الماء، يعني ديال المعدني أو ماء اللي هو كيكون تخيطي، يعني غير صالح بتاتا الجهاز الهضمي ديال الطفل.
1: دكتور هشام، ما هي الفوائد بالنسبة للرضاعة للأم؟
2: سؤال جميل، لأن الأم بعض الأمهات للأسف كيعندهم واحد الخلط، كيظنوا أن الرضاعة فيها الجانب سلبي أكثر من إيجابي. بعض الأمهات كيتخوفوا من تساقط الثدي يعني بعد الرضاعة، أشياء أخرى، ولكن راه خطأ، لأنه العكس كيكون. الرضاعة فيها منفعة وصحة للأم. أول شيء بعد الولادة كيكون الرحم حجم ديالو كبير وخصو يرجع للحجم الطبيعي ديالو. الرضاعة كتساعد على هذاك تغيير الحجم والرجوع للأصل الطبيعي. وحاجة تانية هو أن التغيير هذا ينقص بشكل كبير في النزيف اللي كيكون بعد الولادة، في حماية كبيرة لصحة الأم ولحياة الأم في الدقائق أو الساعات أو الأيام الأولى. وكذلك بالنسبة للبريفونسون أو الوقاية المستقبلية من أمراض الثدي، وهذه في حد ذاتها حاجة كبيرة.
1: طيب دكتور هشام، هنالك حالات خاصة بالنسبة للأمهات المرضعات اللي ما يمكن لها شيء أنها ترضع، مثلا
2: بالنسبة للحالات النادرة اللي يمكن الأم ما ترضعش، هي مثلا إذا كانت أم تحت تخدير مثلا بعد قيصارية، يعني في بضع ساعات، مش مدة كبيرة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كاين أسباب مثل أدوية. هناك أدوية ضد مناعية كما كنسميهم بالفرنسية إيمونو سوبريسور، أو أدوية نساء اللي كيتناولوا أقراص يعني الأمراض النفسية، بعض منها كيمنع الرضاعة. غالبا بسيط، يعني هاد جوج أو ثلاثة الحوايج. أو بطبيعة الحال إذا كانت الأم لا قدر الله عندها سرطان أكتيف، واحد النقطه مهمه هي ما نساوهاش وهادي كيتسالوا عليها النساء بزاف، مثلا الامهات اللي خيتين دايرين جراحه صغيره او تكبيريه للثدي تجميليه او صحيه، هذا لا يمنع من الرضاعه.
1: طيب دكتور هشام، ما هي الاخطاء الاكثر شيوعا التي تقع فيها المراه المرضعه في الايام الاولى من الرضاعه؟
2: يعني بالنسبه

0: نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا. الرضاعة الطبيعية ليست خيارا غذائيا فقط، بل استثمار في صحة الطفل والأم. نلقاكم في لقاء قريب مع ضيف جديد وموضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.
1: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة، ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية، بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجاري فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية، بما في ذلك السيارات ومنتجات الألبان والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة، لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات، كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته، يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: مع ارتفاع درجات الحرارة، يشهد شاطئ فم الواد بإقليم العيون إقبالا كبيرا من سكان الإقليم وزوار المنطقة، باعتباره إحدى الوجهات المفضلة للاستمتاع بأجواء الصيف. المصطافون يتوافدون على الشاطئ نهارا، فيما يستقطب خلال الفترة المسائية عددا من المرتادين الباحثين عن أجواء أكثر اعتدالا.
5: الجماعة يعني كتجند مصالح التقنية ديالها في بداية قبل الموسم الصيفي، يعني من تقريبا من شهر أبريل كتجند المصالح ديالها من أجل تهيئ هذا الشاطئ لاستقبال هؤلاء المصطافين يعني والزوار الشاطئ، من أجل أن مثلا عنها تباشر مجموعة من الأعمال والأشغال أشغال النظافة كذلك

0: تزيين.
1: الأطفال والكبار يحرصون على ممارسة عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية، كما تم توفير عدد من المنقذين على طول الشاطئ، إلى جانب تكثيف حملات التحسيس والتوعية بأهمية الالتزام بقواعد السلامة وتعليمات المنقذين.
2: جينا هذا الصيف باش نصيفوا فم الوادي، لانه فم في المدينه كاين بحر، لانه فم في المدينه كاين الحمان ياسر.
3: تنجو تلقاو العائلات هنا تيتيو بالليل، والاجواء تتكون رائعه. اغلبيه والدراري الدراري صغار هما اللي اغلبيه.
4: اليوم البحر زوين والعيون فيها الصاد، ولكن جينا هنايا نتبحروا.
1: شاطئ فم الواد يعتبر وجهة جاذبة للسياحة الداخلية نظرا للرواج الكبير الذي تشهده المدينة، وخلال هذه السنة حاز الشاطئ وللمرة 19 على التوالي على شارة اللواء الأزرق لاستجابته لمعايير جودة المياه وتوفير الظروف الملائمة للاصطياف.
5: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشتر الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجارية فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألماني والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات، كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
8: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: الخبر من المصدر.
0: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب اللي غادي نكتشفوا فيها واحد الحرفة مغربية أصيلة، حرفة كتجمع بين الفن والدقة وحافظت على قيمة الكتاب والمخطوط عبر مئات السنين. اليوم غادي نكونوا مع حرفة التصفير والتهذيب، ومعنا المعلم سيف الدين بوهادي، واحد من الحرفيين اللي كرسوا سنوات من حياتهم لهذا الصنعة. معلم سيف الدين مرحبا بك معنا. معلم، امتى بديتي هذه الحرفه وشنو هي حرفه التصفير والتهذيب؟
9: اشتغلنا في هذا الميدان ديال التصفير ترمي من المخطوطات من مولد 75 الى الوقت الراهن. واحد الناس اللي هما نجحوا في العمل ديالهم بالنسبه لهذه الخدمه هذه كانوا خزانات، كانوا مكاتب، كاينين بعض ديال الامور كان عليها واحد رغبه، بديت انا عندي حب فيها باش نتعلم هذا الميدان هذا اللي غير ارتاح فيه الضمير. وخدمنا فيه، دوزنا فيه 3 سنوات في التكوين وحصلنا على شهادة ديال التكوين وبقينا مستمرين ليومنا هذا، وشاركنا في عدة معارض داخل الوطن وخارج الوطن. التصفير هو التجليد ديال الكتب، على دابا كيتسمى التصفير والتجليد ديال الكتب. كاين الكتاب بحال دابا عنده 100 سنة أو ترمم تصاوب ولا مصفر ناضي تجلد كيتسمى التصفير. التذهيب هو هاد الورق الذهب باش كيتجلدوا باش كيذهبوا الكتب باش كيعطيو واحد الرونق للصناعة التقليدية.
1: بارك الله عليك معلم. إلا بغينا نتبعوا رحلة الكتاب من الأول حتى كيولي واجد، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها داخل الورشة؟
9: المراحل ديال الكتاب كنجيبوا الجلد من دار الطباعه خاص بالتصفير، كيكون جلد رطب مزيان فيه بالعاده ديال الجودة باش يمكن لك تصوب به الكتاب. أول حاجة كيتفتق الكتاب هكا كله، هذا دابا كراس كيتسمى كراس، الراس هي ملزمة. عاد من بعد كيدوز البريصة كيتشق باش في لقى الخيط فين يدوز، ومن بعد كيدوز للخياطه كيتخيط الكتاب كيتجمع. ملي كيدوز للخياطه كدير له تريبيزي كتشوف النوامر ديالو واش هما هذوك ولا لا، حيت الا ما كانش هو هذا كوكوليتي الا الكتاب مشى. من بعد ملي كتلقى الكتاب هو هذا كدوز له الكولا ولا سيك حتى كيبس، عاد كديرو في البريصه كيتزير كتخرج له هاد ليمور ديالو، عاد كتفصل له الكرتون. بعد كتفصل له الكرتون كتصوب له هاد الكعوب، هاد الكعبات هادو كيتسموا الكعوب لينير، هادو لينير عاد كتصوبهم، عاد كتركب له الجل، عاد من بعد كيتطوى وكيتخدم وكيتلصق في الداخل ديالو، ومن بعد كيدوز الفينيسيون، يدوز الذهب، يدوز الزواق ديالو وترسمو باش كيوصل الكتاب.
1: معلم سيف، من بين جميع المراحل شنو هي المرحلة اللي كتعتبرها الأصعب وعلاش؟
9: كاين شي كتاب بحال دابا كتاب دابا مصحاب في داك النوامر العربيه، الا ما كانش واحد عنده واحد الذوق باش يكلاسي الكتاب ويصاوبو راه الا مشى حتى كولا ماشي هو داك مشى له الكتاب. الحرفي بالنسبه للكتب كيكون داز في ليكول دو ليبر، عنده دراسه على الكتاب كيفاش من البدايه للنهايه، كيخص يكون عنده واحد حد يكون عنده واحد الدقه باش يرتب الكتاب كيفاش يكلاسي وكيفاش يكولي وكيفاش يخيطو باش عادي يوصل الكتاب.
1: تقريبا كيحتاج انجاز كتاب او مخطوط وشنو اللي كيحدد المده ديال الخدمه؟
9: كتصوبوا واحد المجموعه ديال الكتوبه كيدوزوا من مرحله لمرحله، من باش تفتقوا كيفاش تخيطوا كيفاش تريفيزي باش يولي كلاسي مزيان، كيفاش توجدوا كيفاش تكلاسي كيفاش تعملوا الكولا ديالو الاولى حتى ينشاف، عاد دير له الجلد، عاد دير له الكرتون ديالو، دير له الذهب باش يوجد الكتاب. الكتاب دابا كيوجدوا نقولوا 10 ولا 12 كتاب ممكن لهم يوجدوا في الاسبوع.
1: سيف الدين، كنشوفوا النقوش والزخارف فوق الاغلفه، كيفاش كتختاروها؟ واش كتكون بطلب من الزبون ولا كتخليو فيها البصمه الفنيه ديالكم؟
9: كل عنده طريقه ديالو باش يخدم وكل عنده ستيل ديالو باش يخدم. كاين اللي هو كيعمل شي كيبتكر شي حاجه جديده باش يمكن الكتاب يصوبوا ويبتكر شي حاجه ما يمكنش يبقى مستمر على مين على يد وحده. كاين اللي يصوب له زواق خور، يصوب له موديل خور، كاين جلد فيه انواع، كاين اللي بغاه جلد سامبل، كاين اللي كيبغاه بذهب، كاين اللي كل واحد والذوق ديالو.
10: كاخر سؤال سي سيف الدين، اليوم واش كاين اقبال من طرف الشباب باش يتعلموا حرفه التصفير والتهذيب، وشنو خاص يدار باش تستمر هاد الحرفه وما تضيعش؟
9: سالتي الشباب، راه لا بد من الشباب، راه باش يمكن له يعيش في هاد الوقت هذا كيخصو تكون عنده صنعه. الانسان اللي عنده رغبه وعنده صنعه راه يوصل، ولكن خصو يكون عنده رغبه في الصنعه. دابا الحمد لله هاد الدراري دابا اللي غايجيو دابا مستقبلا من اليوم لغدا الى جاو تحت سالهم الدراسه غادي يدخلوا للمركز، راه وفروا لهم واحد الملحه شهريه باش الدراري غادي يكون عندهم واحد رغبه في هاد الصناعه هادي.
10: شكرا جزيلا لك معلم سيف الدين على هذه المعلومات القيمه، ونتمنى تبقى حرفه التصفير والتهذيب حاضره في الاجيال القادمه لانها جزء من التراث والهويه المغربيه. بهذا مستمعينا تكون وصلنا لنهايه حلقتنا، على امل نلتقي بكم في حلقه جديده الاسبوع المقبل. السلام عليكم.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق تعتد على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح، بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارة الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد، بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مزرع شخص وإصابة 40 آخرين، 10 منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
5: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط انطلقت فعالية الدورة 5 لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة، وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
6: انا فخور بالمشاركه ديالي هنا وفخور بالدعوه اللي تلقيت، كانت مشاركه زوينه وان شاء الله ما تكونش الاخيره باذن الله.
5: جمهور المهرجان كان ايضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من اعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعاليه المهرجان الى غايه 23 من غشت الجاري بمشاركه 30 فنانا ضمن برمجه متنوعه تجمع بين الراي والموسيقى الشبابيه والتراثيه المغربيه احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والافريقي.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة
4: من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.
2: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجاري فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألبان والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة، لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات، كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
3: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة، أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب، والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
7: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريده كانوا خيره السراب في المغرب، الفن الحلقه حتى هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه، هذا كان وكان عليه اقبال بالفعل.
5: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
8: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيت بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
5: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ
1: بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق تعتد على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح، بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد، بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مزرعة شخص وإصابة 40 آخرين، 10 منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: مع ارتفاع درجات الحرارة يشهد شاطئ فم الواد بإقليم العيون إقبالا كبيرا من سكان الإقليم وزوار المنطقة باعتباره إحدى الوجهات المفضلة للاستمتاع بأجواء الصيف. المصطافون يتوافدون على الشاطئ نهارا، فيما يستقطب خلال الفترة المسائية عددا من المرتادين الباحثين عن أجواء أكثر اعتدالا.
10: الجماعة يعني كتجند مصالح تقنية ديالها في بداية قبل الموسم الصيفي، يعني من تقريبا من شهر أبريل كتجند المصالح ديالها من أجل تهيئ هذا الشاطئ لاستقبال هؤلاء المصطفين يعني والزوار الشاطئ، من أجل أن مثلا عنها تباشر مجموعة من الأعمال والأشغال، أشغال النظافة كذلك التزيين.
9: الأطفال والكبار يحرصون على ممارسة عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية، كما تم توفير عدد من المنقذين على طول الشاطئ إلى جانب تكثيف حملات التحسيس والتوعية بأهمية الالتزام بقواعد السلامة وتعليمات المنقذين.
11: جينا هذا الصيف باش نصيفوا فم الواد، لانه فم في المدينه كاين بحر، لانه فم في المدينه كاين الحمان ياسر.
12: تنجو تلقاو العائلات هنا تيتيو بالليل والاجواء تتكون رائعه، اغلبيه والدراري والدراري صغار هما اللي اغلبيه.
13: اليوم البحر زوين والعيون فيها الصاد، ولكن جينا هنايا نتبحروا.
9: شاطئ فم الواد يعتبر وجهة جاذبة للسياحة الداخلية نظرا للرواج الكبير الذي تشهده المدينة، وخلال هذه السنة حاز الشاطئ وللمرة 19 على التوالي على شارة اللواء الأزرق لاستجابته لمعايير جودة المياه وتوفير الظروف الملائمة للاصطياف.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
14: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات،
15: من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
16: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق تعلى آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح، بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد، بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مزرع شخص وإصابة 40 آخرين، عشرة منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
16: إذاعة الأخبار المغربية،
17: ريم راديو.
16: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم
18: إذاعة الأخبار المغربية،
17: ريم راديو.
18: الأخبار على مدار الساعة.
19: قبيلة ولاة تدرارين الأنصار المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة تحيي بجماعة أولاد مرابط بإقليم صويرة الدورة 50 لموسمها الثقافي والديني تحت شعار الدور الاستراتيجي للمبادرة الملكية الأطلسية قاطرة للاندماج الإفريقي وتحقيق تنمية إقليمية مستدامة.
20: المتميز في هذه النسخة 50 هو أننا نجدد الولاء والوفاء للعرش العلوي بقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، واخترنا هذه السنة شعار المبادرة الأطلسية الملكية لما لها من أهمية في استقرار الأمن بالأقاليم الجنوبية.
19: هذا الحدث شكل مناسبة للتأكيد على التجند الدائم للقبيلة خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ووفائها لقيم التضامن والوحدة واستعدادها للمساهمة في مختلف المبادرات الرامية إلى تنمية الأقاليم الجنوبية وصون مغربيتها الراسخة في التاريخ. فعاليات الموسم الديني والثقافي للقبيلة تتواصل ببرنامج متنوع يجمع بين البعد الروحي والإشعاع الفني وفقرات فنية مستوحاة من الثقافة الحسانية. وفي ختام حفل الافتتاح رفع الحضور أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين ويكلل مبادرات جلالته بالتوفيق والنجاح ويسدد خطاه ويحقق ما يصبو إليه جلالته من تقدم وازدهار لشعبه الوفي، وأن يقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية.
16: الخبر من المصدر.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشتين الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجارية فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألبان والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهما الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولار.
1: ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق